0: ميموريز موزايك فن.
1: Dale, que sigue lo mismo, vale, vamos.

Memories, Mosaic FM. Top Matin. Top Matin, Côte-Jonc.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرة، تصبح النور، إن شاء الله نهاركم زين، جمعة جديدة وفي الويكاند كهو نرجعوا نفيقوا الصباح ونرجعوا نخدموا على رواحنا ونصبحوا عليكم في صبحية الاثنين 27 جويليا بضحك ولعب. 27 جويليا نهاركم زين، كل مستمعين موزايكا فم من توا وحتى للحداش، وين مقاعد صوت موزايكا فم هكا يلعلع، دخلت علي صوت فيروز وتقولكم في يا هوا.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: انتو ما تبدو صبحيتكم بصواتنا على وزي كافيه، متصبحوا علينا كما احنا نصبحوا عليكم، واحنا نبدأ وزي كيف كيف صبحيتنا معاكم، معاكم اللي قاعد يخلطونا ما شاء الله مصبح بكري، قاعدين يخلطونا مساجتكم مع الواتساب على 23513000، هذه نمره وزي كافيه. ميرسي بوكو، يعطيكم ألف صحة القسلمة، برشا فيكم يسمعوا فينا ومتونسين بنا في الكياس، سيسور ويحكم نس معاد اليوم. اليوم نهير يعمل 66، دولي ابتداء من اليوم باش نمسحوا من ذكرتنا كالجماعتين اللي تعادولنا متاع السخانة. نسمع كيفاش باش تكون حد اليوم، درجة الحرارة كيفاش، التفاصيل هذه الكل نعطي لكم بعد شوية معنا على موزيكا فام. خليكم وقولنا صباح، أنقص كلام يا جيجي وسمحهم الموزيكا.

0: ثانية على موزاي كافي من 6:31 دقيقة.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح.
0: ايش باش نقولكم احوال طقسنا توت سويت.
1: ميتيو
0: لا الحق متاع ربي كان ناخذوا تنفيسه كبيره ونقولوا الحمد لله يا ربي. وين كنا وين اصبحنا الجمعه اللي فاتت واللي قبلها؟ يظل الجمعه هذه باش تنسينا فيهم. الحق متاع ربي باش تطيح درجات الحراره حتى اقل من المعادلات العاديه اللي من المفروض يتم تسجيلها في الجمعه الاخرى وليامات الاخرى خلينا نقولوا من شهر جويلية. كنت تفكروا كنا كل يوم على موزايك كافي في احلى صباح كالعاده نعطيكم ديما هكا درجات الحراره المسجله الستة متاع صباح في اغلب الولايات، وكنا نستثني ولايه ولا اثنين نقولوا هذوما أبار والبقية الكل درجات الحرارة استمتع صباح تكون تقريب في الأربعين وأكثر من الأربعين. ليه اليوم السيناريو باش يتبدل جملة؟ اليوم الأربعين هذيا مانيش باش نشوفوها الصباح. مثلا خلينا نقول لكم توا أقل درجات الحرارة تم تسجيلها في الكيف، مروحة في الكيف توا في حدود 27 درجة، 29 توا في مستير، في سليانة، في جندوبة، في بيجة، أكثر بدرجة يعني ب 30 تم تسجيلها في بنزرت اليوم 6 متاع الصباح، 31 في نابل، في زغوان، في سوسة، في قصرين، في سيدي بوزيد، 32 درجة في جابس، في صفاقس، في القيروان. القيروان كانت تفكروا اللي سجلت أعلى درجات الحرارة كانت في حدود 48 درجة في الظل، تتفكروا ملايمات؟ لا اليوم الحمد لله اليوم مثلا أعلى درجات الحرارة في القيروان في حدود 36 درجة، يعني أقل تقريب 12 و13 درجة. توا حاليا 33 في قفصة، 34 في قبلي، في مدنين، 36 في تطاوين، وأعلى درجات الحرارة 6 متاع صباح اليوم تم تسجيلها في توزر 37 درجة. الحمد لله يا ربي. لا نعمة نعمة الجمعة هذه بالحق مش تكون مروحة، فيها السمام غيمة وفما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أبار بعض الأمطار، وشفنا حتى تبروري. سبحان الله شفنا التبروري في آخر جويلية تحديدا في القيروان. اليوم زاد فما أمطار متوقعة في كل من القصرين، من الكيف، من سلينا. إن شاء الله الأمطار هذه تعاون وتساهم مع مجهودات الأعوان، حماية، حرس، أمن، جيش، إدارة الغابات في السيطرة على الحراق اللي قاعدة شاعلة في بلادنا. إن شاء الله يا ربي يعطينا باللطف. نكملوا بعضنا على موزايك كافي مخربش تربح بعد شوية. كانت هذه فكرة صغيرة على أحوال طقس اليوم.
1: ميتيو. إبدا سباحك بأحلى سباح.
2: Come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: صباح الخيرات كل مستمعين موزيك كافي من 46 دقيقة كالعادة الوقيت هذية حظكم شو مخبي لكم زعمة
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
0: صباح الخيرات فاطمة
3: صباح النور جيجي سافا لاباس
0: الحمد لله
3: كيفاش عديت الويكاند
0: عديت فرحانة خاطر خويا ممت فيك الويكاند جاي فماش قمت لالارم لالارم
3: أول حاجة نستنى فيها
0: فسخ لالارم سافا انت لاباس
3: سافا لاباس الحمد لله نبداو نحن مع الحمل نهارو في حركة في برشا نشاط في برشا طاقة كان عنده أي حاجة مأجلة اليوم راهو ينجم يكملها والثور الفلوس يلزمها شوية تنظيم خلينا نقولوا راهو الفلوس لازمها برشا تنظيم هذا كان أما فما زادة فرصة به يتنجم تفرحك خليك أهوك هادي ورد بالك لا تستعجل إلي جاوزي نهارو اجتماعي برشا ممكن يجيها خبر يفرحك لازمو يستغل الفرص والسرطان ميسيد شراه وركز على راحتك النفسية فما برشا عبيد تحبك فما برشا زادة عبيد تحب تساندك خلي باب الحوار محلول الفترة هادي باش تكون واعدة باتصالاتها باش تكون زادة واعدة بالأخبار اللي تفرح القلب والأسد اليوم الأضواء عليك علاش نقولو هكا على خاطر يحتفل بعيد ميلاده
0: عبد الناصر عنا جوا احنا نقولوا الاضواء عليك ويحتفل بعيد ميلاده باش نردوه لك شنو نقول لك يوم
3: شهر كامل هو الشهر كامل باش نقعدوا
0: لنا انت وقتاش عيد ميلادك عبد الناصر
3: لو 5
0: 5 اوت اجتني
3: بلوتش
0: ما نخدمش
3: لا فما لا خبز جاتو ولا فما حد شيء كيف ما قلنا راهو فما الاضواء اليوم عليك ثقتك في روحك تزيد وفرصه زاد نجاح باش تجي في الخدمه والا في مشروع كان هذا يخمم في مشروع إيه العذرة الامور ماشيه خير من
0: الزواج
3: انا نعرف ما نفضحوهاش في اللونتين قلت العذرة راهي الأمور ماشية خير ما يتصور وخبر زادة يفرح على قريب حتى الميزان راهو النهار هذا باش يكون مناسب للمصالحة ولم الشمل كان هكا متعارك مع شكون في الخدمة راهي أفكارك باش تلقى القبول والعقرب راهو فما طاقة إيجابية عنده مفاجأة صغيرة تنجم تبدل المود هكا خمم مليح قبل أي قرار مادي القوس يمكن يفكر في خارجة ممكن زادة يفكر في السفر نهارك باش يكون فيه الضحك فيه التجديد وزادة عنده خبير به يوصل له حتى الجدي تعبك باش يبدا يعطي ثماره نسيت شراه اصبر شويه ونتيجه جايه باش تشجعك برشا ادالو عنده الابداع باش يكون حاضر اليوم فما فرصه جديده والا تعارف مهم ينجم يحلوا ببين احلى واحلى ونكملوا نحن مع الحوت العاطفه في احسن حالاتها وكم نسيتش كان الحوت يسمع القلب اما يخليه واقعي في قراراته
0: ميرسي بوكو فاطمه كانت هذه دقيقه حظ
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم انت سباحك

0: أبو جنة شيرين أي حاضرينا
1: خربش تربح خربش تربح
0: كل يوم نقيت هدايا في أحلى صباح هكا عاد نبدو نستفتح الربح مازال فما برشا ربح معنا خربش تربح سهلة يسر الحكاية كالعادة تليفونات في ديكم سيبون أي كالعادة نعطيك الوقيت شدك التليفون حلك الكود تابيك الكود وعليش تعملوا برشا بربي الكود معقد أربع صفار للي ما تسمعش كلامي سيي الكود متاعك سيبون تحل التليفون أي نبدو نملوا الكارتة نملوا الكارتة 2 1 2 2 4 0 7 6 0 2 1 4 6 ومبروك الكارت عليك
1: خربش تربح خربش تربح ابدأ سباحك

0: نهاركم زين. 6:58 دقيقة.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: في متابعة اكيد للحرائق في بلادنا، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا خاصة منها زوز اصعب حرائق اللي هما في الكيف. ساقطة سيدي يوسف، الحريقة اللي بدأت تشعل من تاريخ 20 جويلية اليوم عندها تحديدا 7 ايام، وحريق تبر زادة في الكيف اللي بدأ الحريقة من 23 جويلية. زوز حرائق في تحسن لسبع يوم 7 ايام، واعوان الحماية الامن الحرس الجيش الوطني إدارة الغابات كلهم موجودين نون ستوب 24 على 24، وإن شاء الله نعرفوا إنه العام الجوي لي مثل تعديت مع الشيلي مع السخانة صعب الحكاية وزيد في الاشتعال، لكن إن شاء الله يا ربي. من البارح شفنا سبحان الله من نهار السبت الأمطار اللي هبطت في الكيف، واليوم زاد كيف كيف، والوضع الجوي مش يتحسن، وإن شاء الله تتحسن زاد كيف كيف وتزيد تصب أكثر الأمطار ويتم السيطرة خلال الساعات القليلة القادمة على الحرق ذي. سجلنا دي زاد حريق في نابل تاكلسا لكن بسرعة التدخل وتم إخماده وتفادينا خسائر كبيرة. هذا في تاكلسا نذكر أنه وحدة الكل موجودين سوق بلاس، الأضرار المادية غير موجودة الحمد لله، ما فماش خسائر بشرية والحمد لله، وقاعدين نشوفوا في العالم الكل الحرائق الكبيرة اللي شاعلة. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، ومرة أخرى نعود ونقولوا إن شاء الله ربي يحميهم، عوين الحماية الأمن الحرس الجيش أعوان البلدية كل جهود مضافرة للسيطرة على هذه الحرائق. خليكم مع خولة في الأخبار ورجعين صباح تربح بعد شوية على 71113000. كلمونا واربحوا معنا بوند أشا قيمته 100 دينار من أهداء موزيكا فم.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزيكا فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم.
2: الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة اليوم 27 جويلية بداية من 10 صباحا للتداول بشأن الأوضاع التي يشهدها عدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم العمران الأعلى تعلن أنه تبعا للعطب الذي طرأ يوم أمس بمحطة تقوية الضخ بالمنيهلة، فقد تم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب على المناطق العليا بحي البساتين 1 و2 و3، على أن يتم استئناف التوزيع العادي للماء بداية من الساعة من منتصف هذه الليلة بعد انتهاء عملية الإصلاح. تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع المياه بعدد من مناطق ولايتي صفاقس الشمالية والمهدية تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء الأمس على محطة الضخ الرئيسية بكركر. وشركة الصناد تعلم المتسكنين أن انقطاع التزود سيتواصل إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال من اليوم 2. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 31 من الشهر الحالي، وهي المرحلة الأساسية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعمير اختياراتهم والحصول على التوجيه الجامعي. دوليا مسؤول إيراني كبير يقول لوكالة رويترز إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية. والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران مؤقتا لإفساح مجال أكبر للدبلوماسية. بيانات شحن تظهر تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب أمس بعدما شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر. وانخفاض حركة العبور بمضيق هرمز رغم توقف مؤقت للقتال بين أمريكا وإيران. في الختام، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين في واقعة إطلاق نار أمس خلال مهرجان للطعام بوسط مدينة سياتل الأمريكية، ومكتب عمدة المدينة يعلن عن احتجاز مشتبه به. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
1: أحلى سباح، أحلى سباح، كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11.

0: يسأل عليها قلوا للبيس حمد لله في فورما مدامة تسبح في أحلى سباح.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام 7:08. هذه أحلى صباح. كما قلت لكم مجموعة من الحرائق الحق بتاع ربي تشهد عدة دول في العالم. كما سمعنا ونعود ونقول الحرائق اللي قاعدة شاعلة في بلادنا إن شاء الله يا ربي يتم السيطرة عليها خلال الساعات القليلة القادمة. نعفو الأحوال الجوية وعامل الرياح والشهيلي والسخانة المرتفعة اللي شدناها ليمة الأخرى زادت في الحريقة. خاصة نحكي هوني على زوز أصعب حرائق اللي هما في الكيف في ساقية سيدي يوسف اللي عندها 7 أيام وحريقة تبر زادة كيف النبر سمحوني في الكيف زادة اللي عندها من 23 جويلية. والحرائق ذوما في تحسن وسيطرة على حريق تكلسة في نابل إن شاء الله يا ربي. سويعات ونحكي ونقولوا خلطنا لعملية التبريد والمراقبة وكل شيء وفيت ونعودوا نثمنوا مجهودات الكبيرة اللي قايمين بها أعوان الحماية الأمن الحرس الجيش زادة كيف الوطني إدارة الغابات كل اللي موجودين غادي نونستوب 7 أيام كاملين وممكن حتى أكثر. فرنسا مثلا فرنسا وإسبانيا فرنسا يقول لك معناها ما شهدتش حريقة كما هذه والخوف اليوم أنا تقرب أكثر البغدو تم إجلاء أكثر من 200,000 ساكن وحتى الجيش هبط نقول لنا على الميدان باش يتم السيطرة على الحرائق هذية. خسائر كبيرة ناخذ أكثر عليها التفاصيل مع الزميل مدير إذاعة أوغو مغرب سي شكري دير. صباح الخيرات سي شكري مرحبا بيك.
2: صباح النور جيهان صباح الخيرات لكل مستمعي موزايك فم.
0: فرنسا حرائق كبيرة كما عديد البلدان كما إسبانيا كما اليونان شفنا زادة كيف شوية في تركيا حرائق كبيرة تشهدها فرنسا والخوف هوني إنها قاعدة تقرب البغدو.
2: أي صحيح كما قلت أنت هذا الناس كل أكدوا في فرنسا لأول مرة فرنسا تشهد حرائق بالكيفية هذه. الخسائر كبيرة برشا إلى حد الآن حسب الآخر البلاغات يقولوا أنه ما فماش خسائر بشرية بخلافك الزوز العوان اللي من الحماية المدنية اللي تحرقوا في الكاميون بتاع الحماية النهارين الأولانيين متاع بداية النار هذية في مدينة بوردو. مش كان بوردو برك فما في الفار لوتا في طولون في الجنوب الفرنسي زادة كيف عندهم 6 أيام النار خارج السيطرة. فما ليلون بجنب بوردو زادة كيف خلينا نقول لك وأنه لأول مرة يتم استدعاء الجيش يتم استدعاء أعوان الحماية المدنية الاحتياطيين والمتطوعين على الميدان. 1500 عون من الحماية المدنية كل أعوان الحماية المدنية اللي في فرنسا كل
0: الجند
2: كل موجودين الزايدين زي بعتوهم كل البوردو. فهم الفلاحين توا نشوفوا فيهم جمعيات كبيرة برشا نتاع فلاحين والفلاحين نتاع المنطقة دي خط منطقة فلاحية زادة كيف هما ولاو يعاونوا في الحماية المدنية وحلوا لهم الأكسيب باش نجموا يدخلوا خاصة الرافيتايمون تاع الماء بالماتريال نتاعهم. لأول مرة فرنسا حتى ثم طيارة جديدة كان يصنعوا فيها يحضروا فيها للحرائق أول مرة هذه الطائرة عسكرية يتم تشريكها A400M هذه تهز 20 طن من برودوي جديد يتحط في الطيارة هذه باش يوخر الحرائق ما يعطلها شوية
0: ما يخليش
2: لأول مرة تم استعمالها نهاية الأسبوع الفارت وهي من مرتي تطلع البوردو تعمل في الليفوياج تو انطلاقا من اليوم باش تولي ماشية جاي على مارسيليا باش نجم تحاول تحبس النار هذه. الخوف الكبير وأنه النار المشكلة وأنها خارج السيطرة والعوامل الطبيعية كانت عكس عوامل الحماية المدنية خاصة الريح لأنه يقول لك كل مثلا كل ساعة الريح يدور في بلاصة ما لقاوش رواحهم والإشكالية وأنه وقت تفيه واحدة ثم النار والبلايس الأخرى تعاود تطلع. ثم هبة كبيرة برشا خلينا نقول لك وأنه اليوم الصباح 10 بتاع الصباح توقيت فرنسا ثم اجتماع رسمي يرأسه إيمانويل ماكرون في خلية الأزمة وزيرة الحرب الفرنسية تقول لك وإحنا في حالة قتال مع النار معناها كي تفهم الكلمة تنجم تعرف الحجم متاع الفاجعة، خاصة على مستوى الحراك هنا في في في فرنسا. الناس كل متجندة، الناس كل تنتظر تو بالضبط مازال 15 كيلومتر على مدينة بوردو. والنار معناها قاعدة ما نجمش، طرقات سيارة مسكرين الاثنين الكبار هذوما المداخل لمدينة بوردو، خاصة طريق السيارة اللي تهز الإسبانية، خاطر قريبة هي الإسبانية مغادي، مسكر كومبليتمون، وكل الخوف وأنه النار ذي تقدم للأحياء السكنية. يقول لك احنا دورنا الأساسي توا هو إنقاذ الأرواح البشرية والممتلكات العامة، وخاصة خاصة خليني نقول لك وأنه الخطر الكبير وأنه فما ثلاثة معامل معناها ما يزمهمش يتمسوا، خاطر منهم معمل متاع سلاح في مدينة بوردو. الناس خايفة
0: توصل النار غادي لطف،
2: وأنه توصل النار غاديك، لأنه النار تو قاعدة ما عادش فاهمينها بالضبط. أنت كتشوف
0: أنا اتجاه لكن شوف لطف الفيديوهات وتصاور لطف، كارثة كبيرة
2: كارثة كبيرة لطف. لأنه وصلت حتى عوان الحماية يرخدوا سير بلاس، معناها متعب ما عادش ينجموا يتحركوا. 1500 قلت لك جندي،
0: ويقول لي جابت على أكثر من 40,000 هكتار،
2: 42,000 في مدينة بوردو برك،
0: 42,000 فوالا
2: إجماليا
0: هذا العدد الأولي.
2: هذا إجماليا في فرنسا كل الحرائق، خطر ما قلت لك متمشكين في مدينة بوردو، فما ما يقارب 78,000 هكتار تحرقوا إلى حدود اليوم. اليوم يقولوا أنه فما معناها الطقس الإشكالي، وأنه فرنسا انطلاقا من هذا الأربعاء باش تدخل في موجة حر أخرى رابعة. كان يكلوا لرابعة، وهنا الخوف الكبير
0: لازم يتم السيطرة في النهارين هذوما، معناها اليوم
2: وغدو، لأنه سيئ معناها إذا فاتوا النهارين هذوما باش تولي الحرائق هذه غير قادرين عليها. كما تشوف بجنبهم جدا في إسبانيا البارحة رئيس الحكومة الإسبانية جدا قال وأنه هو هذا حريق خارج السيطرة.
0: وي يعطيك ألف صحة سي شكري دي، شكرا ليك مدير إذاعة أورو مغرب. حرائق لطف في عديد البلدان في العالم، إن شاء الله ربي يعطينا باللطف. خليكم معنا على موزاي كافيه من 7:15 دقيقة.

0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
1: ميتيو منسمة، هذا اللي نجم نقوله عليه ونوصف الجمعة ذي جمعة منسمة، مش ناخذوا فيها نفس ونقولوا حمد الله يا ربي اتنسينا شوية الجمعتين ودرجة الحرارة المرتفعة اللي عشناها الجمعتين اللي تعديت. أخضر أكثر التفاصيل أكيد من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا أنيس ساتوري، صباح الخيرات أنيس.
2: صباح الفل والياسمين جيهان، تحية ليك ولا في إذاعة مزيك.
1: سبحان الله، فيها جمعتين متاع جويلية ذوما، شفنا الفصول الأربعة، شفنا السخانة، شفنا خريف، شفنا العجيج، شفنا المطر، وحتى متبروري البارح في القروين. سبحان ربي والله.
2: إيه سبحان مغير الأحوال. صحيح بالفعل جيهان، يوم أمس سجلنا ظهور خلايا رعدية كانت مصحوبة بأمطار حتى كانت أحيانا غزيرة في جهة القيروان، بلغت 30 مليمتر في الوسلتية، مع تساقط البرد أيضا في عين جلول سجلنا 16 مليمتر في بعرادة ومكثر 9 مليمتر 8 مليمتر عفوا في كوندار. بقية الجهات يعني بما فيهم الكيف، زغوان، تونس وحتى نابل، سوسة، يعني كميات ضعيفة كانت بين 1 و 2 مليمتر. الخبر الهام الآخر، موجة الحرارة انتهت ولله الحمد. درجة الحرارة اليوم باش تكون نجم نقوله حتى في انخفاض ملحوظ، تكون بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط حتى المناطق الساحلية للجنوب.
1: حتى على المعادلات العادية أنيسة
2: أقل، صحيح أقل حتى من المعادلات العادية. ممكن فقط القيروان معني نسجلوا 37 أو 38 درجة. اليوم في بقية الجهات للجنوب يعني تكون بين عموما 37 و 40 درجة، في جهات الجنوب الغربي وأقصى الجنوب تكون بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. يعني ممكن فقط اللي ما زلت في مستوية انذار متوسطة هي تطاوين الغادي كان مش توصل درجة الحرارة ل 47. في معدى ذلك اليوم إن شاء الله بش يكون طقس مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب في الجهات الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، خلينا نسميهم الولايات إن شاء الله، معناها تكون في جهات الكيف، سليانة، بيجة، جندوبة، حتى القصرين، ثم تتفرع نحو زغوان، القيروان، تشمل تونس آخر النهار ونابل وسوسة أثناء الليل، ممكن حتى بنزرت. أمطار في العموم باش تكون ضعيفة إلى متوسطة، فما إمكانية لتساقط البرد في المرتفعات. الريح أيضا عنصر مهم اليوم، باش تكون شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، قوية نسبيا حتى قوية قرب السواحل الشرقية وخاصة في الجنوب الغربي بين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع تقوي الريح، معني خاصة في المناطق الشرقية آخر النهار، معني من تونس حتى نابل وجهة الساحل حتى الصفاقس، يعني سواحل هيك الكل باش يكون بحر مضطرب إلى حتى محليا شديد الاضطراب. دعوة للسيد المصطفين لتوخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. اليوم إن شاء الله تونس العاصمة تكون بين 34 أو 35 درجة كحرارة قصوى، يوم أمس سجلنا 38. بقية الأيام الثلاثاء أربعاء خميس إن شاء الله طقس باش يكون عموما في استقرار، يعني سماء من قليلة السحب إلى ممكن حتى سماء صافية في بعض الفترات، التيارات تتواصل بنفس معناها تكون شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب باش تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، حتى البحر يتواصل عامة مضطرب. درجة حرارة النجم نقوله تكون في استقرار ثلاثاء واربعاء مع انخفاض معناها نسبي حتى في أقصى الجنوب يوم الغد، ثم ترجع للارتفاع نسبيا بداية من يوم الخميس. هذا طقسنا مدام جيهان، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك ألف صحة. شكرا لك أنيس ساتوري، تحية ليك والكيف العمي بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة. ابدأ سباحك.

0: تبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: تبدأ سباحك معنا في الربح، ما تنسيش فما 200 دينار تستنى فيكم في ألو كونجكتور مع يسري، و 100 دينار رمبون دشا من إهداء موزايك فام في صباح تربح. كلمتونا وشاركتوا، ما زلتوا تجبوا تشاركوا، ديما نذكركم نمرو تليفوننا 71 113 1000. البرانسيب سهل، سؤال سهل والإجابة لازم تكون أسهل، خطر في الأخر احنا شعارنا ربح ربح، مدام تكلم وتتحصل على موزايك فام. خليكم معنا.
2: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
4: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
5: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
6: تدلل جيون ايام دللنا.
7: جلاسيت ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياخد ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما، لصقهم في الالبوم باش تاخد مول باش تجلاسي. يا غرد ديليس، جلاسي المنفعة.
0: ابدا سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: تبدأ سباحك معنا على موزيكا فيلم سباح الخيرات 37 دقيقة، حاضرين للربح تتصويت صباح تربح.
2: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح
1: صباح تربح معنا بوندا شاقي انتم دينار من اهداء موزي كافي مصباح الخيرات وصباح الربح. هكا نحب يكون صبحيتنا على ذي، تكون احلى صباح، لازم تكون احلى صباح بالفم والملي. كلمتونا على 71113000 عملية القرعة تهزنا البنزرة. نادية البجاوي معنا. نادية صباح الخيرات.
4: صباح الخيرات، صباح الفل، صباح النور.
1: ايش لي احويلك؟
4: يعيشك
1: لبس عليك.
4: والله الحمد لله.
1: اسمعني نادنا نادية، تنفسنا هن اليوم بين البارح وبين البارح واليوم، واليوم ان شاء الله لين ما تجيبش تيرك التنفيسه. ايه
4: صح، هي والله مفرحه ونسمه وما نحكي لك حاسين.
1: صحه صحه، وانتم عاد منكم البحر.
4: ايه
1: صحه. كونجي ولا خدامه؟
4: اللي مثل ما خرجتش كونجي ان شاء الله الجمعه الجايه.
1: ان شاء الله الجمعه الجايه. اي بيه يا عزيزتي، تمشي المهرجانات تحضر السبيكتاكل؟
4: والله شيء مازلت ما مشيت.
1: شيء مازلت ما مشيت. شو عملت؟ شي غطس على الأقل في الصيفية؟
4: والله شيء
1: حسيتك إحساسي هكا قال لي تلمت فيهم الكل للفاكونس للسلاعة إن شاء الله. يلا
4: والله.
1: أي نادي عندي سؤال اللي نجم ربحك اليوم بوندا شاقي 8 دينار من أهداء موزيكا فام. نبدأ سؤالنا. نبدأ السؤال باش نحكي لك على مهرجان الحمامات الدولي اللي بدا من 11 جويلي ويتواصل ل 13 نقود. شكون باش يكون في سهرة الاختتام؟ شكون من الأصوات التونسية اللي نحبوها ياسر؟ دوك باش يكون صوت صوفيا صادق وإلا الفنان صابر بيعي ولا الفنانة أمينة فاخت؟ شكون باش يكون نهار 13 نقود في سهرة اختتام مهرجان الحمامات الدولي؟
4: عاوني شوي
1: انت، يعطيني هكا بجهيدك شو تقول؟
4: كنا نحبوهم راملي سميتهم.
1: نعرف هي، مش كنت تقول مش يكون حاضر في الاختتام؟
4: نعرف صابر، ممكن صابر صوفية
1: هكا. ايه هما واحد منهم، انت شكون تقول هكا اسم اسم شكون تقول؟
4: اختار امرأة ولا راجل؟
1: هيا نادي اعطيني قبلت وبعد ان نعاونك، اعطيني نحب نشوفك انت وين هكا.
4: ما عارفش انا مشيت في مره في صابر ولا صوفيا.
1: اي اختار واحد، لازمك تعطيني اقتراح واحد.
4: صوفيا
1: وحدك بجهيدك بجهيدك جبت هالبوندا شاقي تبي دينار من اهداء مزيك. ان شاء الله مبروك عليك يا عزيزتي. نادية نهارك زين، تحية لكل مستمعينا في بنزرة، تتكلمونا كما كل يوم صباح تربح وتربحوا معنا وان شاء الله ديما ربحين.
3: صباح
2: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: صباحية زينة إن شاء الله لكل مستمعين موزيكا فام اثنين، إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة ليكم الكل. هذه أحلى صباح وكل عادة أحلى صباح، رفقوكم على امتداد البرمجة الصيفية كل شهر جويليا شهر أود من 6 متاع صباح حتى للحداش. احنا دي باش تكون جمعتنا الأخرى كهو هكاو، هذه جمعة الأخرى ونرتاح ونرجع لكم إن شاء الله يا ربي في سبتمبر، وتلقاو ليندا كل يوم معاكم في أحلى صباح من 6 حتى ال 11. أما توتسويت كل اللي بشربح معنا اليوم ال 200 دينار.
5: سيف سني في محطة توتال إنرجي، الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائت للصغار خدمت للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا عمل تلا في ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
0: ألو كونديكتور،
1: صباح الخيرات، ال 200 دينار في ألو كونديكتور، واليوم التصبيحة مع يسري. صباح الخير يسري.
6: صباح الخير يا جيجي، شني أحوالك وشني الأمور؟ إن شاء الله بداية أسبوع موافقة أكيد على مستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اليوم الحمد لله يا رب الدنيا مريحة، فما الريح وفما البرود. صباح طقس آخر جيجي، الحمد لله
1: والله الحمد لله.
6: وكيد ذي الكل حتى شفناه
1: هاي
6: الحمد لله. وهذا داير شفناه على الكوندكتور اكيد اللي قابلناهم الصباح، ونحن تلقاونا كل مره في بلاصه اكيد مزيك معاكم وتربحوا معنا ال 200 دينار. اليوم السؤال عنده علاقه بالريح، بالمروحه نتاع المحرك. خليني صباح ساعه على صديقنا عز الدين. مرحبا عز الدين.
7: مرحبا مرحبا، عايشك بارك الله.
6: اي سي عز الدين، خلينا نحكيوا الساعه اليوم على مروحه تبريد المحرك. شنو هي علامات التعطل نتاعها؟ كيفاش نعرفوا اللي مروحه المحرك متعطله هنا؟
7: ما كي يبدا الموتور نتاع الكهرباء سخون، يسخن الموتور الكهرباء، والا يبدا زاد المكيف ماشي يخدم، ماشي يبرد بالقداء.
6: هنا
7: زاد
6: ثم حاجه تشعل يا سيدي.
7: لبر نتاع السخانه لبر نتاع السخانه تولي تتقوى.
1: بكل عاد
6: سيء، اعطانا كل شيء عز الدين. الامور مري. اسمع، يظهر لي قاسه شويه من مروحه تبريد المحرك عز الدين، يظهر لي ليامات في الكهرباء. مبروك عليك عز الدين، 200 دينار من نادي مزيكا فاهم. ان شاء الله مبروك اكيد، والفايده اهم حاجه سلامتنا اكيد في الكياس، وديما نحن نكونوا موجودين معاكم كل مره مزيكا تجيكم في بلاصه وتربحوا معنا ال 200 دينار كل صباح في الموعد هذايا. ميرسي جيجي.
1: ميرسي يسري، يعطيك الف صحه يسري. كيما كل يوم باش تلقاو الجمعه هذه يطلع عليكم هكا ويربحكم، لازم تكونوا زهار باش تقابل يسري. سلاح وقت قلنا له اعطي اماره نواره، مشي سلاح وما عطاش يسري، تو نلقاو له اماره. ميرسي.
6: نشوفوا اماره مزيك موجوده يجي
1: نلقاو لك اماره باش يعقلوك يسري، باش في ساعه كتربحها من 200 دينار يسري، باش يقعد معنا اذا الو كوندكتور ربحنا لكم 200 دينار وبعد باش يعطينا احكيه من حكايات الناس.
5: سيف سني في محطة توتال انرجي، الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور ابدا سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: بالفم والملي. لازم يكون احلى صباح معنا على موزيكا. فنهاركم زين، بدايه اسبوع هكا موفقه، وان شاء الله يا ربي جمعه تكون مبروكه وكلها خير وبركه ورزق وصحه لكل مستمعينا. 7:42 دقيقه، احنا كالعاده معكم حتى لل11، وين ما قاعد صوت موزيكا فام يوصلكم على 23513000. زاد كيف هذا نمرنا على الواتساب، تنجموا تتواصلوا معنا، تسمعونا على فريكونس نتاعنا سور لونيت. زاد كيف اخبارنا حكايتنا ربحنا جونا الكل، اتبعوا معنا لحظة بلحظة. هو جمعة التالي كنا نبدأ نقولوا صباح الخير ونسألك السؤال متاع عرفتوه ولا قص الضو قديش قص. الحمد لله يظل نهارين ذوما مرتاحين، يظل بحكم منه ما بطش بلاغات متاع انقطاع متاع الكهرباء من إلى في هذه المناطق مستيق على الصفحة الرسمية متاعهم. نتصور انه سيئ دي الاستاج باش ننساوة الكلمة ذيك باش تتنساء عنا شوية من الذاكرة، إن شاء الله تتنساء على طول. هي بوغ لو ماما ونقولوا إن شاء الله يظهر لي، كان فما حاجة أخرى وكيبعثونا وتواصلوا معنا خلنا نوصلوا صوتكم. خليكم معنا في أحلى صباح.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون غيفيغ ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسا 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
5: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني، تفرشيكا على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
6: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع صفتان ما تخممش. صفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. صفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتروب دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. صفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
7: من العرض متاع تونيزي بوكين التفريق والبحر، وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتفاجو. واو، تتبرقى حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا، ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
8: جلاسيت ولا مازلت؟
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش ما دار العطار، أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
10: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما، لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي. يا غور ديليس، جلاسي المنفعة.
0: ابدا سباحك

0: tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. هكا يغني Stromae.
1: انت سباحك باحلى سباح.
0: ولا حكايات في بالكم توفى ابدا.
1: حكايات الناس.
0: معايا ولا مش معايا في الحكايه هذه سي يسري؟ صباح الخير.
2: معاك يا جيجي معاك وانا مازلنا اكيد موجودين وبرشا برشا حكايات كما قلت. ايه.
0: وهي الحكايات اللي يعجبك فيها راه احنا عندنا ماهيش مقتصر مثلا تقول انت لازمها بعد القايله بعد كويستي نتاع نص النهار الصباح بك ليه من اللي تصبح من اللي تصبح وانا عندنا ديما عندنا الحكايات ما شاء الله ما شاء الله علينا.
2: اكيد اكيد سورتو تصور يا جيجي الحكايه نتاع اليوم يا سيدي راهو شنية مثلا الحاجه اللي كل مره تقول اخر مره وبعد تعاودها. اكيد نحن موجودين مع مستمعينا ومع متابعينا اكيد فرحان برشا لليوم بحذية نصر الدين ووليد الزوز هم بحذينا اكيد وباش نبدا خلينا نبدا الساعه نسال نصر الدين شنو هي نصر الدين اخر حاجه تقول معني الحاجه اللي تقول عليها سي اخر مره ما عادش انتهى من بعد فرد مره تعاودها ويظهر لي قدامك تاب
3: القهوة أخوي القهوة ديما نقول باش نبطلها ونرجع نشرب قهوة
2: القهوة الناس الصباح ما تنش تفيق كان بالقهوة
3: لازم قهوة أخوي باش واحد يخدم على روحه
0: ليه قولوا باهي القهوة ليه قولوا باهي القهوة جين ما تشجعكش باش تبطلها باهي القهوة هي اللي تحل عوينة هذيك
2: جين تشجع فيك قتلك بالعكس تشجع فيك باش تخليها
3: أخوي قهوة لازم واحد باش يحل
0: لازم ميلة
2: فوالا
3: حاولنا شيء
2: والله هكا هو اسمعني الفائده جيجي تهنى ما بطلهاش قهوه هو قاعد يشرب في قهوه
0: صح حقيقتكم
2: ومعانا زيد وليد وليد عنده راي اخر عنده علاقه بالسخانه وليد صباح الخير
4: صباح الخير يا خويا صباح الخير يا جيال
0: صباح النور
2: يا وليد
4: أبب.
2: قل لي خويا شنو هي الحاجه اللي ما تنجمش تبطلها
4: خويا اكثر حاجه غلبت علينا السنه هو الضوء الضوء الكليماتيزير كل يوم نقول ما عادش نخدمه صاي انا نجي نخدم في وسط السخانه والضوء يقص هاي هيك ومن غدوه تعاود ترجع حسيل ويرجع الضوء ترجع ديرك الكليماتيزير بالسخانه اللي تعدت علينا يا خويا لطفه برا ان شاء الله ربي
0: الحمد لله
4: يسرنا وكاو
0: اي والله
2: الحمد لله الحمد لله ريت جيجي كل واحد وعنده رايه شكون اللي قال لك القهوه باش نبدا الصبيح وشكون اللي الكليماتيزير مستحيل يستغنى عليه ما نجمش يبطله والله غالب
0: اكزاكتو
2: الفايده
0: الفايده
2: حكايتنا يا جيجي الفايده حكايتنا راي هكا ديما نحن محللنا توينسه كي نصبحوا على بعضنا نحكيوا حكايتنا الكل مش كان في القايله حتى في الصباح مع القهوه مستحيل ما تتحكيش حكايات
0: ميرسي بوكو يسري يعطيك الصحه هكا حكايتنا تكون انتوما زاد كيف نحب نسالكم نفس السؤال اللي سالوا يسري اليوم دوك انتوما زاد شنو هي الحاجه اللي تقول باش نبطلها وبعد ترجع تقول لي اتو نوخر ما نعرفش شنو هي الحاجه دونك ابعثونا على 323 513 000 نمرو الواتساب المزيك فم
1: حكايات الناس ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
0: بعد شوية سبور إكسبريس تلقاو خولة في الأخبار استنى وزادة كيف بش نعملو طلع على كياساتنا أحوالها ونعطيكم الثنية زادة كيف نعفو لي بوشون بش يكثروا البلاصة هذه نعطيكم فكرة على أحوال الكياسات في بوان غوت مع سيمورا جويني خليكم معنا

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: نطيرة تهبل في منزل بوذلفة. ميرسي بوكو على تصاوروا مساجات اللي قاعدين يخلطونا من عندكم على 23513000. نعم متوقع اليوم أمطار متفرقة ضعيفة فمعتدلة زي كيف كيف، وحتى التبروري زي كيف كيف كما شفناه في فيديوهات في القروان اليوم زي كيف كيف متوقع أنه يكون موجود في بعض الولايات. سبحان الله سبحان مغير الأحوال. وين كنا وين أصبحنا؟ كنا جمع لتعداد أف أف أف نمفخوا حق تعرف ينفخنا من برشا حاجات معناها من نعتبروه ماضي. قال عمرو دياب وبلاش نتكلم على الماضي، الماضي ده كان عدى وفات هكا ولا الكلمات يسليم وشنو الماضي كان كله جراحة. أنا نسيت الجراحة نسيت، قلت لي على الصباح يجي نحيها، قلت إن شاء الله يقعد ماضي وما يرجعش في المستقبل إن شاء الله يا ربي. خليكم معنا على موزايك فم، ديجا تعدوا معكم ساعتين وداخلين مع بعضنا في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وي.
2: كملنا. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلع على مزيكة.
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السيناي ضرطة يعب أكثر منها.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
7: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak, ou un moustakblek.
8: Réacteur, ouge boisson énergisante à Kahao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA et dark par les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.
9: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
11: الاكثر معلومات 71 79 66 79
10: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
12: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
13: مونوبري ديما معك.
14: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا ميل عائلة.
15: خذيت الباك وتحب تقرا حاجة في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي، انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، اوتر umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm Université محمود الماتري.
13: راديو موزايك فام تونس. الاخبار.
16: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بمروحية عسكرية تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخرايسية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة وأتى على مساحات من غابات الصنوبر والغابة الشعراء مع الحيلولة دون تسرب النيران إلى جبال معتمدية التويرف ومعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكيف. وتتواصل حاليا عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وفق ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني. وفي ولاية نابل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات تواصل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر أمس بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة ومنع امتداد النيران إلى المساحات الغابية في أسرع وقت. السلطات الفرنسية تعقد اجتماع أزمة بعد اتساع حرائق الغابات جنوب غربي البلاد أين أجبر نحو 250 ألف شخص على الإجلاء مع اقتراب النيران من قلب مدينة بوردو. مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء فيضانات مفاجئة ضربت شمال غربي الصين بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين. والعالم يشهد خلال هذه الأيام تناقضا مناخيا لافتا حيث تعاني دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا من موجات حر قياسية أججت حرائق غابات واسعة وأجبرت مئات الآلاف على الإجلاء، لكن في المقابل تواجه مناطق أخرى وعلى رأسها أجزاء من الصين فيضانات وسيول عنيفة، وبنغلاديش تشهد فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية مع سقوط ضحايا ونزوح آلاف السكان، فيما أعلنت اليابان تقديم مساعدات للمتضررين. وفي الهند هيئة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات من أمطار غزيرة جدا واحتمال حدوث فيضانات في ولايات عدة. وهذا التباين الحاد الذي يجمع بين الجفاف والحرارة الشديدة من جهة والأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة من جهة أخرى يبرز تصاعد حدة الظواهر الجوية المتطرفة التي باتت تضرب مناطق مختلفة من العالم في الوقت نفسه، مما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات التغير المناخي على حياة السكان وعلى الاقتصاد العالمي. السلطات الألمانية تواصل تحقيقاتها المكثفة في الهجوم بسيارة الذي استهدف فعالية خاصة بالمثليين خلال عطلة نهاية الأسبوع وأسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات. والمحققون يعملون على تحديد الدوافع الكاملة للمنفذ الذي تبين أنه ألماني من أصل لبناني، وما إذا كان قد تصرف بمفرده أو كانت له صلات بجهات أخرى. هي الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
17: الأولى في تونس
18: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
19: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
20: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
19: اوريدو طور عالمك.
21: سبور اكسبريس.
22: صباح النور من لاعبي النادي الافريقي يدخلوا اليوم في تربص في عين درام تحت اشراف المدرب الجديد للنادي الافريقي ماهر الكنزاري. من جهه اخرى مفاوضات متقدمه مع المهاجم الكاميروني تيديوسن كينغ، لعب الملعب المالي 26 عام سجل 6 اهداف العملاول مع الفريق المالي في الشامبيونز ليج، وفي صوره الاتفاق الرسمي باش يتم امضاء عقد بثلاثه مواسم. ملاعبية النادي البنزرتي يدخلوا زادا في ستاج في عندراهم تحت اشراف المدرب محمد عزيز، تربص في زوز مباريات ودية ضد نادي حملف وشبيبة العمر. في الترجي تم اختتام تربص عندراهم البارح باخر مباراة ودية، كان لعب مباراة اولى ضد نجم الخميري وفاز 2 بلاش الترجي، والبارح كان فاز 3-1 على تقدم سقية الدير بنتوات اشرف الجبري، دان هو والحاج محمود وزياد العلوي سجل هدف تقدم سقية الدير. في ترجي الجزيز تم التواصل الاتفاق مع 3 ملاعبية، المهاجم حمدي العبيدي، أيضا المهاجم كيباسوي، والحارس وسيم المغزوي قادم من نادي الإفريقي. في إيطاليا إشكال كبير تواجه الجامعة الإيطالية بعد قرار تعيين بيرلو رأس المنتخب. بيرلو طلع عنده مشكل اللي هو متعاقد مع شركة مراهنات رياضية روسية، شيء اللي يخلي الاتحاد الإيطالي يلزم يتراجع على التعيين هذايا متاع بيرلو. قرار عرضه المدير الرياضي باولو مالديني اللي هدد بالاستقالة في صورة التخلي عن أندريا بيرلو. كانت هذه أولى نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فهم بونات. نخليكم مع جيهان في حلس بيح.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 8:12.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: موبايل نيوز.
1: الموضوع يظهر جاي في وقته بحكم توحد الصيف وخلاعة وبرشا ناس الحق ربي تشكي من غلاء النزل. أي خلي نعطيكم ملا فكرة على الناس قديش تهون توصل في العالم ليلة في أثخم الوتلة في العالم وأغلى الإقامات. تصور روحك باش تعدي ليلة في بيت أوتيل تحت الماء بعمق 5 متر لحيوت دايره بيك بالارض فيق تلقى قريش يغزر لك وحيوتات دايره بيك من رابع شيرة لوتيل هذية في المالديف وليلة فيه اكثر من 50,000 دولار. اي نعم فما ناس تحط 145 مليون باش تعدي الليلة هذية وتعيش التجربة هذية. نزيدك اوتيل البيوت متاعو مش بيوت اما غواصات. اي نعم تبيت في غواصة في اعماق البحار ويخليو معاك قبطان وشيف باش يدلك بالماكلة وتعيش في خدمة VIP. أما لازمك تخلص عليها صديقي 150,000 دولار. فما زادة كيف كيف فما نزل كلها مبنية بالثلج الآيس أوتيل اللي هو حتى من الفروشات والطواول وسومه هوني 10 ملايين فقط الليلة. هي فقط قدم 145 مليون توصل الليلة في أقل بيت أوتيل في الأوتيل هذية. وفما أوتيل البيوت متاعو لهنا لنحكي في أعماق البحار وإلا مثلوج أما بيوت متاعو قلك معلقة على حافة جبال بارتفاع مئات الأمتار وباش توصل البيت هذية يتسلقوا الجبال والليلة فيها بقداش بثمانية ملايين اسمح ما بينتنا. وفما خدمات فندقية ما تخطرش على البال كما مثلا يجيك هكا في الغسيبسون يوفر لك تختار انت من 20 نوع المخدة اللي تناسبك تحب الطلب متاحة بأنا ريش تكون فيها ولا انت كان عندك مشكلة في النوم. وفما زاد كيف كيف خدمة جديدة يقولك مثلا نختاروا لك الموزيكا ولا حتى الريحة البنينة اللي تبدأ في البيت باش انت تساعدك باش تسترخي وترقد. وفما خدمة حارس الشمس سيديا يوفروا لك موظف خاص بيك خدمته انه يذكرك بالإكران ويمدك بالإكران سولير ويذكرك تستعمله وانت تبدأ قاعد في الشميسة كيكا هو كل مرة يدور لك الباراسول في اتجاه باش يحميك بالشمس ويمد لك زادة ببيزة ماء باردة. ايش قولكم في ذو مالكول ايش قولكم ليتو الفلوس صحيح يا اتنجم تشري اغلى هكا ليلة تعديها في جناح في العالم متفقين. اما هل تنجم تشري زادة نومة هينية وبال مرتاح؟ الله اعلم.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
4: ليميتي.
5: الو مالك سيف سني راه باش نخدموا باللي ومتسع نصف الليل
6: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
5: مشيت معاك اما اش باش نعمل
7: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
6: اي صحيت ونسيدو لي بون بلان سهريات وفيستيفالات
5: اما شو باش نسميوها
7: سميوها هابي اور.
8: هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
9: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة.

0: تنظيف سنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد شهر العالم باش يعيش موعد تاريخي مع الفضاء. نهار 30 اود نازا تستعد لإطلاق نانسي غريس رومان سبيس تيليسكوب، أقوى تلسكوب فضائي منذ هابل. المهمة متاعه مش عادية، باش يساعد العلماء يفهموا أكثر أسرار الكون، دو لا ماتيغ نوار اي دو لينيرجي سومبر، إلى البحث على كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسية. برشا يعتبروا الإطلاق هذايا واحد من أهم الأحداث العالمية والتكنولوجية نتاع السنة، وما بقالنا كان 30 يوم باش نشوفوا بداية مهمة تنجم تغير فهمنا للكون. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ل 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي، سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تي تي
1: يبدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: صبح يا زينة، إن شاء الله كل مستمعين مزيكة فهم 8:25 دقيقة تسمعنا في أحلى صباح من 6 وحتى 11، وهذه من بين الفقرات اللي ما نستغنيوش عليها لأنه تهمكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا ومتونسين بنا في الطريق توتسويت بانغوت مع سيمونة دجويني.
2: شاليليكس ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
1: بانغوت سي مراد، صباح الخيرات.
3: صباح الخيرات جيهان ليك وكل الفريق اللي عامل معك وكل اللي يسمع في راديو موزايكا فهم.
1: يا مرحبا سي مراد، ألوغ شنو كيسيتنا وأحوالها اليوم؟
3: بطبيعة الحال جيهان، انطلاقة أسبوع نجد فيها حركية، فيها كثافة في الجولان في بعض الطرقات، شنو على مستوى عديد الطرقات الأخرى نجد حركة عادية على غرار الطريق الوطنية رقم 8، وإحنا ماشيين إلى المنطقة الصناعية الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2، وين نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. شنو في الرجوع وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي نلاحظوا حركية خصوصا على مستوى الطريق الوطنية في نيفو برج لوزير بعد ما فوت المركز العمراني الشمالي، نلقاو انفراج في الحركة وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة. نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر، شارع المنج سليم، كيف كيف هذا شارع الحبيب سامر، وين نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان على مستوى باب منارة كذلك باب جديد، واحنا ماشيين إلى ساحة القصبة نفس الشيء نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. بطبيعة الحال على مستوى المنطقة هذه خصوصا على مستوى سيدي البشير واحنا ماشيين إلى الطريق الوطنية رقم 1، كيف كيف على مستوى جبل جلود، وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. ولهنا جد جيهان نجي نذكروا بالبلاغ اللي نزلت وزارة خصوصا في الاشغال اللي مقامه على مستوى مدخل جبل جلود، واحنا ماشيين الى بن عروس فالطريق هذاك باش يكون من دوبل فوا باش يكون اون سول فوا، فماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا ونخليه مسافه امان كافيه بينا وبين السياره اللي قدامنا حتى تمكننا من رده الفعل عند الاعتذار. نقعدوا في الطريق الوطنيه رقم 1 على مستوى المحكمه الابتدائيه ببن عروس، نفس الشيء على مستوى ميغرين على مستوى محاوله سان جوبان، واحنا داخلين الى وسط العاصمه وين نلقاو كذلك بدايه كثافه في الجولان. طبعا احنا شدنا انفراج على مستوى انخفاض درجات الحراره الحمد لله وفي بعض الولايات هذا كذلك شدنا بعض نزول نتاع الامطار. نعرف جهان اللي وقت اللي نسوق في الطقس العادي تكون سياقه نتاعنا نوع، واذا كان نزلت الامطار وبعد معناها الامطار نزلت في عديد الولايات يمكن حتى السياقه نتاعنا باش تكون معناها مخالفه دون لو سونس اللي ماذا بينا معناها السرعه نتاعنا تكون منخفضه. ما فيش شك زاد يتم خليه زاد كذلك مسافه امان كافيه بينا بين السياره اللي قدامنا، نبعدوا على عديد المخالفات اللي من ضمنهم اجتياز الخط متواصل، المجوزه الممنوعه، استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، ونخليو رواحنا دوبلومون كونسونتري على السياقه. بطبيعه الحال في بعض الاحيان اذا كانت الامطار تنزل بغزاره ماذا بينا احنا ناكو في مكان نقدروه اللي احنا يكون امن حتى يتعدى العارض نتاع الامطار هذاك ثم نواصل الطريق نتاعنا بسلام. صحيح بطبيعه الحال هذا كيف في بعض الاحيان الاخرى ثم معناها الاتربه في عديد الولايات اللي هذه شفناها خصوصا على مستوى ولايات الجنوب، معناها نلقاو اكل التربيلونس معناها نتاع الرمل، فبالتالي هذا كيف ما يخليش المجال نتاع الرؤيه يكون واضح. ماذا بينا زاد كيف كيف ناخذ الحذر نتاعنا على فونس اذا كان ما نستحقوش باش ناخذ السياره ولا باش نستعملوا الطريق ولا باش نعملوا لونج ديستونس، ماذا بينا نخيروا معناها نقفوا شويه حتى يشلين معناها يستوى الطقس هذاك ثم نوصلوا معناها الثنيه نتاعنا بسلام. هذا ما نجمو نعطيو توا سوسو على مستوى اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فينا، نتمنوا لهم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه وسياقه امن للجميع.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه سي ورد جويني. كان هذا بوان روت.
2: بوان روت شاليليكس ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. بيبيسيتي.
4: بارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال
0: واربح برشا كادوات
4: فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العشمس متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: جلاسيت ولا مازلت؟
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس،
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياوخ ديليس جلاسي المنفعة.
8: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار السبت غرة أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، والتي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تشونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM. يبدأ سباحك.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: احلى سباح. كل مستمعينا صباح الخيرات. بونجور عايده.
2: بونجور بونجور
1: سافا لاباس سافا
2: هنا في لا ديرنيير ليني دوات هكا
1: اكزاكت بخير جمعه
2: سيدي
1: مش تتعدى حاسه كانه البارح بدينا نقول لك هيا سي عنا شاير مع بعضنا عايده تلقاو معنا كل يوم في احلى سباح سي
2: لو طون لو طون
1: لو طون كي سون اليوم سي ما نحسبوش خرج اليوم سي
2: كاتي بالي هي
1: 4 ايام تو يقعد يقول لك هي فقرتها اسمها لو بوين وانا نسميها لك لو بوين دي جور. شكون
2: شكون شكون مع ليندا؟
1: إياد
2: يرجع نورمالمون ليه؟ إياد نورمالمون
1: أما
2: سينيجي هاكا خليها لو بوان دو جور سينيجي فضلك
1: سينيجي خليها لو بوان دو جور هاكا تذكرني
2: مارك ديبوزي خليها سينيجي
1: لو بوان مع عايد عرب باش نحكيو على المهرجانات الصيفية هوني باش نحكيو بين الربح والفد معناها اليوم المهرجانات قاعدة دورها تأديه الثقافي الفني ولا ولات مشاريع تجارية بالأساس
2: تبدت برشا الـ أيضا سياسة السياسة الثقافية بصفة عامة ولا كونسيبسيون كومون لي جون بيرسواف المهرجانات الصيفية بصفة عامة. قبل نحب نحل قوس أنا جاي المخي الموضوع هذايا متاع المهرجانات خاطر في البريود الأخيرة ملي بدأ يقص الضوء تخلق جدل كبير داخل وسائل التواصل الاجتماعي
1: علاش ما قصوش المهرجانات
2: علاش ما قصوش المهرجانات والا لويش الناس تمشي للمهرجانات وهاي الناس تمشي معني الضوء مقصوص ودراما في البلاد وهما يشتحوا عم يتشكاو ويمشي ويشتحوا معني حبيت نقول معني للراي العام التونسي راهو الثقافه ما توقفش وقت الازمات وحتى وقت الحروب ما توقفش في الحرب العالميه الثانيه مثلا في بريطانيا ما توقف لم تتوقف العروض المسرحية وإلا الموسيقية لأنه فيها نوع من الثيرابي للشعب وإحاطة نفسية وأيضا حتى بعض الدول تستخدم العروض الفنية والموسيقية لنوع من الدعم النفسي في برنامج دعم نفسي للمتضررين من الكوارث الطبيعية كتير مش بتجي احنا صارت أزمة متاع قسان ذو معنى الناس من المتنفس الوحيد
1: هي ما كانت شيء المنطلق هذيك هي كانت المنطلق الصورة اللي شفناها واللي وجعت اللي فن ومسرح وحضور وراهم فما النار تشعل في الغابات دونك سيتي هذيك
2: لا ما نحكيلكش على هذيك بركه جي فما برشا
1: هذي من الحاجات اللي مثلا
2: فيديوهات فما فيديوهات معناها تحكي على اي هاني قلت لك حتى في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب تستمر هو متنفس هذيك معناها كل عبد يلقى
1: حريق خولايا وجمهور يغني اي ما
2: حروب حروب
1: مواقف مواقف مواقف
2: حروب حروب وناس تغني وناس تشتح وناس غزة كانت تتذكر في تنبك وقت اللي مشيوا للخيم عملوا عروض مسرحية داخل الخيم معناها راهو الفن ماهوش فقط معناها ماهوش تعبير معناها أنا فرحان خاطر فما حريق عبارة معناها كي الناس تقول لك واحد مات وحد ومشى العرس
1: لا مش مقارنة أما مش فرحان وفما حريق أما إنك تشوف حريقة من غادي ونار شاعلة وكله إنه أمتار وناس داخل الوحدة وقتها قالوا من الباب معناها كان من
2: فبا اتر دون لو جوجمون أنا بالنسبة لي
1: رأي رأي آخر
2: أما الرأي مش رأي هو تاريخيا لا ماهوش رأي هو تاريخيا وأيضا حسب الدراسات وحسب سياسات الدول وحسب ليزو إكوتوم معناها لا تتوقف كل الحياة الثقافية والتظاهرات والمهرجانات في وقت الكوارث الطبيعية وإلا الحروب وإلا المشاكل وإلا الأزمات لأنه هذيك يستعملوها أيضا كوسيلة من وسائل الدعوة ضمن برامج الدعم النفسي الدعم الاجتماعي التنفس
1: معك وفما رأي آخر يقول لك عايدة لكن فما رأي آخر ينجم يقول لك وقت العرض ينجم ما هيش حاجة تقديس ينجم يتأجل نظرا لأنه فما وقتها كيلكو متر حريقة تصير هذا هو شنو اللي كان
2: بون
1: خلينا في الربح والفن
2: خلينا في الفن. من قلت لك انا استفزتني شويه التعليقات هذيا، حبيت نعطي نظره شامله على ما هو معمول به عالميا وتاريخيا، وتاريخيا ايضا على المستوى العالمي. المهرجانات ظهرت في العصور القديمه للاحتفالات الدينيه والمواسم الزراعيه، وفي تونس ظهرت المهرجانات اثناء الاستعمار الفرنسي من عام 1906، وين بدا الموقع الاثري بقرطاج يحتضن عروض وتظاهرات فنيه فرنسيه واوروبيه بشكل غير منتظم ومهيكل. وكيف كيف الموقع الاثري بدقه هذم زوز الاولانيين اللي بدات تنتظم فيهم مهرجانات هو من 1906 و1921، والانشطه هذه بيان سور ما كانوش التوانسه معنيين بها. بدات تونس تضع حقيقة في سياسة ثقافية بعد الاستقلال، ونجم نعتبره أنه العمل الثقافي الرسمي بدأ عام 1961 يعني في الستينات مع إنشاء وزارة الثقافة على يد المرحوم شادلي القليبي أول وزير للشؤون الثقافية، واللي قعد فيها لسنوات طويلة، وهذا من الأشياء اللي تنجم الدعم النجاح في مجال معين وقت اللي تبدأ فما استمرارية في تسيير الشأن هذاك. بنتيت معناها المرحوم القليبي قعد من 1961 1970 بعد رجع 71 73 ثم 76 78، شوف معناها لونجيفيتي في خدمة الشؤون الثقافية. واستلهم فلسفة الوزارة وسياساتها من التجربة الفرنسية، ونشأت وزارة الشؤون الثقافية على يد المفكر الروائي أندري مالغو اللي أشرف عليها لمدة أيضا هو بنفسه 10 سنوات بفلسفة خاصة في إدارة شؤونها تعتمد على الثقافة للجميع، ديمقراطية الثقافة ولا مركزية الثقافة ديسنتراليزاسيون. وبدأت الدولة التونسية تعتمد سياسة دعم مالي للإنتاج الفني والثقافي، وأسست عدة مهرجانات دولية أغلبها مازال موجود لليوم. نحكيه على قرطاج والحمامات 1964، أيام قرطاج السينمائية 1966، مهرجان تبرقة 1970، مهرجان مستير الدولي 1972، دقة 1976، سويقس 1978، المهرجان الدولي للكسور الصحراوية بتطاوين 1979، مهرجان سيليوم القصرين 1979، مهرجان العبيدلة 1980، بنزرت 1982، الجم والموسيقى للموسيقى السيمفونية 1986 وغيرهم. المهرجانات هذه معظمها صيفية ومخصصة أساسا للغناء والموسيقى، وبعض العروض المسرحية والسينمائية أغلبها يقام في مواقع أثرية وإلا سياحية. وفي فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، تعرف الناس كل اللي كان يهتم برشا بالثقافة وبالإعلام داير، كان يسمع برشا الراديو ويهز تليفون يتكلم في أي وقت في المباشر، كانت اهتماماته زوز من اهتماماته الكبيرة الثقافة والإعلام أيضا، كان تنظيم المهرجانات وزاد اختيار العروض وأماكن إقامتها، وراه ثلاثة دوافع أساسية: دور الدولة في تثقيف الشعب، الارتقاء بذوقه، وربط الأنشطة الثقافية بالقطاع السياحي والترويج المعالم الأثرية، وفي نفس الوقت تسويق لصورة البلاد المنفتح على العالم والمزدهر فنيا وثقافيا. يعني كانت تستجيب الثقافة لرؤية خاصة وسياسة خاصة فيها العديد من الجوانب. بعد بورقيبة المهرجانات العريقة ولات أقل نخبوية في برمجتها، وانفتحت على الفن الشعبي كما الحضرة والمزود والبدوي، مع العلم أنه المزود كان ممنوع في فترة بورقيبة على مسرح قرطاج وعلى المسارح الكبرى. وتراجع في المقابل حضور المسرح باستثناء الكوميديا والوان مان شو، وفي المقابل زاد حضور نجوم المشرق العربي اللي من صناعة القنوات الفضائية وشركات الانتاج الخليجية. وبدأت تبعد المهرجانات على قيمتها الاعتبارية والدور اللي تبنيت عليه والمتمثل في تثقيف الشعب وتهذيب ذوقه. بعد الثورة وصل عدد المهرجانات ل 800 حسب تقديرات أعلنت عليه وزارة الثقافة عام 2022، نلقاه 35 منها مهرجانات تعتبر أو تعد دولية. الوفرة هذه كمية، ولكن من ناحية الاعتمادات المرصودة فما فوارق كبيرة، وأيضا من ناحية الجودة والكيفية. الميزانية الجملية لدعم المهرجانات سنويا تقريبا 10 ملايين دينار كدعم مباشر من المال العام، محسوب اشترها يمشي المهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات هذو مزوز ريوني مثلا في 2026. رصدت الدولة ميزانية عمومية تقدر ب 3.5 مليون دينار لمهرجان قرطاج، 1.3 مليون دينار تقريبا للحمامات. دير ما تبدلتش النسبة هذه والميزانية هذه من سنوات، يمكن من 2015-2013 قعدت براتيكمون نفس الميزانية اللي تخصص لقرطاج وللحمامات، وهي السوكل معناها ولا السوم الكبيرة اللي تتحط في المهرجانات هذو مزوز. وتعتمد المهرجانات الكبيرة هذه على المستشارين أيضا وعلى بيعانة ساكر باش توصل الميزانية ل 8 ملايين دينار. ولتحقيق مربيح أصبح المهم أنك تعبي مش ثقف. ومن تغيير أهداف
1: وظهر اللي تعبي من الأسوام اللي وليت توفي تذكر بتاع المهرجانات
2: ولا عليه غليت زيدة وليت ما عادش في متناول،
1: ما عادش اكسيسيب الناس الكل بتاع واحد يمشي
2: ولا يتفرج. ما عادش نحكيه على دمقرطة الثقافة، نحكيه على أيضا شكون اللي ما يدفع أكثر، شكون عنده قدرة شرائية. لا نحكيه على تثقيف ولا نحكيه على دمقرطة ولا نحكيه على وليت أكثر شكون عندك فلوس ينجم يدخل للمهرجانات. وهذا بينسور دخلنا في ديمانسيون أخرى. كثرة التشكيات أيضا على الدعم المقدم من الدولة عبر وزارة الثقافة، وكيف تدار آليات إسناده وشكون ينتفع به وعلى أي مقاييس، وهذه زادة مشكلة أخرى ثقافية. وزادة تساؤلات حول شفافية وزارة الثقافة في نشر قائمات المنتفعين. ورغم تطور ميزانية وزارة شؤون الثقافية من 228 مليون دينار عام 2016 إلى 460 مليون دينار حسب قانون المالية لسنة 2026، فإنها حسب الأخصائيين والفاعلين في القطاع تعتبر مضحكة مقارنة بوزارات أخرى، وما عندهاش أثر فعلي على المبدعين ولا على العدالة الترابية والقطاعية. مثلا في سنة 2025 من جملة 425 مليون دينار كميزانية، 246 مليون دينار تصرفوا في التأجير، وفي المقابل نفقات الاستثمار ما تجاوزتش 58 مليون دينار. معناها يعتبروا الناس قالك وزارة الثقافة ذي ما يشبه لا بروموسيون تاع الثقافة، هي تخلص في إداريين، مجرد إدارة تخلص في إداريين وميزانية كبيرة ماشية للخلاصات. وتبقى المهرجانات رغم كل هذا من المتنفسات القليلة اللي قعدت للفنانين والجمهور التونسي، وارتفاع أجور الفنانين وتكاليف الإنتاج جعل بتات المنظمين يبرمجوا عروض جماهيرية باش يدخلوا برشا فلوس، وهذا يأثر على البعد الثقافي لصالح منطق السوق. والتحدي الكبير اليوم جيان يقعد هو تحقيق توازن بين الحفاظ على المستوى الفني والثقافي وفي نفس الوقت ضمان الاستدامة المالية. يلزم برشا تفكير، برشا كامبيس، برشا استراتيجية على مستوى سياسة السياسة الثقافية باش نوصلوا نحقوا التوازن هذا.
1: ميرسي بوكو هايدا، يعطيك الف صحة. لو بوين دو جور،
0: لو بوين مع هايدا عرب. ابدا سباحك باحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك فيه حركة، فيه برشا طاقة، كان عندك حاجة مأجلة اليوم تنجم تكملها. والثور الفلوس يلزمها شوية تنظيم، خلينا نقولوا الفلوس لزمهم برشا تنظيم، أما فما فرصة باهية تنجم تفرحك، خليك هادي وما تستعجلش. إيه اللي جاوزي، نهارك اجتماعي ممكن يجيك خبر يفرحك، هاكا استغل الفرصة. والسرطان ركز على راحتك النفسية، فما شخص يحب يساندك، خلي باب الحوار محلول. الأسد اليوم الأضواء عليك، خلينا نقوله مع الشهر عيد ميلادكم، الأضواء ديما عليك في الشهر هذا، ثقتك في روحك تزيد، فما فرصة نجاح في الخدمة وإلا مشروع. العذراء الأمور ماشية خير من اللي تتصوره، وخبر يفرح على قريب. وانت يا برج الميزان، نهار مناسب للمصالحة ولم الشمل في الخدمة، أفكارك تلقى القبول. العقرب طاقة إيجابية مفيدة.

0: اسمع لقلبك اما خليك واقعي في قراراتك.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: تبدأ سوحيتك معنا على موزيكا فان في أحلى سباح. ديجا تعديو ثلاثة سوية داخلين في الرابع ساعة. ليه الوقت قديش يجري؟ والرابع ساعة بيان سور كي تقرب هكا تسعة قلبي هكا يبدأ يدق أكثر. هو يدق أما تسعة يبدأ يدق دقان آخر دقان ما نفهمه كان أنا وياها أنا وصباح الناس. دوك نبدأ كهو نلبس لبسة صباح الناس ونبدأ عاد توا نحكي وحكايتنا والأكتواليتي والأخبارنا. هو أنا نجم نقول لكم ليه نعرف باش نوصل صوتهم أكيد وباش ندق باب المسؤولين ونسأل مواطنين توانسة اللي بالخارج شو اللي حكاية سفرة مع جين في؟ شو هي الحكاية؟ كيفاش ناس جاية باش تروح لتونس ويقولوا لهم ليه ما فهميش الباتو مش بجهزكم لأنه مش واخذين لوتوريزاسيون من تونس والتعطيل وناس تمرمدت في الحكاية هذه. الغلطة من شكون؟ شنو اللي صار؟ شنو الموضوع؟ شنو المشكل؟ وين المشكل؟ شكرا لها وزارة النقل الحق بتاع ربي تفعلوا معنا وبش ناخذوا مع عندهم التوضيح بعد شوية على موزيكا فام. غنية ونغمة تونسية نبدأ بها ساعتنا بيان سور مش تلقاو عليا ما نحبش فضة وذهب هونيك كل واحدة وش تخير الحق.
2: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا ايجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: تدلل تدلل
7: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: مزروب على تأتي دارك وحير منين شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه والاكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت اديشن سبيسيال ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا الى 3 اوت بقص المعرض بالساحه للساحلين بجانب الملاحه.
10: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200 رياكتور بوش يور ليميتس.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات مع رصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الحديثة اللازمة لأداء مهامهم وذلك في القريب العاجل. ووفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للغابات فقد أتت الحرائق على مساحة 4400 هكتار خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى حدود 23 من جويليا وقد أضرت موجة الحرائق بالغطاء النباتي وأدت إلى نفوق عدد من الحيوانات وإتلاف المحاصيل الزراعية وخلايا النحل وإجلاء عدد من السكان وضرب مصادر رزق الكثير من العائلات. والمنتدى يعتبر أنه على الرغم من أن العوامل المناخية لها تأثير مباشر في اندلاع وانتشار حرائق الغابات، فإن تواترها في نفس الفترة من السنة وبهذه الحدة وسرعة الانتشار يكشف عن اختلالات هيكلية مزمنة في منظومة الوقاية والاستباق وإدارة المخاطر البيئية، أبرزها نقص عدد حراس الغابات وعدم تناسبه مع مساحة الغابات المهددة وحجم المخاطر المتصاعدة، حيث تقدر بما بين 400 و600 هكتار للحارس الواحد، بالإضافة إلى ضعف آليات المراقبة والإنذار المبكر وصيانة المسالك الغابية وخطوط قطع النار. وزارة الفلاحة تفيد بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الأعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من القمح اللين لتوفير حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا الجاري، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب. والوزارة تشير إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط أثرت بصفة أساسية ومباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما أثرت كذلك نسبيا على أسواق الحبوب، خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين، مع إمكانية تصاعد هذه التأثيرات في صورة تواصل أمد هذه الحرب، حيث يمكن أن تتعطل سلاسل الإمداد تبعا لتحويل مسارات الشحن نتيجة الضغط على المضائق البحرية. دوليا، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تمنع 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية. عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد يبدأون اليوم بالعودة إلى منازلهم طبقا لما أعلنته السلطات الإسبانية في أول مؤشر على تحسن الأوضاع، بينما تشهد البلاد واحدة من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها. الرئيس الكولومبي المنتخب والمدعوم من الولايات المتحدة يعلن أنه سيقطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع كوبا الشيوعية وحكومة نيكاراغوا فور توليه السلطة، قائلا لن تكون هناك أي علاقات مع الأنظمة الاستبدادية في حكومته. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في أحلى صباح.
11: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جهين ميلاد.

0: عشيرة نظرة وبسمة وكلمة حب ما نحبش بكرة وذهب.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: وهون الحق الآراء تختلف، ولا في عليا ما نحبش فضة وذهب، وفهمني وخذ اللي تحب، فما اللي تقول لك ليه على لبا فهمتني أمكسيني ذهب شو قلكم، هوني كل واحد أورا يحسنوا. إن شاء الله صفحيتكم زينة كل مستمعين مزيكا فهم. هكا نبدأ كل عادة سامة صباح بغنية تونسية باش نحكي مع أصحاب المقاهي، لأنه في الفترة اللي تعدت برشا قطاعات نعرفوا اضطرت وقالوا لنا لازم توصلونا صوتنا زادة، لازم تحكيوا معنا، احنا اللي اضطرينا برشا برشا بالانقطاعات المتكررة للكهرباء. باش ناخذوا مع عندهم اكثر تفاصيل، وزارة النقل باش تدخل معنا هل الديليستاج موجود ولا لا، خاصة وانه استيك في صفحتها على الفيسبوك عندها توا وبرشا ضمار من التوانسة، ضمار معناه نلقاو من نوع متاع يستيك ما قصيتوش الضو لباس تفقدوا السيك شو نحوي الليلة اللي اخذناها بضمار، لك الحق تاع ربي تعديت علينا ايامات صعيبة. هل الديليستاج سيئ في لمين باي باي ودعناه، ولا مازال يتقص في بعض المناطق؟ احنا الحق تاع ربي في متابعة لصفحة الستيك ما عادش فما بلغات تهبط متاع الانقطاعات من إليه في هذه المناطق وهذه الولايات، ما عادش فما. لكن رغم هذا قاعدين وصلنا ناس ومستمعين يتكلمون يقولنا انا تقص علي مريرة مارتين، دونك نحبوا نسألوا ونستفسروا هل وفيت الحكاية ولا لا. دونك التفاصيل باش تاخذوها معنا بعد شوية على موزيكا فام في أحلى صباح. والله ايش باش نقولكم، هو أنس ميجيهن ما جيهن مش تعرفنا بروحك توا عنا 10 سنين ولا لا 10 سنين، ويتربجوا بيا جيجي ومشيت فيا هكا الكلمة في جيجي. فمستمع ربي يهديك ان شاء الله راجلي ما يكونش في الاستماع. لعب عشان سيسلي اسمعوا ايش قال على جيجي ودخل فيها راجلي. ليه
1: صندوق عجب
3: جيجي، صباح الورد، صباح الحب، صباح الفرحة، صباح السعادة، صباح السرور. هاكا عاد يا جيجي راس الشهر جاي طو، راه ما تقولش كان الماء والزو مقصوص، راه حتى الشهرية مقصوصة زاد. شخدمنا ما خدمنا شيء، هاكا طلعنا صابون نظيف الشهر هذايا، لا تمطعنا لا بالزو لا بالماء ولا باش تمطعوا بالشهرية.
4: اي فوق علينا من جانا الماء جانا الضوء. يا مدام جهاد يا اخي بعلك ما يغيرش، كل من دبو هم جي جي جي جي جي جي ومرشي جي جي الشيف مش عارف شكون جي جي مواطنين في صندوق عزم جي جي. شويه شويه احترام شويه قدر، كان حب ربي يعيطولك مدام جهاد ميلاد وتن اي مالك كيفاش سبيرو. اما في الحقيقه والله كي ثبت مليح يطلع لك كان جي جي، مالي ربي يبارك لك وربي يعاونك ان شاء الله.
5: هلو صندوق عجب، صباح الخير اختي جيهان. بالله طول انا نسمع ديما في الموزيك فهمتي، ولا وانا من اصدقاء صندوق عجب. ياسر راهو ياسر تزوح وياسر الكره والو قصوا الكره والكره والكره والضو ودرا شنو. صحيح ثم ناس تسحق الكره، صحيح ثم ناس على غالب كيما الجزائر كيما الناس بالاكسجين كيما صحيح ما جاء ربي نقصه. جاء علوش العيد عملتوا لي قاوق، جاب جمعة ولا اثنين سخانة من عند ربي عملتوا لي قاوق. علموا صغاركم على الرخاء والشدة يديكم الله، كيف عشنا احنا عشنا على الفنار وعلى البريميس. هيا حد الدنيا طورت، اما في باس لقى روح سبب الدنيا اخرى والمفازات المخبئة في الدنيا. وانتو ما هو ذو اتحبوا كل الرفاهية، ربي قال العصر معاه اليسر يهديكم الله وربي يعوض.
6: نجاء الى وزارة التجارة بجاه ربي، واللي يبيعوا اللي قاعدين يبيعوا طوكي يقص عليكم الضوء ويرجع. الحم مو فيه ريحة ولا الدجاج مو فيه ريحة ولا كباب في المنطقة مو فيه ريحة، روح مرض العباد روح حرام عليكم روح حرام عليكم. سندت السلعة سبحان الله أخويا، ذاك أشقدر ربي عارفين ما وش يعوضوكم تبيعوا فيه للعباد. بجاه ربي وزارة التجارة رب قاعدين يبيعوا في الدجاج ناقل راهو، سامحوني في العبارة هذية. ردوا بالكم يا عباد قبل ما تاخذوا الدجاج ولا السكالوب ولا تاخذوا الكباب، ما هو فسد لك الدجاج ولا الحم يطايش خويا، علاش تبيع فيه لخوك المواطن خوك المسلم؟
1: صندوق عجب ابدا سباحك

0: 29 دقيقة تسمع معنا في أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
0: قهوجي قهوجي هات لي قهيوة. تحية لكم الكل اللي قاعدين تجربوا في قهوتكم، وتحية لأصحاب المقاهي من القطاعات اللي ذرت الحق متاع ربي. وكنا عملنا دورة جمعة الفتت في أحلى صباح، خذيت برشا قطاعات اللي تمست واللي ذرت من القطاع متاع الكهرباء، منهم أصحاب المقاهي ويحبوا يدخلوا معنا. فشكرا لقبول دعوتي ورئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي سي صدري عزوز. صباح الخير سي صدري، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
2: يبرد شوية
0: أي.
2: دونك إن شاء الله قدرة ربي لبس،
0: إن شاء الله بقدرة ربي لبس. ما يخفيش علينا الناس الكل تعدينا بجميعتين، نقولوا جميعة الأخرانية خاصة كان فيها تعب وخسائر في عديد القطاعات. هي أول معناها خسارة، ومش نوصل صوت كل امرأة تسمع فينا توا في دارها، أول خسارة راهو في فريجيديريتنا أبارك الآلات الكهربائية والإلكتروكهربائية هذاك كل لي. أما في الكونجيلاتور اللي حد مثلا شكون منظف وعمل جو على كل جنرية ومفصص الفول والجلبينة وحطتهم كيضرب بالسوية تلقى روحك خسرتهم الكل في البوبيل. انتوما في المقاهي شنو الأضرار لتوا هكا الأولوية؟
2: شوف الأضرار معت واضحة بالنسبة لنا احنا، فما أولا السلعة كما قلت توا معت برشا معت مخلص ديار معت حتى القهوجية معت ستوكيو كانت هب معت القارص ولا الفريز ولا
0: الجاتو
2: ولا بصفة عامة بون كانت هب فما الجاتو والجو وكل شيء الفروماج هذا التن والشامبون والسلامي كل شيء بالنسبة لي عمل كيداش. دونك العادة معت موجودة هذيك مع عند القهوجية، هي سورتو بالنسبة للغلة معتي يشيل وقت يبدا الفيس باش ينجموا هم يعملوا العصاير واحد واحد. دونك هذا الكل بيان سور افيك لي كوفور اللي صارت معت في بعض المناطق معت قعدوا 5-6-7 سوايع وحتى للتعاود وحتى من بعد في الليل معت نعطيك ان اكزومبل معت في حي الواحات معت
0: في حي الواحات
2: فما il y a eu par exemple des coupures qui se sont répétées journalièrement mais كل يوم مات من 5 من 10 تاع الصباح حتى 5 تاع العشية وبعد يعاود يرجعوا وبعدين يقصوا العشاء تاع الليل ويعاودوا يرجعوا بعد 10 تاع الصباح تاع الصباح. دونك هذا الكل سي دي كوبور مات تاع 6-7 سوايع اللي يخليهم مات الدوري هذوما مات يسدوا اوتوماتيكمون خاطر كيوس مات التمبيراتور ا بلوس دو 4 دوغري تو سكي كونجلي مات يدخل البكتيري ويدخل بعد دونك لازم يتلوح خاطر ما عادش فيه مات ما يصلح. دونك هذاك بالنسبه للسرعه بالنسبه للقهوجي
0: الاستيماسيون قداش اي
2: ضرر اخر هو خاطر احنا باغي استيماسيون خاطر نجم نعملوها بارابور اللي باش نوصلوا لك زاده خاطر فما ماتيريال زاده القهوجيه كله معناتها براتيكمون
0: 90%
2: تاع الماتيريال نتاعهم بالضوء يمشيو بالضوء. بون برشا ما يعرفوش اللي معناتها كي تشيها معناتها اون كوبير دو كورون يجب واحد يهبط الديجونكتور باش كي يرجع الكورون بعد ما يضربش الكليماتيزور التلفزه الفريجيديريت وغيره وغيره
0: ماكينه القهوه كل اي
2: فوالا. دونك هما ما عملوهاش برشا ما عملوهاش ما يعرفوش القاعده هذه. دونك برشا ما تضروا في الماتيريال معناتها الكليماتيزورات التلفز حتى ماكينه القهوه اللي تحرقوا يجب التصليح ولا ما عادش يتصلحوا جمله ربما
0: ماكينه القهوه قداش تعمل بربي سي صدري في المقاهي؟
2: انت والماركة
0: من الى معناها الفورشيت دو بري من الى
2: من 10 ملايين الى 50 مليون
0: من 10 ملايين الى 50 مليون فما شكون خسرهم في ضربه
2: اكزاكتومون معناتها حتى سي حتى ماشين معناتها ضربت معناتها حتى كان ليباراسيون كل شيء ما تتكلف برشا فلوس فهمت اون بليس دو سا فما زاد بون بيان سور لو مانك ا غاني معناتها هذاك الكل معناتها بالخاص في شهر جويلية كيما تعرف معناتها شهر جويلية معناتها شهر سيش معناتها
0: شهر تاع كونسوماسيون
2: تاع كونسوماسيون ممكن 10 ولا 15% من الشيف دافير تاع القهوجية يتعمل في الشهر هذاك دونك لي كوبير هذوما خلاو معناتها الناس معناتها اللي فما اللي معناتها يعتبروها معناتها ما محلش بوندون اون اون سيمين ولا دو سيمين على خاطر الكوبير مرتين في النهار معناتها اش باش يخدم حتى تعاود يسخن الماكينه ولا تسخن الفيجيدير ولا تسخن الوعد سي سي سي سي نيبا بوسيبل سي كونسيديري كوم عباره مع التالت هذيك فهمت مونك غاني كبير برشا
0: معناها توا هكا تقريب احنا قداش عندنا من مقهى تقريب وقداش معناها كان نعملوا الخسائر توا تقريب معناها سيمي قداش
2: هو اوفيسيلمون تو فما براتيكمون من 20,000 براتيكمون كافي في كامل الجمهوريه عشان في مقهى اللي هو معناتها ريالمون معناتها اكثر منك كنت واحد الحصان تاعنا معناتها سي ان بو قيمه شويه دونك جو بونس كو وايت دون لي 25,000 بلوس معناتها اللي حلوا معناتها شي دوتر فورم معناتها ريستورون ولا بيرو ولا ولا ولا ولا ساندويتشي اللي هما يعملوا زاد القهوه دونك سيون في كالكول سامبل معناتها احنا باش نعملوا بعد تيتيتيت بور افوار بلوس دو ديتاي معناتها مي سيون في كالكول سامبل معناتها نلقاو معناتها عشرات المليارات معناتها سور سيكون دولار معناتها كل واحد
0: عشرات المليارات الخساره
2: absolument معناتها زوز ملايين كل واحد يحسب في ملك جمعه براتيكمون
0: زوز ملايين كل واحد معناها زوز ملايين سلعه كل واحد كل اقل قهوه فما زوز ملايين سلعه
2: سلعه وماتريال ومانكا قاعدين معناتها اسبوع كل خساره هذا كل خساره ابار بيان سور سي لو كوتي سيكولوجيك خاطر كيما تعرف واحد يجي يحل الحل نتاعو على اساس الشيخ ما يعرفش على روحه وقتاش باش تقص الضوء واسكي فا بوفوار كونتيني او با يقول الخدمه يجي ولا ما يجيوش هذا الكل زاد سي ستريسون معناتها كل ما تكلموا فينا نقول كيفاش الحكايه كلموا ازاي شوفوا شنو الموضوع دونك سي تري امبيتون دو
0: ترافاي وسمعت انه يظل مش تتوجهوا لمقاضاه ستيك باش تمشوا تقدموا شكوى للضرر اللي صار
2: والله بالنسبه للضرر احنا نشوف كما شفتوا عندنا مده مع الغرفه الوطنيه عشان ما نتكلمش في الاذاعات على خاطر Malheureusement, on constate que même le Covid, le Covid, نفسه شوية على الأقل القطاعات هذوما الصغرى والمتوسطة اللي هما منهم المقاهي باش ينجموا يراجعوا على الأقل الخسائر هذوما هي ماهيش شوية كما شفتوا وإن شاء الله ما تتعودش على خاطر بتات كي اون اوري بي تروفي دوتر سوليسيون معناتها اللي هما ما يضروش يبقاو طون دو بيرت كو سا فهمت مثلا جو سي با بون جو دي نابورت كوا بتات خاطر بتات تكنيكمون سي با فيزابل مي بتات باغ سيكتور اذا كان معناتها كل سيكتور مثلا يعلموا مثلا او السيكتور هذا اليوم باش نقصوا عليهم الضوء
0: يحدوا الوقت بالضبط ولا كاش
2: يحدوا الوقت بالضبط شو عاد يعرف يحل ما يحلش يسكر ماكينات وفهمت يقرح
0: سيرو اكزاكتومون يعطيك الصحة سي صدري عزوز شكرا ليك على تدخلك معنا نورتنا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي يقول لك عشرات المليارات ضرر متاعنا متاع أكثر من 25,000 مقهى على كامل تراب الجمهورية اللي ضروا سواء ماكينات سواء زادة كيف مونكا غانية هوني زادة كيف نحب نحكي باسم صانع زادة كيف في أي خدمة اليوم الضرر العارف زادة كيف نعرفوا الضرر لكن زادة صانع يقول لك اليوم مع قصان كان جاي حد الضوء الماء أما زادة قصان حتى في الشهرية لأنه ما نتصورش ولأنه إن شاء الله احنا ماذا بينا مش يعطيك شهرية كاملة لكن نجم يقول لك كهو أنا بيجي خسرت فالخسارة نتكبدوها الكل ليميت اللي ما خدمناهمش مش يتقص لك من الشهرية وتنجم تكون الحكاية خليكم تعبروا وتوصلوا صوتكم معنا كالعادة على 71-113-013 مرحبا بكل مستمعينا أي صابر وراضي جورج وسوف

0: شاء الله نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام 49 دقيقة. المواضيع اللي تمكم أكيد بش نطرحوها لهنا, وشكرا لكل مسؤول ندق عليه الباب والحق بتاع ربي يقبلوا بش يجاوبونا بش يوضحوا بش الصورة توضح. شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي في الويكاند برشا توينسا بالخارج اللي يقول لك شنو الحكاية, رنا وصلنا تم إلغاء رحلة لينا اللي كانت متجهة من روما لتونس. علاش؟ قالونا لأنه تونس ما عطتش الترخيص. هذا اللي دار وهذا التشكيات اللي جيت من مواطنينا بالخارج, ففسرنا وسألنا وحبينا نوضحوا نعرفوا أنه صارت رحلة بحرية استثنائية. أما يقول قايل علاش صارت هاللخبطة هذه الكل في الرحلة هذه, شنو اللي صار, ما لم علاش ما عطوهش لوتوريزاسيون باش تدخل لتونس. خلنا نفهمه من عنده. شكرا ليه المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل سي حاتم الفقي ذي في صباح الخيرات. سي حاتم مرحبا.
1: صباح مدام فيهان, احلى صباح على احلى مزيكا فام, احلى صباح على احلى جيران,
0: ربي يخليك
1: احلى مستمعي ومستمعات مزيكا فام.
0: ربي فضلك يا سي حاتم, هاي النسمه اللي تفرشك هكا جينا من عندكم, ربي يخليك سي حاتم. تم برمجه رحله استثنائيه, واكيد اصوات التوينسا ما قعدتش كيكه في الهواء, استجبتوا وفسرتوا, لكن نحبوا ما عندكم التوضيح من اصل الحكايه. خلينا نفهموا ونحلوا قوس صغير ونسكروه ونحكيوا بعد على الصيف وكيفاش قاعدين في تنبك وقولنا السيزون. لكن قبل, شنو اللي صار اللخبطه باش خليت الرحله هذيا يقولوا انه ما خدتش الترخيص باش تدخل لتونس؟
1: هو في الحقيقة ماهوش ما خدتش الترخيص باش تدخل لتونس. هو عندنا 9 رحلات مرخص فيهم في السنة في الأسبوع, سمحني, 9 رحلات أسبوعية.
0: أي.
1: 9 رحلات أسبوعية فيهم زوز النقل البحري كان في هذاك اللي أمن النقل البحري من شريطة ذيك لتونس. عنده زوز رحلات مرخص فيهم في الأسبوع.
0: في الأسبوع. أي.
1: وعلى الجانب الإيطالي, على إيطاليا عنا أن توتال مجموعة متاع 9 رحلات أسبوعيا ما يكفي ويفوق الطلبات متاع أفراد الفيلية التونسية بالخارج.
0: واضح
1: اللي صار,
0: اللي صار
1: يعني بخلاف نوف فواياج في روما فما أن فواياج pour une raison ou pour autre تباع. أن أوتر فواياج في الجمعة رحلة أخرى في الأسبوع تباعت.
0: أي
1: رايحة النقل البحري المجهز البحري, سمحني اللغماتور يتسمى المجهز البحري, كيباع ما تحصلش على الرخصة. دابيتود يتحصل على الرخصة باش يعمل ياخذ قناتول الاستثناء.
0: هو سمحني مش العكس يصير نورمالمون, تاخذ الرخصة وبعد تبرمج وتبيع الرحلة.
1: هذه لا لوجيك دي توز.
0: ايه
1: لا لوجيك دي توز, ناخذ ترخيص باش نعمل حاجه, باش نقضي حاجه, باش نعمل نشاط, نامن نشاط ولا باش نقضي حاجه. لا دي شوز سي كوم سا, ودايوغ ديما كنا متعاملين هكا وما عندنا حتى مشكل مع الجانب الايطالي. بالعكس عندنا دي ريلاسيون هيستوريك, عندنا زوز ناقلين بحريين اللي هما جين في وغريمالدي, وعندنا معاهم علاقات ممتازه جدا منذ سنوات. معناها احنا بيننا تفاجئنا كيفاش وقت اللي طلب الرخصة وقلنا له لا, لقيناه معناها عنده رحلة ديجا باعها اللي هي الرحلة متاع هو باع له 11 وباع له 21 وباع الرحلة متاع نهار السبت اللي فات.
0: داكور. وفي هذوما ثلاثة ما عندوش رخص.
1: والدولة التونسية كما تعرف حريصة على عودة أفراد الجالية التونسية بالخارج. تعطينا رخصة استثنائية قلنا له لـ 11 ولـ 21 بصفة نهائية. وهي اكسبشنالمون بصفة نهائية وبما تتيحه وتنحكونا نوافذ الرسوق, خاطر راهو عندنا التزامات لوجستية على مستوى المواني.
0: أكيد أكيد. أي دونك طفيتوا الضوء, قلتوا عملتوا الفيفير, عطيتهم الفيفير بالرحلة نتاع 11 و21
1: باش خاطر عائلات يجيو يتمرمدوا.
0: فوالا, رغم أنه مش واخذين ترخيص. ونبهت وقلت لهم الرحلة الجاية راهو لازم بترخيص, ورغم هذا ما عملوش به
1: والتزم بعث وكتب وكان ملتزم وملتزم معناه التزم كتابيا عن طريق المراسلة
0: ايه؟
1: لكن فعليا ملتزمش. وجينا نهار 25 جويلة وصار اللي صار
0: واضح.
1: دونك احنا كان عندنا زاد معاه ينغينيو اجتماع على مستوى الوزارة الخارجية ومع قادة سفير إيطاليا في تونس
0: ايه؟
1: وقلنا الموضوع وقلنا راهو هذوما ديزيسكال رحلات غير مرخص فيهم
0: ايه؟
1: دونك هذا السفير معناها كان متفاهم قال ما تجيش حاجات كيما هكا راهو ما يصيروش. وقلنا زيادة راهو في إطار انخراط تونس في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر عندنا التزامات على مستوى معايير الأمن. دونك عندنا اوبليغاسيون نتاع لا سيباراسيون دو ترافيك. انتم تعرفوا من ناحية القلويد عالج ركاب باساجي احنا عيطوا الباساجي ولا كل مسافرين هو راي لا تيرمينولوجي اكزاكت هي ركاب مش مسافرين بالنظر الى الاتفاقيه الدوليه لسلامة الارواح في البحر اللي اعتمدتها المنظمه البحريه الدوليه عام 1978
0: بي
1: دونك من ناحيه القلويد يعالج ركاب ويعالج مجرورات كي باش نعملوا لا سيباراسيون ثم تضحيات نقوموا بها
0: ايه
1: ايه باغ اكزومبل خلينا لي نوف فيسكال نتاعنا لي نوف فيسكال الدوماديغ التسع رحلات
0: في الاسبوع
1: الاسبوعيه خليناه
0: اي
1: على تحديد في مستوى مناولة المجرورات كانت عندنا قيود على مستوى المجرورات داكوردو
0: اي
1: هذا الواجب هذا على خاطر كل مرفق مينائي يلزم يمتثل المعايير الدوليه اللي تحصل على سكونابيل

0: صفة استثنائية
1: باش يدخل
0: الأفراد هذوك أفراد جيلي هذوكم يدخلوا ما يتمرمدوش.
1: واضح.
0: لكن أنا سيبوز اللي فما أفراد أخرين خاصين في أيامات غير كالنهارين اللي مرخصين لهم احنا باش يبيعوا فيهم.
1: اي
0: داكوردو. وممكن الفرة هذه تتعاود الجمعة الجاية واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. خاطر هو الارماتور شنو شايف؟ شايف اللي احنا الفواياج الاولاني رخصنا له فيه، الفواياج الثاني رخصنا له فيه، الفواياج الثالث اللي هو لو 25 جوي تلزينا باش نرخصوا له فيه.
1: دوك يقول لك في الاخر تو بالضغط نتاع المسافرين التوانسة كيلقاو روحهم اوبليجي تو يزيد يرخصوا لنا وكاها.
0: يقول لك انا نعمل على التوانسة
1: تو اي دونك اليوم دعوتكم كيفاش تنجموا تقولوا سي حاتم القيم مثلا للي مازال ما قصش معاه ولا وضحوا لهم؟
0: لا انا بالنسبة للي مازال اللي مازال ما يقص كان في دي فواياج ريغولي، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية القانون الدولي يقول لك عندك الحق هو ريكلامي اللي دفعته من عند الارماتور، عنده الحق ترجع فلوس. الحاجة الثالثة الارماتور النقل البحري هذي عنده دوز اسكال اخرين مرخص فيهم، معناها انا كي جيت للبورت وكيت الاسكال هذيك مش مرخص فيها من غير ما شي حريقي نقول له وخر هيلي للاسكال الجاية.
1: كيفاش باش نعرف انا بين هو مرخص ليه ولا مش مرخص ليه؟
0: مال غزمان هذيك ما نعرفش عليه هنا شنو قص التونسي جوستومون.
1: اي فوالا اي اي
0: احنا التونسي ما نعرفوش شنو قص هذاك علاش. هذاك المالو. احنا رانا حتى في الوضعية نتاع لو 25 جوي نتاع نهار السبت اللي فات، معناها تونس راجعة تحط رصيدها من الامكانيات المتاحة وخصصنا سفينة لحمل السيارات وسفينة لحمل الروكيت.
1: واضح.
0: الشركة التونسية للملاحة.
1: فوالا.
0: حضرنا حتى اتيتو بلانتيت حضرنا دو فواياج لو 27 و لو 30.
1: اللي هو اليوم.
0: يروح للبلاد ومعزز مكرم
1: ما غير تمرميت.
0: يعدي الساعة نتاعو ما غير تمرميت.
1: واضح سي حاتم.
0: احنا اللي لمسناه من عدد الركاب اللي جاوا لو 25 جويي على متن السفينه، فما كيلكو باغ فما اون موتيفاسيون خليتهم مشاو شريو السكر هذوكم، ما مشاوش فور ريان.
1: لاسباب
0: عندنا اعوام واعوام يعرفوهم ليزسكال نتاعهم دو باغسومين يعرفوهم انا هما. هذه السنة السبت راهي نتاع نهار السبت. اسكال نهار السبت راهو ما عندناش احنا ما عطيناهاش باش نبداو واضحين. تونس ما عطاتش الاسكال نتاع نهار السبت، هاكا اللي يعرف نهار السبت يمشي يحضر روحو من توا.
1: واضح واضح سي حاتم.
0: سمعنا حتى شكون قال راني باش نمشي نشد في الباب نتاع شيفي تافيكيا ونلموا بعضنا وتو نعملوا بليسيون وتو يرخصونا كيما رخصوا الثلاثه رحلات اللي فاتوا. هذه استأنا منه برشا برشا برشا، معناها قد ما الاداره وقد ما الدوله التونسيه تخمم في وليداتها وليداتها ساعات الله يديك هذا كيش يقول به. احنا رانا هوني كنا ايدي مفتوحة راهو حلول عنا فما حلول
1: اي لكن فما قوانين وفما تنظيم. خذ رخصة وبعد برمج فولا فولا اكزاكتومون هذا هو المعنى. سي حاتم خلي يعطيكم القوكوش يعطيكم صحة. دونك وضحنا النقطة به التوضيح من عندكم. خلينا نختم معاك سي حاتم نفقين ذكر معايا المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل. سيف سني شنو أحوال الموسم تاعنا لحتى توا كيفاش قداش نستقبلوا؟
0: نستقبلوا الكوي في الساعة
1: تفضل. ايه تفضل سي حاتم.
0: انا دونك عندنا الديسيزيون هو اللي باش يتعامل بالطريقه هذه من غير اوتوريزاسيون راهو باش يحطوه امام المسؤوليات نتاعو. راهو ليه مثال
1: هو هذاك هو المفروض يعني
0: المفروض هكا ما هو يقولك هو شو يقولك
1: احترام البلاد اول حاجه وقوانينها معناها فما ترخيص وبعد برمج رحله
0: ما باش يقولك اذا كان انت ما فماش ترخيص من الاول ما عطيتنيش وبعد عطيت لي جوريسبرودونس ان دو سويت. احنا باش نحطوه قدام القانون ويتبرس يتحمل مسؤوليته نحطوه امام مسؤوليته ويتحملها وكهو.
1: واضح واضح.
0: نحب نهني التوانسه اللي بالحق تعذبوا وصار فيهم وجرى فيهم راهو حقهم ماهوش ضايع. المساج نحب نهني.
1: به. نوف

0: معك بالنسبة لموسمنا بتاع صيف وين وصلت رحلاتنا، قديش نستقبلوا تقريبا من مسافر احنا كل عام؟
1: كل عام نستقبلوا تقريبا 750 ألف مسافر سنويا عبر المواسم البحرية التجارية التونسية،
0: عبر المواسم البحرية. اي وسنين ما شاء الله حركة
1: كلهم كونسنتري دونك على حلق الواد، لكن احنا حلينا ليفونتاي دو شوا للمواطن التونسي باش يوصل لبلاده في ظروف احسن ونقربوه شويه. دونك عندنا رحلات اضافيه عملناها على ميناء جرزيس بالطبيعه اكيد الناس كل تعرفها
0: اكيد.
1: في انتظار نعمو التجربه على المواني الداخليه الاخرى زاده كيف كيف.
0: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله موسم ناجح. شكرا لك على تدخلك معنا، نورتنا. سي حاتم الفقي مشكور، المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل. هكا به التوضيح يكون من عند مسؤول يفسر لنا شنو الحكاية. دونك فهمتوا انه السفرات هذيا ماهيش تونس كما قاعدين يسوقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مش تونس اللي سكرت البيبان قدام اولادها واللي كما برشا يقولوا رفضت باش تعطي الترخيص باش يروحوا توانسة من إيطاليا لتونس. معناها كمسي ليه عملت لهم بريرة تقول لهم لا ممنوع، فوضحنا قالنا راهو الناقل البحري هذية راهو عنده حق في زوز سفراتك هاو مبرمجين وياخذ نورمالمو الترتيب تقول لازم ياخذ الرخصة قبل وبعد يبدأ يبيع، فهو بالعكس لأنه ديجا برمج زوز رحلات 11 و21 وعملهم نفس السيستم، بيع ويعرف انه ما عندوش رخصة، ورغم هذا كيف كيف تونس قبلت وقتها باش ما تمرمتش وليدها، قبلت باش يدخلوا عادي من غير ترخيص واتمادة للمرة الثالثة. فنهار السبت كيف كيف قلهم فلا ان وصلكم حتى بدون ترخيص، وهوني دخلت الدولة باش توضح باش تقولهم لا لازم ترخيص، فكان التوضيح ما عند سي حاتم الفقي. هكا خلطنا لتقريب 59 دقيقة على موزايك فام. ساعة الأخرى مازلت معكم، مازال عنا برشا أخبار تستنى فيكم، خليكم معنا.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح موزايك فام.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلعة لمزيك
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: ناتيو برر ناتيو برر
8: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
9: ناتيو برر ناتيو برر
8: ناتيلي بالطبيعة خير.
10: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تداعيات حرائق الغابات في تونس لم تعد تقتصر على إتلاف الأشجار والغطاء النباتي، بل باتت تمتد بصورة متزايدة إلى الحياة البرية والتنوع البيولوجي في ظل ارتفاع عدد الحرائق واتساع المساحات المتضررة، وهو ما يثير مخاوف المختصين من انعكاسات التغيرات المناخية على المنظومات البيئية، ويدفعهم إلى الدعوة لاعتماد خطة وطنية استباقية للتوقي من هذه الظاهرة والحد من أثارها. وحسب مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضيف، فإنه بالتوازي مع عمليات إخماد الحرائق تعمل الإدارة على الحد من أثارها على الحياة البرية من خلال تركيز نقاط مياه داخل الغابات تلجأ إليها الحيوانات، خاصة خلال فترات الجفاف ونضوب الموارد المائية الطبيعية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت سجلت فيه تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 25 من جويلية، وفق معطيات رسمية عرضتها وحدات الحماية المدنية. وولاية الكاف تتصدر قائمة الولايات الأكثر تضررا، إذ أتت 6 حرائق على نحو 168 هكتارا من الغطاء الغابي، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. تليها ولاية باجة ب 33 هكتارا تضررت جراء 6 حرائق، ثم ولاية جندوبة التي سجلت أكبر عددا من الحرائق بواقع 8 حرائق أتت على 13 هكتارا، فيما شهدت ولاية نابل 5 حرائق أتلفت 9 هكتارات، فيما تسببت 4 حرائق بولاية بنزرت في تضرر 5 هكتارات. دوليا، إيران تشهد ليلتها الثالثة على التوالي دون ضربات أمريكية بعد أعلان الطرفين تعليق الهجمات، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال في تطور أدى إلى تراجع أسعار النفط اليوم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن أن بلاده لن تسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. الجيش الإيراني يعلن أنه لن يتهاون في حماية وصون استقلال البلاد وسلامة الأراضي الإيرانية، متوعدا بالرد على أي اعتداء محتمل بقوة أكبر. في الختام، شرطة مدينة سياتل الأمريكية تقول أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون بينهم طفل في واقعة إطلاق نار جدت أمس خلال مهرجان للطعام بوسط المدينة، مضيفة أنه جرى احتجاز مشتبه به. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في أحلى صباح. موزايك FM.
10: في تونس.
12: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: بون مارشي.
1: ايش قولكم فيها؟ بتونس بيك وبصوت اصاله ناصري وكذربي عملتها هي هذيك كان اصاله عملها العشرة 12 دقيقه على موزاي كافيه. مرحبا بكل مستمعينا، هذه احلى صباح. نعم ما احنا من 6 معاكم وحتى لل 11 وقايد زده فقره من الفقرات القاره اللي ما نستغناوش عليها طول العام، تكون حاضره في الشتاء في الصيف في الخريف في شهر رمضان. لازم نعملوا دوره على المارشي ونسلوا اسواق الخضره والغله، وكل يوم نتواجدوا في واحد من أسواق من ولايتنا الكل. يوم نعلو تنقيزة لتطاوين وتحية المستمعين في تطاوين مع زميلنا حبيب شعبين. يا حبيب صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، صباح النور كافة المستمعين. عادين تسألك سؤال ونجم نجاوبك.
1: قل لي ترى
2: يعني قلت ياش قولكم، قولك رائعة بتونس بيك منار وعلى أغاني وديما تسمع أجمل الألحان مع جيهان ديما حاضرة إن شاء الله.
1: الله ربي فضلك يعيشك يا حبيب. ليه هو الحق المخرج سليم خاطر من غادي يدور راسه هكا. ليه نعطيك حقك خويا، حقك خويا
2: وخونا سليم زادة.
1: ربي فضلك يا حبيب. قل لي خلنا معك بوان ميتيو قبل، شو الطقس اليوم في
2: والله انا سام بامس النهار نهار امس نهار
1: نهار
2: ما تنجمش تخرج من الدار، معناتها درجه حراره كبيره، الانقطاعات نتاع الكهرباء موجوده ولكن ثم زون خفت فيها شوي. يعني نهار صعيب، واليوم ان شاء الله نقول ان شاء الله نهار ابرك بخير من امس، وان شاء الله ربي يلطف بينا ان شاء الله، خاصه احنا تطاوين ثم نقطه لازم يعرفوها اللي كونه بعاد على البحر تو المناطق السياحيه العشيه وفي الليل تبرد شويه. بالنسبه لتطاوين بنت كاترير يعني 24 ساعة نفس الطقس وصعوبة برشا في يعني خاصة المرضى والكبار السن. إن شاء الله ربي يلطف بالجميع، إن شاء الله الطقس يتحسن
1: إن شاء الله يا ربي. الجمعة هذه قالوا لنا أنه بشتيح شوية درجة الحرارة، فحمد الله يا ربي. ولا سوي مشي حويلها في ذي كل
2: ما تختلفش برشا على المرة اللي فات، فقط ثم شوية تأثر في بالنسبة للدواجن واللحوم بالانقطاع التيار الكهربائي. يعني العرض مش كما قبل، يعني الناس خافت تخاف من أن تذبح برشا تولي ما فماش إقبال اللحوم كيفاش باش يعملوها، ما فماش ثلاجة ما فماش تيار كهربائي، هكا علاش ثم انخفاض في نسق التزويد باللحوم الحمراء والدواجن.
1: أيبه نبدأ معك لسوين
2: أكيد البطاطا اليوم في تطاوين بين 2000 و 2300 بصل من دينار حتى دينار و 200، طماطم من دينار حتى دينار و 400، في الحار ب 3000، الحلو ب 4000، القرع الأخضر 2500 والأحمر دينار و 200، الخص 3000، القارص 5000، الفقوس 3400، القناوي الكيلو 25 دينار، البذنجان ب 2900، الكرنب الأخضر دينار 900 والأحمر دينارين و 300، معدنوس سلك وبسباس الربطة ما بين 500 و600، سفنارية 3000 والبتراف 3000. بالنسبة للغلال نبدو بقى أبرز غلة موجودة والناس كل تحب الكرموس أكيد 14 دينار. ايه حبشتي انت
1: ما حبشتي هاي هاي ما نحبش نقول ما نحبش نذكرهم بسوم عمني والخلي في الـ14 رحمة على عمي.
2: وزيدك حاجة نقطة جيهان أن في تطاوين قبل يعني قبل كان من العيب أنك تبيع الكرموس على خاطر أن هذه هدية للي معناتها من الشجرة هذي
1: معناها اللي عنده كرمة كان ما يتبيعش عيب يود
2: بيع يعني يوزعها على الجيران وعلى الأقارب. وكاكي تتعدى زادة من قدام السواني تلقى قفت كرموس محطوطة على الطابية ناس تهز وتاكل، واللي يدخل زاد لساني يهز ياكل فمكتي يعني قبل كان كرموس ما يتباعش يعني
1: هاك ولا يتباع قوي
2: ولا بسوم غالي دلاء دينار و200 بطيخ دينار 800 حتى 2200 الزوز ما حبوش يطيحوا قبل دلاء يوصل قبل حتى اقل من دينار مازال غالي. الجاس العربي ب 18 دينار، التفاح ب 7500 حتى 8500، العنب كيف غالي 8500، خوخبوطة بقايه 7400، لاوينه ب 7900. بالنسبه لي
1: نحكيوا حتى على هذم بربي على هال7000 وهال8000 راهي غلة تونسية. ايه ذا المشكلة وين؟ كي نبداو نسمعوا حد ياخذ يسمع يقول لك هذيا قاعدين لامبورتاسيون جايبينها من برا، هذيا غلة اكزوتيك من برا، راهي تونس هذه غلتنا 7000 و8000 يخلط كان عاد دلاع المواطن معناه في الاخر
2: بالحق. دلاع صيب دلاع انت باش تاخذ دلاع بقلش من 7 كيلو 8 كيلو.
1: اي وشوف قداش يعني تكلف 7 كيلو
2: بقى فوق 10000 توصل 12 دينار دلاع قبلنا خذوها ب 3000 تو 12 دينار.
1: معناها تبارك الله الكليبه نتاع خوخ بوتبقايا كلت تبارك الله الكعبه قد السحفه ما شاء الله. كيلو معناه يجيب لك 4 كعبات.
2: كيلو جيب 3-4 كيلو تروح
1: تصرف روحك معناها 20,000 تاخذ بها ثلاثة انواع غلة فريمون انت عرفتك اللي كبستها على الاخر على روحك كعبة كعبة دويقة.
2: خذينا 12 دينار ما بين أصلاً ما بين جاس عربي وما بين كرموس جو كل طالي 8 كعبات ولا 7 كعبات ما بيناتهم الزوزة
1: كمل يا خويا كمل فرخت قلبي وكاو كمل
2: الدجاج ب 8500 الاسكالوب 19 دينار البيض الحار 860 وبلاطو 6450 جول اللحوم الحمراء غالية 52 دينار برشني ثم شكون عامل تخفيض في العلوش 41 دينار ولكن السوم العصري 52 لهنا نفتح قوس أن الناس لهنا ولا توجه حتى العرس ولا توجه كل الجود يعني جود تقريبا بالجملة بالنسبة للعرس اللي بيش يعمل عرس 28 دينار 27 دينار الكيلو وبالنسبة للي بيش يعمل عرس يذبح برشني يعني ما ينجمش خط الكيلو ب 52 دينار معناتها صعيب تو الناس كل ولد تذبح في القعود وإقبال كبير على القعود ومكره أخاك لبطل هو اللحمة أحسن من دهي ولكن يعني بعد ما تطيب القعود يولي صغير الحم يعني ما يبقاش كبير كما الحم الآخر يعني
1: يا حسرة على العروسات واللحمة هكا ليه تولي تولي وهكا
2: تو مرسوات
1: صغر وليه توك اللي عرفتك ليه
2: كان قديم كان نجم العرس يعمل
1: والله كل تقدير وقدر
2: العنز 35 38 القعود كما قلت لك 30 حتى 32 والعجم 35 وانت طال بالنسبة للأسماك قبل كانوا حتى الناس تلتجي للحوت يقول لك رخيص الأسماك على أسعارها كيفاش تسمعهم لورة 23 دينار و500 القاروس 28 دينار و500 المعزول 14 دينار الشورو 13 دينار و500 28 دينار الشوباي 27 الكحلاية 47 دينار القراد 27 سردينة 5000 نلتجئ للسردينة
1: وأبن هي ولا يقول لك أنفع وأبن في الكل معناها حوت أزرق
2: حوت لزر لكن ما كي تروح بالقفة فيه السردين يقول لك أنت يا غمي لقيت ما كيش كان السردين
1: هكا يقول لك أنت فرق قلبك نحط قلبك معبي حبيب
2: لا بس لا بس
1: اسمع وهي سهلة ساعة أنت يقول لها سهلة التقشير متاحة سردينة تك تك وسي
2: لا ما فيها الشوك
1: اي ما فيها الشوك انت شريت كمل شري واقف انت اقليها ولا شويها وطيبها انت وكها وحبيب
2: امور
1: حبيب شعبين يعطيك الف صحة اخويا شكرا لك زميلنا ومراسلنا من تطاوين تحية لكل مستمعينا في تطاوين نعش كان جبت لكم هكا فكرة ودبارة بتاع فطور اليوم صحة وبشفي لي قاعد يشوف في قيوته زادة تو اي نعم كيما احنا شبناها الخمسة متاع الصباح فمش كوني شبها تو أو عبد النصر الثوب شنو عاودوا لك هوس عبد النصر خليكم معنا هذه موزايكا فام نذكركم جوست على 71113000 اليوم بلا مرة 27 جويليا كان عيد ميلادك ولا عيد ميلاد حد عزيز عليك كلم الريبوندور واتمنى له بصوتك طول العمر
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمة سمتع الليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين فالصيف على موزايكا فام فرحتك تسوى برشا كادوات
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3 28 جويليا سهرة مشتركة بين الفنان اللبناني وائل جسار
4: بتوحشيني وقلت لك بس خايف أسألك
3: والفنان التونسي رؤوف ماهر تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايكا فم
0: ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: لانه لهنا تلقى معنا الاخبار الحكايات الاكتواليتي، تلقى معنا جو الموسيقى، تلقى معنا زداء الربح، تلقى كل شيء موجود ومتوفر. ونبداو الصبحيه على بكري معكم من 6 متاع الصباح بشويه بشويه، والريتم يبدا يقوى ان شاء الله. يا ربي عديتوا معنا وقيت حلو من عش، كان احساسي او احساس هذا مشترك عند الناس الكل. الوقت بيجري سبحان الوقت، ياسر يجري. الساعة تجي تقول درجين ربع ساعة، الجمعة، الشهر، العام، الصيف. لا أنا بتأكد أنه بالحق معنا ما كذبوش اللي قالوا الصيف ضيف خفيف ولا ثقيل، ذكا كل واحد إحساسه وشعوره وعلاقته مع الصيف مصرف. وي متأكد أنه كان هكا النجم ونعطي وصفات فيه ياسر كحال الفلوس مش كل خطوة تعملها تفريدة لازمك تكحكح فلوس، لكن بالحق معنا جويليا وفيش بزيل قوت وكاو ليمت تجي حاسلو. إن شاء الله نهاركم زين. كان دخل معنا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، كما قال عنا مديدة احنا أصحاب المقاهي ما حبيناش نحكي وما حكيناش، لكن اليوم حبينا نحكي وبش نوصلوا صوت أكثر من 25,000 صاحب مقهى يقول، وممكن العدد أكثر زي ده كيف سي صدري عزوز في تدخل معنا في أحلى صباح يقول الضرينا اليوم كما برشا قطاعات كما برشا ديار ما غير حتى خدم، حتى احنا في ديارنا كيف برشا آلات تحرقت وضربت وخسائر وناس سلع متاعهم وأمورهم وقفت. فيقول لك احنا تقدر بعشرات المليارات، يقول معناها أقل ماكينة متاع قهوة من 15 حتى 50 مليون، السلعة متاعنا متاع زوز ملين فأكثر، فكله ماشي في الخسارات. هل باش تطالبوا بتعويض؟ اسمعوا شنو قالي وشنو أحكي معنا موجود دوتوليكا على سيتنا www.mosaikafm.net. العشرة وأربعة وثلاثين دقيقة جو به ونسمة مفردة، فميسيرش كن نسمعو هكا جو. علاش قلت لكم خاطر تقولوا لي سخانة جيهين وباش نسيب روحي تاو الشتيح، تقول لي ما تجيش معادلة صعيبة، أما مع تاو نسمة به يا سمعني. أي نخليكم على بنت الحي، نستنيكم على 23500 وصلوا 12000 تاو على الواتساب. كي تسمع الغنية هذه أنت وين وشنو تعمل؟ 23 500 و13 ألف. نستنى مساجاتكم على الفيس على الواتساب.

0: صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
1: أحلى صباح على موسيقى كافيه. ما يش قولكم في الجو التونسي يا ربوخ يا مستوستين كيف زيد وما يحفل كن بجونا التونسي لحديش غير بع بعد شوية بشعطيكم الكلمة لكم انتوما في الموعد الثاني من صندوق أعجب والسنوز دي كيف كيف لدي دي كاس متاعكم ليفو متاعكم على 71 113 013.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مر

0: 28 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: ابدأ سباحك.

0: صندوق عجب.
1: الو عاصمة بلاي، هنا هاي شخص نحب تشوفون حكايتها الصندوق بين تاع الضمان الاجتماعي. انا مانيش فاهمة كيفاش طول عارف يقص عليك الفيش دوكي، يقص عليك كل شهر، يقص عليك تمشي تقرا حكاية عام عامين ما هو السبب عليك. اي الضمان وينه هو باش يخليه معناها هكاك يعمل كيما يحب؟ امشي باش ناخذ كرنية مريضة باش نداوي نقاها ما فماش كرني، قال شنو قال عارفك مش السبب عليك. اي انا كعامل وكخدام شنو ذنبي؟ بربي يحب نفهم حاجة، الماء تبيز الماء متكمة عند العطارة وعند اللي يبيعوا في الدخان والمجازانات فارغة، فهموني المعادلة هذه. الجمعة الفاتت عركة في المجازان راجل 16 نستيكة خرج بيها، جيت انا جيت نهز في السيكة عمل لي عركة قال لي تابعني. واحد خرج 16 نستيكة وعارفينه عطار، واحد بشيخ ستيكة ماء يصير فيه ما يصير.
2: بالله العظيم ريتو قصان الضو هذا اللي قعدنا كيلو بينا كل يوم نحكيوا عليه. يا وليدي راهم بخلاف هذا راهو تكلف لنا فلوس، بخلاف تقص عليا في الضو. اشطار الماكله اللي في الفريجيدارات الكل تتلوح، نعاود نشري، تعاود تقص عليا الضو، نعاود نقضي. بخلاف هذا الكل باش تسقني بفاتوره تعمل كيف؟ معناتها شنو هذا مانك؟ المصروف هذاك على شكون؟ على حساب شكون؟ انا بتاع الماكله اللي تتلوحني.
3: انا واحده من الناس اللي من تعليق على الماء والضو، اما نحب نفهم نقطه، علاش قصان الماء يجي صباح يرجع ماضي ساعة متاع الليل وبعد يرجع صباح لعشرة متاع صباح يقص؟ يا أخي وقتش تحبونا نطيب ولا ننظف ولا نقدو؟ نقوموا في الليل نوليو نقلبوا ونقضوا في النهار ونقوموا في الليل نقدو؟ معقول تو هكا؟ كي على الأقل قصوا في الليل، ما واحد ما يسحقوش. أما في النهار الناس تروح من الخدمة تعبة عارقة كل حاجة، يزم يدوش، يزم يشلل حتى يغسل وجهه يا رسول الله. الصباح يقوم واحد مثال التسعة متاع الصباح يغسل ما مقصوص ما يعمل شيء، وفي الليل يبدا راجع من ماضي ساعه رد التالي ذوق لنا ميساج. اما الماء مش معقول.
0: صندوق عجب انت سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أعطيه موزايك ربي. أنا اليوم حبيت أني بنتي بعيد ميلادها ألفة رحمان ربي أفضلها. أنت حنينة بورسة بنتي كلها رانا نحبك بورسة.
2: أنا حبيت أني بنتي أجابة ميلادها أنا وبواتها وإيمان وأحلام أقول لها كل عام وتحية خير يا أجابة ربي فضلك ربي توفر عمرك إن شاء الله دينا متعلقة ربي توفر عمرك يا أجابة.
3: نحب نهني أمي وبابا بعيد ميلاد زواجهم. نحب نقول لهم إن شاء الله ربي يفضلكم ويبعثكم، إن شاء الله ربي يطول عشرتكم، إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة وطول العمر. تعبتوا برشا على خاطرنا باش وصلتونا وكبرنا وطوى بولادنا ويحدوا نتوما، إن شاء الله ربي طوى نحنا قدرنا نرجعوكم وربي يفضلكم لينا.
4: عطينا اليوم بين اليوم نحب نكون ولدي أمير سنتي إن شاء الله كل عام وانتي حياة خير في عيد ميلادك الرابع وربي فضلك لينا ونحبك برشا مبخان.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013. ابدا سباحك بأحلى سباح.
5: ميرسي بوكو فاطمه اللي حضرنا كيما كل يوم في احلى صباح لانيفرسير. ميرسي الكريمه كانت معنا في ستاندار. ميرسي لعبد الناصر ديجيتال. ميرسي سليم كوتي تكنيك. خليكم مع امينه بندوه بعد شويه في دياسبورا. نتقابلوا احنا غدوه ستة تاع الصباح على موزي كافيه. مشي طيبه في امان. باي باي.
0: سيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
6: سولتان أماريتو تنظم أرتزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر. نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تسجيل استقرار على مستوى شبكة الكهرباء بداية من اليوم بفضل انخفاض درجات الحرارة وأيضا على مستوى العرض والطلب وفق عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز عاطف بوعبد الله، مشيرا إلى أنه في حال وقوع اضطرابات في الساعات القادمة فستكون قليلة ومحدودة حسب تعبيره.
8: الحرارة كي تنزل وتكون في معدلاتها الاعتيادية اللي نعيشوها في البلاد التونسية، فإنه لهنا نعيش استقرار على مستوى الشبكة ولهنا يولي العرض والطلب معناها متقاربين ومتساويين. حتى كان نسجلوا معناها اليوم ولا في القادمة ساعات اضطرابات فهي باش تكون قليلة ومعناها وباش تكون خفيفة جدا عادية، وكل سنة معناها نعيشوا الوضع هذايا، أما ماهيش بالوتيرة اللي كنا نشوفوا فيها معناها في الأسبوعين اللي فاتوا هذوما، وذاك السبب بتاعو الارتفاع الغير عادي في درجة الحرارة. اليوم صحيح سجلنا براتيكمون معناها استقرار على مستوى الشبكة واستقرار على مستوى العرض والطلب واستقرار على مستوى الأرقام. هذه هي الستاتيك العادية اللي نعيشوها، معناها ما نعيشوش معناها أكل عجز الكبير بين العرض والطلب.
7: وعضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز محمد عاطف بو عبد الله يعلن في تصريح لمزيك تسجيل ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 6300 ميجاوات بزيادة تقدر ب 1000 ميجاوات مقارنة بذروة السنة الفارطة.
8: ذروة متاعنا وصلت أكثر من 6000 دونك 3000 هذه معناها فما زيادة 1000 على عام ناول معناها هذه زيادة غير مسبوقة. دونك إذا كان حال نحن نحبوا نجاري وهالذروة هذه يلزمنا نستثمروا وعلى الأقل يجب يكون عندنا معناها محطات إنتاج بقدرة 1000 ميجاوات معناها العام الجاي إضافية باش نجموا معناها نتعايشوا مع الارتفاع هذا متاع درجات الحرارة. أرقام قياسية قاعدة تتسجل في أسبوعين هذوما.
7: تعرض أعوان الفرق الميدانية بشركة ستاغ إلى 3 حوادث خطيرة عند إصلاح الأعطاب التي طالت شبكة الكهرباء وفق محمد عاطف بو عبد الله عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز مشيرا إلى تجند كافة الأعوان والتقنيين في ظروف مناخية صعبة من أجل إرجاع التيار الكهربائي وإصلاح الأعطاب الخارجة عن نطاقهم.
8: يلوجوا على ربع ساعة نوم، شوف عينيهم شوف عينيهم، معناتها أنت يجي يقول له توا راهو تحرق البوست هذايا ونفس الهاتف يجيه يقول له راهو فما خلل في الكابل هذا تقصف ويجيه يقول له في البوست لهنا تقصف، راهو مادام ما عندكش فكرة على حجم التدخلات والوتيرة التدخلات راهي نحن سجلنا راهو 3 حوادث خطيرة معناها حروق معناها وديما نحن نطلب منهم التزام الحذر وكذا وكذا لكن ما تنجمش تتفادى هذا. تقول قائل هو علاش باش يمشي ويتحرق ويعرف روحه باش يمشي ينجم يرجع ما يرجعش لداره، معناها السكتور خطير جدا معناها كهرباء وغاز هذا، لكن هو معناها يقول لك انا ما خليش المواطن في الظلام. ناس هذه تجندت الحقيقه دون رمي ورود صراحه لارضاء المواطن وحست بالمواطن. صحيح ماناش مش نقعد بلاش ضو اكثر من ساعه من زمان، راه الدنيا سخنة برشة والدنيا كذا، فما إحساس فما إحساس بالمسؤولية، لكن اللي صار خارج نطاقنا صحيح نتفاهم الغضب نتفاهم كذا، لكن راهو نحن لا يخرج يكون شيء نضحين نهار وليل نهار وليل تعبين الفرق الميدانية معناها كان الله عونه.
7: البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تمنع 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية. أسعار النفط تواصل خسائرها اليوم متراجعة بأكثر من 5% بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران عقب هجمات استمرت أسبوعين. عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد يبدأون اليوم بالعودة إلى منازلهم طبقا لما أعلنته السلطات الإسبانية في أول مؤشر على تحسن الأوضاع، بينما تشهد البلاد واحدة من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أمينة بندوة في دياسبورا.
0: الأولى في تونس موزايك FM لا راديو 100% تيوب.

0: Diaspora. Diaspora. كل نهار اثنين من 11 نصف النهار مع أميرة من دوا على موزيك فام.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم. هذا موعد جديد من دياسبورا، موعدكم الصيفي والأسبوعي مع الجالية التونسية المقيمة بالخارج. نواكبوا نشاطاتهم، نتعرفوا على تساؤلاتهم ومشاغلهم. تنجموا تابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، على شان يوتيوب موزايك زادة. تحية للكيب الكل معايا، سلاح الشهرقي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، سلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. بعد شوية البداية تكون مع نوفوتي دياسبورا مع الموعد زاد يتجدد مع أعرف حقك مع الأستاذ علي الخريبي. المرة هذه باش نتحدثوا على السيارات وعلى الامتيازات الجبائية اللي يتمتعوا بها التوانسة بالخارج وقت توريد السيارة. تنتفهموا ونفهموا أكثر زاد حسب أنواع السيارات. في توانسة من العالم يكون ضيفنا اليوم كريم الحرباوي، توسي مقيم بالخارج، رئيس جمعية صفحات اللي هي جمعية ثقافية تعنى بنشر ثقافة القراءة. لو بعد شوية نكتشفوا عليها أكثر ونكتشفوا حتى الشخصية أكثر. دونك تفعلوا معنا وين ما كنتوا، مرحبا بكم. كان عندكم أي تساؤلات على توريد السيارات فيما يخص الغبريك متاعنا بعد، نجموا تبعثونا لميساج متاعكم على الواتساب على 23 513 ألف. تابعونا، مرحبا بكم. هذه دياسبورا تبدأ من توا، تتواصل حتى النص النهار.

0: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب التونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا نوفوتي.
2: وكالعادة نوفوتي دياسبورا مع بيات، وكل ما فما جديد أكيد فما المعلومة اللي نقدمها لكم في نوفوتي دياسبورا. اليوم معنا سي معز الأخضر ديريكتور داجانس بيات. مرحبا بك سيدي.
3: مرحبا بك أمينة، مرحبا مستمعين موزايكا فام مشاهديها زادة.
2: شكرا لك، يعطيك صحة يا سيدي، تحية ليك. وإحنا نتحدث على الخدمات متاع البيات، نعرفوا اللي من بين الأشياء اللي تهم التوانسة هي الترانسفير دارجون، التمويلات المالية ولا التحويلات المالية تحديد. يتسألوا برشا على مواعيد وصولها، على الكوميسيون متاعها اتسيتيرا. كان حاولوا نفهموا أكثر البيات شنو عملت في الموضوع متاع التحويلات المالية.
3: صحيح يمينة، دونك احنا اليوم في سيزون استيفال وخيانة تونس فيهم اون غون بارتي موجودة حدانا اليوم في تونس، فما اللي مازالوا ما راحوش ان شاء الله يوصلوا على خير على قريب. سؤال مهم ياسر، برشا تونسة يتصلوا بينا باش يتسألوا على كيفية تحويل مبالغ مالية من بلد الإقامة متاعهم اللي موجود البرة لبلادهم تونس بطبيعة الحال، ولا الحسابات اللي مفتوحة عندهم هنا في تونس. دونك العملية سهلة وبسيطة ياسر الحقيقة، فما دو فاسون دو فير اترافير لو ترانسفير تونسنا اللي متوفر عند كافة حرفائنا اللي موجودين في بلد الإقامة متاعهم البرة. يعني ينجم يتحول للبنك متاعه يقوم بتحويل أي مبلغ يحب عليه هو على الإيدنتيتي بنكير متاعه موجودة في البيات في ظرف 48-72 ساعة على أقصى تقدير تكون الفلوس هذية موجودة في حسابه هنا في تونس. الأفونتاج بتبيعة الحالة هنا واللي البيات موفرته لحرفائها المقيمين خارج تونس هو أنه الكوميسيون إلي دو زيرو ميليم، يعني التونسي اللي حول مبلغ من حسابه اللي موجود في بلد الإقامة كي يخلط لتونس لا بارتي بيات احنا ما ناخذ حتى شيء يمينا. دونك صفر ميليم، يبعث 1000 يورو يوصلوا 1000 يورو، يبعث 10000 يورو يلقى 10000 يورو في حسابه، يعني ما نقصوا له حتى ميليم. هذه الطريقة الأولى والسهلة ياسر والمتعامل بها من سنوات قديمة ياسر. الطريقة الثانية، احنا في البيات من 2015 عندنا نوتر فيليال بيات فرانس. دونك بور لي تونيزيان اللي موجودين في الاسباس ايكونوميك اوروبيان ils peuvent consulter notre Biat France à travers l'adresse mail نتاعها، à travers l'équipe اللي موجوده في Biat France اللي موجوده في بلاس لوبيرا في باريس. يعني à travers ça ils peuvent transférer de l'argent à طريق Biat France ou elle même verser des espèces sur l'agence Biat France et au bout de 24-48 heures maximum تكون الفلوس موجوده في تونس. هذا ان سيرفيس موفر للبيات لحرفائها، وحتى اللي مازال ما عندوش حساب في البيات ينجم يتواصل مع نوتر فيليال بيات فرانس موجود على راس سيلاس عبد بن عنايه في فرنسا مع توت اون ايكيب موجود على ذمتهم باش ينصحوهم بور لاكومباني et pour les surtout les conseillers et leur montrer معناتها كيفاش ينجموا يقوموا بالتحويلات نتاعهم ولا حتى بالفيرسمون اسبيس. مع هذا الكل بطبيعة الحال يمينا في البيات عندنا لي كانو ديجيتو نتاعنا، عندنا لي زيكيب كوميرسيو نتاعنا 700 كوميرسيال متوفر موجود على ذمه نو فرير اي امي تونيزيان ريزيدون لترانجي pour les accompagner les conseillers et
2: خلينا نعود نذكروهم، معناها راهو لو ترانسفير دارجون معناها التحويلات الماليه اترافير البيات صفر مليم، فمش
3: صفر مليم على ترانسفير تونسنا من اي حساب موجود في اي بلد اقامه يحول فلوس. نحكيو على البارتي اللي تخص البيات امينه، يعني الفلوس كي تدخل للكونت نتاعو هنا تدخل بدون حتى مليم كوميسيون.
2: داكوغ، وراهي في 48-48 ساعه ماكسيموم، 48 ساعه
3: نقولوا 72 ساعه ماكسيموم يمينا، مي اللي جرت بالعاده هي 48 ساعه، نقولوا ماكسيموم 72 ساعه تكون الفلوس متوفره في الحساب.
2: ان كان ترانسفير من تونس الى بلد الاقامه ولا من بلد الاقامه الى تونس.
3: العكس، هذا حكينا على الريسبسيون دي فون من برا من بلد الاقامه للبلدهم تونس. هنا كيف كيف التونسي المقيم خارج تونس عنده الحق زاده، مش معناتها فلوس دخلت لتونس ما عادش تخرج، لا العكس. دونك التونسي اللي مقيم خارج تونس اون فوا فلوسه دخلت لتونس، واذا استحق اون بارتي ولا حتى لا توتاليتي دي فون روسو سور لو كونت ان تونيزي il peut retransférer cette somme là sur son compte du pays de résidence نتاعو في تونس.
2: هو في تونس ويلزم ويبعث فلوس لفرنسا بلد الإقامة، راهو ينجم يبعث
3: بالضبط ويل بو ميم فير سيت اوبيراسيون ا ديستانس اترافير حتى الميل. يعني ينجم يقوم بالتحويل هذايا وكيف كيف يبقى كونسلتي لو كونت نتاعو تعرف الابليكاسيون نتاعنا ماي بيات امين اليوم تبارك الله تونس الكل تعرف الابليكاسيون نتاعنا اللي التونسي كسوا في تونس كسوا خارج تونس يبقى كونسلتي سون كونت 24 sur 24 7 sur 7 عنده بلوزيور اوبيراسيون كي بو معناتها يقوم بهم على اترافير الابليكاسيون هذيا وكانه حاضر معنا في الفورم نتاعنا هذا هو مع هذا احنا ديما نستدعوا خيانة تونس انه كي يهبطوا لتونس يجيونا لي زاجونس احنا 203 فرع موجودين على ذمتهم 700 يعني كونسي موجودين على ذمتهم مرحبا بهم موجودين على ذمتهم pour les conseillers pour les accompagner
2: فما الابليكاسيون فما زاد الواتساب
3: ينجموا بطبيعة الحال فما الواتساب اكيد فما لي كانوا ديجيتو كل نتاعنا متوفرين اي كومبري دونك الابليكاسيون الواتساب الميل والحضور الشخصي نتاعهم في الفروع نتاعنا مرحبا بهم في كل وقت احنا موجودين لخدمتهم وباش ننصحوهم وباش نوريهم شنو لازم يعملوا بالضبط
2: يعني نجم يمشي حتى لي كونسيي يسالوا ويفسروا يقولوا راه هذا يساعدك خير ولا حل الكونسيي خير دونك لو كونسيي موجود
3: اكيد جدا احنا موجودين بور لي اكومباني بطبيعه الحال
2: تري بيان يعطيك الصحه يا سيدي
3: يعيشك بينا يعيشك بارك الله فيك شكرا
2: معز الاخضر ديريكتور داجونس كان يفسر لنا في التحويلات الماليه عن طريق لبيات
1: دياسبورا نوفوتي
0: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قبل تونس بيات ملتزمون معكم
1: دياسبورا مع أميرة من دوا
0: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3 28 جويلية سهرة مشتركة بين الفنان اللبناني وائل جسار
4: بتوحشيني وقلت لي بس خايف اسالك
0: والفنان التونسي رؤوف ماهر تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة اورانج تونيسيتي اجيل ليلا et Mosaïque FM.
1: Diaspora. Ma Amina Mdoua.

0: أعرف حقك. أعرف حقك.
1: هذه جيسبوغا وهذا أعرف حقك، موعدكم مع المعلومة القانونية الخاصة بالتوينسة المقيمين بالخارج. نقدموا لهم المعلومة القانونية فيما يخص كل مرة موضوع. اليوم اخترنا موضوع توريد السيارات، وكالعادة معنا أستاذ علي الخريبي يعطينا كل المعلومات فيما يخص العملية هذه اللي هي توريد السيارات. مرحبا أستاذ.
2: أمينة، إن شاء الله نهارك مبروك وميرسي توجور بور سيت بيل انيسياتيف هبدومادير. سادة المستمعين خارج تونس أو داخلها، مرحبا بكم وصباحكم بالخير.
1: يعطيك صحة يا سيدي، نهارك طيب. واليوم نتحدث على الامتيازات الجبائية الواردة في قانون المالية فيما يخص توريد السيارات. هيت ننطلقوا دجا باللف سيار، خلنا نفهموا الشروط التمتع باللف سيار بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج.
2: تتفي دونك كي نقولوا اف سيار جنرالمون نحكيوا على الغوتور ديفينيتيف، نحكيوا على العودة النهائية. شنو ما شروط التمتع باللف سيار؟
1: بربي خلينا نذكر المستمعين، 23 513 ألف في الواتساب على ذمتكم. كان عندكم اي تساؤل فيما يخص الموضوع هذا اللي هو الامتيازات اللي يخص توريد السيارات، مادام بحذانا استاذ علي الخريبي خلي نعطيكم الاجابه لو كان موجوده اكيد فيما يخص توريد السيارات. خلينا نكملوا مع لف سيار.
2: لف سيار اللي هو اول شرط وهو شرط السن. دونك هنا الشخص لازم عمره لا يقل عن 18 سنه. أول شرط، يعني إذا كان شخص يكون مقيم خارج تونس وعمره أقل من 18 سنة ويتوقع أنه بش يتمتع بالإف سي آر، راو لا. دونك الشرط الأول وهو شرط السن، لاش 18 سنة، قد الشرط الثاني وهو مدة الإقامة، لا بيريود دو ريزيدانس. دونك أنه يكون غير مقيم بالبلاد التونسية لمدة سنتين كومولاتيف ورا بعضهم. وهنا نحكيه على إقامة يعني اللي هي تكون على إقامة الجبائية متاعه، وتفوت 183 يعني يوم خارج بلاد تونسية دون مانيير سوكسيسي، يعني عامين ورا بعضهم
1: متواصلين
2: مش مقطوع. وهو كذلك الشرط الثالث وهو أنه يكون ما تمتعش باللف سيار هذه العشر سنين متاعه الأخرانين. وهنا باش نذكروا أنه لف سيار توا في تونس بالقانون الأخراني اللي صدر أنه كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية راهو يتمتع باللف سيار كل 10 سنين. يعني عنده الحق أنه يجيب الكرهبة كل 10 سنين، ينجم يجيب كرهبة. واضح؟ هذوما لي تخوا كونديسيون كومولاتيف، يعني لازم هذوما يتوفروا في الشخص الغير مقيم باش ينجم يتمتع باللف سيار ويجيب سواء أنه باش يتمتع بدو تيب ديكزونيراسيون. هنا ليكزونيراسيون توتال انه هو
1: يعني مخلصش ديوانه على الكهرباء اللي جابها معاه
2: 8 فرانك 8 دينارات. واضح؟ دونك 8 فرانك يخلصك لا ريدوفونس هذيك،
1: 8 دينارات
2: سي ما ميموري بون، حكايه فارغه، ان تروك سيمبوليك. ولكن تكون عنده لي ماتريكولاسيون هذيك سبيسيال نوتي النظام التوقيتي. واضح؟ هذا اوني دون لو كادر دو ليكزونيراسيون توتال. اذا كان يجيب كهرباء تيرميك وإلا كهرباء إبريد، سواء تكون إسانس وإلا تكون مزوت، يعني ولا أي نوع متاع كهرباء يجيبه، راهو باش يخلص صفر من المعاليم الديوانية في إطار ليكزونيراسيون توتال. إليا سو كون أبيل ليكزونيراسيون بارسيال. واضح؟ ليكزونيراسيون بارسيال هي فيها دو كاتيغوري حسب نوعية السيارة. إذا كان يجيب اون فواتور تيرميك وإلا يجيب اون فواتور إبريد، ما تفوتش السيلندري، ما تفوتش يعني الموتور متاعها ما يكونش ما يفوتش لي 2 لتر، هنا يخلص 25% من المعاليم الديوانيه. واضح؟ اذا كان سواء كانت مازوت او اسانس، اذا كان يجيب اون فواتور تفوت يعني 2 لتر سواء 2 لتر 5 ولا 3 لتر، هنا المعاليم الديوانيه تولي 30%. واضح امينه؟ هذايا فيما يخص العوده النهائيه وفيما يخص لف سيار.
1: فما شكون يسال في النقطه نتاع لف سيار، نجم نعطي لف سيار نتاعي لحد من العائله نتاعي ولا لا؟
2: مش لف سيار نتاعو هو هنا اذا كان هو عنده اف سيار وجاب كهرباء باسمه. اليوم ولينا نحكيو على انه نجم نعطيو الكهرباء هذيا للاسوندون اي لي ديسوندون بيان ايفيدامون،
1: الفروع والاصول
2: ولادك
1: والا الوالد والوالده،
2: وهو كذلك بمقتضى توكيل. واليوم القانون التونسي ولا أسهل أكثر في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، ما عادش كل عام يتجدد التوكيل هذاك. دونك التوكيل هذا مرة برك نعملوه مرة برك ونسجلوه في القباضة بطبيعة الحال، وإذا كان نحبوا نلغيو التوكيل هذايا زاد كيف كيف نعمل إلغاء لهذا التوكيل، وإلا بعيد الشر إذا يتوفى مولى السيارة ذيك التوكيل راو ينتهي بوفاة الموكل، يوفى بالقانون. واضح؟ دونك هنا بتوكيل مرة برك يعطي الخوه ولا أخته ولا أم ولا أبنائه ولا أم ولا أبوه، هنا مدلهم التوكيل هذاك
1: خارج الأشخاص هذوما. لا معناها
2: تجب تعطي مثلا الصديق
1: الزوج والزوجة تنجم
2: الزوج تنجم مرتك تدخل في الفروع والأصول، تنجم أبنائك تنجم، خوك وأختك تنجم. واضح؟ بتعطي لصاحبك ما تنجمش.
1: داكوغ، حد من العائلة الموسعة لا.
2: باش تقولي لي كوزان لوانتان.
1: تحية للمستمع من فرانكفورت، قالنا عندي سيارة اعتاد نوع متاعها هو موديل 2020، قال النجم نجيبها معايا لتونس وإلا ليه وقداش نخلص عليها؟
2: 2020 لا. علاش؟ على خاطر السيارة يعطيه الصحة في السؤال متاعه سي تخي بيرتينون. دونك هنا وذكرنا مش إنه نقولوا إنه في الاف سيار من الشروط باش تجيب سيارة لازم يكون عمرها أقل من 5 سنوات من لادات دو بخوميير ميز أن سيركولاسيون، حتى كشي الدخول هالبرد تونس لازم عمرها يقل على 5 سنين.
1: يعني رو هو خطر المستمع انتو كامل فرانكفورت ما يهمناش نوع السيارة، خطر هو حتى نوع السيارة
2: المهم
1: جيب اللي تحب، أما أقل من 5 سنوات عمرها،
2: من أقل من الموين قام حتى كشي للأوت قام البريميوم لليوكس اللي تحب انت. أما العمر هنا راو لازم يكون أقل من 5 سنوات.
1: داكوغ، واضح؟ تري بيان، خلي نزيدو نواصلو.
2: أما المستمع نتاعنا هذايا تو باش نفرحوه بقانون المالية 2026، إنه هنا لو تريتمون إلي دوفني بوكو بلو نت، ونعطيك الكلمة مينا دونك بور لو ديرولمون نتاع.
1: تري بيان، لا خلينا نتحدثوا مالا على الامتيازات بشكل عام، تو احنا حكينا على الإف سي آر اللي هو نظام موجود من قبل، حبينا نفسروا شروط التمتع به وأنواع السيارات اللي نجم نجيبهم وعمر السيارة اتسيترا، نتحدثوا تو على الامتيازات الجبائية عن توريد السيارة في قانون المالية الحالي.
2: وهو كذلك هو لي زافونتاج فيسكو اللي جاو بداو يخرجوا سيما ميموري بون من 2023 ولا من 2024، بدينا نحكيوا على لي فواتور إلكتريك داكور. لكن قانون المالية 2026 أحكي على لي فواتور هيبريد روشارجابل داكور، اللي عطاهم الريجيم سي لو ريجيم لو بلو فافورابل نجم نقولوا. اليوم أي شخص حتى أور لف سيار متاعو، واضح، ينجم يجيب اون فواتور هيبريد روشارجابل، يعني تمشي بالموتور تيرميك وتمشي بالبطارية. واضح؟ اليوم السيارة هذه يخلص عليها 0% الديوانية، ويخلص عليها ان تو دو تي في ا دو 7% او ليو دو 19%، ويخلص او تيتر يخلص اون توت بوتيت ريدوفانس او تيتر دي سيرفيس دوانيي لي سيرفيس ادمنستراتيف ما قيمته 3%. يعني انا هنا نحكي لك بالتجربه اللي عندي، بعض الحرفاء اللي جابوا سيارات دو تري او دغام. كنا نحكيه على معاليم ديوانية 100% و 200%، اليوم نحكيه على مبالغ رمزية جدا. واضح؟ فما اللي بريد روشارجابل، وفما سكون أبيل لتكنولوجي ريف اللي هي كيفهم زادة. واضح؟ لتكنولوجي ريف جو نسوي با اكسبير اون اوتوموبيل، لكن اليوم مينا عملت مجهود وكلمت اون سبيسياليست في الموبيليتي إلكتريفيه اللي نوجه لها تحية، مدام أميرة اللوح، من خيرة معنا في ليز اكسبير في السيارات هذوما الهبريد والهبريد روشارجابل. دونك سالتها وفسرت لي لا ديفيرونس. سالتها قلت لها بربي هالريف الجديد هذيا اسكو كيما الهبريد روشارجابل، اي با طلعت كونسيديري كوم لا فواتور الكتريك، دونك ما يخلصوا عليها زاده حتى شيء. الريف اللي هو الموتور التيرميك يشارجي الموتور الكتريك. واضح؟ دونك زاده سواء كانت سياره الكتريك والا هبريد روشارجابل والا ريف، راي تتمتع بهالامتيازات هذه. واضح؟ السيارات زادة لي فواتور الكتريك لي 100% الكتريك كيف يتمتعوا بالليزاباتمون هذوما اور اف سي ار داكور 0% من المعاليم الديوانيه. واضح؟ دونك لي فواتور الكتريك هيبريد روشارجابل اي لي فواتور ريف اللي هما سون كونسيديري كوم دي فواتور الكتريك، هذوما يتمتعوا بالامتيازات اللي جابهم قانون المالية. واضح؟
1: لازمنا نخصوا لهم حلقة كاملة للكهرباء، برشا تساؤلات. خلي فما سؤال
2: كونتر لي فواتور هيبريد، مش هيبريد روشارجابل، الهاجينة.
1: هاجينة فقط، ما هيش روشارجابل.
2: هذيك زادة، هذيك نخلصوا عليها، يعني تخلص عليها التي في وتخلص عليها المعاليم الديوانية.
1: تري بيان. مستمع قال لك من الولايات المتحدة الأمريكية يحب يعرف عدد لي شوفو نتاع الكهرباء، زويل نتاع الكهرباء حسب التاكس تتحدد حسب زويل الكهرباء ولا لا؟
2: بيان سور، لو نومبر دو شوفو اي سورتو لو سيلندري. واضح. تو كيما قلت انا مثلا اذا كان هو مش باش يجيبها بالنظام التوقيتي يعني اذا كان الكهرباء اقل من 5 سنين وهو عنده اف سي ار يجيبها ما يخلص حتى شيء، نحكيوا على ليكزونيراسيون توتال. بار كونتر هنا في ليكزونيراسيون بارسييل 25% اذا كان الكهرباء اقل من 2 لتر و 30% اذا كان الكهرباء فوق 2 لتر.
1: داكور
2: واضح. هو ايديالمون ديما نقولوا راهو الديوانه فما لو سيرفيس دو تشات بوت اللي هو نتاع الديوانه اون ليني، ينجموا يدخلوا ويسالوا يعطيوا يعني لو نومبر دو سيلندري لو نومبر دو شوفو. وهنا الديوانه تنجم تعطيهم باللي نومونكلاتور ديوانيير اللي عندنا في تونس تنجم تجاوبهم. واضح
1: تري بيان. مستمع زاد يسال على هو عنده دوبل ناسيوناليتي، مستمع ومستمعه ويقول كيفاش نجم نجيب الكهرباء.
2: شو متى كيفاش نجم
1: نجيب عنده دوبل ناسيوناليتي راهو عادي معناه نجم نجيب كهرباء نورمال.
2: اي
1: باه
2: دونك هني يحب اسكو سو الفورم دو اف سي ار ولا من غير اف سي ار.
1: يسال كيفاش يجيب الكهرباء هو ما يعرفش
2: يجيب كهربته.
1: المعلومه اللي عندنا اللي هو دوبل ناسيوناليتي
2: يجيب كهربته على روحه بالتذكره نتاع الكهرباء، يبعثها مع شكون ولا هو يعطي توكيل ولا يجي هو اون بيرسون يعملها لاسيورونس نتاعها.
1: ما عايش في تونس دوبل ناسيوناليتي هذه ولا هي
2: ما قال المعلومه هذه تفرق.
1: مستمع اخرى تقول انا دوبل ناسيوناليتي ما عايشه في تونس كيفاش نجيب الكهرباء.
2: تنجم تتمتع بالاف سي ار حتى وانت ما عندكش دوبل ناسيوناليتي، اما داكو. اذا كان مقيم في تونس ما تنجمش
1: وبالدوبل ناسيوناليتي ما عادش عندك.
2: قلنا لا راي الدوبل ثم دو نوسيون لازم لا دوبل ناسيوناليتي مش معناتها نحكي على شرط الاقامه. نحن اول شرط قلناه انه يلزم الشخص يكون مقيم، ساعه يكون عنده جنسيه تونسيه اول حاجه، ويكون غير مقيم بالبلاد التونسيه لمده عامين سوكسيسيف من تاريخ توريد السياره. يعني هو باش يجيب كهرباء 2027 لازم 2025 و 2026 نون ريزيدون في تونس. ميز يعني متون اكوتي نحطوا على جنب الجنسيه خاطر تنجم تكون عندك اي جنسيه وانت مقيم بتونس.
1: تري بيان.
2: واضح.
1: مستمع
2: ربي ملاحظه اخيره راه تنجم تكون عندك با فورسيمون لا ناسيوناليتي، عندك اون كارت دو ريزيدونس لا كارت دو سيجور وانت غير مقيم في تونس تتمتع بالاف سي ار. واضح.
1: قالك اسكو كل المقيمين بالخارج عندهم الحق في اون فواتور هبريد؟
2: بيان سور
1: ينجم يجيب لو فواتور
2: هبريد.
1: اون سون فو دو نوع الكهرباء.
2: الغير مقيم، الغير مقيم بالبلاد التونسيه لمده عامين يجيب هبريد والا يجيب ترميك، مادام عنده لاف سيار نتاعو ينجم يجيب الترميك والا يجيب الهبريد. الهبريد واذا كان هو غير مقيم وما يحبش يستعمل لاف سيار نتاعو، وانا داير اللي ننصح بيه سي ان كونساي براتيك، نقول لهم راهو اليوم بقانون الماليه 2026 راهو حتى من غير اف سي ار نجم تجيب اون فواتور هيبريد ريشارجابل والا الكتريك وراك تخلص عليها شويه برك.
1: كيف فرق مقيمه في فرنسا تقول نجم نبعث الكهرباء مع شكون والا لازم نكون انا موجود؟ ايديالمون
2: تكون موجوده.
1: داكور
2: ايديالمون تكون موجوده.
1: تري بيان.
2: ايديالمون
1: فما امكانيه اما تعب
2: اما انا نقول في الاجراءات الاداريه وكل ماذا بينا صاحب السياره يكون موجود
1: بور
2: ايفيتي يعني القلق.
1: واضح. واضح جدا.
2: ثم سؤال زاد نتاع خونا على زونجان دو بليزونس.
1: جوهر قال جيتسكي
2: سيفري جيتسكي جيتسكي خونا جوهر ان شاء الله مبروك عليك وماذا بينا تتفرهد بالجيتسكي نتاعك. اما راهم سكون ابل لي زونجان دو بليزونس هذوما معاليم الديوانيه 100% تخلص الدروات كونسوماسيون باش تخلص التي في 19% باش تخلص لا ريدوفونس سور لي بريستاسيون دوانيير 3% دونك هنا راك ما ثم حتى افونتاج فيسكال جاي في قانون الماليه 2026 على زونجان دو بليزونس.
1: بلي مستمع يسال ويعاود مقيمين بالخارج سون بابي
2: لا
1: نجم يجيب ولا لا خلينا نجاوبو ميساج خاطر قعد يعاود يبعث يبعث يبعث
2: انت
1: جاوبو التوانسه الكل احنا
2: سون بابي دونك ما عندكش كارت دو سيجور يعني انت تنجم تشري الكهرباء صحيح وينجم يكون عندك الامكانيات باش تشري الكهرباء اما انك انت هنا عندك شرط ماهوش موجود انه هو شرط انك الكارت دو سيجور نتاعك اللي هي باش تثبت بها انك انت مقيم اكثر من عامين يعني خارج بلاد تونسيه. بيان سور سي فري فما الفيش دو موفمون اما لازم ثم اوراق تكون غادي كاون ريكل
1: داكور
2: فهمت لا كارت دو سيجور نتاعو
1: لازم
2: والا الباسبور الاجنبي نتاعو.
1: تري بيان اذا لازمنا نعاودوا مره اخرى نتحدثوا على الكرهب باش
2: وهو كذلك افيك غران بليزير
1: فوالا
2: سي ان سوجي تري انتريسون دونك
1: تقدمهم
2: بربي نحب نزيد معلومه يا مين
1: بسرعه
2: بربي اللي باش يجيب سياره هبريد ريشارجابل والا الكتريك راهو قانون الماليه اعطاه لغايه 31 ديسمبر 2028 اللي يجيب البورن دو روشارج يعني يجيب الكهرباء ويجيب البورن معاها البورن دو روشارج يخلص عليها كان ان تو ريدوي دو تي في ا دو 7% ويخلص زادة معاليم ديوانية ما قدروا 10% يعني الكريهبة والإنفراستركتور متاحة.
1: واضح. يعطيك الصحة أستاذ.
2: العفو.
1: شكرا لك أستاذ علي الخريبي.
2: شكرا نهاركم مبروك.
1: عايشك سيدي. كل نهار اثنين في دياسبورا يقدم لكم المعلومة القانونية الخاصة بالتوانسة المقيمين بالخارج. احنا مازلنا واصلين معكم في دياسبورا على موزايك اف ام. مرحبا بكم.
0: أعرف حقك. أعرف حقك.
3: دياسبورا مع أميرة مندوة.
4: من العرض متاع تونيزي بوكي التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكي باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض
3: دياسبورا مع أميرة مندوة.

0: توينسا بالعالم. توينسا بالعالم. توينسا بالعالم هي مسافحة مع وليداتنا وبناتنا ونسينا ورجالنا اللي عايشين في الخارج اللي قراوا في الخارج أحيانا يكونوا مشي ويخدموا في الخارج ولكن قعد عندهم الارتباط بتونس وخاصة كيكون عن طريق إنشاء الجمعيات. دايوغ اليوم ضيفنا كريم الحرباوي اللي هو خبير في التحول الرقمي وفي نفس الوقت رئيس جمعية صفحات اللي تعنى بنشر ثقافة القراءة. مرحبا بك كريم.
1: شكرا أمينة على الاستضافة. مرحبا بك جميع المستمعات والمستمعين.
0: يعطيك الصحة يا سيدي، نورتنا وشكرا لك على قبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. أنت مقيم في فرنسا؟
1: أي في الريجيون باريزيان بالوان دورلي. أكيد في سافيس أنا جمنا روح على تونس
0: قريب للمطار
1: 10 مينوت
0: بيبر. دونك خلينا نتحدث شوية كيفاش مشيت للخارج، كان للقراية للخدمة كيفاش؟
1: مشيت باش نقرا انيسيالمون. انا ولد المدرسه العموميه، قريت في معهد النموذجي بصفاقس من الاول، سبع سنين وقت كنا مازلنا فماش ليسي، كله ليسي من سبع سنين.
0: وبعد كده فماش كوليج،
1: فماش كوليج اخر جينيراسيون من بعد قبل ما بلا كوليج. بعديك من بعد الباك خديت لي بيست، المدرسه التحضيريه للمهندسين في المرسى. من غاديك عديت كونكور دي غراند ايكول دانجينيور ومشيت للتيليكوم سود باري في ضواحي
0: دونك بورسيه ديتا،
1: بورس
0: من الدولة بعثتك تونس تقرأ في فرنسا. وكي كملت القرايه قعدت في فرنسا ولا رجعت لتونس؟
1: لا انا كنت من الاقل لي وقت يضر لي حتى 1% ماشي، ان توكا وقتها بالحق كانت عندي القناعه لازم نرجع لتونس. كونت خبرات لي مش صحيح على خاطر مازلت خرجت من
0: من من من فرنسا.
1: انا طلعت ان 2003 وخذت الدبلوم تاعي ان 2006. دونك وقتها متحمس وقرق جيوبوليتيك واتسيتيرا ونحب نرجع نخدم بلادي توت سويت. رجعت ان 2006 اما بون كوميم انا حضرت شويه تيران دونك صححت مع شركه فرنسويه عندها فيليال في المستير تحديدا. دونك روحت المستير ما طلبتنيش بها حاجه جوست الفيليال غاديكا. ان 2006 كانت لي تجربه وقتها، دامت 3.5 سنين تقريبا ومن بعد عاودت رجعت
0: مره اخرى لفرنسا.
1: الحقيقه الافق وقتها الافق عامه كان صغير وقتها
0: 2006
1: من 2006 ل 2010 رجعت في جوان 2010. بالنسبة للخدمة الحقيقة ما سمحت ليش بش معناها الشركة صغيرة،
0: يعني المجال بتاع الخدمة بتاعك يظهر لي وقت سيونس فيكسيون شوية معناها في تونس عام 2006.
1: مازالت شركات شوية شركات صغار يحبوا يقعدوا في طاي صغيرة إلى آخره. مازلنا وقت 2006 الحقيقة تو الأمور تطورت أكثر برشة تو فما برشة شركات برشة دي ستارت اب لي كونديسيون شونجي مش بالضبط كيما تو. والحقيقة وقت حتى الأفق السياسي كان مسكر وكان فما الإنسان كي هكا باش يقول كلمته معناها يخاف على روحه. دونك الظروف كلها
0: تعاود ترجع من جديد فرنسا عام 2006 وقعدت في فرنسا. انت شنو اول كونتاكت ولا اول علاقه مع المجتمع المدني في فرنسا باش فكره انك تخمم تعمل جمعيه صفحات؟
1: انا الحقيقه المجتمع المدني ولا النشاط المدني انا من الصغرى خاطر ديما نعاود نرجع نقول انا ولد الكشافه التونسي وجانسيست عملت 8 سنين كشافه وكنت قايد في الكشافه خديت الشهر الابتدائيه. والكشافه المدرسه تكوينية أنا تربيت فيها، يعني كنت استنى الصيف باش نخرج في المخيمات. جزء كبير من شخصيتي ولا من اللي تعلمته من الكشافة، وهذيك ديجا أول كونتاكت مع المجتمع المدني
0: فهي
1: منظمة وطنية مدرسة. ومن وقتها كنت شاركت في المصايف والجولات، كنت في مجلس البلدي نتاع الصغار، معناها من اللي أنا صغير وأنا في
0: تنشط في المجتمع المدني.
1: في المجتمع المدني تربيت في عائلة مع عمومتي ياسر انجاجي في الشأن العام في السياسة في مدارس فكرية مختلفة. ديما القعدات نتاعنا في العائلة يبدأوا هذا مع هذا، معناها برشا نقاشات. دونك هذيك زادت تحلك على المجتمع المدني وعلى الشأن العام عامة. كي من بعد الكشافة والمصارف والجولات وغيره كي مشيت لفرنسا زاد احتضنتنا لاتوج الحقيقة. نوجه لهم تحية لاسوسيسيون دي تونيزيان دي غراند ايكول اللي هي جمعية موجودة من أكثر من 30 سنة أو تولي 1990 أكثر من 8000 ممبر باغتو في العالم. ودونك ديما اللي جايين اللي مش يعملوا دي
0: غونز
1: ايكول الوافدين جدد يستقبلوهم باش يعرفوهم الحقيقة. ولو ما زلت متواصلة الحكاية أما لا توجد برك الله توا كبرت ولات عندها مشاريع وغير مو انترناسيونال
0: جمعية عريقة بالفعل. كيفاش خممت في صفحات وعلاش نشر ثقافة القراءة؟
2: وانا الحقيقه حضرت مره معناها للمسابقه نتاعكم واللي هي راهي بالحق مسابقه محترمه جدا وعلى مستوى جيد. معناها الصغيرات اللي شاركوا راهو في مسابقه القراءه في مع جمعيه صفحات راهو بالحق قراءه ممتعه جدا مع احلام صغيرات يعملوا 66 كيف وفما اللغه الفرنسيه والانجليزيه والعربيه متعه بالفعل اكتشفتكم وقتها.
1: يعيشك يا مينا يعيشك. لا الحقيقه احنا وقتها بدات الفكره في 2019 تقريبا فهمت، وكانت فما برشا ديسيبسيون من بعد الثوره والحوايج اللي صارت من بعد الثوره. الكلنا كيما كنا نحكي ومعنا جاتنا برشا امال باش نطوروا البلاد وناس كل حبه السونجاج في الحكايه، لكن ما مشيش.
2: لكن الانتقال الديمقراطي ماهوش حاجه سهله، والا دجور لوندومان ولا بنهارين وثلاثه تطريق للوضعيه.
1: التاريخ الكل شوفوا الثورات الكل في العالم عمرها ما صارت في 10 سنين و20 سنه، معناتها تحب لها برشا وقت. قعدنا نخمو شنو نجمو نعملو وقتها مع اصحاب كلكو بيرسون منهم سيرين صديقتنا سيرين بن يوسف اللي هي عضو مؤسس ونائبه رئيس في جمعيه صفحات. معناها قعدنا نخمو شنو نجمو نعملو وقتها. الحقيقه ما استهويناش العمل السياسي، قلنا نحبوا نخدموا في المجتمع المدني. شنو نجمو نخدموا؟ فما نستحضر هنا ديسكور فونداتور بالنسبه لي نتاع تيودور روزفلت. شوف مش نهرب بيك شويه نذكروا في السوربون. في السوربون il a prononcé un discours à la république et la démocratie ou la valeur moyenne du citoyen. اللي قال la valeur moyenne du citoyen في الديمقراطيات هي اهم حاجه. سي لانتيري سوبريم اللي لازمنا نخدموا عليه، على خاطر ما تنجم الشعب يرتقي اذا لا فالور مويان نتاع المواطن ما طلعهاش. باش تطلعها القيمه نتاع المواطن؟ مش تطلعها بالعقل، تخدم على الاقل. يمكن هذه من الحوايج اللي لازم نخمو فيها كوليكتيفمون في تونس، هو كيفاش نرتقيوا بالوعي، كيفاش نرتقيوا بالفكر بالثقافه بالاخلاق، على خاطر فما ازمه من هنا. انا جاسوم فما ازمه قيميه ازمه اخلاقيه. دونك كيفاش نخدموا على الحكايه هذه؟ بدينا بحاجه بسيطه، ما جبتش تو سويت باش تقول باش نعمل ثوره ثوره فكريه. بدينا بحاجه بسيطه اللي هي اول اداه لتحصيل المعرفه وتخدم عليها هي القراءه.
2: باهي برشا.
1: القراءة والكتاب بدينا هذاك علاش عملنا جمعية صفحات كجمعية جامعة وطنية باش تخدم على مسألة المعرفة، القراءة، الكتاب، الفكر النقدي، حس الوعي، حس المواطنة. ومشاريعنا طورت تو عنا 6 سنين نخدمه، ولات عنا بريزونس في تونس كاملة، ومشاريع وطنية منها المسابقة الوطنية للقراءة الجهرية اللي حكيت عليها انت، حضرت اللي معنا في النسخة الثالثة. ومؤخرا عملنا في معرض تونس الدولي للكتاب النسخة الخامسة نتاع المسابقة في قصر المعرض الكرام، وكذا كيف كانت نسخة مزيانة
2: إن شاء الله بمزيد التوفيق والنجاح، رغم أنه مجال العمل متاعك بعيد شوية على القراءة، مختارتوا أنكم تخدموا على القراءة.
1: مجال غلطة حقني نعمل سيونس
2: خلفهم شوية. مجال الخدمة متاعك خبير في التحول الرقمي.
1: خبير في التحول. أنا عملت مش زادة حتى بتات دي جوني تبعونا أنا عملت مات فيزيك، أنا عملت باك مات وبعديك عملت بريباراتوار ام بي مات فيزيك وبعديك مشيت ليكول دو تيليكومونيكاسيون جينيرال. استما اخترت الاختصاص هو الانفورماتيك جيني لوجيسيال، معناها الاختصاص نتاعي. بديت في الديفلوبمون تو سامبلومون، الديفلوبمون انفورماتيك. بعديك وليت شيف دو بروجي، شيف دو بروجي دو ديفلوبمون انفورماتيك. وبتيت ابتي وليت مانجر ديريكتور ديكيب. دخلت في هيئه مديره نتاع معناها كوميتي ديريكسيون نتاع دي ديريكسيون دو سيس كون ابل دي ديريكسيون دو سيستيم دانفورماسيون. ولا الاختصاص نتاعي هو تو سكي ترانسفورماسيون نيميريك، اي حاجه متعلقه بالرقمنه، من الذكاء الاصطناعي للبيك داتا للكلاود للابليكاسيون موبيل النوميريك ان جينيرال. من بعد وليت نخدم الحساب الخاص الحقيقه، خاطر كان المود سالاري جربته وخرجت منه. وليت نبيع الخبره نتاعي وحدي للشركات العالميه في التحول الرقمي. يا نعمل دي رود ماب استراتيجيك، معناها خارطه استراتيجيه للتحول الرقمي للشركه مثلا، والا انا نشرف على المشاريع الكبرى للتحول الرقمي، خاطر ماشي كنا نحكيوا على مشاريع كبرى هما ديجا يخطوا لها مده قبل، ومن بعديك يعمل مشروع يتخدم مع العامين 3 سنين سي دي مليون دورو ايكيبات كبار. دونك لازمها شكون يعرف يميتريزي إدارة المشاريع هذه. نخدم دي كليون كيما تو اكتويلمون انا مع لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون معروفه هي تمول في معنا

0: نحكيو على برشا هجرة الأدمغة ولا في دي سيرفو ولا الحكاية هذه. أنا والله ماذا بيا نبوزيتيفيوها شوية الحكاية هذه, نشوف الكوتة الإيجابي. إحنا زوز ملايين تونسي حاليا, تقريبا زوز ملايين تونسي البرة عايشين في الخارج, والهجرة في تونس تبدلت. ما عادش نحبك قبل كنا نحكيو على العمال, عمالنا بالخارج. أصلا الفكرة هذه لازم تتبدل شوية, خاطر فيها كونوتاسيون مش فيها استنقاصني. نحكي قبل كانت هجرة أوفغية قبل أول ما بديت, تو حاليا راه هجرة كفاءات بالحق. معناها كناخد الستاتيستيك نتاع 2024, يظهر لي فما تقريبا 150 ألف خرجوا من تونس في 2024, منهم ما يفوق 40% دي ديبلومي دو سوبيريور. في فرنسا برك عندنا في الريجيون باريزيان بلو دو 100,000 كادر. كادر نحكيو على دي كادر اونتر دي ميديسان دي انجينيور ايتترا. معناها انا نحب نشوفها تو ك سيرفو تونيزيان ريبارتي دون لو موند. تصور الطاقه هذه انت كيفاش باش تحولها لهنا, كيفاش تنجم تكونكتيها مع بعضها ديجا, وكيفاش نجم تنفع البلاد وتخدم البلاد. لازم تشوفها كسفراء لتونس, هذوكم سفراء.
1: وهو الباهي زاد انه في الطاقات هذوما في التوانسة اللي عايشين في الخارج, التوانسة اللي زاد عاملين جمعيات والا ينشطوا في اطار جمعيات, واللي كي قاعد سوليا مع تونس ان كان من خلال هكا تظاهرات ثقافيه ولا رياضيه ولا غيره, يعطيهم الصحه على القليله. فما هكا تبقى انه تونس تكون عندها طاقه الجذب هذيك باش تعاود تخلي ان انفيرونمون باهي يسمح انه الطاقات هذيا كي ترجع لتونس تلقى كيفاش تطور وتحسن وتنمي الوضع فيها.
0: لازم نخرج من الافكسيون للاكسيون.
1: معناها الافكسيون موجوده,
0: الافكسيون موجوده, تو كيفاش تولي الاكسيون ريفليشي كونستريت افيك اون استراتيجي اون فيزيون بعد التطبيق يتخدم بطريقه
1: منظمه. يعطيك الصحه كريم, نورتنا يا سيدي, تحيه ليك ولكل الناشطين معاك في جمعيه صفحات. ان شاء الله بمزيد التالق والتفوق. كان ضيفنا اليوم كريم الحربوي, تونس مقيم بالخارج, رئيس جمعيه صفحات, مختص والا قلنا خبير في التحول الرقمي. شكرا لك صديقي, يعطيك الصحه, نورتنا, تحيه ليك. احنا مازلنا واصلين معكم في دياسبورا, مرحبا بكم. توينس هم العالم, توينس هم العالم دياسبورا مع أميرة من دوّا.

كانت هذه دياسبورا رافقناكم لحداش حتى النص النهار. الموعد يجدد بعد شوية مع الكيب الكل بعد الأخبار مع الكيب ميدي ماج مع نوفل الورتاني. موعدنا معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم نهار الاثنين الجاية. في لمنو بسلامة.

0: Mosaïque FM. Publicité. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لاشانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: Réacteur, mouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et dark par le performance ou le focus par le concentration. Réacteur, push your limits.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق سامية البريكي تؤكد في تصريح لموزايك نجاح الشركة للسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل الكميات المخصصة من الورق لطباعة الكتاب المدرسي، وبلغ حجم الإنتاج 5446 طن، وهي الكميات التي تحصلت بشأنها على شهادة تكفل من المركز الوطني البيداغوجي وفق ما صرحت به البريكي لموزايك. والرئيسة المديرة العامة تكشف عن انطلاق عمليات إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بكميات تقدر ب 5000 طن اليوم الاثنين.
4: تنجح الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق للسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل الكمية الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي. الإنتاج اليوم كان في حدود 5446 طن، وهو متمثل في الكميات اللي تم الحصول في شأنها على شهادة تكفل من قبل المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4768 طن، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 88%. المخزون المتواجد بش الشركة اليوم هو في حدود 660 طن، وهو على ذمة الحرفاء جاهز للتوزيع عند الطلب. سننطلق إن شاء الله معناها اليوم في إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بكمية تقدر ب 5000 طن. هذا الإنجاز كان بفضل المجهودات الجبارة اللي بذلوها أعوان وإطارة الشركة على مدار 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع في إطار معناها القيام بالإصلاحات والأعطاب اللي هي تصير بصفة متداولة باعتبار المعدات المتآكلة، واللي إن شاء الله يتم معناها تجديدها في إطار الاستثمارات المبرمجة في القريب العاجل.
3: أحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بالمستشفى المحلي بيدوز من ولاية قبلي بهدف تعزيز خدمات طب الاستعجالي والارتقاء بجودة التكفل بالحالات الحرجة بهذه المؤسسة الصحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني. والمدير الجهوي للصحة يبين أن هذه الوحدة ستساهم في تعزيز سرعة الاستجابة الطبية للحالات الاستعجالية، خاصة بمعتمديات دوز الشمالية ودوز الجنوبية والفوار والجمعتوك، فضلا عن تحسين ظروف نقل المرضى لا سيما الحالات الحرجة منها نحو أقسام الإنعاش بالمؤسسات الصحية المرجعية، مع تأمين دعم وتقريب خدمات الإنعاش المتقدمة لفائدة متساكني المناطق الداخلية، تكريسا لاستراتيجية وزارة الإشراف الرامية إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية بالولاية وتحقيق مزيد من التوازن والتكامل في توزيع الخدمات الطبية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رقعة الاحتجاجات في مدن غرب ليبيا اتسعت مع أعلان مجموعات شعبية إطلاق احتجاجات وعصيان مدني للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتعثر المسار السياسي. وفي تطور سريع، دخلت الاحتجاجات مرحلة جديدة بعدما أعلن حراك أبناء سوق جمعة إغلاق مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس في خطوة قال إنها تأتي ضمن حملة عصيان مدني تستهدف تعطيل عمل عدد من المؤسسات الحكومية للضغط من أجل إنهاء ولاية الحكومة. ويعد هذا التحرك من أبرز أشكال التصعيد منذ عودة الاحتجاجات إلى شوارع طرابلس، إذ انتقل من التظاهر في الساحات إلى محاولة شل عمل مؤسسات الدولة. مصادر تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتجه حتى 23 من جويليا إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران قبل أن يغير موقفه عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي استنادا إلى تقييمات قدمها مسؤولون عسكريون. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن على الأطراف التي تعتبر نفسها داعمة لأوكرانيا تحمل تبعات اعتداء كييف على سفينة إيرانية. وكان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي قد أكد أن استهداف أوكرانيا للسفينة الإيرانية كان مغامرة خطيرة ولن يبقى دون رد. السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحلية قوية قرب سواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب الرعدية، ويكون البحر عامة مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية بالجنوب، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا مزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورتاني ومراد وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتاني على موزايك فام.
5: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الحصه الصيفيه ميدي ماج من نص نهار ماضي ساعتين من اثنين للجمعه على موزايك فام. نحاولوا نفسروا لكم ونحلوا لكم ونعطيوك اخر الاخبار واخر التحليل والحكايات، نتاقلموا مع كل الاوضاع وكل الاحداث. معناتها في الجمعه اللي فاتت اقلمنا مع قصه نضاء ومع الحراق، يا ربي تسترنا، واليوم باش نحاولوا نعملوا لكم البيلون مش نواب. اليوم زاده باش يقابل ويتناقش مع الحكومه في هذا الموضوع، باش تكون عندنا نقطه بث مباشر وباش نحكيه. هل مجلس النواب يلوم نفسه أم يلوم ستيغ والحكومة؟ شكون الخاطئ وشكون اللي وصلنا للمرحلة هذه اللي كي تسخن الدنيا نقص الضوء، القصان نقص ولكن ما هبطش بلاغ انه ما عادش فما قصان، لانه الدنيا بردت وتنجم تسخن الجمعة جاية حسب الميتيو يرجع القصان كما قال. وباش نحكيه في برشا مواضيع تهم التونس وتهم العالم. جهين في مشهكة باش تحكينا على الحرائق من نهار الجمعة لليوم، وباش نحكيه زادة على يجهين على أوروبا وإسبانيا وفرنسا، شفنا مشاهد والتوى فما برشا خوف. مرحبا بك جهين.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بك الكل، مرحبا المستمعين. مشاهد تخوف كما قلت انت، كاين نتفرجوا في فيلم ساينس فيكسيون بالحق. الانسان
5: صور تحس سبحان الله، اي صور تحسهم تاع فيلم، سبحان الله وقوة ربي وقت اللي بالامكانيات الرهيبه. معناتها نعاودوا نرجعوا، فرنسا عندها 12 طياره نتاع اطفاء حرائق وكمانديت زوزو وشيء اقوى منها، وطلبت الدعم من دول اخرى اسبانيا وغيره على ابواب بوردو. سي خليل شنحويلك؟
7: اهلا وسهلا سي نوف، مرحبا اخويا.
5: مرحبا مرحبا، شنحويلك سي نهج جندوبي؟ شنحويلك
7: نورنا، مرحبا بكم كل المستمعين.
5: مرحبا مرحبا مرحبا، من حسن حظنا اليوم لفما صلاح لناديه في الحصه، ان شاء الله نادي غدوة تحية اليوم بيونسيرو سلاح ياخذ الجمعة هذه كونجي. خذيته بعين، تخدم برشا تخدم برشا، هاو خذي كونجي الحمد لله.
6: سبعة على سبعة ما شاء
5: الله. احنا نتنرفزوا على زوز من الناس اللي خارج كونجي واللي مروح من كونجي زادة بلاكي. شنحويلك سيد المخرج؟ شنحويلك لباس؟ في الاخراج الرقمي ايهاب؟ شنحويلك ايهاب؟ سافا لاباس. قداش عندك تخدم هنا ايهاب؟ 3 سنين، مازلت جديد 3 سنين. دونك باش نحكيو على برشا مواضيع. به نحكيو من الاول على نهار 25 جويليا صارت مظاهره ووقفت مسانده، لم تتم الدعوه لها، مسانده لرئيس الجمهوريه قيس سعيد، ما كانتش كبيره، ما جاوهاش برشا عباد لانه ما كانتش وقفه مبرمجه حسب استنتاجي. ثم صارت مظاهره ضد السياسات، ضد قصان الضوء قصان الماء، وفيها شعارات سياسيه زاده تطالب بالتغيير وغيره. الناس اللي فما ناس معناتها فما صور هبطت نتاع لا ما جاوش برشا كما كانوا يدعيوا جمعة كاملة المظاهرة، وفما اللي قال جاوا يتسموا برشا ومعناتها فما الناس المتسايسة، فما المنظمات وفما الجماهير الطبيعية اللي هبطت لأنها تنرفزت من الأسلوب هذا نتاع قصان الماء وقصان الضوء. وقت اللي في فرنسا توعاشوا جمعة صعيبة، نجم نقول لكم اللي يوميا في الإذاعات والتلفزيات الفرنسية يوميا فما خمسة مسؤولين مختلفين يحكيوا، من رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، رؤساء البلديات متاع الحماية المدنية وغيره، يوميا من الصبحيات في الإذاعات العشويات في التلفز يوميا يحكيوا ويكومنيكيوا مع شعبهم، في حين في تونس الصمت التام، لا أحد يتحدث مع الشعب باستثناء بيانات مسكينة، البيانات متاع ولينا نناقشوا في بيانات للأسف لأنه ما لقينا حتى شيء نناقشوا فيه. دونك المظاهرات نعاود نرجع نقول فما مظاهرة جاوها عدد ماهوش كبير ولكن عدد معناتها أكثر مظاهرة يتم الدعوة لها جاوها ناس معناتها ورفعوا برشا شعارات أمنوها الحاكم، ما صارت حتى تبلبيزة، ما صار حتى عنف، ما صار حتى شيء، وهذا أمر طبيعي وحاجة تفرح. و بوادر الديمقراطية البدائية تقول أنه ناس تقول أنا ضد، ناس تقول أنا ضد اللي يحكم، أنا ضد السياسات، وناس تقول أنا معاه ويلزم يتعايشوا مع بعضهم، يلزم تكون هكاك الحكايات، وخاصة أن المواطن تغشش برشا في الفترة الفارطة نحكيه من العلوش وانتجاي على غلاء الأسعار غير الطبيعي ثم قصان الماء والضوء بطريقة ما شفناهاش في تونس عنا مدة. خليل
8: واضح نوفل نحاول نسبو الأمور ونحطوها في الإطار متاع خطر اللي صار اللي صار في 25 جويلية هو من تنظيم الشارع السياسي مش من تنظيم الشارع الاجتماعي، بمعنى وصار زوز حاجات سيريو مانيش في نحكي عليه مش سيريو. الحاجة الأولى هي المظاهرة متاع المعارضة السياسية أو تنظيم نفس اللي يضم جمعيات وشخصيات، وهذا هذه المظاهرة الأولى معارضة سياسية مع فعاليات اجتماعية مع شخصيات ما إلى ذلك. الحاجة السيريو الثانية اللي وقعت في جهة الدعم تاع 25 جويلية ما صارتش هنا في العاصمة، صارت في صفاقس في قاعة الأفراح البلدية بصفاقس تحت عنوان المكون الشعبي المساند ل 25 جويلية، فيها قوى سياسية كما منجر رحوية، ياسين شطور ومن صفاقس، شخصيات مستقلة، ناس حول 25 جويلية وعندهم انتقادات للوضع العام كيف
5: الناس المساندين قالوا على قصان الماء والضوء
8: بالطبيعة
5: نرفزين
8: كلهم يوجهوا في مطالب عاجلة للسلطات للتحرك لتلبية انتظارات المواطنين، مع تأذين نقولوها بوضوح. الثانية أنت قلتها الملاحظة هذه وأنا نزيد نأكد عليها، أنه كل إنسان داخل المكون الوطني في تونس من حقه يعارض السياسات، من حقه يعارض الخيارات، من حقه يعبر على هذا في الشارع التونسي، وهذا ما استجابت له السلطات الرسمية التونسية بوضوح من خلال تأمينها تقريبا كل مظاهرات المعارضة السياسية. ولكن أيضا هات نناقش المظاهرة، نناقش المظاهرة قلت أنت من حيث العدد كانت أكبر من الإقبال سيفري، ولكن هذا العدد الأكبر من الإقبال اللي تشكل الكل هو في جزئين، جزء منه موجود كما قلت لك في التراب الوطني التونسي عبر فعاليات وجمعيات، جزء منه آخر ربما حول المظاهرة عن غاياتها الحقيقية، وهذا عبر عليه حتى ناس منظمين للمظاهرة هو التبرأ من الناس اللي حبت تركب جبة سياسية لمظاهرة قالت أني خارجة لأغراض مواطنية، وناس عملت منصات وناس عملت صفحات وناس اعتبرت أنه الحدث هذا سيؤدي إلى طيارة جاية من برا باش تهبط شخص باش يعاود يشد البلاد، والشخص هذا اللي باش يعاود يشد البلاد اعترف أمام مذيعة أنه راهو مصير تونس يطبخ في الغرف المغلقة. نحكي هذا راني مانيش نقدح في أي واحد مواطن تونسي موجود هنا في البلاد وخرج وتكلم ويعطيه الصحة، وهذاك واجبه وهذاك فكره، ولكن ش حبيت نقول اللي التظاهرات 25 جويلية الاثنين سواء الندوة السياسية أو المظاهرة هل كانت فعلا تعكس ما يريده التونسي في بنقردان ولا في جرجيس ولا في مدنين ولا في بنزرت، أو هل كانت تعبر عن شارع الاجتماعي اللي اليوم مطالبه واضحة وأبسط من البساطة، وهي أنك يلزمك تأمل لي احتياجاتي الضرورية، أنه يلزم تضغط على الأسعار، أنه يلزم كي نخرج للسوق نلقى ظروف ملائمة باش نقضي قضيتي، أنه يلزم نكون هذا الشعب
5: عندي لك
8: ما شفناهش أي ما شفناهش متجسدا في تظاهرات 25 جويلية بالمعارضة أو بالدعم، بمعنى أنه شعب مازال ربما الشارع الاجتماعي بعيد أو ملقاش في الشارع السياسي الرافع اللي تعبر عليه.
5: واضح.
8: وبالتالي كل واحد سياسيا عنده حاجة مع 25 جويلية بالسلب أو بالإيجاب عبر على روحه في إطار منطقي وديمقراطي، وهذا يراه حقه. زاد أنا نقوله، أنا نقوله وقت اللي أنا مختلف معاه، نقوله حقك باش تقول وحقك باش نناقشك وحقك
5: باش نجاوبك. عندي لك سؤال، باش نجاوبك. عندي لك سؤال بالنسبة للي خارج تونس وكذا، تونس كل اتفق، وبالعكس هو ما نعطيك معلومة، هو كي خرج عدد اللي بشي ظهره قل ما زادش بصراحة، ما عندك كان عنده إفي عكسي، ما نحبش نذكر الأسامي، ولكن معناتها برشا رفعوا شعارات. انت بيد قلتها في الحصه هذه، شبيك ما هبطش معهم؟ معناتها انت قلت كلام اوعر.
8: انا اقول نسالت اختيارات انا،
5: معناتها قلت
8: والله نوفل، ما دام كنت سالتني انا والله نوفل ما نشوفش روحي في الشارع السياسي، وقليل وين نهبط التظاهرات او كذا اللي في السياق العام واللي فيه برشا اجماع. وصحيح هبط في تظاهرات معينه دعم 25 جويلية، هذاك حاجه معناتها تخصني انا وتخص قناعاتي، لكن هذه النوعيه نتاع المظاهرات نتاع التجبه السياسي ما ندخلهاش، لأني وظيفتي أني ننتقد في إطار أني نوصل الشارع الاجتماعي للسلطات المسؤولة، نوصل الفكرة.
5: شنو التجبه السياسي مع فسر هنا؟ وين السياسة؟
8: ما ريتش
5: لا لا معناتها في المظاهرة ضد اللي شفتها ما ريتش تجبه سياسي، ما ريتش دعوة لأي حزب لأي حاجة.
8: ما أنت قريت عمرانية المظاهرة ولا ما قريتهاش؟ ما عاد أنا نحاوبش نقرأ معك. أنا كي تجيب لي في الصف الأول اللافتة الأولى مجموعة من المكونات، على رأس المكون اللي الجمعة اللي فاتت برك نخلصوا له في بقية الديون اللي خليها لنا في البلاد، على رأسها حركة المات، رمز من حركة النهضة أو رمز من التعبيرة اللي احنا أصلا نعانيه نتيجة سيطرتها على البلاد لمدة 10 سنين. فأنا وقتها نقول ثم عنوان سياسي ما يناسبنيش، لأني بكل وضوح نعتقد أنه 25 جويلية أن طون كتل هو عملية إنقاذ وطني، هذه نقولها. لكن أنا 25 جويلية ما هوش قرآن منزل، 25 جويلية عنده مسار، المسار يتقيم، فاش نجحنا فاش ما نجحناش، إذا ثم أخطاء نقولوها، إذا مسؤول حكومي أخطأ نقولوها. هذا واضح،
5: هو عملي، ولكن في الفترة واضح في الفترة الأخيرة لاحظنا أزمات ولاحظنا غياب المعلومة وغياب الحوار. على ذلك نهد بعد شوي باش نحكيو على مجلس النواب اللي باش يتحاور، هل هو في وقته غياب المعلومة والحوار، بمعنى رأوا الصحفيين معناتها من أتعب الناس. سأنا نشكر ستيك الكل اللي قاعدين يخدموا واللي يتضروا واللي يتحرقوا واللي كذا، رمز ستيك على عينا وراسنا وناس تخدم برشا. رانا عاود نرجع، انقدنا الأسلوب العشوائي المتعمد لقصن الضوء، لأنه لليوم نقولوا ستيك من المفروض تهبط قائمة وتقول هاوين بش يقصوا وقتاش، وستيك هاو أنا باش نقول والله لا نحب نعمل مشاكل، عندي زوز ثلاثة أربعة مناطق ما قصش عليهم الضوء بالكل، والنجم نقولهم ونسأل ستيك علاش، وأنا نعرف علاش، لن أطرح هذا السؤال. تعليمات الله أعلم، ولكن لا مدير ستيج يحكي، لا الوزير المسؤول يحكي، لا حتى حد حكي مع توينس. نعاود نقول عشرات المسؤولين في فرنسا وإسبانيا يخرجوا يوميا يفسروا للمواطنين، يتعاطفوا مع المواطنين، يترجموا. إلا تونس هناك غياب تام، وهذا هو اللي قلق. واضح. دونك حكينا على المظاهرة، فما شعارات كيبوس منا وكيبوس منا، زاد حتى المظاهرة اللي معاه فيها شعارات يبدو أنه اللي عملها ما خدمش مخه شوية، معناتها قص الماء قص الضوء، معناتها ما تجيش في مظاهرة. وفما زاد في معناتها
8: هي هذيك اللي تعبر على شخص السيد اللي
5: لا شخص السيد يقولها في بيت سالة مش قدام مسرح بلدي. لا
8: هنا خليتني في الأوبليغاسيون باش نعاود نفكر بحاجة، لأني أنا وقت اللي قلت
5: لم تتم دعوة مظاهرة،
8: لا وقت اللي قلت لك فما زوز حاجات سيريو مكون شعبي سفاقس ومظاهرة المعارضة، فأني أنا التو أو باش نذكر فماش تنظيم رئاسي في البلاد، ما ثمش تنظيم حزبي يدعي المظاهرات مساندة للسلطة في البلاد، أصلا ما فما أي شكل من أشكال التنظيم الإعلاني أو التنظيم السياسي.
5: وفما مظاهرات تم تنظيم لها، ولكن
8: العناوين المساندة ل 25 جويلية في بعضها الحزبي أو الشخصياتي الكلها ما دعتش للمظاهرات. فهذه ليس على سبيل المعلومة، لأنه حتى لا نركب شيء على شيء آخر.
5: واضح.
8: خاطر إنسان خرج ولا عمل المزود ولا ربوخ ولا اللي يحب هو، هذيك مشكلته. مشكلته.
5: وسيب ماهيش
8: في المظاهرة مثلا ثم عناوين قالت انا منظم هنا ما
5: واضح واضح. دونك قاعدين تبعثوا لنا برشا على 23513 ليه راهو قلت لك واضح تنجم تكمل، كان عندك ما تقول تمشيش تقولوا سانسرونا في البيت. 23513 قاعدين ديجا تبعثوا لنا على الواتساب. فاصل ومن بعد نبداو بالدقيقة نيوز.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مرة

0: 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: وموزيكا فام
2: ميدي ماغ.
3: رجعنا لكم، هذه ميدي ماغ. مرحبا مرحبا. يعني فقرات الحصة اليوم باش تكون متنوعة شوية، بعد دقيقة نيوز باش نمشيو للموزيك 24 وباش نعملوا مواكبة لمجلس النواب، هل يروم روحه ولا يلوم ستيك ولا يلوم الحكومة. يلا دقيقة نيوز يا نهد.
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
4: المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري يدعو إلى الحذر والحيطة والالتزام بتعليمات الحماية المدنية عند السباحة اليوم الاثنين، باعتبار أنه البحر باش يكون مضطرب لشديد الاضطراب نتيجة رياح قوية، خاصة بالمناطق الشرقية اللي تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وكان المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أكد انتهاء موجة الحر اللي شهدتها البلاد منذ 14 جويلية الجاري، هذا مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة في عديد الجهات. الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تعلم متساكني إقليم المهدية وصفاقس الشمالية أنه تابعا لانقطاع التيار الكهربي اللي تم تسجيله على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال اليوم الاثنين. صدور قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق اسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين اللي يزاولوا دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، ونص القرار على تحديد قيمة المنحة الخصوصية في حدود 1000 يورو شهريا، وتتوزع بين منحة قارة بقيمة 800 يورو وقرض تكميلي بقيمة 200 يورو شهريا، كما أقر اسناد منحة شهرية بقيمة 1000 يورو لفائدة الباحثين التونسيين المسجلين بالسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث، ولطلبة مدارس الهندسة العمومية التونسية اللي ينجو تربصات بدول الاتحاد الأوروبي في إطار مشاريع ختم الدراسة لمدة ما تفوتش 6 أشهر. كاتب عام نقابة السيدة الخواص يطلق صندوق يطالب صندوق الضمان الاجتماعي بالإسراع في صرف مسحقات السيدة المتأخرة منذ أشهر، وحذر من أزمة مالية وشيكة بسبب الالتزامات الجبائية والمسحقات تجاه الصيدلية المركزية وأيضا المزودين. أعوان فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات يتمكنوا من إلقاء القبض على 2 أشخاص يحملوا جنسيات أجنبية بعد تورطهم في حيازة ومسك مواد مخدرة بنية الترويج، وصارت العملية بعد معلومات استخباراتية دقيقة أطلقتها الفرقة أفادت بالاشتباه في شخصين أجانب يقيموا بأحد النزل بالمنطقة السياحية بالحمامات وانخراطهم في أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج المخدرات. وبعد هذا وبالتنسيق مع النيابة العمومية قامت الوحدات الأمنية بمداهمة الغرفة ليستغلها المظنون فيهم، وين أسفرت التفتيشات الميدانية عن ضبط 7 أكياس مغلقة محشوة بكمية هامة من مخدر الماريخوانا كانت معدة للترويج.
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
3: يعطيك صحة نهد، شكرا لك. بعد شوية باش نحكي على مجلس النواب وعلى ستيغ والتفاصيل كل، نمشي ونعملوا طلع على الجرائد ونرجعوا
2: في الجرائد.
3: به ملخص لحكاية إيطاليا، سفر تونس بروما تعلن أنه في إطار متابعة وضعية المواطنين التونسيين اللي قعدوا عالقين ميناء روما على أثر الإشكاليات الإجرائية لرفقة شركة النقل البحري جي إن في في اتجاه تونس، تم منح الشركة ترخيص لتأمين رحلة استثنائية لفائدة المواطنين التونسيين عالقين انطلقت سبت 25 جويلية في اتجاه حلق الواد. المسافرين يؤكدوا المزيك أن المسؤولين بالشركة الإيطالية قالوا أنه سبب إلغاء الرحلة هو عدم الحصول على التراخيص اللازمة من ميناء حلق من ميناء حلق الواد. دونك اللي صار باش نفهموا أنه الشركة هذه باش نكونوا واضحين، واليوم جهن خذت زادت وضحت الأمور في أحلى صباح، أنه ماخذين زوز رخص عملوا زوز لو خسر زوز رحلات, عملوا رحلة ثالثة من غير رخصة. دونك تونس ما عطتهمش لوكي باش يدخلوا. دونك كي خافت الدنيا وجاو مواطنين توانسه, معناتها باش نقولوا الحقيقه, وجاو مواطنين توانسه واحلين وكذا, اضطروا باش يعطيهم رخصه ثالثه. معناتها الشركه راي, وهذا تاكدنا منه, كان حكي نعاود نتذكر في احلى صباح مع جهين, خذيت معناتها عملت رحله من غير رخصه, عملت وتوانسه وحلوا, فما توانسه قاصينه في البطو خليتهم يجيو.
5: المهم وقع تدارك الموضوع في نهايه الامر, وقع اسناد ترخيص جديد هكا ولا لا, معناتها ترخيص جديد واستثنائي, واحنا في وضع ديما موسم العودة متاع المهاجرين ولا موسم السياح وغيره, يطلب أنه زاد حتى في التراخيص تكون مرن وتكون وتتابع الوضعيات حالة بحالة وتكون في وقتها حاضر وكو.
3: لا هما عملوا
5: رحلة استثنائية رخص فيسا وكو.
4: معناها
5: نقرأ
3: غلطة من الشركة,
5: غلطة من الشركة, وأحنا زادة معناها
3: تمشيش نبدأ وندق. والله كان جد غلطة
5: نخدم
3: الوثائق في نهار اخذوا الرخصة,
4: عندها سنوات شركة ذي تخدم
5: روح عبر الخط. معناتها المهم الناس كل تسهل
3: تعطلوا شوية. يلا الخبر باش نقراو. مولد كهربائي ألمانيا عملاق يصر إلى تونس. سامحوني قاعد نقرأ. تونس خلال ليلة السبت للأحد عملية لوجستية نعتذر دونك من ميناء منزل بورقيبة بولاية بنزرت في اتجاه العاصمة, ترتيبات أمنية ولوجستية وتجهيز كهربائي تم نقله ميناء منزل بورقيبة بواسطة وسائل نقل متخصصة من بينها معناتها أمور منخفضة مهيئة النقل المعدات الصناعية الثقيلة. وتشير مصادر قريبة من ملف أنه المولد مصنع في ألمانيا وأن وجهته نهائيا محطة إنتاج كهرباء بالمرنقية باش يبدأ شهر تقريبا بعد وصوله ونظموه. دونك ظهور البلاصة والكورتيج اللي ماشي يجلب الانتباه لأنه تجهيزات عملاقة وغيره. بحسب المعلومات المتوفرة دونك انطلقت عملية النقل في الليل في اتجاه تونس الكبرى, ومن بعد مشيت انتجاه محطة انتاج الكهرباء بالمرنقية. طبعا الاستثناء العملية حجم كبير للمعدات, إذا يمكن التعامل مع مثل التجهيزات بالطريقة المعتادة المعتمدة بالنسبة للشحنات العادية, ومش وصول المولد إلى موقعه النهائي لأنه المرحلة التالية تكون أكثر أهمية من ناحية الفنية. دونك تثبيته وربطه بالتجهيزات ذات الصلة وإجراء سلسلة من الاختبارات قبل سماح له بالدخول الفعلي للخدمة. دونك شهر كامل باش يقعد. هل يمثل حل لأزمة الكهرباء حسب المقال؟ دونك ارتفاع كبير, عدة مناطق شهدت نقص, من السابق لأوانه اعتبار وصول التجهيز حل لأزمة الكهرباء وتحديد مدى مساهمته في دعم الانتاج, ولكنه بشي ساهم في الانتاج نوعا ما. قدرة المولد, كلفته, الشركة اللي قامت بتصنيعه, توريده, طبيعة العقد اللي تم بموجبه اقتنائه, الموعد النهائي لدخوله الخدمة, هذوم الكل معناش أجوبة لهم طبعا, وصعيب باش نلقاو أجوبة لهم لأن في جو ما فيهوش أجوبة. دونك في بنزرت واختيار الميناء مرتبط بالامكانيات اللوجستيه من منزل بورقيبه ينجموا يستقبلوه, وتوقيت مهم جدا, ومنظومه الانتاج الكهربائي في تونس في حاجه ولا مش في حاجه. لحكيت هذه انطقنا قلنا مقال هبط في جريده لانه ما عندناش مصادر رسميه. خليل
5: على الاقل شيء اهم التوقيت المهم, كلمه التوقيت المهم اللي قلتها, خطر احنا شنية ما زلنا ما نعرفوش المولد هذا قديش ينتج, وما زلنا ما نعرفوش مدى حل الاشكال, اما واضح جدا انه فما تفاعل حيني مع مش لحيني, بمعنى انه المولد هذا اللي جاء هو يدل اللي ثم تحرك في وقت مناسب لبدايه حل, مش بدايه حل, لترميم ما يمكن ترميمه من هالعجز الموجود توا في مستوى انتاج الكهرباء. وبالتالي نعتقد انه هنا هذه الخطوة الإيجابية. الخطوة الإيجابية أنك ديما وقت اللي تبدأ تلوج على الحلول تاع عامين وثلاثة ما تقفش مكتف يديك, تحاول من هنا من هنا, تحاول تقترض, تحاول تجيب, تحاول تعمل شراكاتك, تحاول. المهم هو أعطيتني إشارة اللي أنت بديت توا تنخرط في إيقاف معاناة المواطن من خلال سلوك ميداني حقيقي واقعي, نعرفه توقيته وقتاش ونعرفه هو شنو بالضبط. مولد كهربائي في انتظار حل مشكل هو أعمق بكثير من جبال مولد
3: ما نعرفوش لأنه ما هبط حتى بين رسمي
5: حديد. تعطيكش الانطباع على الأقل
3: صديقي مولد يطلع أنا مولد بريفي, هذا ماشي نعرف عليه, أنا المقال صحفي دي ما هبطونا رانا جبنا مولد
5: وقت اللي مشى للمحطة الكهربائية نتاع المرنقية, معروفة أن حاجة باش تجيب باش تمشي تجي تحل لنا.
3: لا كلامك صحيح
5: بها مشكل.
3: كلامك صحيح
5: باش نحلوا بها مشكل. معناتها انا على الاقل انا عملت حاجه هاني تحركت و... انا هذا ايش حبيت نقول خاطر في بعض الاحيان يخليوك تتفرج كيما هاك وما يتحركش. انت تحرك توضح لنا التحرك هذا مجاله قداش، المدى نتاعو قداش، هو بقداش ايش باش يعمل، قداش باش يعطيني من ميجاوات،
3: وينجم يكون مبرمج عنده اشهر.
5: المهم هو حاجه تدل اللي فما تحويج او لبينات قاعده تتبنى باش نحلوا مشكلتنا، ما قعدوش مكتفين دينا نستناو في الحلول الاستراتيجيه نتاع 10 سنين و20 سنه.
3: واضح. يلا فاصل وبعد نمشيو نهد موزايك 24 باش نحكيو على مجلس النواب والموضوع الاساسي، هل تدخل في وقته، هل يتحمل مجلس النواب مسؤوليه. فما برشا نواب قالوا ماناش باش نحكيو اليوم خاطر ما نحبوش نبداو نحكيو صراحه صراحه باش نكسبوا الناس في حين احنا ما عملناش برشا حاجات. دونك الموضوع هذا للنقاش بعد شويه. موزايك 24 في ميدي ماك.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا. نمشي وكما قلنا لكم هذه موزايك 24،
4: خلينا
2: موزايك 24.
3: يلا مرحبا.
4: في بالي تعدد
3: غياب سلاحي أثر على نهد.
4: خلينا نحكيه على الجديدة على مستوى شبكة الكهرباء. نعرفوا لهذا يهم التوينسة برشا، وإذا اللي تسألوا عليها التوينسة بش يكون فما تسجيل استقرار على مستوى شبكة الكهرباء بداية من اليوم بفضل انخفاض درجة الحرارة وانخفاض مستوى كيف كيف الطلب مقابل العرض. هذا حسب كلام عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز عاطف بو عبدالله الموزايك، اللي يقول انه في حال وقوع اضطرابات في الساعات القادمة بشكون قليلة ومحدودة حسب كلامه.
7: الحرارة كي تنزل وتكون في معادلات الاعتيادية اللي نعيشوها في البلاد التونسية، فانه لهنا نعيش استقرار على مستوى الشبكة، ولهنا يولي العرض والطلب معناها متقاربين ومتساوين. حتى كان نسجلوا معناها اليوم ولا في القادمة ساعات اضطرابات، فهي بشكون قليلة ومعناها وبشكون خفيفة جدا عادية، وكل سنة معناها نعيشوا الوضع هذا، اما ما هيش بالوتيرة اللي كنا نشوفوا فيها معناها في الاسبوعين اللي فاتوا هذوم، وذاك السبب بتاعه الارتفاع الغير عادي في درجة الحرارة. اليوم صحيح سجلنا براتيكمون معناها استقرار على مستوى الشبكة، واستقرار على مستوى العرض والطلب، واستقرار على مستوى الأرقام. هذه هي الستاتيك العادية اللي نعيشوها، معناها ما نعيشوش معناها أكل عجز الكبير بين العرض والطلب.
4: وعضو الجامعة العامة للكهرباء محمد عاطف بو عبد الله يقول ويحدث على تسجيل ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء في الجمعتين اللي فاتوا، بلغت 6300 ميجاوات بزيادة تقدر ب 1000 ميجاوات مقارنة بذروة سنة الفارطة.
7: ذروة متاعنا وصلت أكثر من 6000، دونك طلب هذا معناها فما زيادة 1000 على عام ناول، معناها هذه زيادة غير مسبوقة. دونك إذا كان نحن نحبوا نجاري وهالذروة هذه يلزمنا نستثمره، وعلى الأقل يجب يكون عنا معناها محطات إنتاج بقدرة 1000 ميجاوات معناها العام الجاي إضافية، باش نجمو معناها نتعايشوا مع الارتفاع هذا متاع درجات الحرارة. أرقام قياسية قاعدة تتسجل في الأسبوعين هذوما.
3: ولا نعاود نذكر راه محول كهربائي مش مولد اللي جاي، معناتها الترم يلزم يكون دقيق. قبل ما ناخذوا لحبيب وذين تونيزي تلغراف، هل يحاسب البرلمان الحكومه على ازمه الكهرباء ام يحاسب نفسه اولا، لانهم هما دونك القطاع الطاقي تدهور، البرلمان شريك في صناعة القرار مثلا فصل 14 من دستور 2020 في الفصل 13 من 14 لاتفاقية المعلقة باستغلال الثروات الطبيعية لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة مجلس النواب، دونك رقابة وشفافية، ولكن فما الحكومات متعاقبة عملت إصلاحات عميقة في قطاع الطاقة من بينها مراجعة مجال المحروقات، تحديث الإطار القانوني المنظم للطاقة المتجددة، تبسيط إجراءات التراخيص، تقليص أجل دراسة الملفات، تحسين مناخ الاستثمار، وكل هذه الإصلاحات بقيت حبيسة الوعود ولم تنفذ، وفما برشا مشاريع تعطلت، اتفاقيات استكشاف وغيره، فما استثمارات غادرت معناتها، وبرشا مشاريع قوانين اقترحتهم ستيغ ومجلس النواب أجلهم، رخص وكذا ما خذوش لوكي. دونك أزمة الطاقة ليست نتيجة الحكومة بل نتيجة مجلس نواب بدرجة كبيرة وكبيرة يا ناهد. دونك مجلس نواب من سيحاسب من تذكروا؟ فما برشا زادة من مجلس نواب هبطوا، معناتها فما نايب قالت أنا مانيش باش ندخل، فما نايب آخر قال شنو باش ندخل، وباش يبدا كل واحد يدخل باش يعمل شعبية ويقول يا حكومة يبدا يسبوا كذا
8: غير واحد.
3: أي لا ما في حين هو وقتها يخدم ما خدمش، وكي تجي الحكومه باش يبدا ان هذا غير معقول وغير كذا باش الناس وشعبيته تطلع. هل نحن في حاجه الناس شعبيتهم تطلع ولا الناس تلقى الحلول؟ وقت الرسمي انا نعرف اللي ستيك زوز مشاريع تقدمهم منهم مشروع فما دول باش تمول، ومش نواب ما نظرش في الموضوع هذا، معناتها يحاسب نفسه مش نواب نهت.
4: هو صحيح انه في الانطلاق اليوم مع العشرة تقريبا جلسه عامه في مجلس نواب الشعب في باردو باش يناقشوا الانقطاع القطاعات المتكرر للكهرباء وما رافقه من انقطاعات للماء، زادة تزامنا مع موجة الحر الكبيرة وفصل الصيف اللي عرفناه مع تسجيل غياب الطرف الحكومي عن هذه الجلسة. طبعا شوية ناخذوا أكثر تفاصيل من عند مراسلنا الحبيب وذين، ولكن تحدث على غياب الطرف الحكومي في الجلسة هذية. رئيس المجلس إبراهيم بودربيلة قال البرلمان يعقد الجلسة هذية في ظل ما تشهد البلاد من انقطاعات متكرر للكهرباء. قال لي نحبوه اليوم هو تجاوز استيعاب، خليهم اسالتك الحبيب شويه خلينا نكمل لك الاخبار والاستفاده من تجارب
3: تخلي له وجه عمل هكا
4: من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.
3: بالك عرس ومرته ما جاتش
4: شنو انترتون بالك شي انترتون
3: باش يخلط لهنا
4: اتم بعد نخدم
3: يرجعوا في الضوء
4: وجايين من عنده التفاصيل. دوك كيف كيف تكلم رئيس كتله الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات وعبر على احتجاج كتلته على تعاطي السلطه التنفيذيه مع الازمه هذه، ازمه الانقطاعات اللي متكرره العشوائية للكهرباء. يحكي على تقصيرها في مخاطبة الشعب، توضيح الأسباب وما ألحقته من الانقطاعات هذه من أضرار للمواطنين والصناعيين والفاعلين الاقتصاديين، وكيف كيف حدث على انقطاعات في الماء. عويدات انتقد غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الأزمة رغم إعلامها المسبق بقرار مكتب المجلس عقد هذه الجلسة في موعدها المحدد لمناقشة تداعيات انقطاع التيار الكهربائي.
3: يلا معنا الحبيب وذين من مجلس النواب. عسلامة حبيب.
9: مرحبا بك نوفل.
3: أهلا وسهلا بك. يقولوا يظهر لي الحكومة جاية على كهرباء إلكترونية ما تشارجتش ما جايوش، يعني غايبة معناتها ولا ما فما حتى ممثل الحكومة في الجلسة؟ وحكينا على الكواليس تفضل.
9: يظهر لي مقاطعة عليهم طوك علاش ما شارجوش الكهرباء بتاعهم وناش موجوده إلى حد الآن إلى مقر البرلمان في باردو. بالفعل في غياب الطرف الحكومي أو ممثل عن ستاج أو وزارة الطاقة، مجلس نواب الشعب اليوم عقد الجلسة العامة نتاعه اللي خصصها مناقشة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأيضا للماء، وتحدث رئيس البرلمان على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى اللي أعانت من أزمة الكهرباء، كيفاش يعني خدمة على رواحها باش وصلت وحقت الاكتفاء الذاتي متاعها من الطاقة ربما بالطاقات البديلة أو يعني
3: سلاح بيب. نعم فسر لي ساعة يعني توا شنو بشي ولي يخطبوا وحدهم وكهو شنو مع الجلسة ما يتؤجل ولا تلغى مع ما إذا ما جيتش الحكومة أو ما يمثلها شنو يقعدوا يعملوا معناتها؟ مش يقعدوا يحكي وحدهم؟
9: هو الأصل فيه الجلسة هذه هي جلسة حوار مع الحكومة أي. أو
3: دونك كي ما تجيش الحكومة تولي حوار ذاتي
5: مهرجان خطابي
3: معناتها ليلة سي الحبيب احكي لي معناتها باش يوليو يعملوا في الشو سبيكتاكل وهنا نحسوا بالشعب أكاهو معناتها كل نايب تو باش ياخذ الكلمة باش يكشكش وتطلع ولا يكون أكاهو معناتها في الحين أنه كان نظموا امورهم وجابوا الحكومه واخذوا لا كونفيرماسيون والحكومه جايه يا اخي مش كي يبعثوا مطلب فما اوكي هنا جايين ولا مش جايين. لا معناتها
9: الاصل فيه معناه يكون مجلس نواب الشعب بعد ما يعقد الـ يعني مكتب المجلس بعد ما ينعقد ويقرر جلسه مع الحكومه يتم توجيه مراسله رسميه الى الحكومه اللي ربما تحدد شكون ماشي مثلا
3: فلا والحكومه تبع خاطر فما قبل وزراء اعتذروا وزراء قالوا من الجايين وزراء قالوا
9: ما تنساش نوفل انه خلينا نقول انه يبدو انه مجلس نواب الشعب عمل اجراءاته كامله لا. مع السلطه التنفيذيه
3: لا. هل هناك تاكيد
5: هل صارت موافقه يا سي الحبيب
9: ما تنساش أنه الحكومة في وقت سابق صار قرار بأنه
4: أيوه فيش حر لهين
9: لهين نعم بك الشهر ذاك لهين بش حضر ولا
3: مش هذا مشكلتنا ولكن الإشكالية هل
9: يبدو أنه فما توجه أنه الحكومة ما تحضر كان يعني في جلسات محددة ربما تختارهم هي أو يتم ربما التواصل مع السلطات الأخرى باش يحددوا أنا هي الجلسات اللي يحضروها.
3: كلامك واضح يعني مجلس النواب هو جاي اليوم يعرف انه ما فماش حوار مع الحكومه دونك كان ينجم يهبط بيان يقول الغينا الحوار مش يجي ويقعدوا يخطبوا لانه هو حوار كان ما فماش مع شكون نقصد انا الحكومه نا با كونفيرم لم تؤكد حضورها
9: نعم.
3: كيما برشا وزراء المره فاتت استدعاوهم وقالوا ما نجيوش اي دونك لماذا الجلسه والحكومه مش جايه اي
9: نعم هما نواب شعب ويبدو أنه أيضا من حق نواب الشعب أن يخاطبوا الشعب اللي
3: لا لا
9: هو الشعب اللي انتخبهم هما زاد من حقهم هذا زاد اللي سمعناه يعني
3: لا لا
9: العامة ومن
3: لا
9: النواب
3: لا صديقي
9: من حق نائب الشعب
3: ويقال مع الشعب نعطيك الكونتر
9: هذه فرصة نوفل خلينا نقول الجملة هي
3: تفضلي
9: كانت هذه فرصة للحكومة والاستاج ولوزارة الصناعة أنها تتواصل مع الشعب مباشرة لأنه متسع كبير من الوقت في الجلسة العامة يأخذوه تقريبا 40 دقيقة يأخذوه باش يوضحوا كل الإشكاليات اللي والملابسات اللي حامت حول الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء واللي تسببت في برشا أضرار سواء اقتصادية وحتى ربما المسؤول عنه
3: إنه
9: أضرار في صحة الناس.
3: النائب انتخبهم باش يحاوروا الحكومة مش باش يقعدوا يخطبوا له معتها انتخبتك باش تجيب الحكومة تحاورها لما تعجز عن جبان الحكومة أيا كان سبب لا ما تعمليش جلسة أنا مذبيا نطلب منك حبيب كانت نجم معتها من هنا حتى نجم ونرجعوا لك بعد تمشي تسأل مسؤول في مسؤول لماذا قمتم بالجلسة والحكومة مش جاية معتها لم تؤكد الحكومة أنها جاية معتها رأي يا حبيب باش تقول شي جلسة خطابية معتها فقط ما يسمعكم حد معتها النواب باش يسمعوا الشعب يسمع إذا فما نايب هكا عمل روحهم نرفز وكذا معتها شنو معتها وبرشا نواب كتبوا حبيب باش نعملوا مهرجان خطاب
9: حتى في النظام الداخلي للبرلمان لا توجد يعني ما يفيد أنه في غياب طرف حكومي تلغى الجلسة أو تؤجل التأجيل ربما وقت يكون الأمر متعلق ب يعني مشروع قانون أو
3: ما فائدته ما فائدة هذه الجلسة في ما فما حد يسمع فيهم ما فائدته
9: ربما من قراءة شخصية كتحليل مش معلومة انه يعني الجلسة هذه هو ربما امتصاص لغضب الشعب لانه فما نواب حكاو على احتجاجات في الجهات فما طرقات تسكرت فما اعجال شعلت في بعض المناطق فما يعني فما نوع من الاحتقان عند برشا جهات لانه لا لا لا يعني حتى الانقطاع الكهرباء يعتبروا انه ما كانش فيه وضوح لانه الساق تعلن باش تقص الضوء في مثال العشرة متاع الصباح حتىش الماضي ساعتين في مناطق محددة العشرة متاع الصباح ما يقصش الضوء يقص بعد ساعة ولا بعد ساعتين وهذاك اللي خلى خسائر كبيرة
3: هذاك علاش هذاك اش نقول لك الحبيب وذين المواطن يستنى في مسؤول من الدولة باش يحكي له أفضل منه بشكرا لك حبيب وذين كان فما أي جديد تو نرجعوا لك دونك
5: دونك شنو
3: وتفضل سكر الموضوع سي خليل ما عندناش
5: باش نحل الموضوع
3: اي باش نقول لك لحظه هو من المفروض لا كونفيرماسيون انا راهو اذا قلت اذا اعلنت على جلسه سكون عارفه مش كون جاي حتى كاتب دوله حتى اي حاجه
5: معناتها في ذهنك وفي ذهني انه فما جلسه حوار مع الحكومه اليوم ولذلك خصصنا لها حيز من الاعلام لحق المواطن في المعلومه حول جلسه حوار حكوميه نيابيه هكا ولا لا باهي أي الواحد يحاول لك بشوي بشوي
3: واحدة واحدة
5: كيفاش تصير جلسات الحوار الحكومية النيابية وسي الحبيب أشار لهذا تصير باتفاق بين الطرفين ما تصيرش بطرف واحد
3: مفهمة تذكر في وسط العام وزراء اعتذروا ما جاي
5: أنا كمكتب مسؤول منقول اليوم الأحداش عندي حوار مع الحكومة إلا ما كنت اتفاهمت مع الطرف الحكومي وجهزت له استقبال من غدوه يخرج له رئيس مجلس النواب يستقبله في بيروه بعد تالي يدخل في وقت محدد معناتها هذا كله
3: إذا ما صارش هذا
5: ما هو معنى او جدوى جلسه الحوار ما هي جلسه حوار هي جلسه تداعي حر مش جلسة حوار تعرف شو معناها تداعي حر معناتها كل واحد يغني على ليلة
3: جلسة صفصة
5: كل واحد باش يتكلم وكذا وانا حبيت الجلسة هذه تاع الحوار تصير لتفادي النقص في مدى التواصل الإعلامي نتاع الجهات الحكومية في داخل البرلمان.
3: احنا كلنا نتفرجوا طول، احنا كل يوم نحكيوا عن النقص. انا الجمعة فايتة قلت لهم امشيوا الاخبار الثمانية نتاع الوطنية، تكلموا اخبار الثمانية، هذه اهم اهم مادة، يعني اهم حصة اخبارية في تونس، امشيوا احكيوا في اخبار الثمانية.
5: انا مهم جدا
3: واجهوا المواطن، احكيوا له، اعتذروا له، فهموه، عملوا اي حاجة.
5: انا مهم جدا باش نعرف الحكومة التونسية عن طريق وزارة صناعتها ماذا أعدت لتجاوز الأزمة، ويهمني أنه مسؤول استاج يحضر في البرلمان ويقول لي لماذا صارت حكاية البلاغات غير الدقيقة، ولماذا صار الحيف اللي أدى إلى شعور كبير بالغضب لدى فئة كبيرة كبيرة من المواطنين التوانسة وصلت للـ 24 ولاية. هذا يلزمنا نسمعه، وهذا حتى كان اليوم حضروش أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين، راهو باش نقعدوا كل يوم، لازم حاجتنا باش نسمعوا جواب حتى كي تهدى الخواطر، حتى كي تبرد الدنيا، حتى كي يرجع الضوء. راهو عندكم سؤال مرير، لماذا فاقمتم المشكلة وفاقمتم الغضب وقت اللي انتم كنتوا تنجموا بسياسة تواصلية معينة وبسياسات حينية كيما قلت لك ساعة، او بمحاولات تقول لي اللي انت موجود معايا على خاطر الازمة واللي انت قاعد تعاون فيها، خلنا نتعاونوا مع بعضنا، ومش انت في جهة وانا في جهة. بالنسبة كيما قلت لك الجلسة اليوم نجموا نعتبروا اني جلسة هي مهرجان خطابي نيابي، كل واحد باش يقول يدلي فيه بدلوي في اطار حرية التعبير في تونس. مؤسساتيا ما نجم نقرا منها حتى شيء، اللي سمعته انت وبالكش بعد شوية جي عضو الحكومة ولا يحضر ولا ما دي ساعة ونولي وإحنا أسيدي هكا معناها.
3: لا واضح، أنا من كلام حبيب واضح يؤكد بعدم الحضور، واضح واضح هكا، معناتها فرصة أخرى نعود ونرجع. اللا خبر ولا خطاب ولا اعتراف بحق التونسي في المعلومة وفي التفسير كما قال خليل. يلا مش هكا، هذه جهنة
8: مش هكا.
3: مرحبا جيهان، دونك سنقسم فقرتك، واي شرفنا باش تقعد معنا حتى في الساعة الثانية. سنقسم فقرتك إلى جزئين، باش نحكيو على الحرائق الكبيرة في تونس، ثم بعد أخبار ماضي ساعة ماذا بينا نحكيو زيادة على دول مرعبة الحرائق فيها، إسبانيا وفرنسا وأوروبا الكل معناتها عجز كبير جدا، طلبوا الدعم، ناس هربت من ديارها، ألاف ألاف الناس هربت من ديارها، معناتها مآسي كبيرة كبيرة جدا. ولكن خلينا نحكيو على تونس زيادة. نعود نشكر كما شكرنا ساق الحماية المدنية اللي في الغابات اللي يخدموا بأقل من إمكانياتهم ولكن قاعدين يبذلوا في مجهود كبير. جينا
10: الحرائق الغول هو متاع صيف 2026 كما أنت حكيت على أوروبا، كما كل مرة نشوفوا مشاهد الحرائق دول بعظمتها وإمكانياتها المادية اللوجستية تلقى روحها ما تنجمش تقاوم. هيت نشوفوا نحن شنو اللي عنا في تونس. سنة صيف 2026 المناخ عطانا وجه آخر، وجه مغاير، نجم نقوله كشر على نيب والمناخ في الصيف هذية. نص الكوكب على خاطر قاعد يعيش فيضانات في الوقت الحالي، النص الثاني متاع الكوكب قاعد يتحرق بحرائق ضخمة ومتواصلة. شوف الفرق، معناها يا أمطار طوفانية وفيضانات وإلا جفاف وحرائق. النص الثاني من جويليا في تونس مناخ استثنائي، حرائق عمرها ما صارت، 4400 هكتار خليل هما خسائر الصيف هذية من 1 ماي حتى الأواخر جويليا. لو كان نرجع لنفس الفترة عام ناول صيف 2025 خسرنا قرابة 2705 من مساحتنا الغابية، فما زيادة واضحة ب 1700 هكتار، نسبة ارتفاع ب 63%. هذايا مش كان قدرتنا على مجابهة الحرائق، ولكن هذا يظهر زيادة في التجليات الجديدة للمناخ، الوجه الجديد، الشكل الجديد، والقوة زيادة وقت اللي نحكيه على ظواهر مناخية متطرفة، حرارة قصوى لا الإنسان لا النبات ولا الحيوان ينجم يقاومها الفترة هذه. شنو قاعدين نشوفوا المشاهد؟ أنا نحب نتحدثوا شوية على الصور وقت اللي نشوفوا الغابات متاعنا، الكساء الغابي اللي كنا نشوفوا غابتنا من بعيد، نشوفوا كاللون الأخضر في الجبولات، حاليا مشاهد كان رمات
3: مؤلمة جدا. المشاهد انتم تابعوا فينا على لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك، كان فما تصور تنشوفوهم على لايف. مزال جديد هيب عنده 3 سنين راو كان ما تخرجش الحرائق في اللايف باش يتحرق استوديو. فضلك هيب، فضلك معك، رانا احنا هكا في الحساب.
10: أما
3: كل غابيت فما تبارك الله عليهم اللي صوروا ساعة، فما ناس عملوا لنا تصور
10: في وسط الغابة في وسط الحريق،
3: توجع القلب والله، توجع القلب خليل. مؤلمة جدا
5: واللي أشارت له جهان عشناها في تونس في عام واحد الاثنين، تطرف المناخي اللي حكيت عليه اللي يصير في العالم كله. عشنا المنخفض الجوي العميق اللي أدى للفيضانات في الشتاء، وعشنا تو القبة الحرارية اللي أدت للارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء والحرائق وما إلى ذلك. بمعنى هذا يزيد يقول لنا مرة أخرى، يقول لنا مرة أخرى أنه الطقس اللي نعيشه فيه تو والسنين القادمة ما عنده حتى علاقة باستعداداتنا وبتجهيزاتنا اللي عملناها لطقس مغاير ولمناخ مغاير. هذا علاش هذا الكل؟ هنا مثلا النواب يزم يسمو هذا توا. انت كيفاش تخدم كنائب مع اللي تحبه مع المبادئ؟ لا الحق يزم تخدم في هذا، تخدمه في الميزانية.
3: بعث لي واحد قال لي تحية للنواب في جلسة تفرغ قلبك اليوم.
5: هذا يزمو يتسمع. معناتها نوليه المؤسسات الكل.
3: السرعة الرهيبة ساعة في التحولات المناخية،
5: احنا في التطرف حتى المناخي مش في التحول المناخي.
3: طيب.
5: نقول وراه باش نخفوا على رواحنا التطرفات المناخية القادمة صيفا وشتاء، باش نوليه كل مرة عندنا اختبار، مرة مع المنخفض الجوي العميق اللي جالب ومرة مع القبة الحرارية. هاي خويا ملا هذا كما قال السيد، قال احنا تو مثلا في ظرف عام نحبوا نعملوا 1000 ميجا وات، حتى ب 1000 ميجا. شوفوا الواقعيه نحكيوا بواقعيه.
3: فوالا
10: هو اللي تقول فيه صحيح 100%. خلي لانه كي شفنا الفيضانات نوفل وقتها الكيسات تكسرت، الكراهب هزها الوديان، الناس بانيه على حافه الواد، المدن نتاعنا ما تنجمش تستوعب الكميات هذيا. فصحيح الكل يلزموا يتعاود، يلزم يكون عندنا مخطط واضح للسنين اللي جايه، على
3: خاطر السنين اللي جايه الناس باش تبني في الغابات كما حكى الخبير جبناه.
10: مالوغوزمون
3: مراتي وشي على واد على غابة على معناتها الاستغلال متاعنا تبارك الله تلقائي. بيتفضل
10: هما برشا صور شفناهم، شفنا مشهد الغابات كيفاش تحولت من الأخضر للرماد، شفنا الأراضي الفلاحية تعب سنين، شفنا زيتونات، وسمعنا المواطنين في زغوين وفي بلايس أخرى يحكيوا على زيتون ويحكيوا على اللوز والمحاصيل اللي مشيت في لحظة بسبب الحرائق هذية. كيف كيف عشنا خسائر في الماشية الأغنام والنحل، وحتى الجديد في الجبولات وقت اللي قتلك فرحت كي لقيت جيجيتي لباس. فشوف قديش الصور متناقضة قديش بعيد على بعضها. في نفس الوقت نحكيه على سكان الغابات جيرانهم القراب، برشا منهم هاربوا من ديارهم لأنه يعني النار قاعدة توصل، وصارت عمليات إجلاء في أكثر من مرة. تونس نحكيه وشمال إفريقيا وحتى أوروبا، نجم نقوله باللغة متاعنا، لقينا رويحنا في قلب الرحاف، التغيرات المناخية اللي جاتنا في صدمة كبيرة.
3: هو جنوب كي تشوف الخريطة أوروبا من فوق هبطت، معناتها الأزمة في أوروبا فك الجنوب ذاك، معناتها اللي مقابلنا جملة، معناتها احنا
5: في السخانة وفي تو
3: في الحرارة في كل شيء. أي في كل شيء احنا مزيك سبقنا عصرنا وعملنا ايكولو من عام نيغل من قبل ما تصير الخوذة، وعم جايب تولي كل يوم جهة.
10: ان شاء الله ان شاء الله ما نستحقوش نكونوا كل يوم عشان نحكي على الحاجات الباهية مش الحاجات السلبية، خاطر عنا برش حاجات باهية تحكي عليها. كما قلنا من الأول أوروبا ما نجمتش تقاوم، ولكن في تونس الحمد لله، وتونس ما نعرفش كيفاش نقولوها، تونس ديما محمية، لطف ربي بينا، خفف على الأقل المأساة والكارثة في ساقيه سيديوس بعد الأمطار اللي جات مفاجأة. قديش فرحة القلب هذيك في الويكاند
3: الأمطار عاونت الحماية هي اللي أما عاونت باش سيطرنا على حرائق الكافي.
10: الحماية خمسة أيام كاملين الحرائق مسيطرة كانت على جبل تكرونة، مناطق متفرقة في ساقيه سيديوس في الكيف، برشا خسائر تقدرت بحوالي 2000 هكتار، يعني نحكيوا نوعا ما على نصف المساحة الغابية اللي تضرت حتى التوا حتى الأواخر جويليا. المواطنين زاد كيف كيف اللي وصلتهم الخسائر.
3: ملي ما فهم شيء، شنو نصف المساحة الغابية؟ معناتها نصف مساحتنا الغابية مشيت؟
10: لا مش نصف مساحتنا، نقصد 4000 ولا 400.

0: هذا تعتبر منطقة منكوبة. الساقي بصفة عام، ساقي تسديوس بصفة عام، تصرفنا لا نرقد لا ليل لا نهار، فهم نعس ونطف والعباد جاري فيها، ضو يقص الماء يقص كل شيء، المهم محاذي للمواطنين وللمنازل الكل، وربي يستر وكهو منعت العباد يا ربي مالك الحمد. ثم خسائر في الحيوانات في العلف، ثم ناس توا ما عندوش عشات ليلة نتاع حيوان نتاع بقرة ولا نعجة ولا فهمت، من نهار مسكين ماشي بيحهم ولا يتصرف ما عندوش ما يعمل ليهم.
1: التحريقة بدت معناتها 3 أيام تو النهار الرابع، ما نعرفوش علاه كيفاش بدات بالطبيعة، يمكن من درجة الحرارة اللي تجاوزت معناتها 48 49، يمكن عوامل طبيعية، أما جات على الأخضر واليابس وهلكت أرزاق الناس. ثم أضرار في الحيوانات، بقر، غنم، أرانب، بنحل، الناس ساكنة على جبل نعيشوا في اللحظات هذه معزولين، صرفنا وحدنا ويعطيهم الصحة الحماية المدنية زادة، تدخلات الإمكانيات محدودة، أما واقفين يعطيهم الصحة، التجهيزات ما عندهمش، ثم ديار محروقة، ثم ديجا فيرمات، ثم فيرم على الطريق مهنا محروق.
2: جرى فينا في العطش والشر، حتى من ذوق صالين ما قص، عايشين عيش انت حيوي، جرى فينا طفوا الارواحنا في الليل وفي النهار، البارح بيتين في جبلنا بيتين طف.
3: ناس خرجت من ديارها، خليت ديارها، خسرت الخسائر المادية تتعوض وإن شاء الله تتعوض، ولكن الحاجة مش ربحناها، ولكن الحاجة اللي فرحتنا نوعا ما في الحرائق هذه شفنا المادة التضامنية الكبير، شفنا الحماية المدنية، الأعوان، الغابات، الجيش، الوحدات الأمنية، وخاصة المواطنين. هنا الحقيقة وين نتفرج حسيت روحي نشوف في ملحمة ونشوف التويسة كيفاش واقفين مع بعضها، ونشوف الحماية المدنية هما في الوجهة الأولى قدام النار، ورغم هذا الكل شفنا جانب آخر ما يتنساش، وقت اللي شفنا أعوان الحماية المدنية يطفيوا في بعض الحيوانات، يشربوا في الكلاب سيبة في ديهم، يمنعوا فيهم. اليوم نحب نتسألوا على الثروة الحيوانية، ثروة نباتية، مالوغوزمون شفنا شنو اللي صار في غابتنا، ولو انه دعوات وحملات التشجير قاعدة تقوم من برشا اطراف وبرشا جهات، ولكن الثروة الحيوانية شنو وضعيتها، كيفاش نجموا نحميوها؟ معنا عبر الهاتف السيد عبد الحميد كيرم، مهندس غابات، خبير في حماية الثروة الحيوانية والنباتية، مدير سابق المحافظة على الغابات. اهلا وسهلا، مرحبا على الاولى.
4: اهلا بك.
3: مرحبا سي عبد الحميد.
4: مرحبا بك.
3: أول حاجة شنو نتوقع أو شنو عندك معطيات على وضعية الحيوانات البرية اليوم بعد ما نحكيه على حرائق طالت 4400 هكتار في غابتنا؟
4: الثروة الحيوانية قبل كل شيء هي متكونة من الثدييات يعني الماميفير والطيور يعني والزواحف والحشرات، الأنواع الثلاثة اثنين هم يتكونوا مثلا الثروة الحيوانية نتاعنا. الثروة الحيوانية نتاعنا مقطعه في داخله في منظومة يعني نباتية يعني مرتبطة بالنبات، ما يمكنش مثلا تعيش خارج مثلا محيط غابي، ولذا لكان المحيط الغابي يتعرض لخطر مثلا نقطة الحرائق بالطبيعة الكائنات الصغيرة لو ما تقدرش تهرب هي الخط الأول نتاع الاندثار. و effectivement يعني بالنسبة لي نحنا المساحات هذه من ألطاف الله 4000 ما يخفش عليكم عندنا مليون هكتار غابي يعني pour le moment يعني يعني c'est pas alarmant بالنسبة للبورسنتاج تقريبا ما يمكنش 1% de la superficie totale يعني c'est un réconfort يعني انت بالان غابتنا داكود وتمسك بطريقة حادة بطريقة غريبة، لكن يعني الجران كابيتال لا بايتي توشي
5: الحمد لله.
4: بالنسبه للمناطق اللي مثلا كيما راس الجبل، كيما مثلا نبر اخرها، كيما مثلا اول ما بدات بالرمال، الكائنات مربوطه بالمحيط، مثلا ثم مثلا حيوانات يعني انفيودي مربوطه بغابه الفرنان والزين، ثم حيوانات مربوطه بالصنوبريات، ثم حيوانات مربوطه بالحلساء مثلا. بالنسبة للمحيط للواحد هي الصنوبريات لسسمة ليبان، ليبان هذوما سبحان الله يعني الأوراق نتاعهم في شكل إبرة يعني تفاصيل ما انفلاماب، وهذاك علاش يعني وقت يوقع عند بار دو فو يعني لافيتيز دو بروبوغاسيون تريز امبورطانت، هذاك وزيد مثلا درجة الحرارة مرتفعة ببري 48 دوغري اون موين، زيد مثلا شو اسمه الدون دي ليو مثلا يعني ماسيف اسكاربي، عندنا احنا قرينا في البيرولوجي يعني الاستيلاسيون دو فو اللي اسمه لا بونت ابل لو فو، وقت مثلا في منطقة جبلية التسرع نتاعها مش كيما التسرع في المنطقة المتوسطة، وحنا مكسور نتاعنا كيما ريتو في ريسامون في بنزرت.

0: يعني التهمت للمصيف بصفة رهيبة، شجعها لابان وشجعتها لابان. وفما حاجة أخرى تريز امبورتان تريز امبورتان، هو احنا مرينا العام اللي فات بعام تبارك الله من الأعشاب، الأعشاب الجافة الكل هذيك، يعني اسمها ماسكينو دي باسبا مثلا
1: سهل التحريقات،
0: هي ان تري بون كومبوستيبل بور لي ديبار دو سو.
2: سي عبد الحميد باش نسالك، يعني انه المساحة صغيرة من الغابات معناتها ما نخافوش على الحيوانات اللي نجموا يلجؤوا يمشيوا لغابات أخرى وكذا، يعني ما فماش تهديد للخطر، ما فماش خطر على الحيوانات فعلا.
0: هاني جاوبتك أنا وباش ندخل في الديتاي، قلت لك الكائنات الصغيرة مثلا كيما الزواحف مثلا كيما التوركي كيما السلحفاة ما يقدرش يتنقل بسرعة، كيما مثلا يعني مثلا الحرباء ما تتنقلش بسرعة، كيما مثلا شو اسمه الضفادع ما يقدرش يهرب بسرعة، الحشرات الفراشات يعني القوارض اللي راه فما ديرا دفوري، هذو مساكين يبي لفاكتور اوتوماتيكمون، وسو كي اون شو اسمه اللي يقدروا يهربوا يهربوا. احنا بار اكزومبل الكرون جيبيان تاعنا لو سير دي بربري لو سامبل لا تونيزي هوروزمون لا زون نا با ايتي توشي اي ني با توشي، سو كي في شو اسمه اللي مس الكائنات الصغيره، ولا مثلا مسكينه مازال في مزون مثلا الكوب الطيور الصغيره هذيك تاعي لا فاكتور. اما بالنسبه للاخرين يقدروا يهربوا لكان مثلا يعني ما ما ما ما ما, ما, ما, ما وصلتهم النار.
2: واضح، شكرا لك سي عبد الحميد كرم على كل هذا التوضيح. جهنا انت باش تقعد معنا للساعه الثانيه، خليلي يعطيك الصحه وماي ما تقدم الاخبار، نرجع لكم في الساعه الثانيه، مازلنا باش نحكي على حرائق في تونس وايضا في اوروبا برشا مواضيع.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي تفتح بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و 2000. وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويليا الجاري وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني. ويشارك في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي جميع الناجحين في امتحان البكالوريا باستثناء الذين أكدوا تعيينهم في دورة المتفوقين، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت المقبل. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم بمنظمة الأعراف أوتيكا إسلام شعبان يؤكد في تصريح لمزيك تضرر أصحاب المطاعم وتكبدهم خسائر على مستوى مخزونهم من المواد الغذائية وأيضا على مستوى التجهيزات جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء طيلة نحو 15 يوما على دخول موجة الحر الكبيرة التي صاحبتها انقطاعات دورية للكهرباء بعدة مناطق من الجمهورية، مضيفا أن نسبة الخسائر شملت نحو 70% من أصحاب المطاعم. وأسلم شعبان يبين أن أصحاب المطاعم المتضررة بصدد أعداد فواتير ووثائق تثبت خسائرهم في ظل وضعية سيئة يعيشها أصحاب القطاع منذ مدة طويلة، ومنها فيما يتعلق بنقص اليد العاملة وغيرها من الحاجيات، معبرا عن عدم ثقته بتمكين السلطات المعنية تعويضات لمنظوريهم عن هذه الخسائر.
6: نحن عنا 70% متضررين، فما عبيد ما انت تضرب له فريجيدير اقل تصليح يقول له مليون مليون ونص، ونعرف اللي بشيخ وفاكشور باش يهزها للسجرة ومش باش تخلص. عندهم برشا ماتريال كله تضرب، يشري سلعه فرشكه من المارشي تعمل فروا شو تتضرب السلعه يخرج للكليون مضروبه، الكليون يعمل انتوكسيكاسيون تولي الدوله خاسره في السبيطارات، وهذا اللي نحن ما نحبوش يصير. راهو يقفوا بينا، عندهم المطاعم كل قاعدين حضروا فاتوراتهم وماشيين للستيك باش يرجعوا لهم فلوس، 99% ما مش باش يرجعوا لهم. زيد السكتور متاعنا نحن مضروب عنده برشا اللي ما عندناش عمال معناتها بروفيسيونيل. ديوانة تاخد 30% على البانو سولير هذا لازم يتنحى. لي باتري ما نعرفش قداش بورسنتاج تاخد فيه الديوانة لازم يتنحى. لازم الساق توفر لي باتري لي بانو سولير بأسوام باهية باش هكاكا كل المطاعم وكل النزل لازمهم يتجهزوا بالشيء هذا باش ما عادش يصير لنا الانقطاع هذا. احنا نعيشوا في أزمة. المواطن يتشكى من المطاعم راهو ما يزيش من قصان الضوء اللي كان يعمل في روسيت كيما في مليون ولا يعمل في 100,000 ويقول لك انا عندي كري وماء وضوء وسينيسيس وامبو وخلاف بلديه. لازم الدوله تقف مع السيكتور هذا. فما لي تيكي ريستوران لي زيبر مارشي قاعدين ياخذوا لك في 90% من لي تيكي ريستوران. 5 مليار دويت في الشهر قاعدين يمشيوا لي سوبر مارشي. احنا ما طالبناش باش نحيوهم كومبليتمون، قلنا نعملوا تيكي ريستوران ونعملوا تيكي اشا.
5: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية الإيرانية تقول أنه لا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف لإطلاق النار، مضيفة أن توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأي اعتداء من الجانب الأمريكي سيقابل برد صارم من جانبهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويستوجب تحركا دوليا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورداني ومراد وكامل فريق ميديماك. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس، ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورداني على موزايك FM.

0: رجعنا مرحبا بكم في ميدي ماركت. نجموا تتابعونا على اليوتيوب لايف, اليوتيوب لايف, الفيسبوك, تابعونا على البث المباشر. قاعدين تبعثونا على 23513000 على الواتساب. ولفنا بكل شيء, هاو السكر, هاو الروز, هاو الفرينة, هاو الخبز, هاو الزبدة, هاو العلوش, والضوء مقصوص. ما يزمناش نولفوا بهم كحاجات أمر واقع, يزمنا ديما نتنرفزوا وقت اللي يتقطعوا هكا. بعث لنا زميلنا بعد شوي اللي يحب يشارك في أنفو أنتوكس, هاو من تو يبعث لنا يدخل معنا في أنفو أنتوكس. واليوم نهت حضرنا برشا أسئلة صعيبة, يبعث لنا من تو نحب نشارك في أنفو أنتوكس من تونس ولا من خارج تونس, نجموا نسلموا عليكم. احنا باش نواصلوا استثنائيا, مش هكا معجينا, مش هكا. دونك خلي نرجعوا نلخصوا, حكينا على الحيوانات. والله ما فهمنا اللي فما زوزا نوع من الحيوانات اللي تتحرك برشا,
1: اللي تنجم تقاوم واللي تصعب عليها المقاومه, اللي الحركه نتاعها اسرع وهي في الجسم تكون اكبر والبنيه نتاعها زاده كيف كيف اكبر, هي اللي تنجم تتنقل بسهوله. حبيت نقول انه تم تركيز نقاط مياه باش يحاولوا ينقذوا الثروه الحيوانيه نتاعنا في تونس, لانه بعد الحرائق اللي صارت على الاقل ينجموا يجيبوا العطش باش ينجموا يتنقلوا ينجموا يتحركوا في وسط الغابات. هذه حاجه باهية برشا.
0: وكما انت قلت قبيلي شفنا برشا من الحمايه محليهم, معناتها لهين معناتها التوانسه الكل ديما كل ما فما هكا حيوانات ولهوه وكذا نحسوا لهوه كبيره. شفنا برشا فيديوهات يدوروا نهد على الفيسبوك والانستغرام, بنات صغار يقصوا في الدبابز ولا يحطوا في ماكله القطاطس والماء وكذا والعصافير.
1: إيه معناتها اليوم نتاعنا
0: محليهم, محليهم الصور يعجبوني برشا.
2: لكن مساج لازم يتعدى من الصغر, هذاك لازم نفهموه من الصغر باش كيف تكبر تلقى روحك تنجم تقوم بحركات كيما هكا وتنجم يكون عندك الحس والبعد هذاك, على خاطر راهم كان مش انت تعطيه الماء ولا كان مش انت ترفق به, راهم ما ينجمش وحده. معناها ورينا صور من الحرائق, صور مرعبة برشا للحيوانات. معناها خسرنا ثروة نباتية وخسرنا ثروة حيوانية كبيرة كبيرة برشا زيدا. لكن حاولوا نمنعوا اللي نجموا نمنعوه,
0: رغم اللي الخبير كحكي وقالنا رانا عنا مليون وراي نسبة مش كبيرة برشا. بالحق معناتها الحمد لله مش كبيرة برشا. أبعثونا على 23513000 شكون يحب يشارك في انفو انتوكس. بعد شويه زاده في ما فاتك شيء باش نقدم هنا في بلاصه صلاح. شكري بوزين قال الجمهور التونسي يعجبني برشا, يقولوا لي نحبوك نحبوك بعد تعمل حفله ما يجيوكش. وباش نحكيو على المغني اللي عمل في مدينه العلوم ثم خرج لانه صارت عركه. علاش صارت العركه؟ سبب غريب وغريب جدا, ولكن مش هكا تراه نحكيو لانه ارقام مرعبه. نسمع فيديو صغير هكا من قناه, أرقام مرعبة في أوروبا, حاجة مرعبة جدا. نسمعوا بعد باش نحكيوا معاك ونسمعوا الخبير.
3: الحرائق الخارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تجبر السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص. في فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في أكبر عملية إجلاء لمدنيين بزمن السلم وفق وصف وزير الداخلية لوران نونيز. الجيش الفرنسي استدعي للمؤازرة مع تعبئة 1500 عسكري, واستخدمت للمرة الأولى طائرة نقل عسكري من طراز A400M في مكافحة النيران, قادرة على إسقاط 20 ألف لتر من المياه أو مواد إبطاء تمدد الحرائق. في حين يلتجئ الهاربون من الحرائق بأعداد كبيرة إلى مراكز إيواء مكتظة في بوردو, النيران أتت إلى الآن على أكثر من 32 ألف هكتار, أي على مساحة أكبر بثلاثة أضعاف من مساحة باريس. في إسبانيا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في مناطق قريبة من مدريد, ملتهمة ما يصل إلى 25 ألف هكتار من الغابات مع إجلاء ما يزيد عن 70 ألف شخص وتسجيل حالة وفاة في مدينة فالنسيا شرقي البلاد.
0: واضح واضح واضح, معناتها امكانيات كبيره. نعاود نذكروا اللي تونس ما عندهاش طائرات لتطفئ الحرق,
1: ما عندهاش طائرات. المناطق المتضرره كانت كبيره في اعلى ترتيب, نلقاو كيف من بعد بيجا جندوبه نابل وبنزرت. تونس ما عندهاش طائرات, ولكن في اطار اليات التضامن الاوروبي في مواجهه الكوارث الطبيعيه جتنا الطياره الايطاليه من نوع كندير, هي تابعه للحرس الوطني الايطالي للحمايه من الحرائق, وكانت موجوده في الكيف باش نجم تساهم. وانه وكان فعلا معناها واضح دورها لأنه ساهمت باش تخفف الحرائق وساهمت في السيطرة على الحريق. الطائرة هذه يسومها بين 25 و 35 ألف مليون أورو. ده هل تنجم تفهم علاش ما عندناش نوعية الطائرة هذه في تونس؟ كان الكونفرتي وسوم بتونسي نلقاها بين 84 ل 101 مليون دينار.
0: أي معناتها مثلا الجزائر عندها 6 طائرات روسية، المغرب 8 طائرات اطفاء، مصر ما عندهاش خطر ما عندهاش الحرائق وكذا، ماهيش دونك كذا تصير حريقه تطفي بالامور الميليتير كيما نعملوا احنا اذا تشوفوا طائرات تطفي رانا تسلفنا نتاع الميليتير وقلبوهم ولا يطفيوا بهم الحرائق، ولكن طائرات المتخصصه فرنسا عندها 12 وطالبه زوز، والزوز مؤخرين خطر الاقبال كبيره، شركه كنديه والاقبال
2: كبيره هي تصنعهم
0: الاقبال كبير برشا.
1: هذه بما انه فما تغيرات مناخيه والحرائق قاعده تزيد، فظهر لي الدول قاعده تعمل في استراتيجيات واضحه، حتى اللي عنده 12 و18 كما طياره كما في اسبانيا هما بيدهم قاعدين يزيدوا في النوعيه هذه من الطائرات، لانه حتى العدد الموجود ما عادش يكفي. طياره هذه شنو الخصوصيه نتاعها خاصه النوع هذا اللي جات لتونس؟ هي تنجم السعه نتاعها توصل 6000 لتر، تعبي الماء في 12 ثانيه فقط من اي مصدر ماء موجود وقريب من الحريقه، بحر، سد، ايا كان، هوني تزودوا من سد ملاك. دونك نجم نفهموا انه مهما كانت التكلفه، فظهر لي التكلفه نتاع الحرائق باش تكون باهظه اكثر، والخسائر البشريه لطف علينا احنا الحمد لله لاباس، فتستوجب
0: تحدي نحطوها في البلان داكسيون نتاعنا السنوات المقبله.
1: الليله الفاصله بين 24 25 جويليا تقريبا مع ما دي ساعه نتاع الليل، وهوني باش نلاحظوا انه الحرائق في 24 25 زاد اندلعت في اوقات متاخره من الليل، وهوني باش الناس كانت تتسائل علاش الحرائق اللي تتصير في الليل المخر. 24 25 جويليا مع ما دي ساعه في فج حسين غار ديما ولايه جندوبه، 25 جويليا حريق بجبل عين عمار، باش نسألك أنا وانت تجاوبني، في القصرين تم تسيطر عليه في وقت قياسي البارح 26 جويليا في وقت متأخر، تاجر وين الكيف في جبل الحوض تحديدا، وعدت حرائق أخرى خاطر ما نجموش نسميه الكل، ولكن كانت متفرقة بسيطة تم تسيطر عليها في أوقات قياسية.
2: والأمطار الحمد لله يا ربي عاونت،
1: والأمطار عاونت. هوني علاش نسأل على الوقت، على خاطر برشا دعوات تقول اليوم نحبوا الأشخاص المتسببين في الحرائق تعطيونا النتائج نتاع الأبحاث وين وصلت، تعطيونا الأرقام الرسمية وهي تنوصل المحاسبة، لأنه حريقة تصير في الليل واثنين وثلاثة في نفس الوقت تقريبا في مناطق متفرقة، هوني فما شكوك علاش قاعدة تصير حرائق هذه.
0: كنا حكينا معك أنه فما ناس يتحقق معاهم وناس قاعدين يتوقفوا كيما ذوكم اللي بعشاء ما تتعشى وسايبوا اللي في الكليل يجنيوا معناتها ولا معناتها من النتائج والتفاصيل لازم تكون واضحة، وهذا كلام مهم جدا جينا.
1: من 22 جويليا في إسبانيا حتى 23 جويليا في فرنسا، هكا التواريخ اللي انطلقت فيها وبدت فيها سلسلة كبيرة من أكبر وأعنف الحرائق في تاريخ أوروبا وفي تاريخ الزوز بلدين هذوما. السلطات بدأت تتبدل في الخطط نتاعها، على خاطر من الأول خموا كيفاش يطفيوا الحريقة، كيفاش يواجهوا النار، كيفاش يطفيوا الجبولات، ولكن من بعد وقت اللي غلبتهم النار رغم الإمكانيات الكبيرة اللي عندهم اللوجستية، الطائرات كما كنا نحكي و12 طيارة مختصة في الإطفاء في فرنسا و18 في إسبانيا، ولكن رغم هذا ما نجموش يغلبوا الحريقة وما نجموش يغلبوا تغير المناخ.
2: ديار تحرقت،
1: ناس توفيت، أعوان حماية مدنية في فرنسا 2 توفيوا وهم يطفيوا في الحرائق، هذيك علاش قلبوا توجهات نتاعهم وليوا مشاو أكثر في عمليات الإجلاء، خرجوا العبيد لديارهم قريبة، منعوا زادة الحيوانات. التدخلات مازالت متواصلة هي، ولكن في عدة بؤر نشطة يتوقعوا أن تنجم تعاود تشعل النار في أي لحظة، فمازالت محاولات الإنقاذ متواصلة، مازالت محاولات الإطفاء متواصلة. في أعلى الترتيب نتاعهم هو انقاذ الارواح، دونك هوني كاين نحكيو على حصيله حرب، ولكن هي حرب حقيقيه، اما المره هذه ضد المناخ. في اسبانيا وفرنسا الانسان الحيوان كلهم شفناهم هاربين من نار، من دخان اللي يعمل اختناق، من دمار الحريقه. شفنا زاده انه فما كتل او كانت الهوائيه، الكتل الهوائيه كانت عائق في اخماد النار هذه، احيانا حتى طائرات هذه المختصه ما نجمتش تخرج الطفي، ووقفت الطلعات نتاعها لانه ما كانوش ينجموا يشوفوا، ما كانوش ينجموا يحصروا المكان وين موجود، فارتاحوا الطيارات رجعوا للإطفائية دويا، وكنت هكا لمدة أيامات متواصلة. الخسائر كبيرة برشا، وقت اللي نحكيه على المساحات في إسبانيا هو أكبر حريق في منطقة أفيلا، أكثر من 50,000 هكتار، مسجلوا تقريبا 32 حريق، المساحة المحروقة أكثر زيادة من 131,000 هكتار، والأرقام مازالت ما تحصرتش نهائيا. في إسبانيا تلقاوا الدعم رغم أنه عندهم طائرات الإطفاء، ولكن تلقاوا دعم، وصلت الطائرات اللي قاعدة تطفي في الحرائق العدد نتاعها 25 طائرة ومروحية، رجال الإطفاء هم 1200 عسكري ومعاهم وحدات الطوارئ زيادة كيف كيف والإطفاء. في فرنسا نفس الشيء، ونحكيوا إلى حد هذه اللحظة على 42,000 هكتار، ورقم نجم يطلع من مساحات محروقة تقريبا 48 ألف هكتار في المناطق المجاورة، تم إجلاء أكثر من 220 ألف شخص و 240 دار على الأقل هم اللي دمروا بالكامل. فما مناطق في الغابات هذه هي مخصصة للسياحة الغابية، وهوني حتى تحدث الرئيس الفرنسي قال إنه بشي يتكفلوا بكل الأضرار وإنهم بشي يبدوا يخموا من الوقت الحالي في إعادة الإعمار. فما موضوع آخر يلزمنا نحكيوا عليه وقت اللي نقولوا حرائق غابات، تغير مناخي، قبة حرارية، درجة حرارة فوق 40، وهي سحب الركام الناري.
0: 35 مليون أورو مش 35 ألف.
1: 35 مليون أورو.
0: أي ولا مش ألف بينصير نعتذر، كان إحنا بتتر انتقنا بالغلطة ما.
1: ولا. هذا يجيو بتونسي.
0: جستمو ما عندها.
1: الجنار.
0: أي ولا كمل جهن فضل.
1: باش نفهموا اكثر حكايه سحب الركام الناري اللي تنجم تقوي الحريقه، اللي تزيد تقوي النار، اللي تخلي النار تنتشر اكثر، وحتى كان عندك الامكانيات راهو يصعب عليك مقاومتها. نفهموا الحكايه اكثر. معنا الخبير المناخي حمزه حشيد، مرحبا بك.
4: اهلا بك جيهان، ومرحبا بضيوف الاستوديو، ومرحبا بكل المستمعين. زي كيف
1: كل مره تضاف لنا معلومه مناخيه جديده او مصطلح مناخي جديد. اليوم شنو هو سحب الركام الناري؟
4: عادي معرفة على هامش الأزمات، يعني فرصة يعني مش نعرف الجديد بينا واللي نشاهده فيه في وسائل الإعلام معناها، أو معناها حتى على الفيديوهات معناها. طبيعي جدا جيهان معناها وقت توصل معناها المرحلة الحريقة تكون قوية والحمل الحراري يكون قوي معناها بالشكل ذاك، الحرارة الكبيرة نجم توصل مرحلة ما عادش تتأثر فقط بالطقس بل تولي هي نفسها تصنع الطقس الخاص، يعني وهذه ممكن أخطر المراحل في سلوك حرائق الغابات. معناها علميا نفسين عارفوا بيرو كوميلوس معناها، أو ممكن لبيرو كوميلونيمبوس معناها، أو السحب الركامية الكبيرة الرعدية اللي تتكون مباشرة فوق الحريق. معناها وهذا وقت نحكيه عليه، معناها نحكيه المستوى ممكن الحرائق العملاقة وحرائق الجيل السادس معناها، واللي ممكن لي نوعا ما شاهدناها في إسبانيا معناها أقرب لهذا معناها، صار تقريبا الحرارة جات على مساحة 77 ألف هكتار تحديدا معناها، اللي هو رقم كبير. يعني ممكن النار مع سبع طقسك أو لا ممكن تبدأ تغير حتى بحركة الهواء تخلق مناخ محلي خاص بها معناها، وهنا اللي نجم نحكي عليه كيفاش تتكون الحكاية بالضبط. الحرارة القوية برشا ديك ممكن تخلق العمود تاع هواء سخون ودخان معناه يطلع بسرعة كبيرة من الطبقات العليا الغلاف الجوي، مع الصعود ذاك اللي يصير بسرعة الهواء يبرد وبخار الماء يتكثف، هنا تتكون سحاب تسمى بيغو كوميلوس. وإذا توفرت الرطوبة، وعموما معناه تتوفر الرطوبة في الظروف هذيك وعدم استقرار جوي كافيين، ممكن تتطور معناه لسحابة ركامية كبيرة جدا واللي تنتج عليها عاصفة رعدية مباشرة تصير بعد الحريق. معناها باش تتكون الظاهرة هذه لازم شروط بالطبيعة، معناها ما تنجمش تتكون هكاكا وفي أي وقت وأي واحد، لازم يكون الحريق القوة الحرارية نتاعو تكون شديدة، المساحة النباتية معناها الجافة اللي تكون مسبوقة بموجة جفاف كما شفنا نحن في خلال الفترة السابقة، والطاقة الحرارية قوية من النار هذيك، والرطوبة تكون متوفرة في الغلاف الجوي، العناصر هذوما كل الروسات هذي كل تعطيك البيرو كيميلوس والمطر
1: الحبابية.
4: أي مش بضرورة راهي طفي الحريق، خاطر منه ممكن جزء منه يتبخر قبل ما يوصل للأرض، وممكن هذه السنية السحابة هذه ممكن تجم تكون خطيرة شوية في الجانب اللي خاطر ممكن الشارج معناها نتاعها يكون قوي معناها تنجم تنتج برق وتعمل الداون بيرس. الداون بيرس هو في الريح اللي ممكن شاهدناها شي عوام التالي 3 سنين أو عامين التالي، في الريح تهبط بالقوية على الأرض معناها في مساحة صغيرة كان ذكروش كالحيط اللي تحت في حمامات في الكرهب معناها على الشط معناها دونك من قوة الريحة ذيك وتحت شجر معناها المشهد ذاك لازم ينتج معناها على الظاهرة ذي. ممكن الحرائق الإسبانية وصلت لمرحلة معناها من القوة ولات تجم تكون معناها عمدة الحمل الحراري والسحب الناري، وهذه معناها حاجة خلينا نقوله جديدة شوية في البحر الأبيض المتوسط، ممكن شاهدوها في سيبيريا، شاهدوها في الغابات الكندية، الغابات الأمريكية، لكن عنا بليت معناها الأمر معناها في إطار مش على ظاهرة معهودة الحق العربي معناها، وإسبانيا علاش معناها كانت عرضة للظاهرة هذيا؟ خاطر معناها مشات في سياسة تشجير مكثف معناها للغابات، دونك وليت معناها الظروف نوعا ما توفرت لحدوث الحاجة هذيك معناها. ممكن تونس باش ناس خاطر راهو الحريقة تاع الكيف وقال لك اسكو فما علاقة معناها بالموضوع، لا مشكلة مش مشكلة حاجة باهية ماهيش مشكل. الحرائق تونس صغيرة، غاباتنا صغيرة فهم المساحة، والطاقة الحرارية نتاعها الحمد لله صغيرة، الظروف الجوية ما توفرتش معناها الروسات هذيك اللي قلت عليها باش تطور السحب الرعدية هذيك، دونك بالتالي معناها ما خلينا نقولوا معناها ظاهرة أساسا توا منطقتنا قربت معناها ولات ولينا شاهدناها في إسبانيا، وهذا اللي عن جديد في الموضوع ما كانش كل ما قلت ماني كانت شهدوها في العادة في مناطق أوسع وأبعد أما توا وليت عنا حاجات جديدة معنا قاعدة تستقر أو ظواهر ما كانت نادرة خلينا نقول ما كنتش جديدة نادرة في الفصول ولكن قاعدة تستقر معناها وتتكون بالظروف المناخية الحالية.
1: الأمن المناخي حمدي حشيد هو موضوع توا موضوع الساعة اللي مضطرين وأنه نحكيه عليه باستمرار. الأمن المناخي نحكيه على حرائق فيضانات وغير وكوارث طبيعية وهون يلزم اتخاذ إجراءات وقائية لازم هذا اللي قاعد يخم فيه تونسي ذهل لنا في المدة هذه الكل
0: أي جستو ما معناتها باش ما نقعدوش كيما هو بيدو كيقول يحكي نتعرف على حاجات ماذا بينا نسبقه شوية لأنه التحول المناخي كنا نسمع فك الهيئات والمنظمات والجور يحكي كنا نسخدوها حاجة بتصير بعد
1: ولا تتعدى وما فيقوش بها
0: ولات حاجة أيه. بعد عامين ثلاثة معناتها فما تغير مناخي رهيب درجات حرارة مرتفعة
2: بسرعة كبيرة
0: سويد تشتكي من ارتفاع الحرارة معناتها نشوفه في حاجات غريبة جدا تحول مناخي ولا أسرع من المتوقع حتى مع الناس اللي يحكيوا على المناخ دونك يظهر لي يلزمنا نعملوا البلان بي في تونس يلزمنا نسرع برشا في في استباق الحكاية هذوم سينو باش نوليو ديما نقعدوا كالضحايا ديما الحاجة المناخية هي اللي تسبقنا
4: طبعا نوفل معنا نشوف نحن مناش نستثناء لكن فما 40 دولة قبلنا نوفل عنا تحل طوارئ مناخية طوارئ على مستوى التشريعات على مستوى القوانين على مستوى خطط استباقية معنا نوليو الناس دي تاخذ أمور بجدية كبيرة الحكاية لو كانت معنا سيناريوهات نتفليكس ولا توا واقع تشوف فيه قدامك وتعيشه قدامك معنا معاش الحكاية بعيدة برشا راه كما نتصوروا بالتالي معنا الموضوع الاستباقي أو النظام الإنذار المبكر وتفعيله على مستوى الإدارات التونسية والهيئات محلية من أصغر حرس غابات معنا على مستوى الوزارة على مستوى الجيش والتنسيق اعتماد التكنولوجيات الحديثة في المراقبة والمتابعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي راهو حاجات تجم الخسارة اللي نها الكل نجم نصغر فيها وتكون حاجة بلطف ربي كما نقوله من بالتالي من الأمور هذه خلينا نخرج من التعاطي الغيبي للتعاطي الواقعي أو العلمي مع الموضوع
0: يعطيك صحة شكرا ليك نخرج من التعاطي الغيبي أقوى جملة أقوى جملة قلتها ما نغزروش الحظ وكاليوم مش نعرفه شنو بشي يصير يعطيك صحة دونك جهنا الموضوع مهم ومهم جدا كيفاش النجم نحكيه في الحكاية هذه بلي قبل ما نمشيه فاصل وبعد فونتوكس رئيس الغرفة الوطنية لصحاب مطعم ونظمة العراف إسلام شعبين صرح اليوم موزايك تضرر أصحاب المطاعم تكبدهم خسائر على مستوى مخزونهم المواد الغذائية 70% من المواد الغذائية أتلفت انقطاعات متكررة 15 يوم قبل موجة حر وأصحاب المطاعم الضرة إعداد فواتير وثائق تثبت خسارتهم في ظل وضعية سيئة يعيشوها وما نعرفش السلطات المعنية تعطيهم ولا يرفعوا قضية ولا كذا دوسي آخر يتحل بعد ما تبرد الدنيا ترجع عادية مع العلم لم يصدر بلاغ أنه باش يقف قطع الكهرباء ولكن كنت مع مينقارة في الكواليس معناتها قعدنا نشوفوا الابليكاسيون 30 بلاصه الضوء مقصوص عليها و60 بلاصه الماء مقصوص عليها معناتها الماء توا يتجاوز الضوء يولي في طريعه القصان دونك مازلنا ان شاء الله الجمعه الجايه ما ترجعش السخانه الكبيره باش ما نضطروش للقطعان الكبير يلا فاصل وبعد نمشيو فونتوكس
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الخميس 30 جويلية الموعد بشيكون مع وديد المجمع وخليل

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشة جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ، يلا مازلنا معكم في ميدي ماغ. نمشي والفقرة نهدى انفو انتوكس
2: انفو ولا انتوكس
1: تسربنا كالعادة. المواطنين ما همش بيش يشاركوا، انا وجيهن بش نشوفوا شكون اللي عنا ردة فعل اقوى. اربع اخبار منهم خبر واحد صحيح، يلا نهد
3: انفو انتوكس. نطلعوا مع بعضنا كالعادة شنو هو صحيح من الغالة. الخبر الاوليني يرجعنا للحفل البارح اللي احيي وائل جسار، كان شكر جمهور بوغرنيين لانه كان حافظ له اغانيه الكل، وقال اول مرة نشوف جمهور حافظ لي الاغاني متاعي بالطريقة هذه، كان متأثر وشكر برشا الجمهور. هذا الخبر الأوليني. الخبر الأول يحكي على عضو مجلس نواب الشعب ياسين ميمي اللي هبط على صفحة متاعه فيديو لي بحر في الحمامات ومعبي، ويوري كيفاش البحر نظيف والأجواء كانت طيبة وأمور الكل ممتازة. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يتحدث على إدراج سيدي بوسعيد على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وهكا تونس تولي أول بلد عربي يضم 8 مواقع على اللائحة هذية. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يتحدث على أسرع إقالة في التاريخ. نحكيه على النجم الإيطالي بيرلو اللي تم إنهاء مهمته كمدرب للمنتخب الإيطالي بعد يوم من تعيينه بعد 24 ساعة. هذوما الأربع أخبار اللي عنا، الصحيح من الغلط الكلمة عندكم.
1: فوالا، أنت كنت حكيت لي على وائل جسار، نحب نعطيك غنية تغنيها معايا. وائل جسار تراها سمعنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي. مراد ايش يا مراد؟ ناهد بشي غني
4: زوج ما يغنيو شي بحري خلي له
1: حتى انت طلبت مني حاجه
3: كده نعرفوا بعضنا.
1: وائل جسار يشكر جمهور بوغرنين اللي حافظ غنيه الكل، تعتبره اخبار صحيح ولا غلط؟
4: صحيح، على خاطر الفنانين الكل وين ما يمشيو اي بلاد يقولوها وائل جسار العالم الكل حافظ اغانيها العربيه على الاقل.
1: اي فوالا، وهذه راهي ماهيش غنيه وائل جسار، بدي اشوفك كل يوم بلاكي ريبريز. اي فوالا، صالح امورك سيد
4: مخرج.
1: يلا، اي ياسين ميمي هبط فيديو بحر الحمامات، قال شوف كيفاش نظيف ومحلاه.
4: ما ينجم يكون صحيح، ينجم يكون غلط، خبر من لي ريزو سوسيو ما نعرفش.
1: اي انت قول لي هو ينجم يكون صحيح غلط، هو عنوان الفقره.
4: نتوقع اللي هو غلط.
1: غلط
4: نتوقع ما نعرفش.
1: التراث العالمي اليونسكو دخلت سيدي بوسعيد، وتونس اول دوله عربيه عندها 8 مواقع في تراث اليونسكو.
4: غلط
1: عليه،
4: خاطر عنا اكثر من 8 في بالي.
1: الله ولا الله الله. واسرع اقاله بيرلو تعين وطرد بعد نهار.
4: شكون بيرلو وين تعين وين طرد؟
1: بيرلو مدرب ايطاليا تعين
4: ما ترشحش للكاس العالم،
1: ما ترشحوش
4: هذيك، علاش طرد؟
1: لا. تعين البارح واليوم طرد.
4: ما عنديش فكرة، إيطاليا محليها، الكرة محليها، كرة إيطاليا محليها، ما بيرلو ما نعرفوش.
1: دون كانه الأخبار صحيح.
4: نتصور الأخبار صحيح. وائل جسار،
1: وائل جسار معناتها فنان يقول حافظين لغنية الكل،
4: هذا نتصور الأخبار صحيح.
1: تقصدك الكلام تاع المجاملات
4: اللي يقولوه في الحفلات الكل وبلد
1: وفي بالك. تنرفزوا على حماقي كيفاش غنية على مصر، مشي لدولة أخرى بدل مصر باسم الدولة أخرى، فهمت؟
4: معناتها مصر كارثه.
1: اي قالوا له معناتها صار الاغنيه عملتها الشكليه. دونك
3: للناس الكل
1: كظم سهر كل عام 20 سنه التالي، يا حلوه انت يا تونس تونس تونس تونس، مشي لدوله اخرى يا حلوه انت كذا وعاودوها. دونك التوانسه قالوا له معناتها الحب هو شكلية. ترى عطينا شنو الأخبار غلطة شنو صحيحة.
3: نبدأ بالفيديو للنائب ياسين ميمي. صحيحة هبط فيديو على الباج متاعه ولكن الفيديو كان عكس اللي قلته أنا. بالعكس الفيديو ورى أنه فما ما تاع صرف صحي خارج في البحر وكان تحدث وقال هذا مش معقول يصير هكا رينا كيفاش الماء خارج وهابط ماشي طول للبحر. دوك غالت الخبر
1: أما جيهين ما الفيديو شوفوها ما متاع صرف صحي هابط وماشي طول للبحر. يخيم خي سامحني ما كنت اختصاصك ما فما حد يراقب
4: هو يلزم يكون فما قانون مش
1: لطف يا ربي كل فضل الماء البقايا ماشي للبحر ليه ماشي بوضوح للبحر وفما كل ويد هكا هزو للبحر في الحمامات
4: في برشا بحورات في تونس
1: ليه مع الحمامات هاي. عندك حمامات سوسة جربة ثلاثة مناطق سياحية عظمى يخي ما يفيق حد
4: هو مش ما يفيق حد هو ما يتحرك حد باش يتمنع انه تتصرف بيه الصرف الصحي خاطر الناس الكل فايقه وفي بالها ولكن هذا يلزم يتمنع ويتمنع بالقانون خاطر معمول به من سنوات في تونس
1: ممنوع بالقانون
4: اما هو معمول به
1: اي ما هنا انا معناتها فما حاجات مفروض يصيروا بالسرقه كي ولاو يصيروا علنا هذا اللي يوتر لي اعصابي احنا بوضوح معناتها مياه صرف صحي ماشي للبحر
4: التعود هذا
1: التعود
4: حتى المواطن كي يتعدى يشوف بالنسبه لي جوست ما تعومش هوني بعد شويه وكهو
1: ولفنا قال الراجل يلا نهدي
3: في الخبر الثاني عندك الحق جيهان سيدي بوسعيد بي سيدي بوسعيد يولي عنا مش 8 مواقع وإنما يولي عنا 10 مواقع نحكيه على مدينة تونس العتيقة اللي تم إدراجها عام 1979 تتميز طبعا بأسواقها ومعالمها الإسلامية العريقة موقع قرطاج الأثري اللي تم إدراجه 79 يحمل تاريخ الحضارة البونيقية والرومانية وموقع الجم الأثري المدرج الروماني اللي يضم أكبر مسرح روماني في أفريقيا مدينة القيروان التاريخية اللي تم إدراجها عام 1988 تعتبر مدينة دينية وثقافية هامة جدا ثم نلقوا مدينة سوسة العتيقة اللي تم إدراجها في 88 تشتهر بأسوارها ومدينتها موقع دوغا الأثري تم إدراجه عام 1997 من أفضل المدن الرومانية المحفوظة إلى حد الآن مدينة كركوين أيضا اللي تم إدراجها عام 86 المدينة الفينيقية الوحيدة تقريبا الباقية بحالتها الأصلية منتزه أشكل محمية طبيعية وبحيرة غنية بالطيور المهاجرة جزيرة الجربة كيف كيف هوني تم إدراجها سنة 2023 على الشكل المعماري الفريد وقرية سيدي بوسعيد تم إدراجها حديثا 2026 ومعروفة بطبعها المعماري الأبيض والأزرق المميز على البحر المتوسط ولكن للأسف في جهان الخبر الرابع هو الصحيح رئيس الجامعة الإيطالية قام بإنهاء مهام المنتخب والناخب الإيطالي الجديد بيرلو رغم أنه المدير الفني الجديد أيضا نحكي على باولو مالديني اللي هو أسطورة أخرى من أساطير إيطاليا هو اللي عينه من الأول وقال قالوا عين اللي تحب دونك كانت عنده كارت بلانش باش يعين المدرب اللي حاجته بيه ولكن الامور خذت مجرى اخر
4: علاش تنحت
1: بيرلو تنحى لانه كان يراني في الامارات وقال انا شفت النقاش بيرلو قال شفت النقاش ولكن اني رنيت في الامارات خذيته منها طبع سياسي او موقف معناتها كي رانا في الامارات حطوه في موقف معين قراني مشيت رنيت جمعيه روحت معناتها ما عندهاش علاقه ولكن ايطاليا بلاد في الكره ماشيه بنسق جنوني نحو الاسفل للأسف مش لقين وناس تمنيوا مدربين كبار وكذا قالوا علاش مش جوارديولا علاش مش مدرب يبني كيما كلوب كيفاش درب ألمانيا للأسف. بالنسبة لسيدي بوسعيد باش نسألك شفتك فما ناس مهبطين فيديو على الأوساخ في نهج من أنهر سيدي بوسعيد معناتها لوطة دوخ تقول
4: سيدي بوسعيد المرسى
1: معناتها سيدي بوسعيد كمدينة رمز على شكاكة فما طفل أخرى مهبطة بلاصة في اي بي في مهرجان كي يخرجوا الجمهور كل دبابز وسخ وكسكروتات واحد نحن أنا وانتي وناهد وناس كل عنا سلوك لازم يتبدل بغض النظر بلدية وتنظيف بشي تنظف هذا كما سلوكنا احنا لازم يتبدل معناتها رانا نحلب بالكهرباء ونرمي بونتو سيجارو عادي، معناتها حاجة نشرب دبو زمان خليها تحت الكرسي ونقوم حاجة عادية، ولا تعنا احنا ما نلوموش العبيد نلومو روحنا.
4: هو شكون باش يهزها هذيك من بعد، ولا هي وين باش تمشي، ولا ثنية نتاعها شنو باش تكون؟ علاش مش من الاول نقصوا هالسلسلة هذه الكاملة؟ كلنا سيسيور حتى وانت صغير حتى وانت كبير تنجم تكون غلطت هالغلطة هذه، رميت حاجة من يدك، من بعد راهو كي تدخل في مخك تولي ما عادش تنجم، تولي ما عادش تقبل اللي انت ترمي حاجه في الشارع. وهذه هي المرحله اللي زلنا نوصلوا لها، وانا قاعده نشوف حاجات بها كانه قاعدين في قرى في تونس المده الاخرى، وقاعدين كما نشوفوا في التصاور هذوما، قاعدين نشوفوا في ناس تعمل في حملات تنظف العمارات
1: نتاعها. انا ما يعجبونيش الحملات خاطر قبلهم جاي توسيخ، انا ما نحبش الحملات، ما تسمعش حملات نظافة في السويد ولا في إسبانيا خطر الوساخ ما يجيش. مع تقبل الحملات، الحملات نحسها متسيسة نتاع هني نظف ألوركو علاش توسخت البلاصة ذيكا؟ نحكي في بلايس بحر علاش يتوسخ؟ امشي شوف بحورات في العالم الكل يعملوا يشطحوا كذا، بعد كل واحد يلمت في ساشي ويخرج، معناتها السلوك علاش يتبدل؟ هذا هو الامر الغريب. ماناش مش نخلطوا يذولي نعملوا الكويز نمشيوا لما فاتك شيء باش نحاول نقدمها بطريقه جديه كما يعمل سلاح يعني. ما فاتك شيء. أصلح عمل حوار مع سمير ويفي يحكي على الفلوس والناس اللي تاخذ فلوس من الضيوف، فما برشا حوارات نشوفوهم ناجحين في العالم الكل يخلصوا، معناتها الضيف يخلص، معناتها كيكا ساعات نشوفه في مصر ولا فما الخليج يجي يقول له ايجا عمل معايا حوار خذ 50,000 دولار، اما يزم تكشف لي زوز ثلاثة حقائق. هذاك علاش يتم احيانا كشف الحقائق، وذاك علاش يبدا المذيع مرتاح لانه الضيف جاي ولازم تكشف لي لاني باش نعطيك فلوس
3: ديل.
1: هذا هو اللي يصنع الفرق. احنا بتتر في تونس المنشط ياخذ فلوس، هذا من الاسئله اللي سالهم اصلاح
2: تو السيد هذا معناه انا باش ناخذ من عنده فلوس؟ ما نتصورش انا نشري معلومات.
5: عندك تعريفه؟ تنجم تقول انا اليوم عندي تعريفه يا سيدي.
2: انا نخلص هو يخلص.
5: انت تخلص.
2: لا شوف
5: تقول انا مثلا اليوم
2: مامو هذه مانيش مخمم فيها. علاش؟ خاطر اللي باش نجيبهم من الاول اللي عامل لهم ليستا هما انكسيسيبل ديجا. نحس اليوم
5: ديجا
2: اللي هما عاملين عليا مزيه ودير فما ديزانفيتي عبارة قلت لهم باش تعاونوني في الديماراج، خاطر ديزانفيتي ما ظهروش برشا ولا ما ظهروش قبل. كيما السيد هذا تو السيد هذا معناه انا باش ناخذ من عنده فلوس. ستيل نتاعي انا اللي هو ستيلي يطلب برشا حرية سلاح. الأسئلة نتاعي لازم تكون حرة أكثر ما يمكن، سينو تفسخت شخصيتي وتفسخ أسلوبي وتفسخت أنا. سي تري امبورتون. ما عنديش الحق حتى نتفاعل على خاطر المتفرج باش يفيق بيك ماكش انت. لو كان تعملش تعمل المحاور الكلاسيكي العادي اللي يمكن ينجم يعمل، اما انا مبني حوار نتاعي على التبربيش ولا على البروفوكاسيون ولا على الجرأة اللي هي ما تتمشيش مع انك تخلص.
1: يقعد ديما موضوع مطروح للنقاش على الاعلام والضيوف وجا وشكون عطى الاخر، معناتها
4: علاش جبت هذا ما جبتش الاخر.
1: فما كانوا نجوم اول محلت موزيك كانوا يجيونا، معناتها كيما راغب علام الناس كل، معناتها الكبارات الكل، كاظم الساهر كذا جورج وسوف. من بعد كي طلعوا دول الخليجيه بك تلفز ولا اي خذ 50,000 دولار ويجيني، وليت بان لهم موزيك يقول لك اعطيني فلوس، واحنا في تونس ما عناش
3: احنا فنا ما فماش حكيت الفلوس هذا معناها تقريبا في تونس هي موجوده بشكل كبير في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا ثم بعد مشيت القنوات العربيه اخرى وليت درجه اكثر، لكن احنا في تونس ما
1: عناش. احنا ديجا في تونس الحمد لله وصلنا نخلصوا في اللي نشط يعطينا صحه. واضح. شكري بوزين عمل محلى حفله في الحمامات وغنى من غنيه القديمه، ولكن صريح جدا شكري بوزين وقال محلى جمهور تونسي يقول لك نحبك نحبك نحبك كي تعمل حفلة ميجيكش
6: فيليكس شكري نحبوك نحبو غنيك وبعد تعمل حفلة ميجيكش. الدوسي نتاعي قدمته مخلص، لذا ثم فريمون ماخذ بالخاطر واحترام لمسيرتي والحمد لله معناتها، وانا فريمون نشكرهم على هذا. اما ذي حكيت اصريت هذيك علاش قلت لك انا فريمون هما خذاو بخاطري باش نكون سنة موجود في حمامات، فنحمد ربي اللي تعدى عرض جميل وهما فرحانين. وانا غنيت على هذا الركح في بداياتي اغاني غيري باش انا عرفت بروحي ونجمت نعمل المسيره نتاعي. انا سعيد من وقتها لتوا لان طلعت ببرنامج كل من الحاني واغانيه طبعا. هذه اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك اسعدك عشت بها ياسر انا في الحقيقه. يعني تقول انا تولي عرضوني في الشارع فيليكس شكري نحبوك نحبو اغانيك، قد تعمل حفله وما تلقاش جمهور كبير تتنبز معناتها تقولش بيهم هذوما يا خويا دعمني ولا في الفيسبوك يبدا انت فنان الاستاذ الكبير الفنان وعندنا شو مفخر تونس شنو وبعد تعمل حفله موجيك
1: فلا ما احلاه صراحه
3: صريح
1: ما احلاه. انا راني شكري بوزين ان يعرفني انا جرحي ودورتني في صباعك وكل غني اللي يكسر بهم دنيا من اللود انا حفظهم كان نهار جاي غنيتهم له وقعد بيت. اما بالحق عنا نحبك وكذا وانت والقدر وهكا اما من بعد ما نجيكش الحفله
4: ما نختارش. هو المشكله اللي الفنانين التوانسه الكل ظهر يعانيوا من نفس المشكله هذه. منش نحكي على صابر بيعي او نجوم اخرى على مستوى
1: نجوم
4: العربي
1: اللي العالم العربي,
4: العالم العربي. عنا اصوات صحيح واحنا نعرف ونقولوا ما شاء الله على الصوت اللي عنا. اما بعد كي نجيو نشوفوا ونقارنوا الحضور نقا في مهرجانات او حتى في حفلات الفنان الاجنبي يحضروا له برشا التونسي ما يحضرولوش برشا وهذه انا ما فهمتهاش
1: جوستومون غلطت شكون بالحق معناتها
3: الفنان يلزمو معناها نجم واحد يسمع له اغنيته اما في يمشي له الكونسير ما يحضرش هذيك المفارقه الغريبه
1: جوستومون به صارت مفارقه البارح فنان ايهاب يحفظني في ايهاب ديستينكت فنان ناجح عنده جمهور عن اكستري وجمهور يغني معاه وعمل جو عنه مراد معنيش به دونك موجود على الانستغرام وعلى الفيسبوك في موزايك. ثم بعد اربع دراج غادر الحفله في مدينه العلوم دونك غادر الحفله ثم هبط اعتذار دونك نعتذر يعني غادر الحفله بعد مده قصيره وقصيره جدا وهذا اللي جلب لي انا اهتمامي. نسمع شوية هو يغني مع الجمهور وحفلة وجمهور عنده جمهور كبير معناتها مش شباب خاصة ديستانكت ولا معناتها
4: تعرفوا ليه هذا؟
1: مش نسألكم ما نعرفوش احنا
4: حطينا
1: يا اخي انا سالوفون واحد عرفتهم عملي ولا زاد كي جي
4: حطينا توا
1: اي كي شفت الطفله تبكي قلت عليه تبكي طفله صغيره اخي قالوا لي على سالوفون معناتها اي بصراحه قال اسف حقا لاني اضطررت الى ايقاف عرضي الليله يبدو انه كان فما سوء تنظيم. قال الامسيه بدات بشكل جميل انا ابي الطريقه كان امر مفجع ترجم هذه دونك عندما يبدا شخص ما في مهاجمه الابرياء وخاصه النساء والاطفال تصبح الوضعيه مختلفه تماما تحس شخص ما تحسها جمل صعيبه اصبح الوضع غير امن بسرعه كبيره الكراسي تتطاير واقترب العنف كثيرا من المسرح ولم يعد الامر امنا لا للجمهور ولا بالنسبه لي لاقوم بالمتابعه دونك نتاسف وشكرا لكل من حضر. دونك اذا كبر الحفله ان شاء الله التنظيم بتتر حقه سيطر على عركه يقال معناتها باش نحكي لكم سبب العركه يقال ريت يقال هذيك باش كان واحد قال لي ما صارش نقول قلت يقال انه انطلق الامر من مرات رميت مشمومه ديستانكت ورجلها تغشش تعاركوا يا اخي جاي كوب قالوا ما تعاركوش ولا تعركه كبيره وبدات ضرب ويظل حتى طاوله تهزت وكذا والعركه تكبر دون سبب كما الحريقه دون سبب كما يعني من بعد كي تكبر العركه حتى حد ما يسال علاش ولكن العركه انطلقت من مشروع غيره المراه كي تروح لدار تبدا فرحانه تقول راجلي غير عليا جي هنا
4: لا بشكل هذا ما نصورش الحقيقه هذه الغيره مش به يعني حفله وفيت على خاطر مشمومه ورغبه عليه ما يرمي له بوكيت النوار والمشموم واكثر من هكا يعني ما قصدتش حفله ما وفيتش حفله نيت.
3: لا ما ريتش قبل حاجه صارت بسبب هذا وكيما قالك نوفل يقال
1: يقال وبصراحه العرض وفاق قبل وقته بطريقه معناتها من المفروض كان يكمل ما عرفتش
3: علاش اسكو تتلم العركه ولا ليه معناتها كانت ولي معاش نجم تغني في ظروف كيما
1: تو اكيد اليوم في كورنيش مع سامي اكيد تو تحكي لنا تفاصيل بمعنى هل قعد يستنى والعركه كبرت وكذا ما ريتش الجمهور احتاجته مثلا البارح شاب مامي في بنزرت هو خرج يخي جمهور خام يزفر يزفر يزفر رجع على خاطرهم من الغنية ولا اثنين معناتها عمل حفلة كاملة ولكن الجمهور متشوق برشا وشيب مامي من الناس اللي حفلاته لقي نجاح كبير وكبير جدا مستمتعين برشا حفلات ناجحة حفل المهرجانات كل سنة العروض التونسية في معرض 25 جميلة ما جاوهوش برشا جمهور للأسف فيها أسامي مرعبة فيها أصوات محلاها فيها غاني محلاها ما عرفتش ما جاوهوش المشكله زاد ممكن في التنظيم علاش ما نظموش حفله كبيره علاش ما جابوش عبيد علاش ما عبيوش المسرح باي طريقه تقولوا لي علاش تقول هكا فما مسارح تتعب باي طريقه حتى فنانين اجانب جهين ويقصوا لهم 200 ونلقاو 7000 في المسرح. معناتها وقت اللي نحب نعبيو المسرح احتراما للفنان التونسي فإن نعبيوه. معناتها مسرح يتعبى ماهيش حاجة صعبة. وفما فنانين أجانب ما قصوا لهمش، ما نحكيش تو في حتى مهرجان في حتى مكان باش ما يبداوش يردوا عليا، دونك ما قصوا لهمش بالعدد الكافي. والفنان يقول من غني كان مسرح معبي ويتعبى المسرح ويجي يغنيه. وقتاش نفيقوا بيهم؟ وقت يتعمل الرابور مثلا نلقاو اللي غنى قدام 7000 دخل 20 مليون، وينهم الباقي؟ نفيقوا اللي قصوا مثلا كان 500 تذكرة والباقي يتعبوا بلاش. دونك نهار 25 جويلية مثلا كان من المفروض المسرح يكون معبي أكثر بأي طريقة، وهي حفلة تونسية في عيد جمهورية كان نجم يكون المسرح معبي بطريقة خير وخير شوية. يلا انتوكا نمشي وتول الكويز نكملوا به حلقتنا اليوم. كويز نعملوا 4 دقائق اش نسألكم شوية أسئلة كويز. نذكركم اللي قاعدين يوصلونا برشا ميساجات، نعتذروا انه ما نجمناش نقرأوا ميساجاتكم الكل. يلا نمشي للكويز. كويز قديش
3: اي بتعود الحساب حسب من الاول جديد تاونا وجهين؟
1: لا لا ما ما ما, ما عتبش نسال. ليه انت وجهين اغزر حتى اسالتي
4: لعبت نوفل تو ضد ناهد؟
1: ما انت عندي جهين وناهد، شوفوا الاسئله كيف باش تكون. فوالا ما عنديش باش نسال على قديش من مره وارجومونتي المواطن هو راقد يدور يتقلب.
4: شكون حسبها؟
1: العلماء يحسبوا
4: المعادلة. هولبي النوم هولبي هولبي شنو
1: يكون واحد راقد انت حاول جيوب تنقول علماء شنو، اما يحطوا دي كاميرا ويحسبوا قدام يدور ويعملوا المعدل. ما نعرفش علاش اما يستحقوها في حاجة بالحق. بالحق حاول انت جيوب خلنا نسأله مثلا علاش لماذا
4: ما نعرفش نتصور معناها كل واحد وكيفاش نومته. ما تشوف حتى معناها واحد يرقد على فرج جنب ما يتحركش وواحد يتشقلب برشا. إن الحق ما فهمتوش سؤال ذي بيت.
1: كي ترقد قديش تتقلب من مرة؟ تتقلب دور دور جنب
4: ما نتقلب شي نرقد على فرد جنب من أول الليل للصباح 4 مرات 5 مرات.
1: لماذا لماذا العلماء درسوا هذه الظاهرة؟ باش نعطيكم المعدل باش تدوخوا 40 مرة في الليلة معدل المواطن يتقلب. دونك أهم الأسباب دفعت العلماء لدراستها حماية الجسم، لأن التقلب يخفف الضغط المستمر على الجلد والعضلات والمفاصل ويمنح حدوث حتى ديزاتاك في الليل. الحفاظ على الدورة الدموية، لأنه تغيير الوضعية يساعد على استمرار تدفق الدم بشكل طبيعي. تنظيم التنفس، شو قدام من حاجة والله لعطيته قيمة السؤال. تنظيم التنفس، لأنه بعض وضعيات النوم تزيد من الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم. صحيح أنت كيبدأ يشخر ما كتدزه
4: يتبدل على جنب.
1: فهم جودة النوم عدد تقلبات يعطي مؤشر على جودة النوم. التقلب الطبيعي أمر صحي، أما كثرة التقلب مع الاستيقاظ المتكرر فما مشكلة. ودراسة نشاط الدماغ باستخدام مختبرات النوم أجهزة تخطيط الدماغ لأحد العلماء التقلبات بين مراحل نوم مختلفة تصير بالدورة، ودونك يطوروا مراتب وسائل تقلل الضغط على الجسم، أجهزة لمراقبة النوم في المستشفيات والمنازل، وسائل تشخيص اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم وملازمة تململ للساقين. وأغلبية الناس لا يذكروا أنهم تقلبوا في الليل.
4: شفت كل شيء عملوا له دراسات شفت تقلب النوم.
1: لا شفت كيفاش من اللون ما عطيناهاش قيمتها التقلب.
3: شوفوا بعض شو الحاجات اللي تجب تعملها.
1: يلا قديش نسبة الرجال اللي بطلوا خارجة مع نساء على خاطر كرة؟ معناتها يكون خارج مع مرته يبطلها ويواجهها يقولها على خاطر ماتش ما ناس خارجين. معناتها أنا كي ندرس الموضوع أعتقد أنه الرقم قليل. معناتها أنه الراجل اللي يواجه مرته يقولها على خاطر ماتش ينجم اللي هز الكوب يقعد عامين ما يهز كوب ومرته شدت له في نفس الموضوع. نسبة الرجال اللي بطلوا حسب رأيك قديش؟ أعطيني معادلة.
4: نتصور اللي بطلوا ما يقولوش هما

0: النساء اللي يحبوا راجل، معناتها اختيارهم للراجل من الكاركتير اللي فيه انه ما يحبش الكرة، معناتها بهاك هاي وما يحبش الكرة اي خاصة ما يحبش الكرة، معناتها لو كان يجيوا بين راجل يحب كرة وراجل ما يحبش كرة كيف كيف تختار اللي ما يحبش الكرة. قداش نسبة النساء
1: دونك باش نسى يحبوا الكرة بطبيعتهم؟ دونك ما نتصورش اللي هي مقياس، ما يمكن 20% مثلا ولا 30% يقول لك راجل ما يحبش الكرة خير من اللي يحب الكرة.
2: يمكن تصور 30 مش أكثر، مش في 30 35%.
0: 40 41% من النساء يحبوا راجل اللي ما يتبعش الكرة. سؤال ممتاز، قداش نسبة النساء اللي تعلموا يلعبوا الكرة في البلاي جيست باش يلعبوا مع رجالهم؟ خاطر كي يقولها تقول له ماكش ليه هي هاك انت لا تفهم في الكره كذا، هاي نلعبوا بلاي، تولي تتعلم اللعب في البلاي. اغزر برشا يحبوا يتعلموا، اما ما نظنش كان برشا ينجموا يتعلموا. تعرف تلعب بلاي انت؟
1: قاعده نحاول نتعلم.
0: فوالا فوت اي ما صعيبه برشا، صعيبه برشا باش تفهم لورجو مثلا.
2: اي لازم تتعلم القواعد ساعه بعد تمشي للفيفا.
0: اي قداش نسبه النساء حسب رايك؟
2: كيك في 30 زاده.
1: انا نعرف اللي نسي يشدوا صحيح وحتى شيء ما يغلبهم وكي تحديوا حاجه يعملوها، دونك نتصور فما 60% على الاقل حاولوا.
0: برافو، مع التجهين محلك قريب شويه الرقم 8%. به قديش من ساكي ولي وان كوبل يبدلوا فريقهم المفضل يوليوا مع فريق رجالهم باش تفهم لهم يحبوا الفريق على قاعده؟
1: 90%.
0: لا لا لا لا لا هذاك كي يبدا هذاك قبل عيد حب ولا حاجه. قداش نسبه النساء؟
2: 40%.
0: فوالا ثلث تقريبا 30% من النساء يبدلوا فريقهم المفضل على خاطر فوالا. قداش نسبه النساء اللي يتفرجوا في ماتش كوره من غير ما يعرفوا اش معناتها تسلل مثلا ولا اش معناتها ضربه جزاء؟
1: شو إن التسلل بالذات معناها قعدت 10 سنين وين نحب نفهم مش معناها التسلل وشكون عمل قانون التسلل، خاطر ما حبش يدخل المخي شنو اللوجيك متاع على نفس الخط. دونك نتصور فما 30-40% ما همش فاهمين حكاية التسلل. نتصور 30%
0: 50 واحدة 53% من سيد فرجوا في الكرة من غير ما يعرفوا حتى إيش معناتها تسلل. دونك
1: مش عيب ما تعرفش تسلل،
0: ليش
1: تتفرج
2: ما تعرفش؟ ما قلناش عيب.
0: هو الهدف من التسلل علاش باش علاش عملوا التسلل؟ من الاول ما كانش فما تسلل، من بعد يظل يراو برشا
2: ما كانوش فما اوراق حمر وصفر وزاد
0: وما كانوش فما ضربات جزاء، كانت ركنيه كي تمس الكره يعطيوك ركنيه. من بعد ولات ضربة جزاء
2: لين وصلنا للفار
0: توا يحبوا اكثر اهداف، حبوا يمشيوا اكثر انهم يبسطوا التسلل ويردوه اسهل، معناتها باش ينجموا يماركيو اهداف. ترى باش نسالك قداش نسبه النساء ولا البنات اللي الرجال يعطيهم فلوس اشري كادو على ذوقك وقتاني؟ ما فهمت، معناتها في بلاص ما يشيلها كادو في عيد ميلادها يقول لها هاول بيجي برا اشري كادو ومنهولك عامل روحك تفاجئت وعجبك الكادو. صارت لك مره ولا جهه؟
1: لا ما صارت ليش مالوغوزمون. هل تاخذ بيدجي تصرف وحدك ذا؟ مش خايبه الفكره.
0: وكي يجيك الكادو مثلا يجيك كادو وما عجبكش من داخل، هل تعبر تقول ما عجبنيش ولا تقول واو محلاه؟
1: انا ما فهميش كادو جيني ما عجبنيش الحقيقه ماني. اي كادو يجيك من عند اي انسان وخاصه من عند زوجك ولا حبيبك
0: عندك مبدا يعني
1: باش تحبوا الكادو هذيك، والعبد اللي يحبك يعرف شنو الحاجات اللي تعجبك، دونك ما ينجمش يغلط في يجيب لك حاجه انت تفرح بها بطبيعتك.
0: كلام زين، كلام زين متاع سنين لولا. ان توكا نعطيك الرقم، 57% من النساء جربوا مره خذوهم الفلوس وشريوا كدوات لرواحهم، خاطر اشكال. يعطيك الصحه جيهان، غدوه شنو باش نعملوا؟
1: غدوه مواضيعنا نرجعوا طاقه مره اخرى بما انه فما تطورات في
0: نرجعوا طاقه ونرجعوا نعملوا نهارين ثلاثه نحكيوا على الفرص الضايعه، معناتها على المشاريع اللي ضاعوا علينا والحاجات اللي كنا لو بدينا من 2010 ولا قبل ممكن رانا مانيش مستحقين بالطريقة هذه الطاقة. نوليو نقولوا يعطيهم صحة ستيك توا نحكيو على الدولة على مش نويب المشاريع اللي ضاعت ولا رانا ما وصلناش للمرحلة هذه اللي يبدو أنه باش تكون الحرارة ترتفع عن قصود الضوء.
1: هي مرحلة
0: باش نوالفو
1: إن شاء الله ما نوالفوش، أما يزمنا نعرفوا كيفاش نتصرف على خاطر حسينا بالعجز الجمعة التالي وعشر أيام حاسين كان وإحنا عاجزين كل واحد مش لاقي حل ومش عارف شنو الحلول الممكنة فماذا بينا يتصرفوا أسرع من هكا وما نقعدوش حايرين حتى اللي ماشي صيف راه يصير فما ضو

0: ما تعبنا فما بينا الحلول تكون موجوده. معناتها
1: فما عندك ما تقول نهدا فما ديزانيولاسيون راهو من التوريست ومتوانسه في الوتله راهو صار وحكينا نهار جمعه بالارقام انخفضت. توريست يقول لك ما نجيش باش نضحي انا وضو قصوا على وتله في جربه قصوا في الحمامات قصوا معناتها اشكاليات
2: جوست من البرلمان يجينا الاخبار من مبعوثنا طبعا الحبيب وذان يقول فما استنكار من النواب بسبب غياب الحكومة عن الجلسة الحوارية المخصصة اليوم لمناقشة أزمة الكهرباء والماء, ويقول حضور الحكومة لهذه الجلسة كان يمكن أن يكون رسالة طمأنة للتونسيين ولكن ما جاوش. النائب عن كتلة ينتصر الشعب علي زغدود يقول أنه عدد من النواب قاعدين يحضروا في لائحة لوم ضد الحكومة.
1: واضح دونك اكيد تنتبعوا الموضوع. شكرا لك ناهد جيهن يعطيك الصحه بوفقك. ايهاب شكرا لك يعطيك الصحه بلاكي شكرا لك. الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد يجيكم امين غارا غارا غارا في الافتر ورك. نتقابلوا غدوه في لامنا ميدي
3: ماغ ميسيتي. فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرويس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب اجانس ترافل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو. برد سيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني. معك في الخدمة, في البوز, في الشارع ولا في البحر, بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي, كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتو بيت دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان Le soleil paye votre électricité.
5: الصيف متسمي على التبحيرة, الجو اللمة ونقية الحلو, وحتى ال 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور, فنتيلاتور, باراسول, بوي وما تنسيش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
6: من العرض متاع تونيزي بوكين التوريد والبحر قدام العرض متاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو. تتبرقى حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل تتمكن خلال ساعات متأخرة من ليلة البارحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد بجبل دلاج هنشير شادلي بمعتمدي تكلسة, وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني. والمصدر ذاته يضيف أن هذا الحريق امتد على مساحة تتراوح بين 10 و15 هكتارا, مشيرا إلى أن عملية تبريد للجوب النارية لا تزال متواصلة وأنه تم تسخير 3 عربات إطفاء من الحماية المدنية وعربتي إطفاء تابعين للإدارة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للسيطرة على الحريق. النائب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود يوضح أن عددا من نواب البرلمان بصدد الإعداد لإمضاء لائحة لوم ضد الحكومة من أجل تسريع رحيلها وفسح المجال أمام حكومة جديدة قادرة على مواجهة الشعب وطمأنته في الأزمات وتقديم رؤية واضحة لمعالجة الأوضاع. وزغدود يستنكر غياب الحكومة عن الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة أزمة الكهرباء والماء معتبرا أن حضور الحكومة هذه الجلسة كان يمكن أن يكون رسالة طمأنة للتونسيين.
9: نحن نستنكر غياب معناها الحكومة أو عضو حكومة على هذه الجلسة الحوارية اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية خاصة في الأسابيع الفارطة اللي هي مشاكل انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك كذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. أيضا كان من المفروض إذن أن اليوم على الأقل يكون ثم حضور لعضو حكومة حتى كرسالة طمأنة للشعب التونسي. ونعلم جيدا إذن هذا استنكرناه نحن منذ الأيامات الفارطة في طريقة التعامل مع الأزمة، كون هنالك غياب للحكومة، كون هنالك غياب للتواصل مع الشعب. حبينا اليوم الجلسة هذه كون تكون هنالك رسالة طمأنة تقدمها رئيس الحكومة وعضو حكومة، ثم الوقوف على الأسباب الحقيقية وعلى المشاكل اللي عانى منها الشعب التونسي في العشر أيام بتاع موجة الحرب، ثم تعطي على الأقل شنية الرؤية العاجلة والآجلة في عملية الكهرباء والماء اللي هو يعتبر حق دستوري لكل مواطن تونسي. اليوم للأسف تشوفوا عملية الغياب على الجلسة هذه فيها رسالة خايبة برشا. احنا كنواب شعب اليوم الراو كون الغياب على الجلسة هذه هو مواصلة الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة.
8: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن يوم الثلاثاء 28 جويلية الجاري هو آخر أجان لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة توضح في بلاغ موجه للمطالبين بالضريبة أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير من الموعد القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد المخصص لذلك، مشيرة إلى إمكانية إنجاز هذه الإجراءات خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين بالمرور إلى القبضات المالية واستخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا الاكتظاظ والازدحام بمقرات القبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في اليوم الأخير. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض يقول إن هجوما بطائرة مسيرة شن على مواقع الحزب بأربيل. كما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض عن وقوع هجوم بأربع طائرات مسيرة استهدف مواقع الحزب في أربيل بإقليم كردستان العراق. رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن زيارته لواشنطن تهدف لضمان أمن وقوة ومستقبل إسرائيل وتوسع دائرة السلام بالمنطقة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع فام البرهومي في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
7: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايكا فام. الأولى في تونس.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو، طور عالمك.
12: سبور اكسبريس،
1: مرحبا بكم. البداية بالنادي الافريقي والنملاعبية دخلوا اليوم في تربص في عين درام، يتواصل حتى اليوم 8 أو تحت اشراف المدرب ماهر الكنزارلي، باش يكون له اول حصة تدريبية ليه في النادي الافريقي اليوم مع بداية الستاج اللي فيه مباراة ودية ضد النجم الخميدي، في انتظار الاعلان على المباراة الودية الثانية باش تكون زادة ضد الاتحاد المنسيلي، مازال ما تمش تأكيده. بالنسبة لقائمة الملاعبين المشاركين في الستاج هذايا، في حراسة المرمى غايث اليفرني، مهيب شامخ ومالك سعادة. بالنسبة لبقية الملاعبية، غايث اللزعلوني، حسن بن رمضان، حسن بن علي، عمار عبد الحق، محمد علي شوشاني، ياسين مدياح، تيني، ياسين بوعبيد، غسن المحرسي، سليمان وترى، المدافع البوركيني قادم المستقبل جابس اللي طلب المدرب كونه يعاينه في التربص هذا بعد فكرة استغناء عليه. أيضا قام معتز صدام، سيد خان، شرف الدين عون، ريان الجبالي، أسامة شريمي، أيمن الحرزي، صدق محمود، ألان كونتي، أيضا هيكل الشيخاوي، بلال أيد مالك، حمزة الخضراوي، فهد المسمالي، كينزومبي، فيدي طياشي، السرار في أسامة بوغيرة، صدق قديدة، حمزة المنصري، ريان تاتياغو، وسليمان كوليبالي، المهاجم المالي القادم من أسكو ديكارا التوغولي، كيف كيف تلبى المدرب كونه يعاينه في الستاج هذايا في انتظار الاتفاق الرسمي مع المهاجم الكاميروني كينغ اللي القادم من الملعب المالي، في انتظار كونه تتم الأمور بصفة رسمية. لاعبي نادي البنزرتي دخلوا زاد ستاج في عين درام تحت اشراف المدرب محمد عزيز، ايضا تم برمجة مباريات وديه ضد نادي حمل الف وشبيبه العمران.
13: الترجي جزيس أعلن رسميا عن انتداب المهاجم السابق للترجي كيباسوي بعقد لمدة زوج مواسم. المهاجم السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي موسم واحد، والحارس السابق للنادي الإفريقي وسيم المغزاوي بعقد لمدة ثلاثة مواسم. مستقبل المرسى أعلن انتداب المدافع المحوري من غانا عباس عبد الودود 19 عام بعقد لمدة ثلاثة مواسم. في إيطاليا ثم أزمة اسمها أزمة المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي بعد تعيين أندريا بيرلو. الاتحاد الإيطالي تراجع على التعيين هذا، وبيرلو تم إعلامه للاتحاد وتراجع عن التعيين هذا بعد ما تأكدوا هذه المعلومة اللي مدور في الساعات اللي فاتوا، كونه بيرلو عنده عقد مع شركة ريان رياضي روسية تمنع باش يكون مدرب المنتخب، وتم إعلانه بقرار التخلي. والأقرب هو كونتي لتدريب المنتخب الإيطالي في انتظار التأكيد في قادم الساعات. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فام بونيت.
14: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
15: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
16: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبدي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك فام.
1: صباح النور، صباح الفل اللي قاموا توا كيفينا الناس الكل. نتمنى لهم إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة. كي واحد يخدم برمجة شتوية يقوم الخمسة متاع الصباح، فإنه في البرمجة الصيفية يقوم نص النهار. فوالا صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير. صافاش نحن
1: الحمد لله في صحة جيدة. إن شاء الله أنتم مازال كيف كيف تكونوا في صحة جيدة. 30 بلاصة قبل ما تدخلوا كنا 10 أماكن مخصوص فيها ضوء. توا لو 30 جوز في انترفال تاع درجين. بارامون قايلة، القايلة بارامون يلزم نقصوا عليهم شوية الضوء القايلة. دونك نعم
2: تفرشكت الدنيا، قولك
1: لا لا مازال الحيوط مازالوا شادين سخانة. دونك كل ما تخدم كليماتيزور ما تخدمش ربش يقصوا عليك الضوء. كارتاج بيرسا مقصوص عليها الضوء، حي الخضرة سيتي أولمبيك، حي ابن سينا، جمرت، هذوما اللي توا في تونس ولاية تونس. زيدوا معاهم المرسى سيدي داود فقط في ولاية أريانا، ما هو مقصوص حتى التوا على حتى بلاصة. مبروك لمستمعينا في ولاية أريانا كل مش مقصوص عليكم. شنو طلع تونس الكبرى بن عروس، إبان بن عروس بلاصة واحدة حتى التوا، هذول المروج كات أكها هو مقصوص فيها الضوء في ولاية منوبة. مبروك زادة حتى بلاصة ما هو مقصوص فيها الضوء في ولاية منوبة، هذوما ولاية تونس الكبرى. بيجا مقصوص في بيجا فيل فقط، في بنزرت مقصوص في منزل جمين، في راس جبل، في سنين. بالنسبة لجابس مش مقصوص في حتى بلاصة، في قفصة كيف كيف، في جندوبة كيف كيف مش مقصوص، قروين مش مقصوص في حتى بلاصة، القصرين نفس الشيء، قبلي نفس الشيء، ولاية الكيف مقصوص في الجريسة الوقت الحالي، في المهدية ما مقصوص في حتى بلاصة، في مدنين كيف كيف موجود، في المنستير مقصوص في بمبلة في لمطة. بالنسبة لولاية نابل أبارامون هي المشكل الكبير الأكثر، يظهر عدد من الأربعين موجود في ولاية نابل. في أزمور مقصوص في بني خلاد، في بير بو رقبة، في بير شلوف، في بو عرقوب، في دار علوش، في بو عرقوب جرومبيليا، معناتها الأكثر منزل تميم. كما قلت الأكثر هي
2: نابل.
1: ولاية نابل. بالنسبة لصفاق سمعنا تغشوش علينا يقولوش بيقال بلايس وبلايس لي. في بوزيان مقصوص الضوء بالنسبة لولاية صفاقس. طريق تانيور مقصوص الضوء، طريق تبولبي مقصوص الضوء بالنسبة لولاية سيدي بوزيد، في سيدي بوزيد فيل مقصوص، في سليانة الكريب الروحية مقصوص فيهم الضوء. تقريبا هذا برز معنا. تطاوين غمراس مقصوص فيها الضوء بالنسبة لزغوان الفحص نظور وزغوان فيل مقصوص فيهم. هذا من الأربعين أنا سميتهم الكل كملنا لكم الأربعين أمورهم واضحة. باه اليوم كانت قيلوا معنا يا جماعة فانه عندنا كليماتيزور ديجا، نجموا نبعثوا لكم الدفء والبرد اللي تحبوا عليه انتوما، وتنجموا تشاركوا معنا كي تخليوا لنا مساجاتكم على 23513000. شنو هي موضوعنا اليوم؟
2: نهار 7 اوت ان شاء الله باش يبداو لي سولد ويجي يتواصلوا حتى لستة اسابيع. دونك باش نحكيوا على علاقه التونسي والسولد.
1: دونك التونسي والسولد، هل التونسي يشري حوايج في السولد ولا
2: هل يلقى ساعه باسعار باهيه ولا لا؟
1: مش هذا السؤال، مش هل يلقى باسعار، هل عيلقى فلوس باش يشري في السولد؟
2: صحيح، هذا اهم سؤال، مين باش يجيب الفلوس؟
1: هذا هو بعد صيف وباك وعيد كبير وعيد صغير وعروسات يا حبيبي. خم في رونتري انا تو الحق، مش خم في السولد.
2: اما تاخذ حوايج للرونتري،
1: خم ناخذ كتب يقراو بهم، مش يقراو بالحوايج معناتها يقراو بالكتب. متصور برشا اولياء راهم كيفي انا، خاصه كان صغارهم يقراو بريفي زاد
2: اكثر واكثر
1: كيف. دونك يخموا دوبل في الرونتري سكولير، وان شاء الله ربي يعطيهم الصغيرات ما يتمناو. اعطيونا رايكم انتم زاد على 23513000. قعدوا معنا شويه خلينا نعملوا طلع على صديقنا مراد الجويني.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع وين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. تحضير للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
3: رياكتور اوج بواسون انرجيزون تاع كاهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: موعود
1: مراد يا بيه مساء النور مرحبا
5: اهلا وسهلا امين مرحبا بيك مرحبا بكل اللي يسمعوا في راديو موزايك اف ام
1: ابان صدق ولا تصدق حكمه ربي سبحانه معناتها النهار الجمعه اللي فات احنا في قلب ارتفاع درجات الحراره اليوم نقول لهم ردوا بالكم الجمعه الفاتت ردوا بالكم مسخنه اليوم ردوا بالكم طرف الكيس هكا ولا
5: صحيح ما فيش شك بين هو في عديد المناطق طبعا نشدوا معناها نزول الأمطار طبعا نزول نتاع الأمطار بطبيعة الحال مع الظاهرة نتاع الاكتظاظ مع الخروج معناها نتاع الموظفين باش نلقاو شوية اكتظاظ معناها بزايد على مستوى عديد الطرقات بالتالي نوجهوها دعوة إلى مستعملي الطريق حول ترك مسافة الأمان بطبيعة الحال هذا مع التخفيض الآني معناها للسرعة ما فيش شك زادة في بعض الأحيان إذا كان الأمطار تنزل بغزارة ماذا بينا نختاروا إحنا مكان آمن نقدروه اللي هو آمن حتى يبعد ذاك العارض هذاك ثم نوصل الطريق متاعنا بسلام في بعض الطرقات تونهتوا حركية فيها كثافة مرورية على غرار الطريق الوطنية رقم 8 خصوصا مدخل الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2 وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل سكرة سينو مدخل رواد بعد هي نشد الانفراج في الحركة على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 وسط العاصمة على مستوى شارع طيب المهيري تونهت حركية مرورية قبلها على مستوى شارع أولاد حفوظ سينو واحنا جايين من ساحة باب سعدون زاد كيف نلاحظ الحركية فيها الكثافة المرورية شارع محمد الخامس بطبيعة الحال واحنا جايين مساحة 14 جانفي ماشيين إلى ساحة باستور نلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع المملكة العربية السعودية وبطبيعة الحال على مستوى ساحة باستور قبل هي على مستوى شارع لوي برايسينو نزيدوا قدموا شوية قدام على مستوى الصيدلية المركزية وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية وين دعوا نوجهوها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت يردوا بالهم على روحهم يخليوا مسافة أمان كافية بينهم وبين السيارة اللي قدامهم حتى مكان مرادة الفعل عند الاكتظاظ نبعدوا كل البعد على استعمال الهاتف الجوال نخليوا روحنا كونسنتري السياقه ونجم نقول ان شاء الله امسيه سعيده وسياقه امنه للجميع كل
1: يستوفي يعطيك صحه مراد بارك الله فيك نعم نذكر مره اخرى ردوا بالنا خاصه الاوقات هذه دوما تبدا تصب المطر والدنيا كانت سخونه برشا كيس في برشا غبره ورياح فيها رمل دونك تصب توا المطر ولا مازالت تبدا تصب في نوديرونس تولي عباره تتزحلق على صابون في الكيس هكا ولا
5: هذاك هو
1: دونك الكراه باقي اربع عجال عندهم اكيليبر مع اصدقائنا اللي على درجات المرايه بالله يسيسوا روحكم قدر الامكان ما تحاولش تجري ديما قرا حساب الديستانس اللي قدامك اقرا اختار قبل برشا خاطر الاديرونس بزوز عجالي راه تزيد تنقص على الاخر مراد يا بي يعطيك الصحه بارك الله فيك تسرع حاله الطقس ايبا اليوم بدات تتفرشك شويه قداش باش يديمها ربي ان شاء الله علينا نعمه لانخفاض درجات الحراره هل فما تحذير فيما يخص الرياح والامطار شويه اخر معهد وطني للرصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام

0: point météo. مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا صبحي. صباح النور. مساء النور. مرحبا.
1: مساء النور خويا امين. تحيه ليك فرق لعب معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. من اللي كنا نحكيه على موجه حر وارتفاع درجات الحراره, اليوم النبه يظهر لي من امطار ورياح قوي.
1: نعم صحيح, هنالك نشرة متابعة نشرت هذا اليوم في الصباح تنص على وصول خلايا رعدية مصحوبة برياح قوية وأمطار. بالنسبة للخلايا الرعدية هذه قد تشمل ولايات جندوبة باجة سليان الكاف والقصرين, ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان زغوان وكذلك بنزرت. هي الآن قاعدة تنشط الخلايا الرعدية بتونس الكبرى, قاعدين نسمع في خلايا رعدية الآن, ونابل كذلك وسوسة, وتكون أحيانا غزيرة الأمطار, قد تكون معناتها غزيرة في مدة زمنية وجيزة نتيجة نعرفه نحن الأيام الكل كان معناتها الارتفاع واضح في درجات الحرارة. الحرارة باش تكون محصورة في الغلاف الجوي, وبالتالي السحب باش تكون ركامية ذات حمل حراري وقد تتجاوز أو تصل الكميات إلى حدود 40 مليمتر حسب الجهات, مع تساقط البرد بأماكن محدودة وكذلك الردو بين سرعة الرياح لتتقوى تحت ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لهذا اليوم درجات الحرارة القصوى تراوح تقريبا ما بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط, سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى بتونس العاصمة, وتتراوح ما بين 37 و 40 درجة ما عدا بأقصى الجنوب ما زالت مرتفعة. إن شاء الله الأيام القادمة تنخفض كذلك حتى بمناطق الجنوب ويتوصل تقريبا نفس الوضعية الجوية. ما زالت الخلايا الرعدية باش تكون نشطة العشية اليوم زادة, وحتى في الليل الردوبانة خاصة بالنسبة للبحر باش تكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. اليوم غدوة البحر مضطرب كذلك, حتى يوم الأربعاء متموج إلى مضطرب. بالنسبة لدرجات الحرارة تتواصل تقريبا في نسقها منخفضة أو حتى في مستوى المعدلات العادية إلى غاية آخر هذا الأسبوع. إن شاء الله في آخر أسبوع ممكن ترجع ترتفع شوية, لكن إن شاء الله أقل
0: مش مخوفه مش
1: أقل أقل أقل أقل بكثير.
0: أنا مش نعطي شيفر وانتي وانتي مش نعطي مثلا تونس العاصمة, أسكن نجم نحكيه مثلا بين سبت وحتى تقريبا
1: 34 35 37, يمكن سبت 38 لحد ما فماش موجة حرارة إن شاء الله, وما فماش الحرارة اللي تعدينا عليها إن شاء الله. الحمد لله يا ربي, معناتها ربي يرحمنا بالطيارات هذه الشمالية اللي لطفت الأجواء بالقدا, وإن شاء الله معناتها ربي يرحمنا بالأمطار إن شاء الله.
0: آمين يا ربي. خويا صبح يعطيك الصحة.
1: يعيشك. شكرا.
0: سي أخرى إن شاء الله بإذن الله نعاود نتقابلوا معاك في ميتيو دي بلاج وقدوا معنا رجعي.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موزيكا, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من الاثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء, من 7 ل 9 متاع الليل. كورنيش مع سامي الحامي.
4: سافرت, بعت, عشت البرة وتعلمت, أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك, لبيات ترافقك, تنصحك وتسندك, باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا, اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: اسمعني, تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية, ومش هذاك هو, فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون غيفيغ ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى, اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
7: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرت الجرزيز, دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رويحكم مع بريماكوا, تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر, تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا, ما العائلة.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
9: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
2: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
1: الكوتش نتاعو على قريب يحب يمشي يعمل تبحيره في بحر ممتاز مانيفيك في اوتيل ممتاز برشا من بصراحه اللي عندي معاهم ذكريات ممتازه قول عليه تولا بعد والله نقول لكم عليه بعد استناوا شويه حتى البحر اللي موجود فيه الاوتيل هذا من احسن البحورات اللي تنجموا تلقاهم في الحمامات. نبدا من نسمه بحري رياح قويه في اغلب السواحل التونسيه بالنسبه لشواطئ الشمال الغربي تبرقة راس انجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح الحراره القصوى من 25 درجه ل 32 درجه تقسم سحب خليج تونس رواد قمره المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحراره توصل 31 درجه بالنسبه للحمامات برج سدريه سليمان الهواريه حمام الغزاز قليبيا قربه الحمامات الحراره من 28 ل 31 درجه والرياح قويه هرقله شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهديه يعني شواطئ الوسط الشرقي الحراره فيها توصل ما بين 29 و 32 درجه والرياح قويه زاده كيف كيف خليج جابس شفار جابس جربه الشمالي والجنوبي جرجيس السباحه ممكنه والحراره توصل ل 32 درجه. باهي البون بلون تاعنا اليوم عايز اعمل قول لنا هو زعما مين الاوتيل اللي حكينا عليه من قبيله اللي هو نهر واسع الحمامات. نهر واسع الحمامات بلاصتو ديجا ممتازة ممتازة ممتازة برشا والبحر غاديكا مانيفيكو ممتاز اوتيل غينوفي زادة خطوة بركة على البحر في برشا جو وخاصة النزل عائلي بامتياز لانك تمشيو العائلة تتفرهدوا تشيخوا تلقاو الراحة والدلال زادة وتنسى القلق وتنسى قصان الضوء وتنسى درجة الحرارة المرتفعة وتنسى سيركولاسيون وذوما كله ديزاكتيفيتي وانيماسيون ممتازة برشا تستنى فيكم. المغرومين بالماكلة كيفينا وصالح صالح ما عادش مغروم بالماكلة مازلتنا شو تنجمو تاكلو غادي خاطر الماكلة بنينة ومتنوعة تنجمو تاكلو اللي تتمناوه وتشتهيوه الكل تنجمو تلقاوه موجود باه تقول لي انت هذا كله بقداش نقول لك ب 213 دينار للشخص الواحد وإقامة شاملة اول انكلوزيف دونك اذا تحبوا تتمتعوا بالسعر هذايا في ساعة على خاطر العرض راه يوفى اليوم مع السبعة متاع العشي ما عاد ما مازال ساعات فقط ويوفى العرض. نذكركم اللي السعر المذكور هو الأرخص سعر تنجموا تلقاوه موجود للفترة المختارة في شهر جويليا أو شهر أوت الأسعار هذه تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي أنك تدخل للموقع traveltodo.com ولا تتصل بالوحدة من الوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103.
0: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
2: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
3: كاليبسو
2: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: Allô, Malik, si fesni, raho bach nkhmo billi w ma 9 nsf li.
5: Be, asman, tkhou enti jouli w akhouna wta.
4: Mchit maak, ama ch bach nam?
6: Hatou barcha mouzika, barcha rbah, barcha flous w barcha enerji w barcha fazat.
7: Ay sahid, w nzidou les bons plans, sahriyat w festivalet.
4: Ama chou bach nsemiouha?
6: Semiouha happy hour.
2: هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك اف ام.
0: سولتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحييه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
2: After Work كل يوم الخميس للجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

إن شاء الله طريقة سليمة لكم الكل. الموسيقى اختياراتنا الموسيقية اليوم تفرهد على القلب في طقس كما هكا شطحة لاتين وتعمل 66 كيف. أخونا صالح تعمل معي شطحة أخويا الله مصلي على النبي. أخونا هاو خليل لهنا الأولاد الكل الله مصلي على النبي. الفيس كريسبو شوية آخر سوافيمنتي تود سويت أوبسيسيون أفنتورا موسيقى بنيرة برثة اليوم القائمة.

0: الو مالك سيف السنه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ولا خويا نوته
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمة.

مين؟ جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مر

0: الوفاء 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس
1: وموزيكا فام.
2: راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ ليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة امرأة في العقد السادس من عمرها حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحرس البحري. والمصدر ذاته يشير إلى أنه تم كذلك أمس الأحد تسجيل 4 حالات غرق موزعة على شواطئ مختلفة بالجهة، منها الهوارية وتزركة وسليمان، مشيرا إلى تدخل مصالح الحرس البحري والحماية المدنية لإنقاذهم من الغرق. وفي هذا السياق دعا المصدر ذاته المصطفين إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والحرس البحري نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية قوية حفاظا على سلامتهم. وحدات الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الماضية من القيام ب 667 تدخلا، منها 137 في مجال إطفاء الحرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. وتدخلات الحماية المدنية توزعت إلى 140 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات و363 تدخلا في مجال الإسعاف في غير حوادث المرور و13 عملية على شواطئ، إضافة إلى 14 تدخلا في مجالات متنوعة. المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026 و2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. والمعهد يوضح أن مشروع إعادة اعتماد الإجازة انطلق في أكتوبر 2025 ضمن الحملة الوطنية لاعتماد مسالك الإجازة التي أطلقتها الإدارة العامة لتجديد التعليم العالي بالتنسيق مع مشروع تجديد صحة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول إن الجماعة استهدفت إمدادات ونقل النفط من شرق السعودية إلى ينبع بعديد من المسيرات. ويحيى سريع يقول إن الخطوة جاءت ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية الأجواء اليمنية. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية ومن بينها المستشفيات ومنشآت المياه تعتبر جريمة حرب. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزيكا فام بونيت، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وصالح وكامل الفريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
2: موزيكا فام الأولى في تونس. أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للسكن تلعشية. أمين جارة موزيكا فام.

0: بوان روت ماضي 3 و7 دقائق ان شاء الله. طريق سلامه ليكم الكل. اميمه لهنا بحذاكم تعطيكم وين تردوا بالكم وفما برشا سيركولاسيون. عسلامه اميمه.
1: اهلا وسهلا مرحبا. باش نبداو في اريانا في شارع مصطفى محسن وصولا للطريق الوطني عند 8 فما اختناق مروري كبير. شارع الهادي نويره، شارع ابن خلدون، شارع فتحي زهير فما حركه كبيره تتواصل زاده على طريق على طول الطريق الجهويه عدد 21 في شارع محمد البوعزيزي زاده اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور. في العاصمه في شارع محمد الخامس خارج باشا وصولا لشارع حبيب بورقيبه فما حركه كبيره اللي تتواصل حتى لشارع مصف باي، شارع كارتاج وبرشلونه، باب الديره، نهج سيدي البشير وباب جديد، باب حرز ذا كيف كيف ونهج الموجي سليم. فما حركه مروريه كبيره في شارع نوفافريل، نهج باب سعدون ومفتاح سعد الله، نهج ابن المعز. فما حركه كبيره. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامه للجميع.
0: ان شاء الله ربي يعينكم. كما زلتوا في الخدمه الحمد لله. الطقس مفرهد شويه اليوم، تبع شويه نرجع باكثر تفاصيل على درجه الحراره الليليه اليوم، ونعلو طلع البحر هالرياح القويه هذه تمكنكم من السباحه والا لا. يقعدوا معنا رجعي.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليزاتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.

0: www.meteo. ان شاء الله طريق سلامه لكم الكل وانتم في قلب السيركولاسيون. 9 درجات الحراره الليليه ان شاء الله بالنسبه لليوم. قداش باش تكون؟ نبداو من تونس العاصمه. اليوم درجات الحراره الدنيا في الليل باش تكون في حدود 25 درجه. معناتها عباره طقس مخدمنا الحمد لله يا ربي. كلماتي زيرو الحمد لله. مفرهده مفرشكه بجاه ربي لا تقصوا الضوء. ديجا نوعدكم مانيش حالين كليماتيزور كان 25 درجه. بالنسبه للحمامات ان شاء الله بشكون ريح قويه. ديجا ريح قويه برشا من اليوم العشيه 25 درجه في الليل. في الكيف باش تكون مفرشكه تفرشيك اللهم صلي على النبي. اليوم ديجا درجه الحراره القصوى في الكيف كانت 28، وان شاء الله باذن الله في الليل باش تكون 21 درجه. صدقني كان نلقاو كلنا نمشيو نباتوا في الكيف خاطر غدوه 18 درجه. قداش عندك ما سمعتهاش كلمة 18 درجة؟ يبقى غدوة في الليل إن شاء الله باش تكون 18 درجة في الكيف. بالنسبة لسوسة إن شاء الله بإذن الله اليوم باش تكون في حدود 26 درجة في الليل، غدوة 24 درجة ليلية. في صفاقس اليوم 27، غدوة 25 في الليل. مانيش نعطي راني في درجة حرارة في النهار، قاعد نعطي فيكم درجة حرارة اليوم في الليل 26 درجة في بنزرت، غدوة إن شاء الله بإذن الله باش تكون في حدود 26 درجة. إن شاء الله المستمعين اللي يسمعوا فينا خارج تونس خاصة في فرنسا جنوب فرنسا، فإنه موجة الحر باش تبدا ابتداء من يوم الثلاثاء اربعاء، والذروه نتاعها باش تكون في جنوب فرنسا اللي تنجم توصل وتفوت حتى ل 40 درجه. هك القبه الحراريه اللي كانت عندنا عملت دوره وحوست من المغرب وطلعت من بعد لجنوب اسبانيا وجنوب فرنسا. اقعدوا معنا شويه اخر ان شاء الله راجعين في بروجرام صيفي.
1: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من 9 للستة 6 العشيه على موزايك اف ام.

0: ميرسي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: نسمة بحري
1: مباشرة مع وطني رصد جوي. أخونا صبحي مساء النور. مرحبا.
2: مرحبا مرة أخرى أخوي أمين. تحية ليك والفريق العام معك هذا المساء وكل المستمعين بذات مزيك.
1: أنا ريت محضرك أسطل والخربشة والباراسول على جنب. قلت خلنا استنى أخونا صبحي كان قال لي برقص ربي أخوي البحر نمشي ولأنه الطقس نغزر له من الشباك مش مشجع برش.
2: لا لا اليوم إن شاء الله مش يشجع برشا على البحر خطر رياح قوية هناك آلام برياح قوية بالنسبة لليوم وغدوة. بالنسبة للسواحل الشمالية تقريبا سواحل بنزرت تونس وحتى الحمامات رياح شمالية غربية سرعتها من 15-25 عقدة. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وكذلك معناتها معظم السواحل بالنسبة لليلة وغدوة الصباح يكون فيها معناتها تقريبا البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب حتى سواحل شرقية. تبقى معناتها البحر ما يعومش تقريبا غدوة كذلك حتى العشية ما عدا يمكن السواحل الشمالية سواحل بنزرت العشية فايت غدوة وفي الليل تتحسن شوية وتتقلص سرعة الرياح وبالتالي البحر يكون تدريجيا مضطرب إلى قليل اضطراب. يبقى متموج ببقية السواحل بالنسبة لليوم ليوم الغد وبعد نهار الأربعاء إن شاء الله يبقى متموج ببقية السواحل ثم تتقلص سرعة الرياح تدريجيا وسط الأسبوع وتبدأ تنقف معناتها ويكون البحر قليل الاضطراب تقريبا بداية من نهار الأربعاء والخميس.
1: يا سيدي بارك الله فيك يعطيك الصحة قيلولة ممتازة في الأمان.
0: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: صيفي. ماضي 3:46 دقيقة سهريات اللي تنجم تقاوم في المهرجانات كالعادة مع أميمة. مساء النور أميمة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا العبيد اللي تستنى في البروغراماسيون وين باش تمشي. نحكي على مهرجان كارتاج غدوة 28 جويلية. يستنى فيكم حفل فني مع صوت الجميل يسرى محنوش مع العشرة متاع الليل. وضمن فعاليات مهرجان بنزرت غدوة فما حفل مشترك بين وائل جسار ورؤوف ماهر مع العشرة متاع الليل. زيدا ونهار 30 جويلية فما حفل ثنائي لكل من إيمان الشريف وإيهاب توفيق. في مهرجان هرقل نهار 2 أوت أمين ردي ونهار 9 أوت كريم الغربي يستنى فيكم في عرض فيزا. وفي مهرجان صفاقس الدولي نهار 29 جويليا لطفي بوشنيق ونهار 30 جويليا أستقا وكازو. في مهرجان تبرقة نهار 29 جويليا فما حفل فني مع شيرين اللجمي. وفي مهرجان ياسمين في رادس نهار 29 جويليا مرتضى الفتيتي نهار 1 أوت يتلقاو إيهاب توفيق اللي تلقاه مع العشرة متاع الليل على مسرح الهواء تلق برادس.
0: يعطيك الصحة أميمة. نظرا لنجاح التظاهرة اللي كانت يوم الجمعة فإنه فما إحياء التظاهرة هذه مرة ثانية على عتبة. اسمه على العرض اسمه على عتبة. دونك على عتبة في الريزيدنس وين تلمينا جيران ماركتنا
1: الجمعة الحق قلتوا
0: دربوكا مزود اللي عنده أي آلة موسيقية جابها صغارا وكبارا. حق كان عرض ناجح جدا.
1: وقتش العرض الثاني
0: إن شاء الله. العرض الثاني إن شاء الله كان قص الضوء بالرؤية. كان قص الضوء نعمل العرض الثاني ما قصش الضوء
1: نأجله
0: العرض. أنتو كانت قصه معناتها مسألة وقت. يعطيك صحة أميمة بارك الله فيك. أخذوا معنا رجعين
2: بروغرام صيفي أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.
0: مكتوبي انتي نهدي لأي واحد قص عليه الضوء ده مكتوبي انتي. صديقنا سليم نخلة في فورما كالعادة كما كل قائلة ياخذنا على امتداد 12 دقيقة حتى الموعد الأربعة إن شاء الله مع الأخبار.

0: publicité. سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى قطع دوري للكهرباء اليوم الاثنين بين الساعة 1 ظهرا والخامسة بعد الزوال، وحسب ما تمليه وضعية الشبكة في ولايات تونس الكبرى وولاية صفاقس وعشرات المناطق بجهة الشمال والشمال الغربي والوسط والجنوب والجنوب الغربي. وشركة أستاك تضيف أن القائمة المعلنة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى مع إمكانية تجاوز الفترة المذكورة حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية إلى تعديل المكيفات على درجة 26. النائب رياض بلال يؤكد أن توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب هما حقان أساسيان للمواطن التونسي، مطالبا خلال جلسة عامة الحكومة بضرورة وضع خطة استعجالية لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء خلال فترات الذروة والتسريع في تجديد الشبكات المهترئة.
3: لسنا اليوم بسبب مناقشة انقطاع عابر للماء أو الكهرباء، بل بسبب مناقشة حقين أساسيين من حقوق المواطن وامتحان حقيقي لقدرة الدولة على ضمان الحد الأدنى من كرامة العيش. لقد أصبح المواطن التونسي يستيقظ كل يوم على سؤالين مؤلمين: هل سيجد الماء في حنفيته؟ وهل ستبقى الكهرباء في منزله؟ إن أزمة الماء والكهرباء ليست مجرد أعطاب تقنية، بل هي نتيجة تراكمات سنوات من ضعف الاستثمار وغياب الصيانة وتأخر إنجاز المشاريع، ولا يمكن أن نطالب المواطن بالصبر إلى ما لا نهاية. ومن هذا المنبر أتوجه إلى الحكومة وأدعو إلى وضع خطة استعجالية لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء خلال فترات الذروة، التسريع في تجديد الشبكات المهترئة التي أصبحت سببا رئيسيا للانقطاعات، توفير التمويلات الضرورية للمؤسسات العمومية حتى تستعيد قدرتها على الاستثمار والصيانة، اعتماد مبدأ الشفافية مع المواطنين بإعلامهم مسبقا بكل انقطاع مبرمج وأسبابه ومدته، بلورة رؤية وطنية للأمن المائي والطاقي.
2: وزارة النقل تؤكد في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج حرصها على تأمين سفرة البحرية في أفضل الظروف عبر برمجة 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب. ووزارة النقل تفيد بخصوص الوضعية التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج بميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي يوم السبت المنقضي، بأن أحد المجهزين البحريين الأجانب قام ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونية، مؤكدة أنه تم منح المجهز الأجنبي بصفة استثنائية ترخيصا لتأمين الرحلة المذكورة دون غيرها. ووزارة النقل تضيف أن الشركة التونسية للملاحة أبدت كحل فوري استعدادها لبرمجة رحلتين إضافيتين لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج يومي 27 و30 من جوليا الجاري، حرصا منها على تأمين أفضل ظروف العودة. في أخبار العالم، دول السعودية والأردن والعراق تعلن عن رصد هجمات بطائرات مسيرة إيرانية اليوم الاثنين بعد يومين من تعليق الولايات المتحدة المفاجئ حملة قصف جوي استمرت نحو أسبوعين على إيران. القضاء الجزائري يأمر بسجن 7 أشخاص متهمين بالتسبب في الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال الأسابيع الماضية، وتوجيه تهم القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر ووضع النار عمدا في الأملاك الغبية للدولة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر فورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After work من 2 الجمعة والمدي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة. موزايك FM.

0: لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك ومايما باش نبداو باللايك ولا بالديسلايك ساعة
2: as you like.
1: اسمع يا سيدي
2: ملا
1: نبداو باللايك مادام ازو لايك
2: هما كلهم زوز ديزلايك باش نبداو واضحين
1: نلقى الجانب الايجابي ماذا في كل حاجه
2: نلقى الجانب الايجابي ساعه باش نحكيو على النجم المغربي ديستانك اللي عمل حفل جماهيري لاول مره في تونس البارح لحد 26 جويليا على ركح مسرح الهواء الطلق بمدينه العلوم في تونس. شاركوا كل من كازو ودي جي سليمه. الحفله مشيت من الاول باهيه, جمهور تفاعل بالكدا وكانت الامور ماشيه 5-5.
1: دخل كامافينجا
2: صحيت والله يسلمك باش تقولها برافو امي. الى ان صارت عركه في الجمهور ولات الكراسي تترمى وعركوا معروك اثر انه يلغي الحفله قبل الوقت نتاعها وهبط على انستغرام بوست قال فيه اسف لاني اضطريت الى ايقاف عرضي, بدات الحفله بشكل رائع وهذا اللي خلى انتهائها بهذه الطريقه اكثر الما. وحكى على اللي صار وقال انه الحكايه بدات بشخص قام بالاعتداء على اشخاص ابرياء وخاصه النساء والصغار, ولات الحكايه مختلفه في زعما تطورت الوضعيه ولات غير امنه ليه وللجمهور خاصه كي قرب العرك للمسرح صراحه ما كانش من الممكن انه يكمل العرض نتاعو. وقال نتمنى انه يكونوا العباد الكل لاباس ما تضر منهم حتى حد, وشكر زاد الجمهور اللي حضر وقال انه باش يحاول يرجع مره اخرى في ظروف مخير. تحب نحكيو على الكواليس ولا ما نحكيوش على الكواليس؟
1: نحكيو على الكواليس بالطبيعه. احكي لي على الكواليس
2: كيفاش بدات الحكايه.
1: بدات كيفاش بدات العركه الساعه هي ولا شنو؟
2: خلينا نبدا كيفاش بدات الحكايه. باهي, الحكايه كلها بدات مع العشرة ودارجين هكاك. بدا دي جي سليمه الحفله, باهي دخل كازو العشرة واربعة كمل حتى ال 11 ونص هكاكا, طلع ديسكانت ال 11 ونص تقريبا, عمل اربع دراج بالحساب. علاش؟ على خاطر فما حكيت غيره في النص, طفله غارت على خطيبها من طفله اخرى, صارت مناوشات, تعاركوا, ضربوا بعضهم بالكراسي وطورت الحكايه.
1: البنات بلبزوها
2: البنات حسب واحد من الجهه المنظمه هذه اللي حكيت.
1: كان بلبزوها بنات وهو كراجل شو مخوفه
2: ما يطورت العركه. ما بديت هي بزوز بنات دخل فيها خطيب طفله, دخلوا فيها عبيد اخرين مش يحزوا, والاخر يقول لك علاش تحز. دونك بديت تكبر ماك تعرف العركه كي تبدا بزوز عبيد.
1: الغيره كانت هي
2: سبب ايقاف الحفل. تصورن
1: شو مصادر
2: واحد من المنظمين امورنا واضحه
1: صحيح,
2: واللي عملوا عمل الشغب هذو ما توقفوا, لكن تسيبوا على خاطر ما فماش كون شكي على العنف المتبادل. دونك بور لو مومون ما فماش ايقافات في
1: سوق. توا هذايا السيد كي جاي ما ذا نتاع بدي عصير بالليمون لاولاد الرنغال كي بدي عصير بالليمون
2: هذاك هو
1: هذاك هو ولا
2: اي
1: اي تكتب اسمه صراحة خرجها خلي العباد يعرفوه.
2: هذاك هو
1: بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي انا ذاك هو ما ولا بدو عصير بالليمون باش يكمل السهره.
2: الحقيقه الحاجه الخايبه انه
1: ما يعرفش قصبه, كان نجم يستنى شويه تركح الامور يدخل امن يدخل حاجه بعد يكمل سهرته.
2: هو دايوغ هذاك اش صار معناتها حتى العركه كي صارت بعيده على السين وموجودين معناتها سيكوريتي اللوطا قاموا
1: مش يقص جمله ما
2: راهي الحكايه كلها صارت في اقل من درجره صارت العركه وتفضت. اون بليس هو على المسرح عنده معناتها
1: الماديكارد تاعو ما عرفش عليه
2: اي قال لك هو شنو هي الحكايه اللي حكاها انه ما حملش انه فما نساء ودي مينور انهم تعرضوا للضرب.
1: يا هبط يحزوا معناتها ما فهمتش وشو ذنبهم العباد اللي قاسين
2: معناتها اكزاكتومون اللي دفعوا فلوسهم باش يسمعوا. انا كان اربع دراج كها وروح
1: صالح حتى طلعش العصير بالليمون
2: عصير هانا مستنى فيه قاعد يتعصر
1: كان لقيته قول لنا باهي نمشيو الاخبار اللي بعد.
2: باش نحكيو على الانتصاب الفوضوي في تونس العاصمه اللي ولا مشهد يتعاود كل يوم لدرجه اللي ولات حاجه عاديه رغم المشاكل الكبيره اللي سببها. تلقى تروتوار معبي بالسلعه بالبراوت, المواطنين يضطروا يمشيوا في وسط الطريق يتعرضوا للخطر ويزيد الزحمه والفوضى اللي تخنق المدينه. صحيح برشا من الباعه خرجوا يبيعوا على خطر البطاله غلاء المعيشه وما لقاوش خدمه تحفظ كرامتهم, اما هذا ما يعنيش اللي الفضاء العام يولي مباح لاي واحد. البلديه خاصه فضاءات الباعه هذوما في مصف بي وغيره من النقاط, الا انه اغلبيتهم ما امتثلوش للقرار على اساس انه الاماكن اللي تم تخصيصها بعيده عليهم حتى حد ما يجيهم وحتى حد ما يشري من عندهم. وقت اللي كي ينصبوا في اللونهجة وشوارع متاع العاصمة نقولوا احنا المسوار متاعهم يكون خير. الغريب انه كل مرة تصير حملة من البلدية يبعدوا البيع نهار ولا نهارين وبعد يرجع كل شيء كيف ما كان. النتيجة هي مواطن متضرر, تاجر قانوني يحس بالظلم, وعاصمة مظهرها يزداد سوء نهار بعد نهار. الحل مش في مطاردة الناس كل مرة, اما في توفير اسواق منظمة, خلق مواطن شغل, تطبيق القانون على جميع بدون استثناء, لانه العاصمة الحقيقة تستحق انها تكون مدينة نظيفة ومزيانة مش مدينة تغرق في الفوضى والإهمال.
1: يعطي الصحة حتى أن صديقنا تصويرها معبرة جدا
2: منو
1: أي منو ترى رجحها تصويرها منو ولا ميرسي معناتها أوزر كيفاش معناتها
2: الحال.
1: لا أنا مش اللي جلب انتباهي في التصويرها مش هذاك اللي جلب انتباهي معناتها العباد تبارك الله تلمو معناتها في عز الصيف لبسوك بابط والله برافو منو معناتها ما
2: هذه من الأرشيف. أما الحقيقة هي نفسها راهو جوست بدلوا
1: لبسة 47 سخنة بلوزونات وكبابت وفريب تعشتي ما تقول لك ليه هذيك اسمها سياسة جديدة تعش اسمها نكذب ونسي
2: صحيح
1: نكذب ونسي في السخانة فما السخانة ونقنع روحي وفما شيء ونخرج بسكبوت ونخرج ب 47 سخانة والحمد لله
2: لباس
1: نعرف منهم زوز في الإنعاش إن شاء الله لباس من درجة الحرارة المرتفعة كم نعطيونا رأيكم تاكن في يوم ما يتقرأت نقرأهم بعد على واتساب على الرقم
2: 25 513 ألف
1: دونك اعطيونا الرأي نتاعكم طبعا شوية نقرأهم وقعدوا معنا شوية خراجين في لازم تعرف اللي مش نعطيك زوز أخبار طريفة ما تعرفهاش بالكل من كأس العالم
2: نتصور
1: من كأس العالم ومن كرة القدم بصفة عامة
2: أوكي
1: معناتها منهم جوار نسى روحه في التيران
2: نسي روحه ولا نساوه
1: ويكيب ما لقاتش مراول باش تكور دونك هذو تفاصيل امونو ولا بس مراول شتاو هبطوا
2: بني
1: هبطوا بني بلاي تحيه لفئه معينه من الاشخاص
2: ايه؟
1: سلم عليهم برشا كي تبدا الدنيا 7000 سخانه ويبدا لابس بني ويتغطى كي يرقد يتغطى نعرف منهم زوز على الاقل وثلاثة تقول خزيدهم وميمة ولا وميمة بالرسمي تحكي
2: ايه.
1: انا برد وخايت 47 سخانه تتغطى بالرسمي في ال
2: هو راهو علميا عندها تفسير
1: عندها
2: والله عندها تفسير والله مي
1: شنو التفسير
2: عندها تفسير
1: قل لي شنو التفسير لقيته الحال
2: قريت ارتيكل انه العبيد اللي تتغطى في الليل ليه قريت انك تكون متغطي تعطيك حاله من الامان باش نجم ترقد ولا بحق اي دوك ما نجمش ترقد انا مش متغطي لا لا سي حاجه بيغمون سيكولوجيك
1: باه ان شاء الله باللطف تبرا منها ان شاء الله تبرا ديجا ساعة دونك نسلم عليهم النوعية ذوم تاع العباد تبدا 7000 سخانة هو يتغطى برافو إيه. يلبس كلاس زادا كان عجبك
2: ليه باسو بوان
1: وبوني ويتغطى بكويت
2: ليه عاد
1: معناتها هذوما عباد نعرف منهم والله نعرف معناتها زوز على الأقل
2: يبدا الكليماتيزور فرا مو محطوطة
1: لا ما خدموش
2: زيد
1: ما خدمش كليماتيزور
2: ليه مش للدرجة هذه
1: قول يخاف نستبرد والله لا يفادلك
2: يخاف من المرض ما يخافش من السخانة
1: لا هكا لازم تربي هزم تاعو كريمو من حاله
2: هذاك
1: يلا اقعدوا معنا شويه خرجي لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام قلوب اسال شو بدك وانا

0: اسمك تعرف
1: لازم تعرف غريبة الغرايب. اليوم باش نهزكم ليها وصليح بحذية باش تسمع يا صليح حاجات عمرك ما سمعت بها قبل. اليوم نهزكم للرياضة الشعبية الأولى في العالم اللي هي كرة القدم. دوز أنيكدوت زوز أحداث صاروا من كرة القدم قليل اللي يعرفهم لكنهم يدخلوا العالم طرافة من أوسع الأبواب متاعه. الحادثة الأولانية ترجع بينا العام 1937 في لونجلتير في الشامبيونان تاعها عندهم أطراح اسمهم البوكسينج داي. مش معناتها يلعبوا بوكس راهو فيهم، لا لا، هما راس العام نعرفوا العالم الكل يكون في عطلة le 31 décembre 1er janvier 2 janvier هما لي شامبيونات تاعهم ما تقفش في الايامات هذوكم ويسميوهم بوكسينغ داي. دونك فهمتوا اللي هما يتلعبوا في فصل الشتاء لطرح هذوما. دونك نمشي لندن تروح بين تشيلسي وتشارلتون اتلتيك تروح كان الضباب فيه كبير برشا، الشيء اللي خلى الرؤيه مستحيله اللي خلى الحكم يوقف المباراه ويبعث جميع اللاعبين الى غرفه الملابس قال لهم وقفوا الطرح تا غدوه نرجعوا نكملوا الطرح هذايا منو عاش نجموا راهو شيء من الضباب. تقول لي انت حتى لتوا كل شيء مريقل صحيح ولا لا؟ لكن المشكل انه فما ملاعبي اسمه سام بارتمان اللي كان حارس مرمى فريق تشارلتون قعد وحده في الميدان 20 دقيقه نساوه الناس كل دخلوا قعد 20 دقيقه في الميدان. كي جاوه بعض الطرح قالوا دي شبيك قعدت لهنا، قالهم في بالي الكيب نتاعنا مسيطره على اللعب في نص ملعب المنافس دونك قاعد مركز ونستنى في الكوره منين باش تجيني وما في بالوش وما سمعش الاربيتر كي وقف الطرح الا ما جاه شرطي قال له رجماء عندهم اكثر من نص ساعه من اللي يروحوا فاش قاعد تعمل لهنا باش وقتها روح. نمشي بكم العام 78 تصوروا منتخب يلعب بالوان ماهيش داخله في الالوان نتاع بلاد وجمله، شكون المنتخب هذا؟ إذا نقولكم المنتخب هذا هو منتخب فرنسا في كأس العالم عام 78 في الأرجنتين. التقى المنتخب الفرنسي مع المجر بسبب خطأ لوجيستي غريب دخلوا الفرق الزوز لأرضية الملعب بالقميص الثاني، الزوز دخلوا بالدوزيام تونيو متاعهم والمصادفة أنه تونيو متاعهم الزوز كانت بيضة ما نجموش يلعبوا بالأبيض. وقت المباراة ما نجمتش تتلعب وقت أجلوها يظهلي ساعات شنية اللي عملوا مشاوا لي فريق من الهواة منتخب فرنسا اسمه الفريق هذايا كيمبرلي فوتبول كلوب اخذوا من عنده الالوان نتاعو اللي كانت الوان مخططه بالاخضر والابيض دونك لعبوا بها كيكا جوست مش تونياتهم تسلفوهم التونيات هذوما كوروا بهم وربحوا في المباراه هذايا وكانت هذايا انكدوت هذيك علاش خليت من بعد يولي فما اجتماع فني نحدوا فيه الوان الفريق شنو اللي باش تلعب باش ما غلطوش اغلاط من نوع هذا. كانت هذه لازم تعرف بالنسبه لليوم
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح.

0: افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارة. ريكاب سبورت من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من بعد ظهر اليوم. ووزارة الفلاحة توصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وأحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وتجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. وبخصوص البحارة، الوزارة تدعوهم إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية، والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة، والتأكد من سلامة وسائل الإبحار وتجهيزات السلامة، فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر. من جهته، ديوان الحبوب يدعو مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لهم بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد توقع في نشرة خاصة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياحا قوية بعد ظهر اليوم الاثنين، كما توقع هبوب رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جنفي الفارط والمبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصية رئيس الجمهورية. رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية لحبيب بن موسى يؤكد أن الانقطاعات الدورية للكهرباء أثرت بشكل سلبي على القطاع، مضيفا أن 30% من تجهيزات المطاعم السياحية على الأقل تعطلت.
2: تم التذمر العديد من الحرفاء سواء الأجانب خاصة هذه في المناطق السياحية في كجربة وكسوسة وكمسير وكل شيء، والمواطن التونسي وحتى مواطنين بخارج الأجانب باش يعدوا العطل نتاعها في تونس، فلا يمشي هو الريستوران ويقص عليه الضوء بطبيعة الحال يأثر على الخدمات. دونك الحرفاء ينجم يصبر شوية درجين ربع ساعة، لكن بعدين مابقاش ينجم. احنا في بيت عندنا مطاعم في جربة سكرت لمدة 43 سكروا كومبليت قبل التعويضات كل شيء، خاطر كي تبدا عندنا جائحة وحاجة تضرب بلادنا بل ما نقولوا عوضوا لنا. المشاكل والمعدات اللي وقع التعطيلات نتاعها وكانت اندوماجي راهو ما عندك حتى فكره، خاطر توا في الريستوراسيون مودرن الاغلبيه نتاعها ولات الكتريك، وكيف قص الضوء مره واثنين وثلاثه واربعه راهو كل مره تضرب لك ماكينه. صرنا تشكيات وتذمرات من جميع المناطق الجزائريه، من جربه من توزر من سوسه من مهديه، قالوا لنا راه 30% من المعدات نتاعنا راهو تعطل. لكن توا احنا من نجمو كان نجريو وان شاء الله يربي الموجه هذه الطوفا، وبعدين مش نحدوا ثم ديكا والحجم نتاع ديكا اللي يوقف جميع المطاعم.
1: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات معمقة للغاية مع إيران، محذرا من أنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري قوي إذا فشلت الدبلوماسية. الشرطة الكندية تفيد بإطلاق نار خارج القنصلية الأمريكية في وسط مدينة تورنتو في وقت مبكر من صباح اليوم دون وقوع إصابات في ثاني واقع من نوعها هذا العام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار تواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك فم.

0: فيها وعليها.
1: فيها وعليها الساعة الأخرانية، ما فيها شيء، هي الساعة الأخرى ما فيها عليها، أمورها مليقلة، جوها باير، وبيك فيها وعليها. باش نحكيه على السولد هكا ولي.
2: هكا سولد اللي يبدأ إن شاء الله 7 أوت ويدوم حتى 6 أسابيع. سولد في تونس ولا مناسبة يستنيوها برشا توينسا، خاصة في ظل الغلاء المتواصل ونقص القدرة الشرائية. المواطن يدخل البوتيكات وهو عنده أمل يلقى تخفيضات حقيقية تعاونه يجري حاجياته بأثمان معقولة، أما في برشا حالات يخرج خايب الأمل. فما محلات ترفع في الأسعار قبل السولد وبعد هبطها وكأنها عملت تخفيض كبير، وفي الحقيقة المواطن مربح حتى شيء. وزيد على هذا برشا ناس كيشوفوا كلمة سولد يولي الشراء عندهم بيدافع الحماس أكثر من الحاجة، فيشريوا حاجات ما همش محتاجينها وبعد يكتشفوا اللي يصرفوا أكثر من اللي كانوا ناويين عليه. من جهة أخرى فما تجار يحترموا الحريف ويعملوا تخفيضات حقيقية، أما للأسف هذا ما يبقى أقلية مقارنة بالبقية. هذاك علاش السولد في تونس ينجم يكون فرصة باهية إذا كان فيه شفافية ومراقبة جدية، أما كيغيب الضمير والرقابة يتحول إلى وسيلة للتسوق أكثر من كونه مساعدة للمواطن. في الأخر التونسي لازم يكون واعي، يقارن أسعار قبل ما يشري وما يخليش كلمة سولد تغريه، خاطر التخفيض الحقيقي مش في اللافتة الكبيرة اللي نشوفوها، أما في السعر المنطقي والجودة اللي يستحقها الحريف. إذا ناويين تعملوا دورة في السولد، تعملوا دورة قبل السولد، شوفوا شو فما وش ما فماش، وبعد
1: كده خلينا نذكر وقتاش يبدا ان شاء الله.
2: يبدا 7 اوت ويبقى حتى على مدى 6 اسابيع،
1: دونك يوصل للرونترين،
2: يوصل اول سبتمبر.
1: يوصل للرونترين صار اكثر هيك يمشي له حاجات راهو للرونترين
2: صغيرات نصور
1: للرونتري سكولير. احنا عندنا معناتها اوراق العنب الشجر شو قلت ما عاد ما فهم شيء، ما فهم شيء، مش مشكله ما فهم شيء، ما فهم شيء، فهمش فلوس معناتها جيني اخر الصيف مع تعروسات وعيد كبير مازال كيتعدى واسيونس الكهرباء ما عرفش درشنيه معناتها فما ما تفهم أولويات أخرى، ما تخم فاسنا وراق العنب ديسبونيبل ما يقعدوا ذوكم
2: حتى هم طالب شو اللي بيعوا فيه
1: بشيط لعو طندانس
2: صحيت
1: ولا بشيط لعو طندانس على الأخير غدا تنجي نخدم بيوم كمدي مشكلتكم
2: لا خليه خليه بعد في سبتمبر
1: يعطيك الصحة أميمة، بارك الله فيك، قدوا معنا راجعين شوية آخر إن شاء الله مش مشوا لصفيق، استعملوا طالع لصديقنا فتحي بوجناح بعد لحظات
0: فيها وعليها. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: كاليبسو
0: Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: مساء النور، مساء الخير لكم الكل. الخمسة وستاش دقيقة تتواصل حملة استهلك تونسي اللي بدأت من نهار 23 جويليا حتى نهار 10 أوت 2016. باش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركيت، فيهم دي برودوي 100% تونيزيان بأسعار تنافسية. وينجموا الحرفاء متاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتوجات تونسية، واللي نجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركيت. ما عليكم كان تعملوا على الكتالوج باش تنجموا تقمروهم مليح. دونك كل يوم يكون موجود معنا مراسل من مراسلي موزايك فهم في واحدة من المجازان كارفور كارفور ماركت. اليوم موجود معنا فتحي بوجناح صديقنا من صفاقس، موجود تحديدا في الكارفور مولوفسوس مولوفسفاكس سامحوني. باش تشوفوا معنا مواطنة ولا مواطنة تونسية ولا مواطن، فيهم شكون اللي عنده أكثر من 10 منتوجات فما فوق تونسية، وشكون التونسي لوماكس اللي نجم يكون هو الفائز ب 100,000 نقطة وفاء، أي ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاء. فتحي مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور أمين، أنت وكل اللي يسمع.
2: هالغيبة يا فتوح.
3: والله تحشناك أمين، عايشك.
2: مرحبا يا فتوح.
3: دونك الحملة متاع استهلك تونسي الكارفور اللي بدأت نهار 23 جويلة ما زالت تتواصل حتى نهار 10 أوت. احنا موجودين في المول اوف ساك، كارفور مول اوف ساك، وين باش نشوفوا ثم اقبال على المنتوج التونسي ولا لا. ثم نلقاو ثم بالجد اقبال امين على استهلاك المنتوج التونسي. ومعنا اليوم لقيناه شريوت بركله كبير، الحاجة فتحية، مرحبا بك. تحب شفنا برشا خديت المنتوج التونسي دي؟
4: لا ما
2: حبيت كان تجم قرب لها فتح الميكرو باش نسمعوها فيه.
4: كل سلعة تونس كل نخلها من الحمد لله يا ربي
3: أمين. قد كان من حد ناخذ كان حاجة تونسية وحاجة بدأ
4: توق دينا في مرحلة قضية تونسية بالقدع الحمد لله رب العالمين.
3: نشوفوها شوية أمين، تحسبوا معي يا أخويا؟
2: نحسب أخويا، أنا معك.
3: ثم أخويا ثم الماء موجود، الماء تونسي. ثم المقرونة تونسية.
2: أي.
3: ثم اليغور التونسي.
2: طماطم هذاك.
3: طماطم والهريسة زادة كيف كيف. وثم طماطم ونشوفوها هنا موجود.
2: البن ولا يغور هذاك؟ نسنس واحنا تحصل.
3: أي نسنس. أي.
2: هريسة فما.
3: في بسكوي. الهريسة ثم. كما قلت لك
2: ليكيد ليكيد نتاع ماشين لافي يظهر لي.
3: لا ايفيكتيفمون اما لي ديتيرجون
2: زيت زاد فما زيت
3: وزيت. دونك تقريبا كان نحسبوا سما سيرين تاع قلت سما زاد. نشوفوا لي شوكولا كلها تونسيه، تونسيه حاجه هكا مريقله
4: تونسيه تونسيه
3: نزيد نشوفوا اسم نلقاو فيه هنا زاد كما قلت لك مع لي صوص نتاع بيتزا موجوده تونسيه الياغورت موجود تونسي ثم لي شوكولا موجوده وكيف كيف كيف ما الهريسه ثم زاد كيف كيف امين نشوفوا حتى التون التونسي
2: الحمد لله
3: تقريبا وصلت مانيش عارف قداش حسبت امين
2: تبارك الله جيت نحسب المهم فتنا العشره راه مفتوح ناكدك اللي فتنا العشره راه
3: دونك فتنا العشرة الحاجة فتحية تستحق باش تربح 100,000 بوان تصب لك الكارت نتاع الفيديليتي نتاعك وفاء وعلى خاطرك تستهلك تونسي واحنا نشجعك وكارفور زاد تشجع كل واحد يستهلك تونسي
4: هاو يا حمد بالله كل شيء تونسي الحمد لله كلها تونسية
2: يعطيك الصحة يا فتوح
3: يعيشك امين ان شاء الله
2: تحيه كبيره برشا الحاجه محلاها قاعدين تفرجوا فيها توا فتوح انت زاد يعطيك الصحه اخويا بارك الله فيك احلى تحيه لاحلى مستمعينا في صفاقس ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله مع كارفور ما تنجموا كانت كونسومي تونسي وما تنجموا كان تربحوا كيما الحاجه ربحت تبارك الله عليها 100,000 نقطه وفاء ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيديليتي وفاء ان شاء الله العاقبه ليكم انتوما
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعه 2 ل 6 نتاع العشيه على موزايك FM.

0: الله رامي حلو.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيما هذا موعد جديد مع هاي تيك الحرب نتاع المنصات الرقميه على المحتوى الجينيري بالذكاء الاصطناعي قاعده تاخذ في ريتم كبير ياسر وماشي بين سقف تصاعدي. شنو هو اللي صار؟ اللي صار هو انه فما العديد من المنصات اللي تضرت والا عرفت مشاكل بالنسبه لكميه ضخمه وكميه كبيره ياسر مهوله بالنسبه للذكاء الاصطناعي، والكميه هذه خلت الشركات تلوج على حلول. يوتيوب حكيت لكم عليه الجمعه اللي فاتت، يوتيوب مثلا اللي قاعد يدرس في طريقة من خلالها يصعب الأمور على المونيتيزاسيون بالنسبة للكونت اللي يعتمدوا أساسا على محتوى جينيري بالذكاء الاصطناعي. ميتا في أول الجمعة هذه قررت أنها تمشي في ثنية واحدة أخرى، ميتا لانسيت رسميا بادج متاع فيريفيكاسيون بلاش. ردوا بيكم واش الباج الازرق، ما تفرحوش، هذاك الباج نتاع ميتا فيريفايد واللي سمو قرابة 14 دولار، وبالنسبة للباج الازرق هذاك حتى شيء ما تبدل فيه بالنسبة للفلوس وبالنسبة للطريقة. الباج هذايا اللي لانسيتو بلاش شركة ميتا، باج يخص الناس اللي يحبوا يأكدوا انه الكونت نتاعهم ماهوش كونت فيه محتوى بالذكاء الاصطناعي والا مولاه ماهوش بوت. ان توكا بالنسبة للطريقة هذه سهلة ياسر وطريقة عفوية، يعني اي واحد يحب يعمل الفيريفيكاسيون هذه بإمكانه أنه يعملها. ميتا لحد الآن ما تجبرش الناس أنهم يعملوها، يسوفين أنك تبعث فيديو صغيرة في فيديو سيلفي بالطبيعة لشركة ميتا للفيريفيكاسيون وتبدأ في البروسيس هذه وهي تعمل لك الباج هذه، مع العلم أنه الباج هذه يخص كان لي كونت بيرسونيل ما يخصش لي كونت بروفيسيونيل وإلا لي باج فان، ويزمك يكون عمرك أكثر من 18 سنة ويزمك تحترم زادة القواعد متاع الكوميونوتي متاع شركة ميتا بالطبيعة بالنسبة للاستعمال. كيف قلت لكم ميتا مبدئيا ما يشتجبر في الناس انهم يمشيوا في الثنية هذية، يمكن يسر في المستقبل تولي تلزم الناس انهم يعملوا الفيديو هذية متاع الفيريفيكاسيون واللي تسمح انها تكمباري ما بين الفيديو هذية والتصوير متاع البروفيل امتاعك. اخر الجمعة اللي فاتت خرجت الاخبار هذه للمرة الرابعة في 2026 تخرج اخبار على انه شركة ابل باش تأجل الاطلاق متاع سمارتفون بليابل متاعها الايفون الترا المنتظر في سبتمبر القادم خلال اسابيع قليلة. لحد الان ما فماش حتى كلام واحد اخر زاد على الجمعة اللي فاتت. يظهر ياسر انه ابل كل مرة وين تلقى اشكالية صغيرة ترجع فرضية التأجيل بالنسبة للايفون هذا، تنزيدوا نثبتوا في الامور لايامات الجاية هل باش يكون فما الايفون ولا لا. نعاود نذكركم انه السنه لحد الان 4 مرات يتقال انه الايفون هذا باش يتاجل. الحاجه الاخرى هو انه مارك غورمان الصحفي في بلومبرغ واللي قريب ياسر من الكواليس نتاع شركه ابل اكد انه في الدبليو دبليو دي سي 2027 عام جاي في الكونفرنس نتاع لي ديفلوبور ابل باش تعلن رسميا على اليونت كونيكتي نتاعها والنظارات الذكيه هذيا باش تجي في وقت اللي المارشي باش يعرف نمو كبير ياسر بالنسبة لاستعمال النظارات الذكية، لأنه 2027 ماهوش العام اللي بشكون فيه أبل أكاو حاضرة باليونيت كونيكتي متاعها، لكن جوجل سامسونج وميتا باش يكونوا حاضرين بقوه في المارشي هذا بطبيعه، اضافه الى شركات اخرى تحب تاخذ البار نتاعها. بالنسبه للمارشي ماشي في طور النمو بسرعه مهوله بالنسبه للنظارات الذكيه والاعتماد على الواقع المعزز. على كل بالنسبه لابل الاستراتيجيه نتاع السي او جديد نتاعها اللي باش يبدا المهام نتاعو في سبتمبر تقول انه كل عام باش يكون فما دي برودوي جدد وتبديل كبير ياسر بالنسبه لل استراتيجية متاع الشركة فيما يخص الإطلاقات فيما يخص البرودوي فيما يخص السياسات. وهذا ما يحكي عليه مارك غورمان بما أنه نجم نقول أنه كل عام بش يكون فما برودوي جديد ولا برودوي فار جديد تركز عليه شركة أبل. آخر العام هذا بش يكون آيفون جديد يمكن يسر أماك جديد زادا يعتمد على إكران بليابل الجام ألترا بشوية بشوية في السنوات الجاية بش يعني تكون حاضرة كجام ألترا أودغام بالنسبة لشركة أبل وبتبيع مع البرودوي الموجودين في اللاين اب نتاع ابل بالنسبه للايفون لي ماك لي ايباد. هذيك باش توصل شركه ابل في خدمتها عليهم طيله السنوات الجايه. هاي تيك هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
1: هايتك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: فلاشباك هيتس اليوم نرجع بكم العام 2016 يا جماعة، معناتها 10 سنين التالي. كان مش تسمع واحد من التيتر هذوما وتحسوا كانش عليه البارحة. فرك كبرت في العمر وأخذ العمر منك وبدي تكبر في العمر وما في بالكش بروحك. المرتبة الثالثة عام 2016 من عند The Chain Smokers Closer، الأغنية رقم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية لأسابيع على توالي، وكانت من أولى الأغاني اللي لغيزو سوسيو خلاوها تنطلق وتنتشر كثيرا، تيك توك انستغرام وغيره، بما أنه بارتجاوها برشا واستعملوا الموزيكا ذي برشا، شيء اللي خلاها تكون في المرتبة الثالثة.

اي يا اخويا حسره، كان قلت يا حسره تسمع في ذيرك كبير من غير ما تقنعني بحتى شيء. المرتبه الثانيه من عند سيا ونديو مع الشامبول. في بينكم سيا اللي خلت تعرف برشا هو الشوا نتاعها انها ما توريش وجهها في الكليب ولي بيرفورمانس نتاعها، لبسه بيروك هكا يهبط على عينيها تقريبا. قليل اللي يعرف وجهها الحقاني، هي باتمان المزيكا المتنكر. تغني لكم بعض لحظات مع الشامبول، شيب ثريلز.

0: نمبر وان من غير منازع عام 2016 الأخ دريك حسرة كي كان مكسر الدنيا سينجل وان دانس اللي مش نبدأ به بعد شوية. هو تصدر لشارتس في كل العالم من كل البلدان من غير منازع. يقعد هو تيوب ان كونتورنابل متاع عام 2016. صريح يعطيك الصحة وميمي يعطيك الصحة وائل في الستاندار كل الفريق. نعطيكم موعد غدوة في نفس التوقيت. خليكم مع دريك وان دانس. نتقابلوا غدوة في لمن.
1: Flashback.

0: والتوب موزايك FM الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. النائب سفيان بن حليمة يطالب خلال جلسة عامة بإحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص الانقطاع

0: القطعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب، وذلك من أجل تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرر ذلك في المستقبل، منتقدا في السياق ذاته كيفية تسيير الحكومة لأزمة الانقطاعات.
1: الآونة الأخيرة شهدنا وضع غير مسبوق، فشل ذريع في توفير الاحتياجات تاع البلاد من الطاقة والمياه الصالحة للشراب، لكن في المقابل في عظمى الحكومة تخرج وتفسر وتعطي الأسباب، تتناقش معنا ومع الشعب التونسي وتبين له علاش صار هذا، فما حد شيء. من المنظور هذا يا زملائي الكرام، أنا نطالب باش نعملوا لجنة تحقيق برلمانية، لأنه اللي صار ماهوش شوية. لجنة تحقيق برلمانية نفهموا الأسباب والمسببات أول حاجة، وبعديك نقيموا الخسائر ونشوفوا شنو الإجراءات والتوصيات اللي لازم تكون باش هذا ما عادش نروح ابدا. حاجه اخرى زاد، لو بالنسبه للمياه وانقطاع التزود بالمياه في في في كم تراب الجمهوريه، وفما المشاريع المتعطله هذه شنو السبب هذا؟
0: وزارة التربية تعلن عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. ووفق وزارة التربية يأتي إطلاق هذه البوابة، أي بوابة الحياة المدرسية، في إطار توجه الوزارة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأسرة التربوية، بما يدعم التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء ويواكب مسار رقمنة الإدارة العمومية. كمية الحبوب المسلمة إلى المجمعين من صابة 2026 تتمتع بمنحة استثنائية للتسليم السريع، حددت بأربعين دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب، وثلاثين دينار للقنطار الواحد للقمح اللين، وذلك إلى غاية 31 من أوت المقبل. وقرار مشترك صادر مؤخرا عن وزير الفلاحة ووزيرة المالية يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2026-2027، يحدد منحة استثنائية لتسليم السريع ب 25 دينار للقنطار الواحد بالنسبة إلى الشعير وتريتيكال، وذلك إلى غاية 15 من جويليا الجارية. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين منذ استئناف حصار إيران. رومانيا تطرد موظفا في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي. وأسقطت رومانيا في نهاية الأسبوع الفائت ثلاث طائرات مسيرة في ثلاثة أيام، وأفادت اليوم عن اختراق جديد لأجوائها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. أهلا وسهلا مرحبا بكم. مسلسل اللاعب الجزائري يوسف البلالي ولا ترجي يبدو أنه مازال ما وفاش وباش ياخذ منعرج جديد, هذا منتظر رغم بلاغات الترجي الأخيرة. بلاغات لدى المولدية الجزائري الملاعب يوصل عنده نص ساعة المطار تونس كارتاج, موجود في تونس وصل بالضبط 5:30 المطار تونس كارتاج وعنده اجتماع منتظر مع مسؤولي الترجي قد يأتي بالجديد في علاقته بالترجي يوسف البلالي في الساعات القادمة. النادي الافريقي يبدا اليوم واللحظات هذه يبدا اول تدريب في طرابلس عين دراهم تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري المدرب الجديد للفريق. الملعبيه والاطار الفني ظهروا لاول مره بازياء تحمل شعار المزود الجديد اللي مازال يتعاقد معه النادي الافريقي. 34 لاعبي موجودين في طرابلس هذا بما فيهم المدافع البوركيني سليمان وترا والمهاجم المالي سليمان كوليبالي. زوج مقابلات مبرمجه في الستاج هذا, واحده مع النجم الخميري وواحده مع فريق اخر في انتظار تأكيد اسم المنافس. ما تقدرش يكون فريق من رابطة المحترفة الأولى. لاعبية النادي البنزرتي دخلوا اليوم زاد في طرابلس في عين دراهم. طرابلس يدوم أسبوع واحد في زوج مقابلات ودية للنادي البنزرتي مع نادي حم نلف وشبيبة العمران. ترجي جرجيس أعلن اليوم انتداب 3 عناصر, حارس الإفريقي سابقا وسيم المغزاوي لمدة 3 مواسم, مهاجم الترجي سابقا كيباسوي مع صحح زوز مواسم مع ترجي جرجيس, زوز مواسم زادة للمهاجم السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي مع ترجي جرجيس. مستقبل مرسى تعاقد مع المدافع الغاني عباس عبد الودود لمدة 3 مواسم, مدافع شاب عمره 19 عام. نحكيو على الفرق التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية, نحكي على تشامبيونز ليغ النادي الإفريقي الترجي, كأس الكاف سي اس اس وترجي جرجيس. 6 أوت هو موعد القرعة, موعد قرعة الأدوار التمهيدية للتشامبيونز ليغ وكأس الكاف. بالنسبة للترجي نعرفوا باش يكون موجود في الدور التمهيدي الثاني, لكن قرعة الأدوار التمهيدية الأولى كما قلنا نعاود نذكر الكاف أنت عليها باش يكون نهار 6 أوت القادم. نكملوا بخبر من انجلترا. رابطة البطولة الانجليزية الرابطة هذه اقترحت قانون ممكن يتم تطبيقه انطلاقا من الموسم الجديد في البريمير ليج. اي حارس مرمى يضيع الوقت ويشوف الحكم انه قاعد يضيع الوقت, الحكم يخرج له لاعبي من فريقه ويقعدوا يلعبوا ناقصين دقيقة واحدة, يعني يخلي فريقه يلعب دقيقة واحدة ناقص اذا كان يشوف الحكم انه الحارس المرمى قاعد يضيع في الوقت, وهذا لتفادي تضيع الوقت وتكون كرة يعني اكثر وقت على التيران بالنسبة لل90 دقيقة والوقت الضائع تكون فيها كورة أكثر من تضييع وقت. هذا قانون كما قلنا ومشروع قانون ممكن يتم المصادقة عليه ويتم تطبيقه في البريمير ليج العام القادم. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
5: موزايك اف ام لا راديو 100%

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فم. معادكم اليومي مع ريكاب سبورت كل يوم خلال هذه البرمجة الصيفية، كل يوم من 6 إلى 7 تلقوا ريكاب سبورت وآخر الأخبار والمستجدات الرياضية. ووصول يوسف البلايلي إلى تونس من نص ساعة تقريبا، ترجى دي تونسي اللي كان ساكر هذا الملف، شو اللي صار بالضبط باش تفتح من جديد، شو الحظوظ اليوم أنه يوسف البلايلي واصل مع الترجي الرياضي التونسي. نعطيكم التفاصيل بعد لحظات، كيف تفاصيل المستجدات في ملف ريبيرو، هل سقطت الصفقة ولا لا، تفاصيل بعد لحظات. جمال حمودي واصل على رأس اللجنة الوطنية والإدارة الوطنية للتحكيم، يكون موضوع لوديبا في دوزيام بارتي من ركاب سبور، يكون معنا عادل زهمول وأمين بركلة في تعليق على هذا الخبر، مواصلة الجزائري على رأس اللجنة الوطنية والإدارة الوطنية للتحكيم، بالإضافة العديد المعطيات والأخبار الأخرى. رافقني اليوم في ركاب سبور في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني وليد ليشري، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك، رحب محمد سلامة، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا بولاد كل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: رحب بزياد في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. ذكركم تنجموا تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، كيف علشان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام، ولا على الفريكونس متاعنا اللي تعرفوهم سنين طويلة وعشرة الحقيقة، حافظينهم عن ظهر قلب وين ما كنتوا في جهاتكم، وين ما كنتوا زادة في العالم أترافير الابليكاسيون متاعنا، ولا حتى لزادرس الأخرين اللي قلتهم لكم. دونك رحب بكم الكل، والبداية بعد لحظات من آخر مسار.
3: آخر مسار،
0: آخر مسار، وصول يوسف البلايلي إلى تونس من جديد، ملف يفتح بعد ما كان الترجي التونسي أعلن عن إغلاقه لهذا الملف من جديد. يوسف البلايلي كان زاد في مفاوضات مع مولودية العاصمة، ودونك من جديد يوسف البلايلي في تونس. صفا وليد لاباس؟
1: الحمد لله.
0: يا باهي، لا تحب مساج في اللايف، تحب ترتاح شويه كسمه، حسيتك تكح ولا
1: لا؟ تا الحمد لله
0: بارفي. اي بارفي. دونك هذا الاخبار وتعليق من عندكم لبيك محمد سلامة. يوسف بلايلي غادر، فوت زوز مواعيد مع ترجي دي تونسي، ترجي اقتنع انه بتات الملاعب ما عادش عنده بلاصه في الافكتيف نتاعو، سكر الموضوع هذا. ثم من جديد مساج، نعطي بعض التفاصيل، يوسف بلايلي هو من اتصل بإدارة الترجي كي يفتح الموضوع من جديد، وهذا اللي صار اليوم. يوسف بلايلي في تونس، محمد سلامة.
2: على يوسف البلايلي مش جديد العملية هذه من طرف يوسف البلايلي الحقيقة، معناها الموضوع طول أكثر من لازم، مسلسل بريسك ولا يعني بين لهنا وبين الجزائر. أكيد جدا أنه الترجي هبت بيان أنه تسكر موضوع يوسف البلايلي، وكما قلت أنت يعني البلايلي تصل بديار الترجي التونسي، وهو معناها بادر بالرغبته بش يرجع. الحقيقة نتصور في بعد كل ما صار في الوقت الحالي،
0: تحديدا مساج نعطيه بعض المعلومات، هو كان مستاء من البلاغ اللي سكر الملف، قال انا مازلت ما صححتش،
2: لكن هو تخلف على زوج مواعيد
0: اكزاكتومون، وكانوا تمس شويه من البلاغ اللي اصدره الترجي التونسي. تفضل محمد.
2: الحقيقه معناها لهنا اكيد جدا انه الترجي معناها بعد اللي صار من اول الميركاتو بالليترو رونديفو بشنو صار مع يوسف بلايلي، اكيد جدا في الوقت الحالي انه لازم يعطي الروح، معناها وللاعب فتره معينه نتاع نهارين ثلاثه يسكر فيهم الموضوع نهائيا بالسلب ولا بالايجاب.
0: وليد،
1: شوف بصراحه احترافيا فما امور ما تجيش، هنشوفه في العالم الكل كي تبدا فما صفقه نتاع لاعب ولا تجديد عقد ترانسفير كذا، تبدا الامور واضحه. صحيح العرض والطلب موجود، صحيح الاغراءات الماليه والبراد فير دي فوا فما ملاعبيه معناها يكونوا مطلوبين ياسر، يتحطوا بين دو تروازيكيب وتدخل فيها اجونات، هذا يعطي ها والاخر كذات مزايدات وغيره، هذا موجود راهو في الكونتينون الكل افريكا وحتى في الاوروب، اما بدرجه اقل، فهمت؟ خاطر غادي الامور اوضح اكثر. اليوم يوسف البلايلي نعرفه اللي هو تعدى معناتها بظروف في كاريره صعيبة شوية، وهو كان فور مونتالمو وترجي عاونه معناها باش يرجع سيرولونس وكذا واحد، وهو عطاه للترجي كما الترجي زاد ساندته ودعمته. اليوم إذا كان يوسف البلايلي مقتنع بالبقاء راهو عطاه كلمة، معناها أبريتو الأمور قانونية داكور، مازال ماهوش عارف العقوبة قديش ووقتاش باش يقولوا له التاس المدة متاع العقوبة، ذا كله فاهمينه، لكن فما معناتها كما يقولوا بارول دونور تتعطى في ظروف كما نكيس. ورتو حكينا على علاقة يوسف بيلي بالتارسي وكذا وتحكي فيه برشا الموضوع. وأنا معناه بصراحة ولا يقلقني شوية موضوع يوسف البليلي على خاطر هو ملاعبي كبير وملاعبي موهوب وملاعبي أنا نراه مازال يقدم الإضافة، لكن يلزم يكون واحد قطعي مع تيزي سيبون كهو هاو ناس تكلمت هاو مشي هاو جي هاو تخلف هاو خذ الطيارة هاو جي هاو قلك بوه هو اللي معناتها يدبر عليه في وين يمشي
4: هو لاجونتي
1: نعرف لاجونتي انتر بارونتيز كلمة نقولوها احنا واحد دبر على واحد باش يمشي ولا باش يقعد هو با يحب يتبع بريتوب هو يعني اقرب الناس ليه. لكن دي فوا انت ماجوري فاكسيني مع دي فوا يزمك انت زاده تاخذ ديسيزيون باش معناتها تركز سورتو هنا راهو التركيز على الفاند كارير مهم. معناتها انت وقت اللي اليوم تجي تعمل معناتها هكا تاتوني وتقعدها ومش عارف روحك في المولدية في الترجي وتستنى في التاس شنو باش يخرجوا معناها قرار في العقوبة وكل شيء. انا من رأي كارو عطاه كلمة يا سيدي منا ولا منا باش هو يستقر ويركز هذا معناها على الفاند كارير نتاعو. ما تقعدش الناس تحكي الناس الكل ماهيش فاهمة معناها موضوع ولا مسلسل مكسيكي هذا نتاع يوسف البليلي اللي انا قلت 60 الف مره تلعب معايا ونحترمه ونحبه ياسر كجوار وكانسان. لكن يزي سي بون خويا اليوم الا كان انت اخترت باش ترجع للترجي يا سيدي ولا بالصحة زاد راهو الترجي فريق محترف وفريق كبير ما قعدش زاد يستنى فيك انت ومعناه ومزاجك ومره كل مره ترقد تقوم معناتها تخرج بفكره ولا بوك يقول لك فكره ولا عمك ولا حد من العائله ولا ان كونسيي ولا يلزمو سيي يختار يا يوسف خويا احنا نستناو فيك باش ترجع للميادين خاطر نحبوا نتفرجوا فيك تكور كاو سي بون. كان ماشي للمولديه خويا امشي للمولديه وربي وجهك هي. وكان باش تقعد في الترجي يلزمك زاده اليوم تحكي مع المسؤولين خاطر ابارامون ناس زاده تقلقت شويه من الكومبورتمون نحكيو على هنا اداره ومسؤولي الترجي وكذا خاطر ماذا بهم يسكروا الملف ويبداو يحضروا في البطوله والاهداف وكذا. واحد يلزم معناها النومبر دي زيترونجي يعرفوه وكذا باش تبدا الناس تحضر معناها سي تري امبورطون.
0: ان شاء الله من هنا الغدوة قاعد الوقت ذي على سامي الباهي قاعده معناها تصحح في جمعيه اخرى زاده لازم
1: المسؤول نهارين هذوما الا كان ماناش باش نسمعوا حد شيء معناها نتصور اللي بوتيتر الباب باش يتسكر. ولو انه راه نقول لك حاجه انا من البليلي ديما راهو نتوقع كل شيء راه معناها ينجم في اخر لحظه تسمع به ما ترجع معناها فهمت والله اعلم خويا
0: ايه
1: المعلومه الصحيحه
0: هو رجوع لتونس
1: يعرف كان هو رئيس الترجي
0: نظريا هو تو رجوع لتونس بعد ما كان قعد مع المولوديه يعني سكر الباب مع المولوديه. اما بالنسبه ليوسف بليلي ما تقول معايا لما يصح العقد
1: زاد تسكر الباب مع الترجي والترجي هبطوا بالي قال لك احنا سكرنا يمشي للمولدية هما يسكروا ايش يعمل بليلي باش يقعد معناها يحوس ما هو باش يمشي ليكيب فيهم ولا ليكيب اخرى ولا سافوار اما يلزم تسييه يلزم توا يسكروا الموضوع هذايا ويختاروا ويركز ويدخل يترينا ويحضر اموره للموسم الجديد.
0: محمد ناخذ رايك في فكره نجم تكون زاد عندها وزنها اليوم جمعيه مش اي جمعيه نحكي على ترجي هذه تونسي وقت اللي خرج بلاغ يقول سكرت ملف الان المفروض انك معناها تلتزم باللي انت علمت به جماهيرك ولا زاد تكون براغماتي وتقول في نهايه الامر هو بلاغ ماهوش التزام معناها دولي مجرد بلاغ وانا اليوم براغماتي عندي ملاعبي مش موجود منه برشا نعاود نرجعه ويكون افاده ليا معناها كي نقارن غيابه بوجوده تفرق واليوم النجم نلقى صيغه انا لعادته الفريق معناها كيفاش نجم تحكم على الزوزه
2: بالضبط. انا شخصيا في كره قدم مع الراي الثاني حيدر
0: براغماتي
2: معناها مصلحتي وين انا معناها مصلحه فريقي اللاعب هذا معناها عندي امكانيه اني نرجع رغم البلاغ اللي هبطته ينفعني ما فماش السوق خاصه انه السوق فقير الحقيقة. نتصور ترجي لو كان فما لاعبين وفما فرص تضاهي إمكانية البليلي ولا قادرة تعاون ترجي رغم ترجي ديركت مو مشي وقع اللاعب في البوست متاعو الحقيقة لهنا عندي إمكانية أن نجيبه عندي إمكانية أن نقوي فريقي به رغم اللي عامله الكل لكن لهنا نمشي نجيب اللاعب وأكيد جدا أن اللاعب ممكن نتصور يعتذر ولا اعتذر وكما قلت لك في المرة هذه خاصة توا ما دام رجع لهنا أكيد جدا أنه تعطي روحك 24 تسكر مع الموضوع ما وقعش نهائيا تغلق الموضوع إلى أبد.
1: عندي إضافة صغيرة المسؤول اليوم كما قال محمد معناه وكما قلت انت براغماتي ولا يكون انتليجون في النيغوسياسيون والا في التعامل مع اللاعبين ذوما اللي موهوبين ويعني وعندهم حاجه سبيسيال على دوتر جوار يلزموا معناها يعرف كيفاش ياخذ معناتها يعرف كيفاش ياخذوا الموضوع من نواحي الكل صحيح زاد راهو فما اورغوي نتاع ديزيكيب وفما معناتها كما نقولوا نحن ديليني واضحين في كل فريق اللي ما تنجمش تعديهم معناها وحرمه واللي تقول انت وكرامه وخاطر راهو جوارات في العالم الكل مهما يكون قوته مهما يكون معناها قلبها تراح فما ليميت. انا نقول اللي البليلي راهو كان جاي عمل الفازه ذي مع ايكيب اخرى معناتها مع الاهلي المصري ولا عملها مع حتى غريم هنا في تونس معناتها في مع النادي الافريقي مع نجم الساحلي مثلا نحكي وخلنا نتوسعوا فيها الحكايه شويه والا عملها مع ايكيب اللي معناتها كونكورون اللي في الاعوام الكل مع الترجي نقولوا اما هو عنده شويه شجران راهو عنده حنين الفريق المولديه بعد وهران زاد راهو لعب غادي وناس تحبوا ياسر وكيما
0: معناها حتى الناس حتى الناس تفهم فكره خاطر سميت برشا سامي معناها تقول انت انه ما عملهاش في جمعيه اخرى في تونس تنجم تتعدى
1: لا بالعكس
0: باش نفهمك ما فهمتكش
1: لا توليرابل الحكاية شوية كي صارت مع المولدية اللي هو قعد بيناتهم الزوز خطر هو عنده شوية زادة معناها علاقات مع المولدية لعب فيها وهز بطولة وناس تحبوا جمعيته وكذا وغير
0: معناها هاش قصاد معناها لو كان مشال جمعية أخرى في تونس مثلا تولي حاجة أخرى
1: ولا كان جات مع الأهلي المصري على مستوى إفريقيا مثلا جماهير الترجي وحتى معناها ليكيب ككل مسؤوليها بأحبائها بتتر تقلقهم شوية الحكاية أمنا نرى اللي موضوع مع المولدية دابور مش هذي الميركاتو الأول مرتين ولا ثلاثة صارت نفس الحكاية اتصالات منا ومنا ومن بعد هو اختار باش يواصل مع الترجي خاطر في الميركاتو اللي تعدى في الشتاء ولا في الصيف صارت الحكاية ذي وكان زاد البليلي معناها على أبواب مغادرة ومن بعد واصل في الترجي ومشى كاس العالم وعاود تحلت معناها باب المفاوضات دونك انا نقول اللي هو كلي قعد بين معناتها دوز ايكيب اللي يحبهم والناس تقدروا كذلك فينالمون يلزموا يختار هكا هو معناها حتى اللي هو باش يركز راني قلت لك بليلي راهو 30 33 34 مازال له 2 سنين معناها ينجم يكور فيهم في التوب وحاضر وبدنه راهو تبارك الله عليه بويسون ومطاوع ينجم يتخطى الاصابه وقاعد يدرب اما يلزموا سولو بلون مونتال يركز الحكايه هذيا راهي من بعد نجم خويا من بعد حتى راهو فئه من جماهير الترجي تولي تتقلق منك راهو صحيح ناس تحبه ويحبوه برشا راهو معناتها خاطره ملاعب يقلب تراح وما فماش حتى محب جمعيه ما يحبش ملاعب يقلب تراح ويلعب بقلبه كذا وتكنيك مو يفرجوا تحبوا برشا لعبات اما مواضيع كيما نكيت نجم تخسرك في نسبه معناها نتاع شعبيه في نسبه نتاع كل الموده هذيك او كل العلاقه الباهيه والحلوه لازم تفقدها انت بمعناتها مواقف هكا وتصرفات هكا يا خويا كون قطعي انت توا قلت لك سيء في مرحله نتاع نضج نورمال مو تاخذ قرارك وتكسب الناس يا خويا تمشي للمولديه ربي معناتها يوجهك خير وتكور على روحك في بلادك بين عائلتك وكذا جيل الترجي ترجي فريق يحبك زادة ويحبك تواصل معاه أما أنت سيء اختار تاو معاه ديما ما ننساوش موضوع العقوبة ينجم يكون هو زادة اللي عمل هالفران هذي صغير وهالوبستاكل معناه بش ما خليهش معناه ياخد ديسيزيون في وقت قصير
0: الارتباط بالترجي ولا أنه الأمور ما مشيتش مع المولودية هو سبب عودة البلالي محمد حسب رأيك
2: صعيب يعني نشوفوا شنية سبب أخذ القرار لأنه يعني نتصور حتى في المولدية معناها العرض كان باهي صاحبه معناها مدير الرياضي جمال بن عمري موجود يعني لهنا صعيب برشا ونتصور حتى الرياكسيون متاع الترجي الرياضي التونسي متاع جماهير الترجي الرياضي التونسي بعد الكومونيكي اللي هبط نتصور كانت عندها دور في رجوعه في رايه معناها مع بعد اللي عملوا الكل معناها في الترجي الرياضي التونسي وكان هو معناها محبوب ومقدر من طرف الجماهير نتصور انه كي شاف الرياكسيون وقتها بعد ذيك انه قعد يخمم برشا
0: باه خلينا نمشيو الان معايا البروسيدور المفروض انه باش تصير كما كان المفروض تصير جمعه التالي وقت اللي ما حضرش انه باش يعمل فيزيت ميديكال ومن بعد يصحح العقد نتاعو الفيزيت ميديكال لانه ضروريه مهمه. محمد نحكي على اللاعبي راجع من اصابه كبيره وملاعبي باش تبني عليه باش تفهم روحك باش تعمل بالضبط.
2: اكيد اكيد معنى ملاعبي باش تنفستي عليه راجع من اصابه معناتها الارض المتقاطعه بعد فتره نتاع ريدوكاسيون معنى الفيزيت ميديكال مهمه مهمه جدا ونتصور ضروريه اكثر من معناها ضروريه باش تعدي القرار وتمشي تصح العقد.
0: به فنيا ونرجع لك النقطة ذي وليد فنيا الآن ميركاتو معناها أوكي معناها مازال فيه شوية وقت لكن الأسامي المهمة واللي تساعدك وتساعد ميزانيتك مشيت رجوع البلايلي يفض مشكل لأنه ما غير بلايلي وبريبيرو مازال مش واضحة الأمور تنرجعوا لهم بعد شوية لو كان يرجع لك بلايلي تفض مشكل على الأقل في بلاصة أنك تلوج على زوز أجنحة الآن تصبح يصبح الهدف جناح واحد
1: ما فما حتى شك في هذا معناها قيمته الفنية والقدرة متاعه على إحداث الفارق معناتها ذي حاجة ما اختلفوش فيها معناها بليلي الشيء ذي ظهره أبليزير ريبريز معناها الناس تعرفه وتعرف فالور متاعه وتعرف كي يبدأ موجود وشوفنا فرق معناها الترجي وقت اللي غاب لقى برشا مشاكل في الفلون هذاك حتى معناها كي لعبوا ملاعبية ما قاموش بالدور اللي كان يقوم به يوسف البليلي معناها خاطره مهم برشا معناها لابور متاعه أوفنسيف مهم وحتى الناس تبدأ تلعب معناها في الشيرة هذيك والمنظومة الهجومية معناها ككل تقوى بحضوره هو. أنا قلت لك راو أي اليوم رئيس نادي وأي أي أي معناتها مسؤول ومحب متاع فريق ولا حتى لاعب معناها يحب يكون موجود في فريقه معناتها ان جوور كي كابابل دو فير لا ديفيرونس. اسال اي ملاعب ها محمد بحذاك لعب مع ملاعبيه معناها فنيا ممتازين كيما في حمام لمف ولا في نجم الساحلي كي كان انيس بن شويخه يلعب في الليكيب تبدا متفرهد انت كي تعطيه باس قول باش يخرج لي راس راسه واليوم نجم نربحوا كذا سي امبورطون اخي هي الليكيب شنو تتبنى على دي روبير قويين على مستوى الدفاع عندك ناس تعرف تدافع حارس مرمى في الوسط عندك كوارجيه وفي الهجوم عندك ملاعبيه نجموا يعملوا الفرق. اليوم بصراحه معناها ما فما حتى واحد ينجم يعوض البليل حكينا فيه الموضوع هذا على يوسف المساكني زاده مع المنتخب ومع الترجي في وقت من الاوقات اللي ان جوور زاده كي كابابل باش يربحك. بليلي هذاك هو النوعية متاع ملاعب يربحك. ترجي اليوم إذا يتمكن باش يرجعوا في وقت قصير يحكيوا معاه وهو معناه كانوا بتاتر غلط كالكو بار في تعامل خطره راه ساعات ما عملش بالعاني أنا نعرفه راه معناه مش قاعد نبرر له ولا قاعد فهمتني نلقاله في حجج واحد هو هكاك راه هو مخه
0: تركيبته
1: هكاك مش باش تعمل له. أما يا خويا أنا نرجع بصراحة كان جيت انا مسؤول اليوم نرجع خاطر كوارجي خويا بليلي ونجم ينفع
0: لا هو
1: برجوليه نحكي
0: ما غير حتى مسؤول ولا جمعيه
1: وما غير درسنوا البليلي ملاعبي كبير ياسر راهو ملاعبي معناتها اكستراوردينير معناتها يلزمك اليوم اذا كان انت هو صحيا وفنيا ما نحكيوش فنيا راهو مازال شفته كور ومازال قلت لك بويسون راهو حكيت انا وياك قبيله والاولاد على جمال ليمامك العام
0: يعمل
1: ليغامون كروزي وقعد يلعب خاطر الكوادريسيبس تاعو قوي ويعمل معناتها يربط وكل شيء سترابينغ في الركبه ويلعب ويفيتي شويه لي موفمون الكبار نتاع واحد. اما هو توا الدوسي ميديكال عند الترجي ديجا وهما كانوا مباشرين الاصابه نتاعو ووقفوا معاه في العمليه وتبعوه كذا اليوم رجع الى روبري ويترينا ويعمل ترافاي دو فورس وترافاي دو مسكولاسيون ويحضر في روحه ويرونفورسي في ركيب وفي هذه هو قلت لك خلط راه اي جوار يفوت الترونتيني واللي يعرف بده شنو يستحق على مستوى معناه العمل الفردي في الخدمه في الصاله والا على في في في, في الشارج دونترينمون شنو هو يخدم بالضبط معناه الدوزاج على المستوى البدني باش يبدا حاضر وبدنه يطاوعوا دونك انا اخويا نرى اللي البليلي اليوم اذا يرجع باش يكون مكسب كبير وافاده كبيره للفريق معناها والفريق باش يكون عنده اكثر ثقه وقت اللي باش يلعب وباش يواجه المنافسين نتاعو.
0: هذا هو دونك خليني اذكر بالخبر يوسف بليلي يوصل لتونس تمهيدا لجلسه اخرى واتفاق اخر محتمل مع الترجي الرياضي التونسي. بليلي اللي كان زاد قعد مع المولوديه وتناقشوا في عقد وفي مقترح عقد لكن يرجع اليوم لتونس والباب يتحل من جديد مع الترجي الرياضي التونسي. راهو قاعدين يقولون ماكم قلتوا ساكر دي مش احنا راه عملنا بلاغ، راه احنا نعلقوا على احداث، مش احنا نكتبوا بلاغات، مش احنا نتفاوضوا مع الملاعبيه، ومش احنا صحوا لهم. وحاجه اخرى راهو البلايلي حتى حد حتى جمعيه ما تقول على البلايلي لا، معناها على المواهب البرشا اللي عندنا في تونس ولا دونك ملاعب كيما هكا راهو يستحق التفكير ويستحق بتاتر انه الواحد يخمم معناها. دونك ذي في خصوص يوسف البلايلي، خلينا نمشيو لريبيرو اللي الموضوع طويل اكثر من لازم زاده تقريبا القصه ولا تشبه شويه قصه يوسف البلايلي. ريبيرو اول ما جاء وبدات المصاعب نتاع الصفقه هذه كان اعلم المسؤولين انه اذا كان الصفقه هذه ما تمتش الى نهايه الاسبوع فانه اول الاسبوع سيغادر ريبيرو، مازال في تونس ما غادرش، ما يوحي انه بتاتر فما حل، وفما اخبار تقول انه فما حل اخير، فما محاوله اخيره بالنسبه للترجي التونسي في هذا الملف. الاشكاليه الكبيره انه الان اتحاد طرابلس تحت ضغط جماهيره متمسك بالملاعبي على اساس واحد من افضل اللاعبين وبرشا تفاصيل اخرى، وحتى الجمهور عمل ضغط كبير على المسؤولين تاع اتحاد طرابلس. زاد يبدو انه زاد فوزي البنزرتي يحب انه اللاعبي هذا يكون موجود معاه في اتحاد طرابلس. كل شيء معناها أو أغلب المعطيات ضد مصلحة الترجي في الصفقة هذه وفي مصلحة اتحاد طرابلس. حاجة واحدة أنه اللاعب يحب يكون موجود في الترجي، لكن حتى التو ما فهمش تطور كبير فقط. دونك بين اللي نحكيه فيه عنا جمعة واليوم أنه الصفقة مازالت ما تحتش في الماء، معناها مازال فما شانس للترجي بالضبط في يمكن في الساعات الأخيرة تتفهم ويتفهم أكثر الموضوع هذا. في كل حالات مازال موجود الملاعبي في تونس في انتظار ترجي يلقى حل لهذا الملف. محمد شو تعليقك على هذا ملف تويل؟
4: دوسي سعيد، ملف تويل ودوسي سعيد بالضبط انك يعني تدخل في نيغوسياسيون مع مجوار مصح مع ايكيب، ونتصور النقطة اللي قلبت الامور كله هو استقالة الهيئة المديرة متاع اتحاد طرابلس بعد الضغوطات الكبيرة اللي تعرضت لها ولهنا اللي تعرضت لها ولهنا في الوقت الحالي على دوسي ممكن ياخذ برشا وقت والترجي يضيع على روحه. زاد نفس الشيء حتى الترجي التونسي يعني فما يعني لازم يحط زاد اللي هو التيماتوم يلقى فيه حل ولا ما يلقاش مع فريق اتحاد طرابلس، لانه يعني نفس الشيء مطالب باش يجيب لاعب في المركز هذاك، سورتو انه بوعالي مش موجود في طرابلس مع الترجي
0: مش موجودة
4: في عين دراهم. دونك نتصور
0: طرابلس اللي وفى اي
4: في طرابلس اللي وفى اي دونك نتصور انه بوعالي ما دام مشاش للستاج انه خارج الحسابات. دونك الترجي عنده ضروره قصوى الانتداب جناح يمين. دوسي ريبيرو خذا برشا وقت، دوسي صعيب ومعقد برشا، نتصور زاد كيف كيف من هنا معناها الغدوه بعد غدوه الترجي لازم يسكر الموضوع كسوا بالسلب والايجاب وينتقل للمعاوض في صوره ما اذا ما مشاش ما جاش ريبيرو. شفنا يعني تمسك جماهير الاتحاد معناها، وشفنا الحمله اللي صارت كبيره على الهيئه مديره الاتحاد دي خليتها تستقيل كلها. شفنا يعني معناها حتى قلت انت المدرب معناها تمسك باللاعب لانه قيمه ثابته، ولهنا كي جدا ندوسي صعيب وصعبت اكثر عمليه قدومه للترجي.
0: ولي تعليقك على هذا، لان الترجي يلعب كارتة اخرى يستنى شانس اخيره ويتعدل البلان بي لانه الوقت قاعد يمشي، زاد خاصه انه الترجي فما مراكز مهمه جدا مازال ما فماش ملاعبيه. نحكيوا على سته متوسط ميداني قدام الديفونس، نحكيوا على رير جوش ليزلي زاد ولا الي واحد على الاقل انت والاتفاق مع يوسف البلالي كيفاش باش يكون، معناها الوقت قاعد يزرب والملفات مازال كبيره قدام الترجي. الافضل انه يتعدل المرحله الثانيه.
1: شوف هايدر بصراحة فما دي جوار كان توصل انت معناها تتلمهم فردي كيب يبدأوا فالور متاح حتى الكمبيتيسيون افريكان معناها تدخل بثقة كبيرة. بليلي على اليسار وريبيرو على اليمين راو معناها دورون فور بالقديه بالقديه معناها في هجوم الترجي. تبقى انا حكينا قبل على المشكل القانوني اللي عند بليلي، لكن البليلي معناها ما عندوش مشكل آخر أبار العقوبة، ينجم يصحح توم وما ويستنى فترة غياب بتاتر ويعد ويرجع. أما ريبيرو أمور معقدة، علاش؟ على خاطر كان جاء الأمر يتعلق معناها كونه هو عنده كلوز ليبراتوار وإلا هو فانت كونترا وإلا سيدي سو كونترا ومعروض للبيع، نقوله هنا فما إشكال إداري أبارما وفما حكايات تحكيت ومعناها ولا علينا في ذكرها اللي سمعناها معناها في النهارين.
0: ليش لا علينا في ذكرها؟
1: ولا فما موضوع قال لك الناس قاعدة معناتها
0: على المليون دولار
1: على فاس مليون دولار، قال لك هو مسؤول وما مسؤول، فما يعني رمي واحد اتهامات، فما رمي متاع اتهامات، بون فماش حتى شيء شفناه معناها ولا قريناه نوار سور بلان معناها في في الناحيه ذي. اما سي سور اذا كان خرجت حكايه كي فما معناها موضوع صار ابارامون حكايه تقبلو هضره شنيه وبين مسؤولين الفرق وهما ولاو يطلبوا في فلوس وكذا. مع اليوم نعرفوا مدرب فوزي بنزرتي معناه اكزيجون برشا في المسائل هذيا، معناه ما تصورش ملاعب كيما ريبيرو يمشي في الاتحاد يلقاه موجود في الليكيب وتقول له انت راهو مطلوب من ترجي ولا من غيرها، راهو معناها زمالك الاهلي الرجاء مش عارف الوداد اذا طلبت ريبيرو فهمتني باش يعترض، خاطر هو معناه باش يراني ايكيب كي يبدا فيها ريبيرو معناها تقوى على المستوى الفني الهجومي معناها ما يستحق له جوار
0: تفرق
1: برشا. شو الى كان اليوم الوضعيه نتاعو ماهيش معقده برشا ينجم يجيبوا الترجي يتفاهم يلقاو صيغه وكذا فلوس معناها يقربوا لبعضهم. اما هاني قلت لك الحكايه اللي سمعناها والمدرب معناتها اللي ما تصورش يسيب في ملاعبي بالامكانيات هذيك بالسهل، وزيد هو ملاعبي اسكو معناها متشجع اسكو موتيفي باش يجي يحب يقعد غادي، فما مسائل ماليه
0: هو هو ما يحبش يلعب غادي، هو يحب يلعب في الترجي.
1: اذا كان باش يتقلق على المستوى معناتها الشخصي في الكوتيديان في عيشته معناها في التمارين في العيشه ككل فهمتني، راهو ينجموا يخسروا فنين الجوارات يلزم الناس تفهم حاجة.

0: راو اذا كان لونفيرونمون ما عادش مساعده راو يولي في لونترينمون ريتو هو معناتها ملاعب ياسر مثلا غوشي وكوارجي ينجم حتى كنترول ما عادش يعمله صحيح بالعاني. اذا كان انت تخليه معناها اكسبري وتحاول معناتها تغصب عليه راو زايد فهمت. هاني قلت لك اذا كان اليوم الاتحاد يرى مصالح باش يفرط فيه ويستفاد ماليا ويمشي للترجي معناها باش يكون مرتاح ويقدم الاضافه اكيد معناها ترجي باش يكونوا سعداء.
1: مش اتوبري زاد وليد
0: كيفاش اتوبري
1: معناها مطالب ماليه كبيره
0: 5 مليون دولار لا مش هيك
1: معناها زاد مش اتوبري
0: لا اصلي ماهوش دي ماريا معناها باش تاخذوا انت برشا فلوس معناها ملاعب راهو محترم برشا وانا سالتني عليه حيدر قلت لك راهو بالعين عجبني معناها في دي سيكونس وفي حاجات معناتها خير من يان ساس اللي هو يان ساس زاد تكنيك مهم لاعبي اما ذا بلو بويسون لي فراب نتاعو معناها بريسيزيون اكثر اقوى في بدنه اكثر اما موش زاد باش تشريه برشا فلوس معناها باش تحط عليه ماهوش سوبر ستار معناها في العالم فهمت. اما اكيد رونفور كان ترجي ياخذوه راهو باش يكون رونفور مش يكون على الجهة اليمين معناتها حل كبير برشا ونستناو في الأثناء شو نجم يصير
1: بالضبط. دونك نذكر بالزوز أخبار والخبر الأهم لأنه من دقائق يوسف ليلي يوصل لتونس والبابي تفتح من جديد مع ترجي هذه تونسي ريبيرو أول ما جاء وتعقدت الأمور شوية قال أنه ما وش بشي طول ويغادر إذا كان ما تصححش الكونترات وكان المفروض أنه يروح اليوم لكن ما روحش. هذا نجم يكون يعطي شانس للترجي بشي زيد يتفاوض في هذا الملف اللي هو ملف معقد الحقيقة وال كنا نحكيه على 50-50 الآن أقل النسبة متاع نجاح ترجي في الصفقة ذي لأنه مربوطة بإرادة اتحاد طرابلس يحب ولا ميحبش موضوع آخر مبني ومشروط بالنوعية المفاوضات ولا بقية المفاوضات كيفاش باش تكون. دونك نكملوا مع هذا الموضوع بعد شوية حلو ملف التحكيم. جمال الحمودي باش يواصل على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم خبر يعلقوا لنا عليه بعد شوية عادل زامول وأمين بركلة بالإضافة لمحمد سلامة وليد الهيشري راجعين بعد لحظات.
2: آخر مسار ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7-7 من 6 للسبعة العشية
1: اتفاق رسمي بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسيد جمال الحمودي لمواصلة العمل على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم للموسم القادم. كان فما معطيات في زوز اتجاهات الحقيقة ولو أنه الانتقادات وعدم رضا أكثر برشا لكن فما زيادة أطراف تعتبر أنه قدم إضافة أو نجح في مهمته نسبيا. تناخذ التفاصيل كل مع عادل زامول وأمين بركلة. أهلا وسهلا عادل مرحبا.
3: أهلا بك فهمي وأهلا بجميع المستمعين والمستمعات على موزيك كافيه.
1: أهلا وسهلا بك رحب بيامي بركلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك حيدر مرحبا.
1: دونك اليوم الخبر هو الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم وجمال حمودي على المواصلة. خلينا ناخذ من عندكم تعليق تعليق ثم نتعداو للتفاصيل. نبدأ بعادل تعليقك عادل على هذا الخبر.
3: والله شوف ان شاء الله معناها هو غدوه باش يتم معناها المكتب الجامعي في خصوص الموضوع هذا وبعض المواضيع الاخرى. الباهي فهمي حيدر انه فما تقرير معناها تم تقديمه للمكتب الجامعي فهمني على العام ونص اللي تعداه والمشروع معناها المستقبلي للحكام والمعطيات اللي عندي انه معناها استحسنوا معناها كثير الخدمه نتاعو جمال وان شاء الله فهمني معناها كلنا فهمني احنا انا وحب الناس فرحان بالسورتو بالتشبيب اللي قاعد يصير في على ميدان على مستوى معناها الحكام عمر معناها الحكام وعلى زاد كذلك المستوى الفني نتاع
1: تعتبر تعتبر انه قرار واتفاق في مصلحه التحكيم التونسي.
3: أكيد أكيد أكيد أكيد هذه حاجة معناها يظهر لي أنا واحد من الناس يظهر لي حيدر معناها الخبرة شوية هكا نقول أنا صغيرة فمني معناها عشت معناها برشا فترات في التحكيم الحقيقة فما حاجات مفصلية في تقييمك للإدارة متاع التحكيم تختلف من الفترة الفترات اللي تعديت حتى وين حكم وحتى وين ناقد اللي شفته فمني في الفترة هذه الحقيقة فمني بعيد برشا بعيد بعيد اللي يخلي معناها ثقة منعدمة معناها قبل كانت ثقة منعدمة اليوم فما حاجات ربما ما يراوهاش معناها الناس لكن أنا بحكم قربي معناها وللكواليس
1: نرجع لك خديت رأيك تعتبر أنه قرار في محله اليوم أنه جمال حمودي يواصل على رأس الإدارة الوطنية تحكيم خلنا نشوف رأي أمين بركلة في التطور هذا ولا في الخبر هذا أمين شو رأيك تعتبر أنه إيجابي زاد المحافظة على جمال حمودي على رأس الإدارة الوطنية التحكيم كما عادل زعمول ولا
4: والله المسألة هي ماش مسألة انطباعية حيدر التقييم بصفة عامة لا يخضع الانطباع ولا يخضع الأصحاب من ناس أصحاب يخضع لمؤشرات احنا الساعة لازمنا نعرفه علاش جابوا زمال الحمودي لازمنا نفهمه الساعة خلينا بس نقيم على شنو ما نقيم على أهداف موضوعة
1: وعلى مردو دي موسم كامل
4: موسويت للأهداف المحطوطة فما مردودية وفما نتيجة هل تحققت تلك الأهداف أم لا تحقق لم تتحقق
1: وشي فما... كانت هي الأهداف
4: أبش نقول لك فما أنا في تقييمي ما هوش تقييم مواطن عادي ولا تقييم حول مباراة ولا حول 90 دقيقة التقييم يخضع لعدة اعتبارات يخضع لاعتبار الوضع الإدارة الوضع الداخلي للتحكيم والوضع الفني أو بالأحرى يوم المباراة أنا بحديثي مع بعض أعضاء المكتب الجامعي سألتهم سؤال خاطر ما قدموا لنا حتى شيء وما قالوا الناس أثناء الأهداف اللي جابوها لكن الحقيقة قالوا لي راهو جبناه باش يطيح التونسيون وهذه يظهر لي زاد عمق التونسيون في زمان الحمودي بأدائه العام على عام ونص في زمان الحمودي أداء وسلوكه التحكيمي تغير من 3 فيفري وبداية عهدته في 2025 إلى نهاية عهدته في ماي 2026 وطبعا قانونين في 30 جوان 2026
1: عادل سمحني يمين عادل تنجم تدخل فقط بالنقطة بالنقطة تطلب وتدخل باش نمشي نقطة بالنقطة
3: هذه مثلا هذه نقطة
1: نقطة الأخرانية
3: فمني نحكي فيها في الشارع ما نجمش نحكي فيها على مستوى باش نقيمه معناها تحكيم عام ونص ولا المستقبل بتاع التحكيم على خاطر وقت اللي تقول لي باش نطيحوا التونسيون ثمني معناها ماذا بينا سمينا شكون لي مومبر فيديرو اللي قالوا الكلام هذايا اور سي بافري الكلام اللي يقولوا لك انه الناس الكل صح ثمني التقرير اللي تم تقديمه من جمال الحمودي للمكتب الجامعي ويظل لي معناش دي مومبر فيديرو ثمني باش يقولوا كلام كيما هكا على خاطر السيد هذايا رئيس لجنة التحكيم متاع شمال افريقيا اتونسيون فمني زم كل واحد يعطي للناس قدرهم معناها ما
4: نبداوش
3: نطيحوا قدر الناس
1: مش مع بعضكم كمل جملتك
3: عادل اكزيكوتيف في لجنة التحكيم تاع الكاف هو اللي يعين الحكام على مستوى الكاف اليوم قال لي معناه باش نجيبوه باش يطيح التونسيون مي كيل تونسيون مي كيل تونسيون شنو
1: شنو فما تونسيون عادل شنو فما تونسيون
3: امين علموه معناه حتى كي مشى
1: خلي جاوب على هذا خلي جاوب على هذا عادل
3: مع لي مومبر هذوما
1: عادل كان باش تعمل روحك بيك تسمع فيا هكا باش
3: لا نسمع فيك يقول لك نرد
4: بحاجه واش مونولوج من عادل ما لازم نفعلوا ولا
1: لحظه خلينا نفهموا في حاجه شو عادل وامين باش نستفهمكم على خاطر الزوز بالتليفون دونك باش تكلموا بعضكم باش تولي زوج ما مش فهمنا حتى حد نحاولوا ننظموها شويه الحكايه عادل رجاءا كي نقول لك راه وقته هو دونك نجي كان امين تا وانت قلت طيحوا طونسيون معناها الجمله ذي انت قلت قالوا لك اعضاء مكتب جامعي يقول لك هو ما فماش حاجه كيما هكا وما تقالش
4: لا يقول لي عادل لا من عادل يتكلم اللي يحب ويقول اللي يحب ما يلزمنيش انا شنو نقول ما استطيح قدر حتى
5: انا ما نقولش نحب
4: هذايا لا خليني نكمل عادل انا ما قطعتكش وما نقطعتك خلي اي بيان سور قول انت اللي ترى صالح ونقول انا اللي ترى صالح, يعني كل واحد وزاويه النظر نتاعو, لا انا نمتلك الحقيقه الكامله ولا انت تمتلك الحقيقه الكامله, فما رايعه من بعد تو يحكم شكون الاقرب للواقع وشكون مش اقرب للواقع. احنا ما نسعرش اليوم, احنا كل وجهات نظر هي في الاخير. انا اعضاء مكتب جامعي يؤكدون ان قدوم طرف اجنبي الى تونس هو جراء ازمه الثقه في بعضنا, وهذا حقيقة يظلم ينكرها حتى أحد. اليوم إذا كان أنتوما في البلاتو بيدكم وحدكم أو ثلاثة من الناس في البلاتو معاكم المخرجين والتقنيين تقيموا أنه التنسيون طاحت في تونس منذ قدوم السيد جمال الحمودي وأنه أزمة الثقة منسوبها طلع في التحكيم التونسي, خويا أنا ننسحب من توا. مثال يظهر لي فترة نهاية الموسم عاصت أزمة ثقة وبلاغات وكلام يمين وكلام يسار غير مسبوق. أنا على الأقل ممكن أقل تجربة في التحكيم خاطر أصغر من عادل, لكن على امتداد الفترات اللي عشتهم لم نعش فترة كهذه على مستوى أزمة الثقة. لكن
1: فترة,
4: أنا اللي
1: فترة, فترة ناجي جويني عشنا فيها حاجة مماثلة.
4: يا حيدر انا مانيش احنا وهما, انا اليوم ما نلزمش نقيم فتره 2024. احنا اليوم جاء سي جمال الحمودي بس يقطع مع ما قبله, دونك ما تقوليش انتوما احنا خايبين واحنا ما نعرفوش وجابوا لنا سي جمال الحمودي بس يكون افضل منا, لكن هؤلاء الاخر لم يكن افضل من
1: مثالس.
4: انا اليوم غدوه أمين بركلة يتعين مثلا مسؤول في إدارة التحكيم, تحاسبوا على يوم تعيينه ومستقبل, مش تقول له أنزي أنا نقول أنتم ما كنتوا. لا لا هذا ديفياسيون بالحوار. اليوم نمشي للفني توا الأهم بالنسبة لي أنا.
1: لا خلي جاوب على هذا, خلي جاوب على هذا مين باش نمشيو كيكه نقطه نقطه. لا لا نقطه غير مسبوقه وما صارتش بلاغات قبل وكذا, تفضل عادل.
3: شوف لأبار هذيك معنى هذه حاجة أكيدة, معنى أنه البلاغات بدأت تفهمني من أيمات. أسمع أحسن مشرف عام عرفته معناها تونس اللي هو ناجي جويني, هذه حتى ما ينجم يشكك فيها, لكن معناها بعض الأطراف مش أمين, لكن بعض الأطراف هي اللي ما خلتش الجو معناها يمشي كما يلزم في البرنامج الكبير اللي كان عامله ناجي جويني. حاجة أخرى تريز امبورطون حتى الأمين يظل أمين وقت اللي قعدت أنت مع الليمبر فيديرو معناها مع سي معز ويظل يعلموك بها, وقت اللي شاوروا على جمال حمودي شاوروا ناجي جويني. إبا اللي يعجبك في ناجي جويني لي كوريكت, ناجي جويني الكلام اللي قالوا في جمال حمودي ما ينجمش يقولوا حتى معناها في واحد من الأعضاء معناها متاعه
4: اللي هو انتحب جمال.
3: هاني قلت لك ليه عادة صحيح, عادة انا كي نعطيك, انا لو نعطيك صحيح انا
4: وانا
3: منيش نسمع فقه هوي انا لو نعرف
4: يا حيدة نعرف رأيه قاعدين نعملوا في ديفياسيو بالحوار مش هذا التقييم.
3: لا اسمع انا هاو بش نجيك انا هاو بش نجيك انا على
1: مش عامل لكم انا ديفياسيو طوى مش عامل لكم انا ديفياسيو الزوز لحظات خلنا نمشي وفاصل قصير ونرجعوا لكم ونرجعوا كل واحد يحضر لي زارجومون تاعو. أمين بركلة يعتبر أن الفترة ما كانتش ناجحة لازم يفسر لنا كيفاش, وعادل زامول يعتبر أن فترة الحمودي كانت ناجحة لازم زادة يفسر لنا كيفاش. بعد لحظات
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بشيكون مع سالي.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ريكاب سبور، ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 للسبعة العشية.
2: واصلين ريكاب سبور، موجود معنا بالتليفون عادل زامول وامين بركلة، وفي حوار ونقاش في خصوص قرار مواصلة جمال حمودي ترأس الإدارة الوطنية للتحكيم. رجاء امين وعادل، معنا نحاول نقوله باختصار حتى هكيك كل واحد يوصل فكرته. مش عطيكم 30 ثانية تعليق على ما سبق قبل الفاصل، ثم كل واحد يعطيني من وجهة نظره تقييم لمرحلة جمال حمودي. نبدأ بك امين.
3: 30 ثانية
2: تعليق على ما سبق، إذا كان عندك ما تعلق على الإتقال قبل من
3: نروح الفاصل. لا فما مغالطة، مغالطة، وعلى لسان نادي زوين ونتحمل ما نقوله، أنه لم يعطي نادي زويني كما قال عادل موافقته ولا دعمه لجمال الحمودي، على خاطر كي تحكيت له نص رواية وهي رواية الجامعة، وبالتالي يدعمه هو. بالعكس أنا حتى أنا يعني الحقيقة في نادي ديما يشكل بي في زمال كشخص وكما كان كحكم، وهذا احنا عمرنا نسكوا في الأشخاص وفي قيمتهم وفي نزاهتهم، حتى ونحكيه على زمال الحمودي كمسؤول في التحكيم. هذا هو أنا بالعكس يعني شخصيا ما عندي حتى مع مشكلة، تصور هذا هو ما عنده معي حتى مشكلة. الحقيقة
2: واضح. هل تزم لي 30 ثانية عادل إذا كان عندك متعلق على ما سبق؟
4: يظهر لي ما سهلوش معناها على جمال كإنسان، راه سهلوه على جمال كمعناها مسؤول باش يكون، وهذه نعاود نقولها لك، معناها قالوها الأمين فمني في الاجتماع اللي كان معاهم معناها الأعضاء الجامعة، وننزه ونصدق.
2: علاش مصر على مصر على المعلومة هذه زعما حضر معاهم
4: معز الناصري رئيس الجامعة؟
3: ما قلتلكش ما قاليش، لا ما قلتش ما قاليش،
4: قالوا هذا كيف لا هي معناها هي
3: عادل انت تحب توصل للسوادي
4: زعما سيلو نجي جويني معناها على جمال، قالوا له
3: شباب ولا عادل قالوا له
2: عادل نتعادلوا لبعض ونتعادلوا لبعض
4: نتعادلوا لبعض.
2: نبدا بك امين، انت تعتبر انه معناه غير ناجحه فتره جمال حمودي، فسر علاش؟
3: علاش؟ لانه اولا مرينا حتى تطور في اداء الحكام، الاداء الفني للتحكيم في تراجع، اهم مكسب من مكاسب اللي على الاقل انا عشتها وعايشتها اللي هي استقلاليه تعيينات التحكيم في اخر الجولات الاخيره، تم التدخل في عمل سيد جمال الحمودي وأصبحت التعيينات مسقطة ومتدخل فيها من قبل أطراف أخرى وغير داخلة في التحكيم. العلاقة داخل الحكام نفسهم ليست جيدة، ازدواجية في التعامل مع الحكام، حكام يغلطوا نعودولهم، حكام يغلطوا نعاقبوهم، حكام عنا بهم علاقات خاصة نعينوهم، حكام أخرين ما نحبوهمش ما نعينوهمش. على مستوى التكوين، لا وجود لتكوين بإدارة التحكيم. إذا كان اليوم سي زمال الحمودي بوما مارغري كل ما هو انستركتور في فاس صحيح، لكن على الأقل سواديزون زبناه بس يطور قطاع التحكيم، اليوم ما فما حتى عمل قاعدي في التحكيم. اليوم سي زمال الحمودي كإدارة فشل ذريعا في تصعيد حكام من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وفشل في تنظيم تربص الفار. اليوم
2: كان مطالب بهذا هو أمين
3: بالضرورة،
2: نجموش قيموا على حاجة ما جيش على من أجله،
3: هو جاء للتطوير من الوزير، من الوزيبينو من الوزيبينو سي زمال حمودي زيبينو بس نطوروا، ما تطور شيء. اليوم طريقة التعيينات يا حيدر تصير بطريقة تورنوا، سيستم تورنوا مو سيستم شامبيونا، خنق خنق خنق التعيينات في الآخر ما لقى حد شيء. وصلوا حكام دوليين حكام دوليين يعملوا 5 مباريات في الأسبوع ما بين قفصة وبنزرت وتونس وصفاقس وبازة وزربة باش يأملوا المباريات. علاش هذا كل؟ لأنه في سل في بناء قاعدة تحكيمية وفي توسيع وتنفيذ. اليوم أنا قاعدة
2: ينجم في عام يعمل قاعدة تحكيمية كما تسميها
3: انت يعني. يطور بيانسير ما فهم حتى بوادر تطوير. أنا نتحدى اليوم في زمال الحمودي يعطيني الوثيقة المنهزية اللي بدأ بها نهار 3 فيفري 2025. اليوم فما غياب هذه الوثيقة المنهزية إن كانت موجودة أصلا باش هي نبدأ ونبنيه بها. اليوم فما حالة احتقان بين الجماهير الرياضية. اليوم في زمال الحمودي نفسه وقت اللي يعمل طلعات إعلامية طلعات الإعلامية متاعه تكون ردة الفعل متاعها سلبية. يعني يزي بس يصلح يهدم. اليوم هذا غير معقول أنه يزي في وسط الإعلام خلي نقول ينكل بالحكام متاعه في وسائل الإعلام. رينيه أكثر من 3 مناسبات الناطق الرسمي متاعه سيري ضفامي يطلع في أكثر من 3 مناسبات.

0: او كنقولوا عمل المصرف
1: غلطين. كيفاش غلطين؟
0: غلطين ناقصين فلوس، ناقصين في وضعنا باش يوصلني مثلا فار اكزومبل مليون يوصلوا لي 750 على خاطر تخدمت بالغلط، تقول لي السيستم غلط. وينك انت باش تثبت على السيستم؟ السيستم راه يحركوا بشر اليوم على المستوى اليوم. فما تقول اما تعمل يحكي على التشبيب، انا سمعته عاد
1: ونختموا بهذا مين مش عاطي الوقت العادله.
0: التشبيب كي بستعمل انت كور اما تسبب اليوم السن الاعمار نتاع الحكام في في في الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه اكبر من الرابطه الاولى، هذا غير معقول، غير ممكن. يعني هذا هذا شو معناتها كي نقولوا اليوم فما خلل العلاقه، او نقول لك ونختم بهذه واللي يعرفها عاد
1: اي 10 ثواني
0: العلاقه داخل اعوان او اعضاء سامحني اداره التحكيم علاقه تسودها عدم الثقه، وهذا مش معقول اليوم. نبنيه هكا
1: شكرا أمين. نمشي لعادل زامول فيما نجح جمال حيمودي.
2: جمال قلت حيز رسمعني عندي برشا مانيش نجاوب على حتى نقطة. لا مانيش جاوب على حتى نقطة. عندي نقطة واحدة نحب نجاوب عليها، هي تدخل معناها في التعيينات. اسكو التعيينات يدخلوا فيها يقصد معناها الجمعيات معناها هم اللي يدخلوا في التعيينات؟ كون سريع تقولنا اي جمعيات. شوف لأول مرة شوف اي اتهام ويجاوبوكم عليه من الشنب. شوف تونس راهي صغيرة وراني تقولي مانيش ساجد، راني نعرف اين يكمن الشيطان. راهو
1: خلينا في التفاصيل اخر مرة.
2: اللي مومبر اللي خدموا الكل في الدينا اللي خدموا معناها دوبي توا دي زاني الكلهم كانوا يكمبوزيوا مع الجمعيات وكانوا يفرضوا عليهم التعيينات، وكانوا البيرو فيدرالي يدخل في التعيينات نتاعهم. اليوم حتى حد اسمعني نحكي لك اللي كانوا رؤساء اللي بالحق انتم تحبوا ترجعوهم اللي تحبوا ترجعوهم اليوم ايش اقول لك اسمع اليوم
0: قاومتهم يا عادل.
2: لا اليوم
0: ما لحقتش انا مش معايا
1: خليك اليوم
2: ما خلى حتى نفس حتى الحد لموبر فيدرال لا جمعيات لا حكام يعرفوا الديزينياسيون كيفاش. انا ما نعرفوا ديزينياسيون
1: حتى حكم الدربي حتى حكم
2: ما يعرف
1: حتى حكم الدربي سيد جمال ما يعرفوش وقتها معناها سريك يا مسريك
2: جمال يعرفوا البين على من الدعاء. انا نقول لك يعرفوا انا عادل زهمول نقول لك يعرف
1: فأنا عادل زهمول
2: خليني نمشي في الواقع الموجود.
0: لا تمتلك الحقيقة يا عادل
2: جمال.
1: خلي أمين خليه يكمل عادل مازال 40 ثانية كمان.
2: وقت اللي جاء جمال يلقى العمر 38 سنة معدل الأعمار ولا توا 31 سنة ومازال تزيد. واسمع
0: اللجنة اللي كانت
2: حتى واحد ما يلو الكوراج باش يمس القائمة الدولية. اليوم جمال حيمودي يمس القائمة الدولية بالرغم اللي فيها معناها ناس اللي قرب لنا برشا واللي نحبوهم برشا، لكن تعرف انت المصحة الوجيعة باهية. وانه الحكام اليوم نوصلوا عنا معناها متاع 24 سنة و27 سنة في القائمة الدولية فمني على نهى وفشل قاعدين يحكيوا.
1: نكملوا
2: جيزين بارتي
1: عادل عادل وامين سامحوني عادل وامين للأسف عم نكملوا دوزيام بارتي متفقين نكملوا دوزيام بارتي لهنا بحضوركم كامل عادل اوكي نكملوا حوارنا ماله في
2: ماذا بيا يجيك جمال انا
1: ويجي معانا جمال مرحبا
2: انا مدبيه جمال ولا رضا فهمي مدير اداره الوطنيه مدبيه رضا فهمي معناها
3: شكون الموجود نجيب الناس الكل ونحل استوديوهات على بعضهم زوج او دو
1: يعطيكم الصحه مي بارك الله وعادل زابول شكرا لكم. هكاو هذه هي الديمقراطيه، هذا هو المناخ الديمقراطي، كل واحد يعبر على رايه بالحريه الكامله في اطار الاحترام بيان سور. شكرا عادل زابول وامين من بركلة تان كانوا دوزيام بارتي من الديبا هذا يعطيك صحة سورتو دوزيام بارتي سمع صوتك ياسر يعطيك صحة شكرا وليد شكرا ليك شكرا زياد كان معنا في الإخراج وياسين في الإخراج الرقمي يجيكم هبة توت سويت في الأخبار احنا غدوا عشان الساعة 7 ديما على الأولى مزايك تحية لكم وين ما

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مر

0: الوفاء 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس
1: وموزيكا فام.
2: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 45% لتبلغ 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، وذلك مقارنة بالموسم السابق 2025-2024. ووفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، استقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8%، واستحوذت إسبانيا على 32.4% من الكميات المصدرة، تلتها إيطاليا بنسبة 19.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 19.4%. النائب بالبرلمان حسام محجوب يقول إن 3 مليون ساكن بولايات الساحل يعيشون خلال فصل الصيف تحت وطأة أزمة التزود بالماء الصالح للشرب وسط تعطل مشروع محطة تحلية مياه البحر في سيدي عبد الحميد. والنائب حسام محجوب يطالب خلال جلسة عامة بالترفيع في حصة ولايات الساحل من المياه الصالحة للشرب.
4: انطلاقا من الأرقام والإحصائيات الرسمية، يعيش الآن في فصل الصيف حوالي 3 مليون ساكن أي ربع سكان الجمهورية بولاية الساحل تحت أزمة منقطعة النظير في علاقة بالتزود بشبكات الماء والكهرباء وسط تعطل غامض لانطلاق محطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد التي يثير عديد نقاط استفهام. ولعل أكثر المعتمديات تضررا هي معتمدية مساكن، أكبر المعتمديات من حيث عدد السكان والمساحة في الساحل التي تعد الآن في فصل الصيف 150 ألف ساكن مع عودة أبنائنا بالخارج، يعيش أكثر من نصف سكانها على وقع انقطاع متواصل للماء والكهرباء واضطراب الضغط لأكثر من 10 سنوات، وهذا طبيعي جدا عندما تتأخر الأمثلة أمثلة التهيئة العمرانية عن التوسع السكاني المتسارع يوميا وعديد المناطق الأخرى بدون قطرة ماء واحدة منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى يومنا هذا. والسبب حسب المسؤولين هو ضعف حصة الساحل من مياه الشمال. لذلك دعوة عاجلة للسلطات المركزية والجهوية لمضاعفة الحصة الخاصة بهذه الجهة والإيفاء بتعهداتهم في العمل على انطلاق أشغال الخزان الخاص بمعتمد تمساكن بعد أن تم الأسبوع الفارط استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية لهذا المشروع.
3: وزارة الصحة تعلن عن أحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بالمستشفى المحلي بدوزة مع توفير سيارة إسعاف من الصنف A مجهزة وتوفير الإطارات الصحية التي ستؤمن نشاط الوحدة من أجل تعزيز سرعة التدخل الطبي وتحسين نقل الحالات الحرجة لمتسكني دوز والفوار ورجيم معتوق وتقريب خدمات الإسعاف والإنعاش المتقدمة للمواطنين. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المباحثات مع إيران فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم نفي القادة الإيرانيين في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وترامب يقول إنه قرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء. منظمة العفو الدولية تفيد بأن هجوما شنه مسلحون ليلا على قرية زراعية في ولاية كادونا بشمال نيجيريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكمال فريق كورنيش. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

السبعة وسبعة دقائق. عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كافي من طوال التسعة متاع الليل. يتجدد الموعد مع كورنيش تلقاوهوني الكواليس حصرية المعلومات الكل على المهرجانات وأجواء الفن في الصيفية هذه الصيف 2026 حافل الحقيقة بالأحداث بداية أسبوع موافقة. في الانترفيو شوي خليكم بحضنا الفنان وليد الصالح يعطينا تفاصيل جولته الفنية الصيفية في كورنيش وجديده الفني كيف كيف بالنسبة للروبورتينج. نرجع لافتتاح مهرجان بوغرنين الدولي. الافتتاح بش يكون مع وائل جسار كان بلوتو لانفيتي دو جور. ساعتنا الثانية يكونوا بحضنا عايطة مونامور نحكيو عليه خليل هنتيتي ووداد المغربية يكونوا بحضنا هنا في استوديوات موزايك فهم. قبل هذا كل أكتو كولتور شوية آخر معلومات تقعتينا تفاصيل شنو اللي صار في حفل ديستانكت علش غادر قبل ما توفى الحفل شنو تفاصيل العقد متاعه شنو اللي صار بالضبط. هذا كل تلقاه معنا في أكتو كولتور شوية آخر. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا في الأعداد الوثق بالله تحية لكل فريق القسم الثقافي ليندا دياغا سين وسارة في الإخراج الرقمي اليوم معنا طارق وفي الإخراج كالعادة خلودة. وخلينا نبدأ مع الموزيكا يا بابا ديستانكت فرانش مونتانا ونرجعوا نحكيوا تفاصيل شو اللي صار البارح في حفل مدينة العلوم. التعليقات اثارت الجدل البارح لحقيقة كل تلقوها شوي اخر معنا في كورنيش على موزيكا فيما الاولى في تونس دقائق ورشاينا. موسيقى

0: اكتو كولتور.
1: في اكتو كولتور تعودنا نحكيو جديد المهرجانات الصيفيه اللي يمكن اللي نلقاوه من مهرجانات شنو تفاصيل البرمجه وغيره، ولكن للاسف ما رعنا الا البارح حفل ديستانكت وكازو في مدينه العلوم. انقطاع للحفل، تبادل العنف، ما فهمناش شنو اللي صاير، كل ما فهمناش هذا كل بسبب شنو اللي صار بالضبط، شنو اللي خلى الارتيست يهب التدوين على انستغرام ويعلن انسحابه وعلق زاده على الصوره يمكن اللي تعطات التنظيم مهرجاناتنا في تونس وإلا الحفلات الخاصة. تفاصيل الكل تتسويت مع الواثق. مرحبا واثق.
2: أهلا وسهلا سامية، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا. توحشت استوديو وين؟
1: أي مرحبا بك.
2: مدة عندي
1: هكا شديت الأعداد يقعد في الطابق الرابع الواثق.
2: وتيران سامية حسيلو اللي هي الحفلة الحقيقة هي كانت منتظرة جدا في تونس، لأنه أول مرة ديستانكت اللي شفناه في تورنيه مونديال وعندها غنى في كل العواصم الكبرى في العالم. الفنان اللي اليوم تقريبا هو نمبر وان في النجاح، على الأقل الاستمرارية متاع النجاح متاع الهيتات، غنى مع ليزارتيست الكبار الكل حتى في العرب معناتها مع أحمد سعد، مع محمد رمضان، متر جيمز، كنا نسمع زادة في فرنش مونتانا هكا كان معاه توا. دونك فنان كبير يطمح لأنه يتواجد زادة هو في تونس. الجهة المنظمة تقول أنه لما تقدم العرض بالعكس ديستانكت يعني يتفاعل إيجابيا، يصور يعني وين يسافر، يعمل فيديوهات على الجهة اللي يمشي لها، على المدينة اللي يمشي لها والدولة اللي يمشي لها، وهذا مهم جدا الفلوجز اللي يعملهم لأنه يخدم في خدمة على الديجيتال قوية برشا ديستانكت، وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة. دونك تونس مهم أنه يتواجد فيها الفنان. كان العرض مبرمج نهار 26 جويليا في ظروف الكلها تنظيميا مريقلة، يعني فضاء مدينة العلوم الفضاء المعشب المفتوح هذا يستقبل في تظاهرات من مدة، ومعناتها تم التنظيم بشكل طبيعي وعادي. السهرة كانت انطلقت بدي جي مع سلامة، بعدين كازو زادت عدت، معناتها تعديت مع كازو مريقلة الأمور بالقدي.
1: أي طبعا حتى الكازو تبعنا الفيديوهات، كنتوا حاضرين في المواكبة
2: نشوفوا حتى تو قاعدين تفرجوا، يعني هذي البارتي اللي طلع فيها ديستانكت.
1: ثم
2: حتىش لهنا الأمور مريقلة.
1: شنو اللي
2: ديستانكت
1: صار
2: بالضبط؟ اسمع مش نعطيك التفاصيل الدقيقة اللي هي من جهات رسمية، معناتها شكون اللي يشرف على تنظيم الأمور هذه في الأخر، يعني فما أمن هو اللي ينظم. يقول لك التقرير الرسمي أنه ديستانكت طلع للستيج الساعة 11:35 نزل منها وغادر نص الليل وخمسة دقائق، يعني هذوما نصف ساعة. نعطيك معلومة أخرى، العقد يقول انه ديستانكت باش يكون موجود 50 دقيقه كامله على ستيج، باش يغني 50 دقيقه، وهذه العقود تقريبا معهم الكل فنانين الاجانب.
1: يمكن صارت اذا معناه كان ذكر في حمامات
2: اي بالضبط 50 دقيقه دي جي معاه باش يغني في 50 دقيقه، الكوندكتور في 16 غنايه. الهيتات الكبار كما يما هما تقريبا ترتيبهم الاخراني 14 15 16، الغنيات الهيتات اللي هما توا دارجين. احنا وقت اللي وقفت الحفله البارح في السهريه هو بالضبط في الغنيه رقم 9. اوكي نشوفه معناتها في الفيديوهات وكل هذا مفهوم، لكن هذه المعلومات الدقيقه الرسميه.
1: هو واثق صار استياء من قبل الجمهور البارح في الحفل.
2: علاش وقفت الحفله؟ هو هذا المهم.
1: اي علاش وقفت؟
2: علاش وقفت الحفله؟
1: اعطينا شنو السبب.
2: في وسط الغنيه 9 وديستانكت كان فما الفيديو، احنا ما نجموش نعديو الحاجات اللي فيهم عنف يعني، لكن موجود مصور هذا موثق، يعني كان يغني فجأة يطلع له سيكوريتي متاعه واحد منهم الزوز كلمه جبده بشي تلفت يشوف الجهة اللي فيها العنف. انت كي تلفت شرق زوز كراسي في الهواء، يعني هذيك كانت في الاخر متاع العركة. العركة كيفاش بدأت للأسف انه هذه تفاصيلها باش نحكيها اليوم، لانه الشكاية تقدمت من شوية اليوم القصة متاع العركة هذه، انه فما فتاة زوز كوبلوات هما قاعدين في المكان هذا بحث بعضهم، فما بنية طلعت على كرسي باش تصور، قاعده تصور معناتها وراها ديستانكت ويتصور. بنيه اخرى هي والسيد اللي معاها خطيبها وصديقها ورجلها استاءت من وجود الفتاه هذه قدامها، فطلبت منها انها تنزل، غارت على اللي معاها هذه اللي قالوه اليوم في الشكايه نتاعهم يعني. فما حبتش تهبط، صار هكا مناوشه بيناتهم، هبطتها بالسيف، حكاوا مع بعضهم، فما شجار صار بينات بنات في بعضهم. مشيت البنيه اللي حست روحها تعرضت للعنف، استدعات اصحابها والاخواتها، طورت العركة بين بنات من الأول. يقوم أحد يقوم صديق البنية الأخرى اللي بدأت العركة يضرب الطفلة اللي كانت واقفة على كرسي، عندها ضربها ويبدو لي خشمها تكسر، معناه ضربة قوية برش. فالضربة هذيك تحولت الى مناوشات اكبر، دخلوا ناس باش يحزوا، فكبرت شويه الحكايه، كبرت. احنا العنف هذا كله مرفوض، يعني حتى الجهه المنظمه للحفل تقول انه العنف هذا رفضته، والفنان حكى على انه شاف عنف، حكى على انه شاف عنف ضد النساء وضد اطفال والا قصر ذا توجد يعني للاسف. لكن راهو حتى التقرير الامني في ظرف تقريبا دقيقتين تم التدخل، لانه يعني قريب الامن في ساعه تم التدخل، وقفوهم وخرجوا الناس هذوما اللي عملوا الشغب هذا اللي صار، معناه خرجوا لبرا توقفوا. اليوم الامن يقول انه سيبهم الناس توقفوا لانه ما تقدمتش شكايه، حتىش لوين عرفنا المعلومه هذه. بعدين البنات اللي تعرضوا للعنف مشاو شكاوا وموجوده اليوم شكاية،
1: والفنان اختار الانسحاب، ديستانكت اختار انه يغادر الركح.
2: سبب كتبه على الانستغرام قال انه معناتها شاف العنف هذايا، الامور بدات مريقله تنظيميا، الاجواء كانت ممتازه الى حد صار هالمشكل هذايا. ديستانكت مش خوف على خروجه وعلى تامينه اكثر من انه صورته، يعني صورته اليوم تتمس انك انت تغني في حفل صار فيه تبادل عنف،
1: وناس قاسين تسكر وناس جاي تتفرج
2: اوكي، وفما صغار ضربوا فما نساء ضربوا، فهذايا هو السبب. السيكوريتي نتاعو زاد يقول انا كنت نجم، لانه صار ملام اني كنت انتظر شويه وبعدين نشوفوا تطور الامور، نجم نكملوا الحفل نجم نوقفوه، لكن قال لك انا كي شفت البلاصه اللي تم فيها الاعتداء خفت انه بعد يصير بلوكاج ما نجمش نخرج الفنان، فاختاروا انهم يخرجوه في الوقت هذاك. للاسف
1: الفنان
2: هو
1: نحكي واثق سامحني معناه نحكي على فنان يتابعوا فيه 3,700,000 فنان عالمي، هو نجم عالمي يتابعوا فيه برشا من العالم الكل، انه نراو ستاتيو تهبط على انستغرام الخاص هذا يمس من صورة تونس، معناه حاجه مؤسفه الحقيقه انه نراو تبادل عنف في حفل ومخانسيب ناس ماشيه ترفه على روحها كما نقولوا، ناس ماشيه تتفرج في سبيكتاكل، ناس دافعه فلوس انه العرض يقف بسبب عنف بسبب بسبب فضيحة كان النجم نقوله، قلة مسؤولية قلة وعي هي اللي تنجم توصل اليوم انه تتمس صورة.
2: احنا اليوم للأسف يعني منسوب عنف عنا كبير، معناش بالواسع في ساعة ما تتحول الأمور من شجار خفيف ولا ملاسنة إلى تبادل العنف، هذا شيء سيء. يعني الأمن كان موجود، معناتها السيكوريتي موجودة بعدد كافي وكبير، للأسف نحكي لك راهو تنظيميا يعني تم التصريح بتنظيم الحفل في المكان هذا بالوقت بكل شيء كان متاح لأنه نشوف حفل كبير، كي تشوف الصور تقول حفل كبير، للأسف انتهى بطريقة مش ولا بد. الفنان مازال باش يحكي على تونس لأنه تجربة كانت حلوة حبينا على كرانا في بدايتها، وكان متحمس حتى قبل الحفل وكل،
1: لكن مازال باش يهبط الفلوج وكل شيء،
2: لا لا باش يهبط الفلوج باش يحكي على أقل الجانب المشرق متاع الحفلة هذه، مش يكون عنده حفلات قادمة والمفروض خلال الصيف هذه في تونس إن شاء الله ما تتأثرش باللي صار
1: بالانسيدان اللي صار، وعلى أمل لأنه ماليو نحكيه على محتوى فني ونحكيه على محتوى الحفل خير من اللي نحكيه على عركة صارت بسبب
2: غيرة ممكن لا بدو هكا للأسف،
1: لأنه نحكي على كريسي ونحكي على صورة متاع بلاد في وسط حفل مع نجم عالمي، ما نجمه كانت أسفه الحقيقة للحادث
2: هو اليوم معناتها كنشوف الناس شنو يبرتاجيه، فما حتى برتاج متاع أحداث مشابهة صارت في برشا مسارح في العالم وبرشا حفلات، لكن هذا ما يبررش ما يبررش انه احنا نعيشه نفس الشيء. للأسف حفل ديستانك كان منتظر في تونس يكون حفل كبير، الجهة المنظمة حاولت انه يكون حفل جماهيري، الجمهور كان في الموعد، فما بعض الممارسات احيانا ممكن تأثر، اللي هي مثلا نشوفوا الفويت اللي يصير في الحفلات اللي هي تشوف ناس تدخل وهي معتها الجهة المنظمة تقول لك انا ما قصيتش العدد ذاك الكل، ما عنديش مداخيل متاع العدد ذاك الكل، لكن لقيت ناس اكثر من العدد
1: من
2: اللي انا
1: استيعاب وذي نجمو حتى
2: اكثر من الناس اللي بعت لهم
1: تذكر، وحتى اللي صار في حفل كايروكي مثلا في دقه ولا في غيره من الحفلات. شكرا لك واثق، هذه كانت كل التفاصيل اسباب ايقاف حفل ديستانكت في تونس في اكتو كولتور. اكتو كولتور كورنيش مرسينا جمع من سبعة لتسعة تحليل Calypso. Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba,
0: لتسهم تحليل.

0: ستار مش بلاني هكا غنى وليد الصالح اللي وصلنا حتى ل 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع توت سويت وقايت الانترفيو. الانترفيو هو أحد نجوم الأغنية الشعبية التونسية. نحكي على كتابة لحن صوت وباشا خدمة تجديد مع حرص على الحفاظ على الأصالة التونسية في مختلف الأعمال. اليوم يستعد الجولة صيفية مهمة نهار واحد وتنطلق الرحلة من مسرح كبير ومهم مسرح مهرجان بنزرت الدولي. سعداء جدا باستقباله بحضنا الفنان وليد صالحي. مرحبا.
1: مرحبا بك يا لولا. مرحبا بك وبسادة المستمعين وتوت ليكيب اللي معك.
0: يا لحوي
1: والله تحت الصيت راحت التو
0: لوك صيفي
1: هكاك شوي شوي.
0: بحر مستمتع بالصيف؟
1: بحر ايه بحر على الاخر زي ده. بحر في الصباح راقد في العشية مبر في الليل بحر في الخدمة وكيكة في ربوخات بحر.
0: فماش صيف ما تستمتعش بالصيف؟
1: ولا شيء ولا وين نشوفه فيه الصيف. انا مجعولين للخدمة نحن هو. مجعولين كان الخدمة نحن.
0: شنو هذا وليد دواء تخفيف الله
1: هذاك ساعي اي هذاك لونتي انفلاماتوار
0: هاي اسم الله عليك. علاش تو تذكرت تشرب دواء
1: هكاك باش نجم نحكي معك بصوت به
0: هاي ديما صوت به وليد. قاعدين نشوفه في التحضيرات البنزرت ولي كل العروض بشراو نفس السينوغرافيا نفس الكوريغرافيا اللي قاعدين نشوفه فيها ولا البرايف جوست فما عرض خاص ببنزرت وعروض اخرى؟
1: البرايف باش تمشي للتورني الكل بطبيعة الحال. انا ما عنديش فرق بين الجماهير والبلايس. الناس الكل توينسا والناس الكل وجب احترامهم ووجب العمل على ارضاء خلينا نقول الجماهير اللي تتبع في الموسيقى اللي نقدمه فيها. نحن تبقينا أهمية البدايات وأهمية مسرح بنزرت وكبر المسرح وحرارة الجمهور تخليك توقف على قدم وساق وتعطي من وقتك وتزيد من وقتك وتتبع كل كبيرة وصغيرة وكل تفصيلة وتخدم. هذا هو
0: مش نحكي على تفاصيل العرض قبل ذي تقريبا جمعة التالي وليد جهبت يسائل الناس عليا
1: علينا
0: وكل عادة باش تقولي ما يش رسالة لحتى حد وجست كيكا جات في مخي باش نغنيها غنيت.
1: انا وقتاش قلت لك انا معناها كلامي يجي في مخي نغنيها كله رسالات. انا بالنسبه
0: لي
1: قلت لي لشكون وصحي تحدد سؤالك انت المره الاخرى قلت لي لشكون قلت لك اللي تجي قدو يلبس
0: هاني باش نحدد سؤالي لشكون
1: لشكون الكل واحد يسال على شعبنا الكريم. انت قول لي على شكون احنا شكون السؤال اللي نورمال مو يتسال تقول لي احنا شكون يسال الناس علينا احنا شكون.
0: ذلك وليد يحكي بصيغة الجمع
1: بصيغة الشعب التونسي أو الأغلبية نتاع الشعب التونسي اللي تمثل 85-90%
0: وكلك الشعب التونسي باش تعمل غنية اليوم يسأل
1: ميوكلنيش. ما يوكلنيش أنا فنان أنا مريت الشعب أنا فنان البلاد ما أنت ما نستنيش أنت باش تقول لي وكلك الشعب. احنا فنانين ما لتونجي نقول أنا توا السيروت في بوشنا قول وكلك العالم العربي باش تكون سفير السلام وسفير ما يتقالش الكلام هذا الفنان فهمت
0: وليد
1: من غير ما يوكلني انا بالنسبه لي انا
0: وليد
1: فنان.
0: قلت لي انت غنيت بصيغه الجمع اليوم قلت لي حبيت نعمل اغنيه علينا
1: احنا لازمك تسالني تقول لي احنا شكون
0: شنو الدافع
1: احنا شكون باش نقول لك ثم تسلسل في الطرح
0: فهم.
1: احنا اللي هما الشعب التونسي اللي مالوروزمون ثم الأقلية تتخو في معلومات غلطة على الشعب التونسي ولا تتجاهل شكون الشعب التونسي ولا تحب تفه الشعب التونسي ولا تحب تقصي الشعب التونسي ولا كل واحد وشنو يحب يعمل بالضبط. حبيت نعمل لفتة كريمة نقول له من غير ما تسأل الصبايحية إن صح التعبير من غير ما تسأل الناس اللي تحب تغلطك على شعبك الكريم. شعبك راهو يسائل الناس علينا بفعالنا تسمينا والوقت ما بدل طبيعة فينا. اي احنا ناس في طبيعتنا لنتاجروا لنسمصروا بعشرتنا وحتى كسات ايامنا وعكستنا رفعناها راس العزمة وطينا تعيش الكلاب الجاي عفضلتنا العطشان يروى من كفوف يدينا. احنا ناس لنا طبايع الردو حق الناس كان ضايع. احنا خيرنا على الناس دي مفايا. احنا نفرحوا بالضيف كيف يجينا وما نلبسوش الباس فيه رقايا وما نركبوش فرس تعثر بينا. احنا ناس عنا الهيبة. احنا الفن لحنا وصورته وكتيبة. احنا من عرفنا عرف فينا الطيبة وكل من وجعنا ذاك حريدينا. احنا ناس ما نقولوش يوم العيبة ولا نغضبوش الله لنا بينا. هذا الشعب التونسي هذا هكا الشعب التونسي اللي هو يمثل الأغلبية.
0: شنو كريمة الدافع شنو الدافع اللي خليك تغني الغنية هذه؟
1: المظالم اللي يتعرض لها اي تونسي وكان منهم انا كفنان تونسي يلزمني نغني، يلزمني ان نقول لك اللي راهو احنا هكا.
0: دونك هوني من صيغه الجمع نرجعوا للمفرد اللي هو وليد الصالح.
1: اكيد جدا انا في في في في, في لي كونديسيون الكل، بخلاف اني فنان انا مواطن، مواطن تونسي، مواطن تونسي عندي اوبسيون، اوبسيون اللي انا فنان، اللي انا نفهم في الشعر، اللي انا عندي اليات التعبير مخالفه. فما شكون تلقاه سبورتيف عنده آليات الدفاع متاعه بحاجات أخرين، ثم شكون مهندس عنده آليات الدفاع متاعه بحاجات أخرين، ثم شكون معلم، ثم شكون كل واحد وآليات. وأنا آلياتي الفن ولا والشعر والغناء، هنا آلياتي.
0: لو كنا في زمن الشعراء الكبار اللي تعدوا في التاريخ على مر التاريخ، وليد هذا يتصنف في خانة الفخر.
1: بيان سور شعب يلزم يفتخر بروحه، بيان سور راهو يرد بالك، راهو قاعدين نتفهوا في شعبنا وقاعدين نظلموا في شعبنا.
0: شكون
1: منا فينا؟ احنا بكلنا نتفهوا في شعبنا، احنا ما نعطيوش قيمه حاجتنا، احنا معناتها ما نحترموش عقول بعضنا، ما نقدروش كلام بعضنا. رانا نحنا في فترة رانا نتفهوا في القامات، نتفهوا في الكبير، نتفهوا في الشعراء، نتفهوا في المعلمين. تتحب ولا تكره انت اليوم؟ فهمت؟ هذا هو. انا واجبي مش من حقي، واجبي اني نعمل لفتة كريمة ونقول تيان رانا شعب طيب، رانا شعب ذكي، رانا شعب باهي، رانا شعب كريم، رانا شعب حنين، رانا شعب متربي، رانا شعب رجال، رانا شعب شناب، رانا شعب عنا من التاريخ ومن الحاضر ومن المرأة اللي تجيب الرجال وتجيب الحراير ما قدش على راسك. يلزمني نوقف ونعمل لفتة كريمة أنا ولا غيري. عادي، علاش
0: وجهت روحك لكلام هذا؟
1: بيان سور كل يوم نحكيه الروح، ويلزمني نحب روحي ونحترم روحي خاطرني تونسي، يلزمني نكون فيير داتر. بيان سور يلزم ما فيهوش كلام، ما في حد شيء، ما نهزوهوش ديما للشيطنة. راهو يلزمنا نتفوخروا يا اخي، نتفوخروا بيان سور، نتفوخروا احنا شعب احنا شعب علي الكلام في العالم الكل، العالم الكل يعرف قيمتنا، هذاك علاش يحاربوا فينا هم.
0: استحقيت وليد شكون يقول لك الكلام اللي انت حكيته في الغنية ولا اللي انت غنيته؟
1: شو معناه؟ ما فهمتش.
0: استنيت اعتراف ما جاش الاعتراف هذايا يا اخي، تلزيت تغني الموال كيما الموال اللي قبل؟
1: والله العظيم له شخصي، انا كان عينتي باش نحكي على روحي، نحكي بصفه انا نحكي تعلمت، نحكي انا، اما انا نحكي على احنا، نحكي على شعب، انا نحكي على شعب كريم، فيه جيراني، فيه عبادي، فيه همي، فيه اصحابي، فيه ناس نعرفهم، فيه ناس ما نعرفهمش، فيهم ناس قريت عليهم، فيهم ناس نسمع عليهم، فيهم ناس في التاريخ، فيهم ناس في اللي تحب انت. انا احكي كي حكيت انا، ما هوش شخصي بقدر ما هو موضوع يحكي على اغلبيه الشعب البلاد هذا، والحاضر والماضي وان شاء الله يكون في المستقبل زاده.
0: وليد كي نسمع الموال كيفاش تغنى، كي نسمع تفاصيله يذكرني بفتره ما وليد صالح يحكي فيها على انه فما شكون يعرقل في وليد. ترتيحة صغيره باش تجاوبني على السؤال.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: ما زلنا نكلم معكم في كورنيش على موزايكا فام. السلام عليكم، إن ما كنتوا في الاستماع. وليد كي نسمع يسأل الناس علينا، ونرجع نسمع ريبرتوار وليد اللي حضرت به معنا هنا في موزايكا الأكثر من مرة، نحس وليد في كل مرة في حرب باردة، كل مرة لازم هكا يعمل موال يجاوب به ولا يعمل غنية تكون مساج.
1: مسالش نتبنى كلك سوا، حتى كان مش صحيح نتبناه باش نوصل مساج انه راهو انك تتعارك ماهوش تتعارك بالبونية وبالسبان، نجم تتعارك بالفن، جاوب بالفن، جاوب بالعمل. اليوم ساهل انا قدام الميكرو وتوا نجبد لك باركور كامل شنو صار لي وشني عندي وش ما عنديش، تو ندخل في مشاكل، في سنين معينة ما توفرت ليش آلية الميكرو قدامي ومساحات التلي ونجي يجيني وقتي بالعمل ولا باللي تحب ولا بالفلوس ولا باللي تحب انت ونشد المساحه هذيك ونقعد نعفس انا في فلان وفي فلتان غلطه طريقه هذه معناتها هذه فتنه وهذه قله احياء وقله معروف وانا مانيش من الناس هذوكم ومن نشجعش على الشيء هذاك توفرت لي من وماني توا نجم نتكلم اللي نحب ونجم نقول اللي نحب ونجبد لك اي تاريخ وتنسب اللي مقابلني واللي عندي معاه مشكله واللي ضرني واللي تحب انت ونقعد نحكي ونحل تاو دي ماتير وتقعد تكتب العباد لكن ماهوش حل. ونعاود نرجع للتصريح، التصريح مهم جدا. انا في باركوري صرحت وقلت راه السكيت اصعب حاجه وانا نمارس في اصعب حاجه عند الرجال اني انا نسكت وقت اللي انا قادر باش نجاوب ونمتنع اللي جابه وقت اللي انا قادر باش نعمل برشا حاجات.
0: تبنيت شخصيه في الكليب الاخرين تشارلي تشابلن؟
1: بيان سور طريقه تعبيريه مهمه هذيك ان شاء الله يفهموها الناس اللي خطيتها المسرح وخطيتها السينما وتحاول تبحث على شخصيه تشارلي تشابلن وعلاش عملنا كيكه وشنو التوجه وشنو خممنا شنو ما خممناش شنو خمم حسام الساحلي.
0: اليوم نوجه تحيه للمخرج حسام الساحلي. اليوم تعيش عركه اخترت فيها الصمت والخدمه الخدمة. انا نجم نلخص هذا؟
1: لا مش شوف اخترت فيها الاجابه بالاجابه بسكيت والعمل مش الصمت في في في في تفسيرنا للصمت. اخترت طريقه اجابه طريقه تعبيره اخرى من جاوبش هكاكا معنا غالي الكلام وغالي العرك غالي وفيه شرف وشرف هذاك لا أمنحه لكل من هب ودب وما نعطيش انرجي ما عنده حتى معنى مش نتعارك أنا ونقعد نسب ونقعد مانيش غادي بقدر ما نجاوب ونجم نحرق الأعصاب أنا بالخدمة نجاوب بس كيت النجم نجاوب وانت تغزل تقاك في بالك بيا اللي انا توا في موزايكا فهم السبعة وتستنى فيا باش انا نسميك مثلا ولا باش انا نتعارك معك اوركو لا نتعداك مهما كنت.
0: هذا هو شكون قاعد يستنى في وليد في موزايك باش
1: يجاوب؟ اللي ما عندوش عداء ماهوش ناجح في الحياة ما اكيد جدا اللي ما عداء فهمهم ديما بالسونس بوزيتيف عداء في المنافسة عداء في عداف العمل عداف القلوب المريضه عداف في الفشل اللي في الفشل اللي مش منجمه تنجح مش منجمه تخدم اللي تستنى في فرصه مش تسعى للفرصه تستنى قاعده مكتفه ديها تستنى في الفرص اوركو احنا رانا تعبين.
0: اخترت الانرجي هذيا وليد باش تحطها في التحضيرات للعروض نتاعك. السنه قداش عنده من عرض وليد الصالحي في المهرجانات تقريبا؟
1: اذا كان مازلت نتفكر اذا كان مازلنا ندخلوا احنا توا نورمالمون مازلتين سمان ونسكروا كل شيء حتى توا في بالي عندي 13 دات شكرواك.
0: مقتنع ساتيسفي راضي؟
1: ديما راضي الرضا ما فيهوش كلام ديما راضي انا راضي حتى كان مثلا حتى عرض راضي بيان سور راضي وقانع وشيخ وصابر وفرحان وانا عليا بالسعي ما عليش بالقسم القسم عند ربي سبحانه انا عليا نسعى عليا ان انا اجتهد نحط صبعي على الداء الحاجه اللي مش في بلاصتها نقول عليها فمي ماهوش بالدقيق نتكلم.
0: مدافع شرس على الفن الشعبي ستاتيو هبطه
1: بكل بكل بكل احترام طبعا
0: أي. اكثر من تدوينه وليد كتبت شنو احساسكم بعد نجاح حفل الفن الشعبي في قرطاج ستار مش بالعاني هذا كان كلامك بعد حفل توم السفساري وبنت الحي سمير لصيف وفوزي بن قمره وجهته مباشره رغم اللي اخر حوار ليك هنا في موزايك كنت جاوبت بدبلوماسيه كي نحكيوا على المهرجانات
1: باهي شنو فيه مثلا ما فيش دبلوماسيه هو الستاتيو اللي قلت وين
0: مباشر
1: اي شنو قلت فيه قلت شنو احساسكم انا سؤال انا ديما نسال لكن هل من مجيب ما جاوبني حد واللي قبلها سالت ما جاوبني حد انا راني نسال اذا كان السؤال باش يحرم زاده في البلاد قولوا لنا خنبطلوا معاش نسالوا براويني كاميرا بربي كان السؤال ممنوع قولون مسالش أنا راني نسأل
0: سألت بسخرية
1: أنت ترى ما يعلم بالنوايا وما يعلم بالأمور هذه كان رب العالم
0: حاتيت هذايا اللي يضحك
1: أي
0: هكا برشا وتتستر مش بالعالم
1: نضحك بالفرحة خاطر الفن ننجح خاطر الموسيقى من الموسيقى اللي أنا نحكي عليها نجحت ما نفرحش يا أخي نفرح بينسيو نفرح مش كان نلقى تصويرتي نحطها وأنا نضحكت ونحطها أكيد نفرح خي باش تحسدونا على فرحتنا مش أنا اللي غنيت راه فنانين أخرين غنيت أنا فرحان للفن التونسي للموسيقى اللي
0: كان حفل خاص في قرطاج على مسرح قرطاج.
1: مش مشكلة
0: قرطاج بالنسبة ليك الجرح مبراش وليد كان نجم نسميه جرح.
1: ما هو الجرح على الجرح على الجرح على الجرح. قرطاج راه فضاء فضاء مهم محطوط في سيستام البلاد إنه من رسميات البلاد
0: سيستم البلاد والعالم زيدا عنده رمزية المسرح.
1: بيان سور عنده رمزية أكيد أكيد جدا أكيد هو هو هو من أهم محطات المحطات اللي موجودين في العالم لكل فنان. أما نحكيه على بلادنا إحنا توا إحنا تونس نحكيه على بلادنا هو من هو من رسميات البلاد من رسميات تونس. وقت اللي شفت روحي أنا سي لو مومون باش نقدم أنا مطلب وباش نخدم باش نخدم باش نقدم فيه عرض قدمت. مش على تسألني علاش ما قدمتش قبل نشوف روحي مانيش حاضر تو سامبلومون كي شفت روحي حاضر وبالاستعانه بالخيان هذا مش نقعد نوزن روحي في المرايه وحدي انا معناتها توتين ايكيب وعندنا عباد مختصه وعندنا عباد اصحابنا وعندها رايهم رايهم مهم جدا في الدومين. وقت اللي وقت اللي اتفقت الاراء الكل على انه سي الوقت هذا يلزمنا نقدموا فيها في في قرطاج احنا قدمنا دوسي انه يترفض معناها ترفضت فنانين الكل مش مشكله معناتها المشكله علاش ترفض والمشكلة علاش الإصرار على الرفض والمشكلة بعدت بوليد صالح
0: مش مشكل وليد الصالحي
1: بيان سور بيان وديما مشكل
0: فنانين
1: يسالش
0: أنا مانيش نقطة استفهام شنو اللي صاير علاش ما ناخذوش جواب.
1: الفن الشعبي بصفة عامة علاش يلقى في الممارسات هذه والمعاملات هذه بو على ليني هكا وما كتبش السنة كرتاج أنا قلت لك ما جيتهمش على على على المضيغه تو لازم بالك شي توجي مسؤول اخر ويهديه ربي.
0: يا سائل الناس علينا كانت بعد رفض ملفك في قرطاج
1: هي بعد الرفض هي ما ماهيش
0: ولا مسجله من قبل
1: لا لا بعد الرفض ما مش على خاطر الرفض لا لا لا على برشا مواضيع اخرى مش سبيسيالمون معناتها على خاطر الرفض لا لا اكبر من انه موال اللي هبطته اكبر من انه معناتها يتربط على خاطر ترفضت في قرطاج.
0: محمد جبالي مثلا عبر باغنيه هبط اغنيه بعنوان في قبري كانت صادمه
1: اي مهمه
0: كانت مباشره
1: مهمه مهمه مهمه الاغنيه سمعتها ومهمه ونهنيها عليها ولان كلها جراح.
0: كيفاش تفاعلت معها الاغنيه؟
1: تفاعلت معها خاطر بتحكي بالنسبه لي انا وليد
0: يا وليد صالح
1: انا صادقه
0: الفنان والانسان
1: صادقه الغنيه النجم نعطيك راي مثلا راي راه يهمني انا وحدي غنيه تلمون صادقه تلمون صادقه لو كان هبطت ماهيش في في الفتره هذيك وعلى الموضوع هذاك يتبناها الشعب الكل وتنجح بالقدا الغنيه على خاطر على خاطر البراتيكمون الموضوع اللي تهزه الناس الكل تعيش فيه.
0: هو حكى على الفنان
1: هو
0: عاش يتمنى في عنبة ما يجابوا له عنقود
1: هو يقصد في الفنان لكن في لكن كيف تشد الغناية ما فيهاش كلمة الفنان. الغناية نجم يتبنيها أي مواطن في تونس لو كان هبطت ما هيش في الإطار هذاك فهمت شنو نقصده. أغنية طيارة برشا أغنية مهمة برشا أغنية أنا قلت لك أنا نتبنها على خاطر بالحق احنا نقولوا اللي يموت تطول ساقيه حتى في عائلاتنا بعيد عن الفن ما نذكروه العبد وما نولي ما يولي باهي وما من عدد وما حاسن ونعرف قيمته إلا بعد الفقد وقت اللي هو طول عمره معناتها يتمنى شكون يثمن له تعبه ولا يثمن له.
0: وحكي فيها على 40 سنة مسيرة يتسمى محمد جبالي نوجهوله تحية. ومع ذي موجود في مهرجانات أخرى وليد الصالحي بخلاف مسرح قرطاج تخمم تكون موجود في الفضاء الخاص في بعد البرمجة الرسمية تحب تكون موجود على قرطاج مطروح الموضوع
1: من الله أعلم. أنا كان يشوفوني في الـ الـ الـ في, الـ في البرمجة بوركوبا إذا كان لقينا ديسبونيبيليتي وقينا دات ويشوفوني علاش لا عنديش مشكلة أنا حاضر في الأوقات الكل. كما قلت لك البروبليم الوحيد يمكن في دات نشوفه نبدأ ديسبونيبل وثم الاقتراح علاش يدرسوا وما ثمش علاش نرفض معناتها إذا تتوفر الأمور الكل ما عنديش مشكلة.
0: وكيك يكون موجود الفن الشعبي في البرمجة اللي ما هيش رسمية في مسرح قرطاج
1: أي خاطي خاطي خاطي خاطي خاطي المهرجان معناه يولي فضاء قرطاج ينظم حفلة للفنان وليد ولا نعرفش عليهم كيفاش تتم العملية إذا كان تمت طبعا بوركوا با أنا قلت لك ما نرفضش لو تتوفر الشروط الكل وتتوفر الديسبونيبيليتي متاع الدات علاش لا.
0: وخلينا ترتاحة صغيرة ونرجو مع وليد صالح يعطينا فكرة على تفاصيل حفل بنزرت والمواعيد اللي تستنيكم مع نجم من نجوم الأغنية الشعبية بتبيعة وليد صالح وبتبيعة برشا جديد زيدا يحكينا عليه شوي آخر.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العاشر من تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 و13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: للعبيشة وليد الصالحي وصناحة للسبعة والسبعة واربعين دقيقة. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع. هذه كورنيش معكم حتى للتسعة متاع الليل. وليد الرحب بيك من جديد. مرحبا مرة أخرى.
1: يعيشكم.
0: مش تكون موجود على ركح بنزرت وعدد من المهرجانات الأخرى. اليوم 23 سنة من الخدمة، متعب من الصبر، صنعت اسم، واليوم تستعد الجولة مهمة، خليني نقول صيفية. وليد مدين للسنوات هذية متعب؟
1: أكيد مدين، أكيد أكيد أكيد. أنا حتى كان تعبتني عطتني دروس، حتى كان كسيت علي الأيام عطتني دروس، عطتني برشة دروس، دروس ما تتقراش تتعاش، وانت ومخك تحب تاخو منها دروس تتعلم باش تصلح وتقدم وتفيتي وتستثمر، ولا باش تطيح في البياج وتحصل. الحمد لله ستر الله، ستر الله ويرضيت الله يرضيت الوالدين، والواحد ما يعملش العيب في الناس، وربي سبحانه يحاول البشر يكون قريب لماكسيموم، وربي يستروك.
0: أصعب درس تعلمته؟
1: أصعب درس برشا دروس، أصعاب برشا دروس، منهم بعدك على والديك، منهم بعدك على عائلتك، منهم حرمانك من أمك، منهم حرمانك من بيتك، من أكلة أمك، من فرش أمك، من نتصور هذا يا أصعب درس.
0: شنو علمك أنك كنت بعيد، أنك تحرمت من هذا كل؟
1: علمك
0: بسيط نوعا ما. وليد أقسى؟
1: أنشف، أنشف أكثر من أقسى.
0: أنشف فسره لي.
1: ناشف معناتها صلب طولك أكثر، قاسي من الداخل من القلب. أنا ما نتصورش عندي نسبة من الحنية معناها محترمة، مانيش قاسي
0: مخبية.
1: أي أي اللي ما يعرفنيش في وجهي كان أبدأ أما لا حنين برشا، وكل قراب لي يعرفوا. أما ناشف معناها جنبي يستحمل، فهمت؟ جنبي يستحمل ومخي يستحمل، هذه كله جاء من الفقد والبعد والوحدة. ولو أني مانيش وحدي معناها في حياتي اجتماعية، ما الوحدة من القراب العزيز معناها، كما قلت لك، كما أمك، كما الناس اللي ربيتك، الناس اللي نتعيش معاك لتوا، لكن فريق الحياة هذه موهبة بالروح، حكيناها قبل ديجا، فهمت؟
0: باش يكونوا حاضرين العائله في بنزرت؟
1: اي ان شاء الله، اي ان شاء الله.
0: الوالده باش تكون حاضره
1: ان شاء الله، الفاميليا الكل موسع الكل ان شاء الله باش تبدا حاضره.
0: هكا نعيش، هكا عنوان العرض.
1: هكا
0: باش تخليه
1: هكا نعيش، بيان سور هكا نعيش. كل مره تكتشف كيفاش انا هكا نعيش.
0: متمرد؟
1: والله لا.
0: ثائر؟
1: لا. مدافع ممكن نتبنى.
0: شرس؟
1: ايه فيها، عندي منها، عندي منها
0: فما منه
1: مراد غبرش انت والله، واخد حذري راني منك انا را.
0: حسيتك اليوم وليد هكا فهمتش فما
1: اش فما
0: اش فما اليوم
1: والله شيء.
0: جينا بالبراي تعب، جينا بالاحمر ديجا ورمزية اللون الاحمر
1: في بالي، نزين في روحي انا باش نخرج كان نخرج على الديكور الروج نتاعكم.
0: ايوا هذا هاو اجابه مراوغه
1: والله، في بالي باش ننسق الالوان.
0: هاني معاك وليد. نهار 1 اوت الموعد باش يكون في بنزرت، نستناو عرض متكامل باش يكون، حسب اني قاعده نشوف في ستوريات، حسب اني نشوفه في التحضيرات، وان شاء الله نكونوا حاضرين زاده معاكم في البروفه. العرض فيها عازفين اجانب حسب ما فهمت.
1: عندنا من الشقيقه الجزائر اصدقائنا انضموا معنا ليكيب.
0: علاش الاختيار هذايا؟
1: والله
0: لي انسترومون، شنو الفكره؟
1: الفكرة أني هي فكرة محاولة. حبيت نشرك العاصفين المشتوانسة في المنتوج التونسي. المنتوج الشعبي التونسي وبتوزيع معاصر، وكيك نحس روحي معناتها اللي أنا بعت بالأغنية وخرجتها العاصفين مهمين في بلدانهم.
0: شنو الآلات باش يعصفوهم؟
1: ليكويفر، ترومبيت وترومبون.
0: احنا عنا فيهم نقص ديجا في تونس الآلات.
1: ما نقولش عنا، مشوف أنا ما ندخلش في الاختصاص، ما نقولش عنا نقص، لكن ما اللي موجودين ما همش ديسبونيبل،
0: ما فهمش برشا أسيدة ما عادش عنا ليكويف
1: اللي موجودين يعصفوا في الأوركستر سامفونيك، وأنا ما نحبش نلعب الريسك، تبدأ عندي دات وهما عندهم انجاجمون مع الأوركستر سامفونيك، نولي نتيح في البياج، ألور نولي أوبليجي علي نجيب عاصفين بعد.
0: والآلات هذو يمكن أكثر مربوطين بالراي وليد؟
1: لا مربوطين ببرشا موسيقات في العالم، مربوطين بالجاز، مربوطين بالبر بالراي، مربوطين بالبلوز، مربوطين باللاتا.
0: مش يلعبوا معك في المناش سيت كاملة ولا فما أغاني معينة؟
1: كاملة، لا كاملة كاملة كاملة في الـ في الـ في, الـ في العرض كامل من اللي يبدأ لين يكمل.
0: عيش كون توزيع العرض عاود توزعت حاجات ولا كيفاش؟
1: شوف هما الأغاني متاعنا موزعين في استوديو، الآلات هذوما اللي كويفر من في غنياتنا اللي نسمعوا فيهم موجودين، لكن تنفيذهم اللايف ما هو اللي ما هو اللي ما هو اللي هو اللي ما تمش ترجمته. معناتها في المره هذه حابين نترجموهم لايف، ما نخدمهمش بالأورغويت. موزع عن احمد بدر الدين بوعلي اللي معايا في استوديو يوزع لي في الاغاني، مشكور على المجهودات اللي قاعد يقوم بهم. وعندنا فرقه كبيره تبارك الله من ساكسيفوني سولويست، من سيكسيون كامله كويفر دي الجيريان، نوجه لهم تحيه من كواليجي، من عازف زكرة، من
0: محضر دي سوربريز شراوهم على الركح. فما حاجات مازلنا ما اكتشفناهمش، ما شفناهمش في الفيديوهات اللي انت روجت لهم؟
1: اي ثم بيان سور.
0: فما شكون باش يشاركك الركح؟
1: يشاركني الركح؟ لا، فنان اخر ما انت يغني معي. لا لا لا، ان شاء الله في قادم الاعمال
0: نجم الراديو مع فنان شعبي اخر
1: عادي إذا كان يقدم بينا خطوة القدام. أنا ما نقولش لا بيان سور، إن شاء الله.
0: فما أغاني جدد باش تتغنى؟
1: ثم أغاني برشا، أغاني جدد. عنا محاولات حتى مع فنانين من العالم العربي قاعدين نسعى، وما نحبش نديكلاري على حاجة كما قلت لك من المرة الأخرى. ما نحبش نديكلاري طونك ما ثماش حاجة أوفيسيال وطونك ما دخلناش الاستوديو معناتها رسميا. لكن ثم في الأفق ثم حاجات قاعدين نخدم عليهم. تعرف انت ان بو كومبليكي، معناتها الفنانين يبداو انجاجي مع شركات انتاج مع كذا، نجمش تاخذ القرار منك ليه ديريكت. فهمت؟ ان شاء الله احنا اوني افونسي في برشا حاجات. تقعد النهايات
0: لمسات الاخيره وبطبيعه جميله. هنا تلقاو جديد الكل نتاع وليد الصالح، ديما يبعث لنا حصريا مختلف الاغاني الجديده. بالتوفيق لعرض بنزرت وبقيه العروض. عندنا مواعيد ولا نتبعوا فيسبوك انستغرام وليد؟
1: عندنا ان شاء الله اذا كان تفكر عندنا لو برومي بالسبت ان شاء الله في بنزرت، اثنين نورمالمون عندنا في خليك معايا لحظة،
0: خلينا نشوفه المواعيد. بالنسبة الوليد الصالحي نستناوه في مختلف المهرجانات، تقريبا 13 مهرجان يغيب على مهرجان أذنا للفن الشعبي في دورته الثانية. وليد الصالحي
1: ولا عنا البرومي بنزرت، لو دو عنا في نفطة إن شاء الله، لو كات عنا خمسينية باللاريجيا، عنا ستة في المتلوي، عنا سبعة في جبس، عنا 12 مهرجان مستير، عنا 13 مهرجان نابل في عيد المرأة، عندنا 14 في الكرم من البحر الابيض المتوسط، عندنا 16 نورمالمون في جمنه من ولايه قبلي، 18 عندنا عرض مدنين، والبقيه تاتي ان شاء الله تو وقت.
0: علاش اختاروك في عيد المراه؟
1: بزهرهم.
0: انت قلت لي قاسي انا ناشف بلوتو.
1: هذه مانيش قاسي انا والله، هي راي هي تقول راني ما نقول.
0: وليد صالحي نورتنا، شكرا ليك،
1: يعطيك

0: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
1: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي. سولتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يترأس اليوم الاثنين جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة خصصت لبحث ملف الانتقال الطاقي بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشانة إلى جانب ممثلين عن الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة والمنظمة التونسية للطاقات النظيفة. والوزير صلاح الزواري يدعو إلى تكثيف التشاور بين الإدارة

والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الانتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة. من جانبهم أكد ممثلو القطاع على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع وقدموا مقترحات عملية ستعمل الوزارة على أخذها بعين الاعتبار، من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ومراجعة النظام الضريبي وتطوير الإطار القانوني لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ويذكر أن شركة ستاغ شرعت منذ أشهر في إعداد مرجع فني للسماح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات مرتبطة بمحولات هجينة مع الأنظمة الشمسية ونشرته رسميا خلال الأسبوع الفارط. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة غدا الثلاثاء والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالقرض المسند إلى شركة فسط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، وكذلك النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. كذلك سينظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحقة التعديلية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. كما سيتم الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج سفير مملكة بلجيكا بتونس فرانسوا ديمون الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 سنوات مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 سنوات للحصول على الإجازة. وقد شارك في إعداد هذا المشروع الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027 عدد من أساتذة المعهد من خلال سلسلة من الاجتماعات ورشات العمل وفق بلاغ نشره المعهد. في أخبار العالم، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تعلن اليوم الاثنين استهداف ما سمته أهدافا ونقاطا لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية، مؤكدة في الوقت ذاته مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياضة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: عايطة مون أمور، ما لا موزيكا وما لا إنرجي. توصلنا حتى 18 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيكا. فهم شوية خلنا نحكيو تفاصيل الثنائي هذايا وداد مجمع من المغرب والتونسي خليل هنتيتي. شوية خير يكونوا ضيوفنا هنا في كورنيش على موزيكا. فهم
1: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux intérêts. Corniche, l'invité du jour.
0: مرحبا برشا باستقبالهم بحذنا هنا على موزيكا فام. هما يستنوكم في مهرجان الحمامات الدولي نهار 30 جويليا. خذوا تذكركم باش تسمعوا برشا موزيكا كما اللي سمعتوها قبيله شويه على موزيكا فام. عايطة من امور فرحانه برشا باستقبالها بحذنا وداد مجمع. مرحبا بيك. شنو الحال؟
2: كله تمام.
0: والتونسي اللي منورنا خلينا نقول خارج تونس طليته قليله سدا في تونس خليل هنتيتي. مرحبا بيك. شنو الحال؟ عايطة من أمور يتحط رحال في مهرجان الحمامات الدولي. ديو برشا الشيمي بيناتكم سورسين انرجي خدمة كبيرة تخدمت على البروجي هذية ولقيتوا نقطة لقاء بيناتكم زوز. قبل ما نحكي في التفاصيل متاع سبكتاكلتين نبدأ معاك وداد اللي هي فكرة العايطة. عطينا شنو تاريخيا ولا شنو ترجع الفكرة هذية من التراث المغربي؟
2: هو العايطة كفن تقليدي وتراث مغربي عنده واحد خاص بيه بأنه كين غير في المغرب، ما كينش كين بعد الموسيقات اللي كانت قدم نتشاركوا مع الجزائر ولا تونس ولا شمال إفريقيا بصفة عامة، ولكن العيطة خاصة غير بالمغرب، كينا في البادية المغربية. واللي خلاني أنا نكون مولوعة بالعيطة بني كانت صغيرة هي أن النساء اللي كيغنيوا هذا النمط هما النساء بدويات واختاروا أنهم يكونوا فنانات ويغنيوا وجايين من واحد المجتمع اللي محافظ، والاختيار ديالهم خلاهم أنهم يتقصوا من المجتمع. مثلا الشيخات اللي كان حنا كنسميهم شيخات ما تيتزوجوش حتى حد ما تيبغي يتناسب مع ولا يعطي اللقب ديالو الشيخه مثلا هذه النساء هذه، ولكن الحريه ديالتهم في الاختيارات ديالهم هي اللي خلاتهم يكونوا مقصيات، ولكن كيحترمهم عاوتاني كيحترموهم الناس في المغرب كثير بطريقه شويه امبيفالون هذه المساله هذه. والفن كنمط، لان هذا النمط هذا كنغنيوه في المغرب في المناسبات بحال الاعراس ولا
0: هو بيدو فيه برشا انواع العيطه، فيها برشا انواع العيطه المرسويه الحوزيه الحصبويه.
2: والله برافو عليك. والله راه انا هيك الفيلاليه
0: هاي
2: والعبديه اللي احنا اللي كنخدموا على انا وخليل.
0: دونك اخترت نمط معين، شنو اللي شدك في العالم هذايا؟ علاش حبيت تاخذ التراث هذايا وتحييه من جديد ولا تخدمه بطريقه كما اللي سمعناها؟
2: هو كاين واحد المساله ديال الشغف هذا، كاين هو انا مولوعه بالفن هذا منين كنت صغيره، وكنت ديما كنت كنقول غيجي نهار اللي غادي نشتغل عليه نشتغل فيه على هذا النمط هذا، لانه ما معروفش خارج المغرب مثلا هذه المساله هذه ما معروفش. وكنظن ان بعض المرات كيكونوا الفنان عندهم واحد الاختيارات اللي هي انانيه، لان هذاك الطلب
0: كيفاش
2: نابع من اختيار انني انا بغيت نخدم على هذا النمط.
0: بعضهم
2: بغيت نخدم عليه، بغيت نتعلم، بغيت نولي نمارس هذا النمط هذا. ومن بعد الخدمه كتجي فاش كن بلونج دون فاش غطسنا فيه ولقينا راسنا اننا ولينا الشغف زاد اكثر، ولقينا بان عنده المكانه ديالته باقي عنده في البيزاج الفني لا في العالم لا في شمال افريقيا ولا في العالم بصفه عامه، خاصه يتعرف بحال هذه الانماط هذه، لان ما كاينش غير مثلا كما تنقول مثلا في المغرب موسيقى قناوه وصلت العالمية وكل شيء كيعرف القناوة، ولكن ما كاينش غير القناوة في الموسيقى في المغرب.
0: كاين دونك الرسالة نتاعك انه العيطة توصل للعالم، وهون يمكن نقطة لقاء انت وخليل هنتيتي. ديرنييرمون كنت خدمت البروجي سولو عايشوشة اللي هو كان الجد، كيف تبحث في التراث التونسي هذا اللي خليكم تتقابلوا عندكم نفس الفيزيون خليل؟
3: اي احنا كومبليتمون ذولي من الاول احنا قبل ديجا فمع بيت يعرفوا الجروب نردستان قبل، كنا نعرفوا بعضنا ديجا من جروب نردستان اللي تورنينا بيه quelques années. وبعد كيوفي المشروع نردستين وديت كان ديما تحكي لي على المشروع هذا نتاع اللي تحب نهار تخدم على عيطه. وكي جاء الكوفيد وجات هذيك الفتره نتاع اللي فما حاجات وقفت كل برشا حاجات وقفت وتسيتيرا. هو داير يظهر لي يعني بريسك مش بعيد على البريود نتاع عيشوشه وعيطه منامور زوز بلوز وموا
0: يعني ظهروا مع بعضهم
3: يعني ظهروا فيك البريود نتاع اللي لقينا الوقت باش نكتبوا باش نخدموا وتسيتيرا. و effectivement يعني هو لو يعني كسوا يعني في انا في خدمتي ديما نحاول باش يعني سيت ابروش نتاع راهو موسيقتنا ماهيش ديما عندنا ديما كالفكره نتاع كلكو شوز تراديسيونيل يعني قديمه شويه ولازمك تحدثها حتى كي نحكيوا على تحديث الموسيقى كي تخلطها فورسيمون بالجاز وتخلطها يعني كم سي احنا رانا الموسيقى نتاعنا هي القديمه وباش تردها حديثة لازم تجيب لها حاجه من امريكا ولا تجيب لها سكي ني با فري بور ما
0: فوالا ما خدمتش بالابروش هذه يعني شنو ركزت
3: انا بالنسبه ليا يعني كي ديجا تجو سيت ميوزيك لا باصالتها تل كيل مي افيك دي زوتي يعني ديفيرون ساوند ديزاين ديفيرون ايتترا وحده وحده سوفون ان فيت فريمون يعني ما نحسش روحي نعمل في حاجه كبيره ولا نعملوا في يعني تعلمنا وعاودنا لعبناها الموسيقى هذه وناتوريلمون باش تجي حاجه ديفيرونت
0: وهذا اللي راهو فيه شخصين بيناتكم راهو كانوا فما بحث ورا هذا الكل دونك كان فما عمل توثيقي عمل صحفي اونتغيو ميكر النجم نقول بحثتوا في الاصل نتاع كل اغنيه باش تعديوا هنا بنفس الاحساس اللي نحسوه واحنا نتفرجوا فيكم لايف ولا نسمعوا في السيت كما كنا نسمعوا ويداد
2: لان كنظن باش تقدر تكون عندك واحد المصداقيه مع راسك مع نفسك
0: مع
2: روحك ضروري انك تمشي تبحث لان المساله ماشي غير تمشي تسمع تاخذ وتزين ولا حتى انا ديما تنقول نزيدوا شويه ديال التوابل باش نردوها بنينه لا خاصك تشبع وتفهم علاش كتحكي شنو هي العيطه شنو هي الهيكل العظمي ديال العيطه كيفاش كتغنى علاش كتغنى شنو معنيت هذه شنو هذا الريتم اللي كيتكون في هذا المطرح المكان هذا ديال الاغنيه ومن بعد كيتبدل الريتم علاش الكونتكست وهاد المساله هذه هي اللي كانت هي اللي مشيت نتفق انا وخليل فيها كما كانت يقول لي ان ضروري تكون عندك واحد باش تكون مصداقي ويكون عندك ايتيك في لابروش هي ان ما يمكنش تحكي وانت ما تشبعش بشي حاجه فارغه خاص مشينا انا وخليل مشينا من 2022
0: هي تحسها بعيده الفتره 2020
2: كلش بعيد مشينا في 2022 اول مره انا وخليل وتلاقينا مع الموسيقيين ديال اسفي اللي غادي يكونوا هما غادي يشاركونا في الليله ديال 30 جويلية في الحمامات هما اول ناس تلاقينا معهم رشيد وامين واحد كيعزف الكمان وواحد كيعزف الوتار وهما من حافظين من شيوخ الشباب ديال العيطه ومن بعد تلاقينا مع الشيخ اكبر اللي هو الشيخ جمال الزرهوني وباقي لحد الان كنمشيو نبحثوا وكنجلسوا نحفظوا لان العيطه بحر بحال الانماط
0: وين الصعوبه وديت في القواله نتاعها
2: الصعوبه اللي كاينه هي ان هي ثقافه شفويه كاين بعض ليسونس المعاني ديال الكلمات اللي ما كنعرفوهمش لان تحد ما بقات عنده المعلومه ماتوا هذوك اللي كان عندهم المعلومه ماتوا ممكن بعض المرات انا كنقدروا نكونوا كنغنيو شي حاجه اللي احنا ما نقدروش نشرحوها فورسيما
0: وهون يمكن نرجع لاهميه الارشيف خليل اهميه ان نوثقوا هالعروض اللي قاعده تصير توا اهميه انه تتعدى المعلومه خاطر ما نعرفش تو اليوم تنجم تكون تغني في كلمه ما نعرفش انا ويدي تنجم تكون تغني في كلمه ما تعرفش معناها
2: ماشي هذه
0: نقطه استفهام
2: او هذا الاشكال ماشي غير انا اللي طايحه فيه من المغنيين ديال العيطه في المغرب عندهم هذه المشكله هذه ولكن كنقول اللي كتخلي القضيه عاوتاني فيها واحد شويه ديال تترد فيها واحد شويه ديال الجماليه هي ان مش لازم نفهموا كل شيء خليه واحد لقيته واحد شي واحد المكان اللي فيه سسبنس واللي يختبر الانسان المتلقي ولا المتلقيه هي تعطيه واحد تعطيه ان سونس
0: دونك هما برشا سسبنس استنى فينا في حمامات باش نركزوا مع الكلام باش نركزوا مع الكلمات نتاع الاغاني خليل خدمت على نفس الشيء في التراث التونسي ونرجع لبروجي سولو عيشوشه لانه عندهم اتصال ببعضهم كلكو بار لي دو بروجي اللي انت حبيت يكون تكريم للناس اللي خلاو التراث هذايا وخدمتوا مع الوالد المشروع
3: اي هو خاطر الوالد كان يخدم في المركز المتوسط للموسيقى العربية يعني كمان اللي يعرفوه الناس كل نجمة الزهرة واللي هو فيه الارشيف نتاع تونس نتاع يعني سي لا فونوتيك ناسيونال نتاع تونس ودونك ايزون في سو ترافاي من اللي تاسس في التسعينات يعني مع toute la l'ancienne génération اللي خدموا على الحكايه هذه دي جورناليست ودي شيرشور ودي اثنوميزيكولوج وكل دونك وكان لو ترافاي دو تيران انا نذكر كي بديت عشوشه يعني الوالد كان يقول لي راهو صعيب ياسر باش نزلنا نلقاو حاجات خاطر هو قعد في لي زاني 2000 اللي كانوا اختي كي تهبط لتونس كي يجيو دي شيرشور المان كي يجيو دي اثنوميزيكولوج من درشنا ويجيو يحبوا يلوجوا على اسطنبول يحبوا يلوجوا سوفون كانت المشكله اللي لا بلوبار دي شوز سوا تلقاها مازال كبروا ولي كلكو زاني بلو تار توفي اوتسيترا دونك كي بدينا نلوجوا هو بيدو قعد بهت قعد بهت والحاجه تفرح اللي فينالمون قد ما نقعدوا نتخايلوا لحاجه اللي ديسباري مي فينالمون فما يقعد ديما فما شخص فما وحده كيما انس اللي تعرفتها اللي تغني حافظه الريبرتوار نتاع جدتها الكل اللي 23 ans كان حافظ طول الريبرتوار نورويست كي مشينا للرقاب لقينا نسي مازالت تغني و والغنيات في صميمة برشا عباد يعرفوا صميمة avec le projet نتاع عدنان نتاع الرعاة دونك فما beaucoup d'endroits فما حاجات كي c'est vrai disparaissent ou لازم peut-être واحد يمشي تاو يفرج مثلا نحنا contrairement المغرب la culture et la musique à mesir presque تموت يعني معاش فما برشا
0: يغنيو
3: ومعاش لا لانغ اللي ان train مي فما des associations في جربة فما des associations في شنني etc qui continuent d'essayer يعني مشي يحاولوا يعيشوها
0: وتبقى حاضرة صحيح
3: حاضرة دونك وي سي ان travail je pense اللي داخل في كنا نحكيو فيه يعني بالنسبة لي فيه زادة نمط finalement سياسي يعني نحاولوا اللي الايدنتيتي نتاعنا تكمل خاطر مش جوست زادة تقعد في ارشيف باش تكون حاجه تتحفظ
0: توصل. يعني انتم اليوم الهدف حسب من قاعد نشوف حتى في حواراتكم كي تعزفوا في العالم الكل تقولوا تحبوا البروجي يوصل اكثر للعالم معناها حتى كان احنا ما نفهموش الكلام هو يمكن اعظم ما يفهموش الكلام ولكن الموسيقى توصل لينيرجي بدات توصل
2: هو مثلا ما كاينش اشكال ان الواحد يسمع الاغنيه بالبرتغاليه ولا بالاسبانيه ما كيكونش عنده هذا الاشكال ولكن فاش كيسمع باللغه العربيه هنا كيكون الاشكال هذاك علاش كنخلي فاش كانت المساله ديال السياسيه لان هذا كاين علاش العربيه ولا الدارجه كتقدر تخلي المتلقي الاوروبي يطرح على راسه كيقول شنو المعنى ديال الكلام ولكن واش غيطرح السؤال على مغنيه اسبانيه ولا برتغاليه ما كنظنش غيطرح عليها السؤال وهذه المساله هذه كتخلي ان اننا حنا كما ولا كان بغينا بقينا محافظين على العيطه الهيكل ديالها كما هي وكنحاولوا نشاركوها كما هي وكتقيس كتخلي المتلقي ولا المتلقيه انه كيعيش معنا واحد الحاجه وكيفهم من بعد بان ماشي لازم ان نفهموا كل شيء علاش كنرجع للمساله اللي كنا كنقولوا قبل ماشي مهم ان نفهموا كل شيء لان الطاقه والاغاني كلها عندها الحموله هي فيها اصلا احنا ما زدناش عليها باش كما كان تيقول خليل هي فيها هاد لا ماجي ديالتها
0: سور سين باش نراو وداد في الشان خليل وشكون اخر قلنا زوز اخرين معاكم
3: قداش احنا في حمامات راهو سين ديكو سا في بارتي دون سيري نتاع تورني سيف سنه اللي هي اكسيبسيونيل خاطر دونك عامناو في جازا بلانكا اللي هو من لي غران فيستيفال نتاع المغرب اقترحوا علينا باش نجيبوا نستدعاو لي جون افيك كي اون ابري دونك طلعوا معنا بلو دو 12 ميوزيسيان ان بلوس في سور سين دي كور و دي و بيركوسيونيست و امين و رشيد كيما كان تحكي بيديد دونك برشا كي شافوا لي فيديو طلبوا منا باش نعملوا اون تورن سو بروجي يعني لو فول باند سميناه داك علاش دونك عايطه مون امور ان ولاد عبده هموش عايطه مون امور لو ديو لي تورني وهذا دونك اون افي que le mois de juillet dans tournée donc dar fi Arles Portugal Belize
2: Courneuve
3: donc c'est la dernière date de cette
2: tournée
3: édition et du coup on sera accompagné de
2: Amin في الفيولون Rachid في الاوتار Warda voilà Maël violoncelle Warda ou Leila في الليكور وخليل
3: Donc on sera 8 sur scène.
2: 7.
0: On te savoure برشا énergie te stana fikom les qui t'sma fina tawa gaita mon amour على ركح الحمامات الدولي un duo d'enfer حاضر معانا هنا في الاستوديو بالحق لازم تسمعوا الموسيقى نتاعهم تاع شويه خلينا نسمعوا مورسو اخر على موزيك فام تنجموا تقصوا لي بي نتاعكم وتكونوا حاضرين في تجربه في رحله في مغامره زاده فنيه للديو هذايا بالنسبه ليكم تخدموا على فلسفه اخرى زاده اللي هو تراو كونه وداد التراث ماهوش حاجه جامده حاجه تنجم تطور حاجة نجم تتواصل مع الزمن
2: هذه مساله اللي مثلا انا تعلمتها فاش بدينا بديت كنخدم بنا كنخدموا على هذا البروجي هذا على المشروع ديال عيطا مون امور، لان لافونتاج اللي كان عندي انني نخدم مع خليل اللي هو تونسي ما كانش عنده واحد ما عندوش واحد الحموله واحد الثقل اللي كان يقدر يكون عندي انا كيفاش كنشوف ثقافتي والفن التقليدي ديالها. كنت كناخذها بواحد الطريقه اللي كنت لك فيها شويه تقريبا ديال القداسه ديال هذا الفن هذا. وخليل خلاني انني نكون بلو ديتوندو مرتاحه في هذا المكان. والناس نفسهم اللي كيخدموا العيطه تيقول لك انا العيطه فاش بدات في الاول كان غير فيها غير الكلام كان غير الغناء. من بعد تزادت لي بيركوسيون، من بعد فاش ولا الفيولون زادوا الفيولون ولا الوتار ولا دابا لي سيكسيون ريتميك وتوسا، لان حيت كون ما تبدلاتش ما يمكنش لا توصل لينا وهاد المسألة هادي خلاتني تانا جي مسو سنتي بوكو بلو ديتوندو ارتاحيت. وكما قال لي رشيد اللي كيخدم معنا قال لنا والعيطة إلا بقات كيما هي غير باش تسمع أمي ولا جداتي خلات تبدل باش يسمعها ناس اخرين.
0: وهذا اللي قاعد يصير خليل في كل مره في كل اديسيون كان نجم نسمي تبدلوا حاجات سولون بوبليك سولون بوبليك شنو الفايب اللي تجي فما حاجات تعاودوا تخدموا عليهم من اول وجديد.
3: احنا اون اساي حتى اللي روحنا قبل حتى البيبليك خاطر جو بونس اللي كيما في العلاقات لازم واحد يحب روحه باش يحب القدا يحب الاخر.
0: الله على الفلسفه الخاصه خليل الهنديتي
3: لي دون السونس كوم يعني لازم واحد يلسان بور بوفوار بيان ايمي كلكان. دونك كيف كيف احنا كي نبداو عاملين جو سور سين مش قلقين je pense le public يشيخ معنا اكثر. دونك سي بور دير اللي نحاولوا حتى ساعات هو المشكله كون تو تورن بوكو ا مون دوني سي فري باش تقلق خاطر احنا في 3 سنين اكثر من بريسك 140 دات يعني دونك برشا ا مون دوني توليت مي بور. دونك اون اساي كل عام باش نحاولوا نعاودوا ندخلوا الاستوديو ونقلبوهم كل كومبليتمون الغنيين باش نجموا احنا بيتنا
0: ما تقلقوش
3: ما نقلقوش
0: مازال باش يعيش البروجي مازالتو تراو فيه
3: مازال نحضروا في حاجه الالبوم الثاني ونحضروا في
2: هي فين غادي نمشيو نشوفوا عيوط اخرى مثلا مرساوي اللي حتى تكلمتي عليه الفيلالي.
0: دونك هما سولون البلاصه سولون المكان هكا العيطات
2: هي
0: جمع عيطه عيطات
2: عيوط
0: عيوط دونك كل واحدة جايه من بلاصه هذه هي الفكره
2: هي مثلا العيطه العبديه اللي حنا كنشتغلوا عليها كتسمى هي الاصل ديال العيوط لان الاغلبيه ديال العيوط الاخرين كياخذوا منها كلام بزاف. اللي كيكون متبدل بين العيطه المرساويه والعيطه العبديه هي الطريقه ديال العزف والطريقه ديال الالقاء ديال الغناء. مثلا العبدي مع فيه الريتم سوتنو شويه هكا سوفاج والمرساوي اللي بوكو بديتون مرتاح الشيخه ولا الشيخ اللي تيغني مع الكمان وفي العبدي تيغني مع الوتار. دونك هذه القضيه
0: كتخلي نحب نشوف انا وداد مرتاحه شخصا ما شاء الله الانرجي اللي راوها في عيطه اخرى. فين وداد وخليل شخصا ولا في البروجي هذايا شكون فيكم اكثر بيرفكسيونيست؟
2: هو مع خليل ما عرفتش كيفاش هو عندنا امراض نفسيه
3: خصوص على امراض نفسيه
2: ما ليس لها دواء في المساله هادشي
0: الزوج
2: تنظن بجوج ولكن في كل واحد كل واحد في حاجه كل واحد حاجه
0: باش شكون هكا اسهل في التعامل
2: انا
0: سلس اكثر
3: انا مش سهل
2: لا انا خاصك تونس تعطيني فلوس لان انا صابره عليها
0: شكون يستريسي اكثر يخاف اكثر قبل العرض تراك اكثر
2: يمكن انا
0: وداد اكثر ولا خالد
2: انا يمكن انا اكثر
3: شويه
0: انت خالد كيفاش تحكي في ستريس عطينا عطينا الخلطه
3: ان فيت انا نستريسي للاسبي تكنيك قبل الساوند تشيك
0: اوكي
3: اون فوا تعدى الساوند تشيك شوي بلوز اليز مع الكونسير مش هو اللي
2: ولكن كاين واحد الحاجه عاوتاني اللي كنستريسيو اكثر فاش كنكونوا لاعبين في بلداننا
3: اي بوتيتر
2: لان كيكون واحد
0: ضغط عالي في تونس نتصور
2: اللي هو
0: ايوا شكون بخيل اكثر من الاخر وداد ولا خليل
2: بخيل
3: يعني
0: كسوله
2: ليزي انا طبعا انا
0: هو يموتيفيك اكثر
2: لا هو خليل
3: بو هو خدنا امراض نفسيه
2: لا احنا
0: تبرت يزيمني من الامراض
2: النفسيه من المرض لا هو خليل عنده اون هيبر اكتيفيتي هو مثلا يقدر يشتغل على بزاف برشا مشاريع في نفس الوقت انا ما نجمش انا ما يمكنش ليا
0: شكون يجي في الوقت وشكون يجي متاخر في البرايف
2: والوقت
3: شبه زوز
2: هذاك شليش العشرة دائمة
0: قبل بساعة الحق. غدوة ما مش غدوة نهار 30 نستنيكم. ما غدوة بشكونوا في حمامات باش تبداو التحضيرات لغيبيتيسيون باش يبداو بين وداد مجمع الفنانة المغربية وخليل هنتيتي الموسيقي التونسي اللي بالحق نورنا في العالم الكل. لي بروجي سولو بالنسبة ليكم ما زلتوا باش تخدموا على شنو؟ بالنسبة ليك خليل تركيز على شنو؟
3: انا عندي فما البروجي جديد هو اللي باش يخرج في اكتوبر اسمه طقوس اللي باش تعرض كيما عايشوشه مي سي لو دوزيام فولي اللي باش تعرض في جو فيستيفال 28 اكتوبر.
0: دونك باش يكون التركيز على الفيزوال كيما عرفنا لا فيديو
3: فما فيلم تخدم وداير الفيلم هذا مره هذه مش كان تونس تعمل في تونس في مصر في المغرب خدمت معايا وداد في ايطاليا وفي الجريس دونك سي اوتور دو لا ميديتير لي ريتوال دو لا ميديتيراني دونك سي
2: طقوس.
0: واضح نستناو الموسيقى بالنسبه لخليل هنتاتي. بالنسبه ليك وداد
2: انا نجي نجمع لي كابل ديال خليل
0: باش تكون حاضره نجي نصور راني
2: لا لا انا بغيت نرتاح
0: نجي معكم راني في
2: لا لا لا انا
0: في المواكبه
2: لا لا لا خاصني نرتاح شويه
0: عندي ولد حاضره معاه
2: لا لا ما عندكش معنى عندي ان انفون عندي ولد ما شفتوش بزاف هاد العامين
0: قداش عندك ما شفتوش
2: لا شفتو مي ولكن ما شفتوش ما شبعتش خاصني نشوفو اكثر
0: هذا هو البروجي انت خليل سافا موفق بين العائله والبروجي
3: غير عائله ما غير صغار
0: ربي يفضلهم لتتفاصل ويعطيكم الصحة. نورتونا وداد المجمع وخليل هنتاتي عايتة مونا موق كانوا ضيوفنا في كورنيش. خلينا نسمعكم حاجة أخرى نشكركم وشان نكونوا حاضرين نهار 30 جويليا خذوا ليبي متاعكم مش تسمعوا الجو هذايا وأكثر راجعين معكم في كورنيش على مزيكا.

0: هاي طب مون اموري وصلنا حتى 38 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نذكركم للمجموعة المغربية التونسية تستنيكم نهار 30 جويليا في مهرجان الحمامات الدولي. تنجموا تاخذوا لبي متاعكم على موقع الحمامات وإلا دادا سور بلاس في الجيشي متاع دار سيباستيان ومهرجان الحمامات الدولي باش تعيشوا تجربة فنية وموسيقية مغايرة. احنا نوصلوا معاكم لقاية روبورتينج لينتا باش ترجع معنا تتفيد تعطينا تفاصيل افتتاح مهرجان بوغرنين الدولي مع الفنان اللبناني وائل جسار.
1: ريبورتينج المهرجانات.

0: الذكرى الجميلة اللي خلاها وائل جسار في قلوب الجمهور التونسي خلته يستناه بالرغم من الأمطار وتأخر انطلاق السهرة. الظروف المناخية ما منعت الجمهور بوغرنين من الاحتفال. مشهد أكد مرة أخرى خصوصية العلاقة اللي تجمع وائل جسار بجمهوره التونسي.
1: المحبة زيتها، اللهفة زيتها، فأنا مدين شعب تونس لجمهور تونس لأنه آمن فيي هذا الجمهور ببدايتي الفنية بال96 لما كان عندي أنا أغنيتين بس بأرشيفي الفني.
0: البارح كان افتتاح مهرجان بوغرنين الدولي في الدورة 44 أمام شبابيك مغلقة، وائل جسار طلع للركح وقدم أغاني رسمت أبرز محطات مسيرته الفنية، هيتات صنعت حضوره في الساحة العربية وأصبحت جزء من ذاكرة الأغنية الرومانسية. الجمهور كان حافظ كل الأغاني عن ظهر قلب، بتوحشيني، خليني، ذكرى، غريب الناس، في أجواء امتزج فيها الحنين بالتفاعل الكبير بين الفنان وجمهوره.

0: كان غياب وائل جسار على مهرجان قرطاج الدولي من بين المواضيع اللي تطرقنا لها في حوار معه، خاصة في ظل العلاقة الخاصة اللي تجمع بتونس وجمهورها، وهذا تفسيره للغياب.
1: أنا بيشرفني أن يكون بمهرجان قرطاج. بدك تسأل المنظمين، يعني المنظمين بيحكوا أوقات بيطرحوا اسمي وبيرجع بيصير حاجات، ما بعرف إذا طلبوني يجدوني.
0: كان وائل جسار عنده موقف من فكرة الديو وأكد أنه ما يحبش برشا الخيار هذا، بالرغم اللي صارت قبل تعاملات فنية، كما وجه رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين ودعاهم إلى تقديم أعمال تحمل قيمة فنية حقيقية. وفي تصريح حصري كشف وائل جسار على جديده الفني غناية نص الليل اللي ننتظر صدورها في صفحاته الرسمية.
1: في نص الليل بكلمها وبسألها وأشوف مالها، إيه بس اللي زعلها ألمها كتير على التقصير إني ما جيتش على بالها.
0: من مهرجان بوغرنين كانت ليلة الافتتاح موعد مع صوت لبناني يحمل معه ذاكرة سنوات من الرومانسية. وائل جسار يستناكم في مهرجان صفاقس ومهرجان بنزرت الدولي. كونوا في الموعد.
2: ريبورتينج المهرجانات كورنيش من الثيمة الجمعة من 7 للتسعة تحليل.
3: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
2: سبعة للتسعة تحليل.

حبك كما عيار وزيد غرسة. وصلنا حتى 58 دقيقة، انتم معنا في كورنيش على موزيك فم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. هو سفير الأغنية التونسية بامتياز غدوة يستنيكم في مهرجان العباد الدولي بسبيتلا، وإحنا اخترنا اليوم في بورتخي نحكيه على التهر غرسة.

0: أسامي قليلة اللي نجمت إنها تولي مدارس قائمة بذاتها في تاريخ الأغنية التونسية. كي نقولوا مدرسة ما نجموش ما نذكروش مدرسة من مدارس المالوف الشيخ طاهر غرسة، أحد أبرز أعلام المالوف والموسيقى التقليدية في تونس. تولد طاهر غرسة بتربة الباي في المدينة 16 مارس 1933، وارتبط منذ الصغر بالشيخ ميس طرنان اللي كان له بالنسبة ليه أستاذ أب روحي، واللي خذي عليه مهارة العزف على العود التونسي، بالإضافة إلى أنه والده كان عزف ناي، وهذا اللي أكدته لنا حفيدة الطاهر غرسة خديجة.
1: أنا عندي دبلوم موسيقى عربية وأنا صغيرة، وعملت في الانستيتيو سوبيريور نتاع الميوزيك تاع تونس، عندي ليسانس، وبعد كده عملت ماستر في الموسيقى، وأختي عندها دبلوم موسيقى وتعزف عود، وأنا كنت نعزف كمانجا. بابا يعزف في الدم الموسيقى، احنا انا بابا يعزف بيانو، يعزف لي بيركوسيون الكل براتيكمون. كانت مميتي أخت طاهر غرسة قمر أخوته كل داير يغني، كانت قابله في دار عمي ونبدأ عاملين جو وزو، تلقى عمي بيركت معاه العود وخليتي غني، وكانوا معناها في الدم فرقة وحدنا وطوروفة استغرون ربي فضل.
0: تولى طاهر غرسة تدريس مادة الموسيقى بالمعهد الثانوية المعهد الرشيدي وغيره، وكلف بالإشراف على المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية طيلة 12 سنة بعد وفاة الفنان خميس طرنان في أواسط الستينات. لحن على النمط العتيق عدة أشغال ومعزوفات وأغاني، كما تخرج على يديه برشة من الموسيقيين والمطربين. يعتبر طاهر غرسة من أكبر عازفي العود في تونس، ولحن النمط العتيق عدة وصلات قطع وأغاني حضرية، هو من أهم الذين أضافوا للموسيقى التونسية. امتلك طاهر غرسة صوت متميز وأسلوب خاص في الأداء، جمع بين الالتزام الصارم بقواعد المالوف والقدرة على بث الحياة في النصوص والألحان القديمة، وهذا يمكن يتجسد في غناية المقياس اللي كلماتها كانت من التراث، لكن الطاهر غرسة لحنها وعطاها روح من غير ما يحرف فيها. هذاك علاش اعتبروه النقاد جسر بين الأجيال، حافظ على الذاكرة الموسيقية في الوقت نفسه، قربها من الجمهور المعاصر. وبعيد شوية على الفن وعالم المالوف، الطاهر غرسة كان شخص مميز في مشيته، كلامه، طباعه، وهذا اللي حكته لنا خديجة الحفيدة المدلة.
1: بعديزي كان إنسان ياسر سبيسيال، كان حنين برشا رغم اللي ما يتكلمش برشا، كان راجل رزين، عرفتك رجيل متاع قبل، أكل مزخمين البلدية اللي يغذروا بالعينين تفهموه، يزمك تفهموه بالغزرة، ومنطان عرفتك الحنية على أولاد وعلى حفايد، ونتفقع وتصفيح متاع بابا عزيزي الكحلة وزيت والعسل، كيفش نقوله عطيني دينار يحل السطور.
0: لليوم اسم الطاهر غرسة مازال على كل لسان ينتشي بالمالوف والروح الأصيلة عن طريق خليفته الفنان زياد غرسة، اللي ورث مشروع ثقافي كامل يقوم على احترام التراث، الإيمان بأن الموسيقى ذاكرة شعب كامل، وهو ما ينجم يكون كان استمرارية للطاهر غرسة. رحل الطاهر غرسة عام 2003، لكن حضوره مازال لليوم بعائلته أحفاده وجمهوره. الطاهر غرسة في ذاكرة التوانسة هو مرجع لعشاق المالوف، هو رمز الأصالة. تقول الطاهر غرسة تقول الفن اللي انتصر للهوية وحافظ على ذاكرة حقبة تاريخية كاملة من تاريخ تونس.
2: بورتري مع ليندا، مجولة تحية كبيرة برشا معنا ضمن فريق القسم الثقافي بموزايك كافي. مع هي نوصلوا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. شكرا لكل الفريق، شكرا للواثق بالله، شكرا بطبيعة لكيب تيران كل معنا، شكرا لضياء.

0: Mosaïque FM.
1: Yahoo.
2: Publicité.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: موزايك فام الاولى في تونس.
4: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فم مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد اليوم الاثنين أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحته الرسمية منصة فيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. وأوضحت أن جميع المودعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بالعمل يؤمنها الإطار الطبي والشبه الطبي بالوحدات السجنية مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية وترتيب الجاري بها العمل. مسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزة عزمي تقول أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في كل من تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الأمن وفي بيئة صحية. وأضافت بيان صحفي اليوم الاثنين أنها تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة، مضيفة أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها. وأضافت أن الحرائق الكارثية في تونس والجزائر والمغرب تجسد تداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. وأسفرت الحرائق في الجزائر وفق المنظمة عن وفاة 6 أشخاص والتضرر نحو 150 منزل.

0: لنا بعد تسجيل قرابة 1550 حريقا خلال 12 يوما فيها، فيما التهمت الحرائق في تونس أكثر من 240 هكتارا خلال شهر جويلية. وحسب أرقام الحماية المدنية شهدت تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 25 من جويلية 2026. النائب البرلمان عدنان العلوش يدعو خلال الجلسة العامة المخصصة للتداول في شأن العام إلى وضع برنامج وطني لتجديد شبكات الماء والكهرباء، معتبرا أن الانقطاعات المتكررة للخدمات الأساسية تعكس أزمة تتجاوز الجانب الظرفي وترتبط بسنوات من ضعف الاستثمار في البنية التحتية وتأخر الصيانة وغياب التخطيط الاستراتيجي. وقال العلوش أن المواطن تورك وحيدا في مواجهة الحر والعطش وانقطاع الكهرباء، منتقدا ما اعتبره غيابا للتواصل الحكومي وعدم تقديم تطمينات أو خطة واضحة لمعالجة الأزمة، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون حلولا عملية أكثر من تبادل المسؤوليات بين مختلف الهياكل. رجال الأطفاء يواصلون جهودهم لإطفاء الحرائق التي تشهد عدة مناطق جنوب غرب فرنسا، حيث أجلي الآلاف من السكان والسياح، وتسببت الحرائق بتشكل سحب رعدية نارية يمكنها أن تولد رياحا وتبعث برقا وأحيانا حتى زوابع قد تتسبب بالمزيد من النيران، وفق ما أوضح الاتحاد الوطني للإطفائيين الفرنسيين، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم تشاهد من قبل في فرنسا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم الاثنين عن وجود احتمال قوي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المباحثات الجارية تأتي بعد قصف عسكري مكثف استمر 14 يوما ضد طهران في وقت نفت الأخيرة إجراء مفاوضات مع واشنطن. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل وزياد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. موزيك فام.

0: Non-stop music.
1: Happy Hour من الاثنين الجمعة من 9 إلى 1:30 الليل. إسماعيل بن عيسى موزايك إف إم.
2: تسعة وخمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم طوال موزايك إف إم ميديا هابي أور كما العادة من توا حتى النصف الليل. ثلاثة سوايع كاملين اللي باش نلقاو فيهم كاين لينيرجي كاين بونيمور كاين موزيكا لبنينة كاين نربحوا الفلوس
3: كاين الحكاية. يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
2: مازال كاين الفلوس كاين الربح كاين الحكاية كاين المعلومات كاين الفازات يوميا حاولوا نبدلوا لكم الجو يوميا ننسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. طريق السلامة للجميع ردوا بالكم على رواحكم حيدا وحيدا إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات
3: يا سي إسماعيل
2: لغاية النافع موجود إن شاء الله يا ربي تردوا بالكم في الكيس سلق للأمانة دونك وحيدة وحيدة ردوا بينا معناتها مسخنة طول تعدينا للمطر الحمد لله يا ربي درجات الحرارة داير في انخفاض والأهم من هذا الكل إن شاء الله يا ربي ظروف هذه تساعدنا وتساهم في تقليص بس نظام خطر يزي تو لك هو سيبهم عشنا كيف ما يلزم هو أخذ ما صار معناتها قسم ذا وخاطر لقينا فاش نحكيو بعد ليكيب ناسيونال وفشل ليكيب ناسيونال الكبير ما لقيناش حتى موضوع اوريزمون جينا قسم ذا ودونك لقينا فاش نحكيو
4: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها
2: وطبقا إن شاء الله يا ربي نتمنيه كل الخير نتمنى لكم كل الخير بون ديبيو سمين للناس الكل إن شاء الله يا ربي جمعة هذه جمعة برش حاجات ميزانين إن شاء الله لي سنة في خبر يجي إن شاء الله لي فما أمنية من حبة ولا حقيقة إن شاء الله يا ربي هذا الكل يصير وطبقا مهمتنا تبدأ من توا حتى نصف الليل بدلكم الجو ما فهميش نقاش والهم من هذا الكل نربحوك برشا كاش ونربحوك برشا تيكيات يوميا مع 10:30 نتاع الليل في الغود لا شانس هاي نفس كل حلو واتساب هاي 23-513-ألف اللي عنده واتساب 23-513-ألف 23-513-ألف خاطر باش ربحكم تيكيات تو سبيكتاكل مع العشرة متاع الليل هو اي تبعت ميساج او باش نقولك شنيا الحفل وعلم انو هي سولد اوت بعد شوية تنجم تمشي تحضر على النوردو في مهرجان حمامات الدولي مع العشرة متاع الليل في ديكم ساعة باش تمشيو اللي قريب من مهرجان حمامات الدولي يبعث لي مساج على واتساب موزايك فيم فيه كلمة نورد أسهل منها ما فهميش وتربح زوز تيكيات نبعثهم لك واتساب راهو لا تقعد جاي الموزايك باش تهزهم الأول ونبعثهم لك واتساب وين ما أنت أما بالله جاه ربي اللي قريب وينجم يمشي ما نحرموش على غيرنا اللي قريب ويعرف روحه ينجم يمشي يا إما في الحمامات ولا قريب من الحمامات دونك باش ما نفزوهاش على غيرنا دونك باش نعاود نعطيكم 30 سكوند لوليني اللي يبعث لي ميساج في كلمة نوردو على 23-513-ألف واتساب موزايك إف إم يمشي لمهرجان حمامات الدولي الليلة بعد شوية مع العشرة متاع الليل ويحضر على نوردو علما أنه سولداوت وما فهمش تسكر زوز تيكيات أوكي جونا بي نظمين زيد نعطيكم 10 سكوند نوردو مساج فيه نوردو على واتساب موزايك إف إم 23-513-ألف 23-513-ألف وبعد لحظات باش نعلن على اسامي الاسم الفائز بلوتو اللي باش يمشي لسهريه النوردو في مهرجان حمامات الدول سينا كان ما تنجمش تمشي الليله ما تخافش جوك بيه عندي ليك برشا كادوات عندي لكم نص مليون عندي 500 دينار تنجم تربحوا منتي 500 دينار بعد شويه مع 10:30 نتاع الليل شوف نوردو سي بون كملنا راهو باش نبداو واضحين نوردو بالنسبه لتيكيت نتاع نوردو سي بون كملنا جون بي تو تعديو الحاجه اخرى تعديو 500 دينار تنجم تربحوا منتي بعد شويه مع 10:30 نتاع الليل يشوفي تبعث لي ميساج على واتساب موزايك إف إم في الفرحه نتاعك الممنون نتاعك اللحظه نتاعك في سهرية في فيستيفال في قاعدة في لما في عيد ميلاد في خطبة في فرح في اللي هو برتاج معنا لحظة ومن بعد مع 10:30 متاع الليل تنجم تربح 500 دينار وعندي زيادة تيكيات أخرين اعملة تسخيبك هاو سيل يا ولدي غدوة في مهرجان كارتاج الدولي يسرى محنوش شكون حاضر وتسكروا فيه سولداوت وين عندي زوز سكر دونك نجم نربحهم لكم بعد مع 10:30 نتاع الليل وعندي زيد زوز تيكيات اخرين باش نمشي لمهرجان بنزرت الدولي غدوه وتحضر على وائل جسار وراوف ماهر دونك فما دو غانيون فما اللي باش يربح تيكي اليسرى محنوش ولا بنزرت ولا 500 دينار ولا دعيوة خير وإلا حظ موفق. اليوم عنا كرسي بلاستيك من إهداء موزايك فيم تنجم تربحه إذا كان ما خطفت لك في حتى شيء. وتوكا هذا الكل يسير إذا كنت بعثونا دي مساج على واتساب موزايك فيم 23 500 و13 ألف. كل هذا وكثر يسنى فيكم على امتداد 3 سواء كمينة مقبل هيتنا دوب الموزيكا
5: إيش خريطة لينا
2: هابي أور. سلام برشا على زياد في الإخراج، سلام برشا على حسين في الريجي، سلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، ردوا بكم على رواحكم طريق السلامة للجميع وحيدة وحيدة. إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات. إذا كان حايرين وين تخرجوا وين تحوسوا شنو نجم نعمل الليلة، بعد شوية نعطيكم فكرة على السهريات وين تنجموا تحوسوا. نرجع بكم ل 2008 كولابوراسيون بين كل من ستيف أنجيلو وليد باكلوك الهولندي والسويدي، وقت اللي تقابلوا مع بعضهم في 2008 عملوا ماشاب بنين برشا بين كل من Show Me Love وبي في ان ريزولتا رهيب جدا، موسو ايكونيك بيتم معنا الكلمة. رجعين بعد شوية.

0: ويلي كنا اكتشفنا المغسو دي البنين الاليكس ورينا مغسو نومي اورديناري ناخذوا حتى 29 دقيقه 21 اور ميروار كل اور ميروار عندها السينيفيكاسيون تاعها ان توكا توما لا موزايك في ميديا بياور
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: مرسي بوكو لي في كل مره تبعثوا لي ميساج نتاعكم على واتساب موزايك اف ام 23513000 وما عندكمش فكره الكميه الكبيره نتاع الميساجات اللي جاونا بخصوص لي تيكي الليله في مهرجان حماميه الدولي بالنسبه لسهريه نوردو. شكون سعيد الحظ او سعيده الحظ اللي باش يمشي الليله؟ سعيد الحظ هو حسام الثليجي 34 سنه من المروسيس. مبروك عليك يا صديقي، لتيكي يوصلوا لك بعد ثواني. نقول لك طريقة سلامة للجميع، هو اللي باش يمشي الليلة لمهرجان حمامات الدولي ويحضر على سهرية نوردو اللي هي السولد اوت. معنا ديما خبير جوية ساكر على جنب باش نجموا ربحوكم انتوما. دونك سعيد الحظ اللي باش يمشي الليلة لسهرية نوردو في مهرجان حمامات الدولي هو حسام الثليجي 34 سنة من مروج سيس. نقول له طريقة سلامة، مبروك عليك، وباش يكون موجود الليلة في السهرية. سي بون كملنا. راهو بالنسبة لسهرية نوردو باش نبداو واضحين، فما 500 دينار على 10:30 نتاع الليل، فما زوز تيكيات غدوة لمهرجان كارتاج سهرية يسرى محنوش، وفما زيدا زوز تيكيات نجم تربحهم انت لمهرجان بنزرت الدولي مع سهرية وائل جسار ورؤوف ماهر. نعود نقول نوردو كملنا سي بون، تعديو تويكا لي تيكي نتاع غدوة يسرى محنوش في كارتاج، دو تيكي غدوة نجم تربحهم انت الليلة، دو تيكي لسهرية وائل جسار ورؤوف ماهر في مهرجان بنزرت الدولي و500 دينار نجم تربحهم انت. يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000. تبعثي تصويره ولا فيديو تبارتاجي اللحظه نتاعك، المومون نتاعك، الفرحه نتاعك اللي تنجم تسوى برشا كاش وبرشا كادوات وين ما كنت، في سهريه، في لما، في قاعده، في عيد ميلاد، في ربوخ اللي تحب. ودوكا بارتاجي اللحظة، وبعد شوية مع 10:30 نتاع الليل نعرفوا مش اسم الفائز، أما زوز فايزين باش يربحوا يا أما دي تيكي وألا فلوس كاش. إذا كان حاير وين تخرج وين تحوس وين تسهر نعطيك فكرة.

0: صديقنا كريم غرياني. هاي نقعدوا في جمارة في الملو سهري الليلة بشكون اسمها بوم بشكون مع كل من جوس وخليل عنبية. نقعدوا في جمارة أينا أينا اللي مازال صار فيها فابريكا البارح كان إيفينمون ما شاء الله للأمانة. أوتوكا الليلة باش نلقاو أون سواغي نومي أونتخليني عفوا. نمشيو للسكرة سهري الليلة في الفيرما باش تكون اسمها ليزون ديل فيرما. نقعدوا في تونس لهنا في الحبيبي داون تاون في وسط البلاد في الشارع المعروف على الاخر شارع معروف على فما شارع الشهير جدا نعرفوه من غير ما نسميه مش بعيد برشا في الحبيبي داون تاون باش نلقاو كريم بن عمر زميلنا نسلموا عليه برشا. الليله السهريه باش تكون سبيسيال تريب هوب واللي باش يسمعكم موسيقى بنينه. نمشيو لسوسة في ذا سالون سوس سهرية باش تكون ليديز نايت ديو فايب باش تلقاو بعديك بعد ما يكملوا ديو فايب باش تلقاو كل من دي جي اونور وزيدة دي جي غنية. نقعدوا في سوسة الجولف برو سوس سهرية باش تكون مع فينوس باند. فوالا عطينيكم فكرة على لي بروغرام انتوما ما عليكم كي تختاروا لا بون ديستيناسيون.
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: بعد شوية يكون صديقنا واثق من مهرجان حمامات الدولي لايف نعملوا طلة على الأجواء اللي تستنى فيكم الليلة في سهرية نوردو. وطوكان سلموا عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا كولابوراسيون بنينا برشا على فكرة بين نوردو وبلينغوس اسمها الأيام. إن شاء الله يا ربي الأيام تكون زينة نتمنى لكم كل الخير رجعينا.

0: www.radio.life. نمشي والمهرجان حمامات الدولي وين موجود صديقنا واثق على عين المكان السهراء الليلة باش تكون مع نوردو. مرحبا واثق.
1: اهلا وسهلا اسماعيل، مرحبا بيك، مرحبا كل المستمعين والمشاهدين على مزيك. اسمعني مش بتشوفني هنا في الكادر خاطر المسرح معطي
0: حرمتنا منك يا واثق.
1: انا قاعد الراب الهادي او قاعد اتصور، ما مش بتراني وانتو كاف في حمامات. اذا شفت كريسي البلاستيك وإذا شفت اللي باساج بين المدارج معبين، عارف رئيسارية سولد اوت معناتها نوردو بعد حفلة كارتاج والشو الكبير في كارتاج اليوم على مسرح حمامات. كيف كيف معناتها فماش شونجمون كبير، يعني الفرقة الوطنية بقيادة يوسف بلهاني مع نوردو في سهرة الليلة باش نشوفوا التوزيع الأوركسترالي لنوردو. حكاية انه التوزيع هذايا صار في تقريبا 48 ساعة متاع الأغاني متاعه اللي باش نسمعوهم الليله في حمامات. المسرح تعبى اسماعيل، معناتها ما نعرفش لي سيربريز اللي
0: ديجا قبل بنص ساعه احنا قاعدين نشوفوا ديجا في الفيديو لايف اللي تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. ديجا المسرح معبي قبل بنص ساعه من انطلاق العرض.
1: اي حتى قبل بساعه احنا من اللي دخلنا المسرح كان حكايه هكا شويه هكا، ما نعرفش فين تظهر شويه.
0: ايوه يدور
1: لي حسب ما نشوف هادي وين واقفه. دونك ما نتصورش فما مفاجات كيما شفنا في كارتاج، يعني مش نشوفوا رحمه محسن مثلا ولا زعيم مع نوردو في سهره الليله. يبدو لي باش يكون وحده، ما باش يغني الغنيات هذوما مثلا سر وقعنا اللي هي اليوم هيت من الهيتات العربيه اللي تسمع من الدوري، كان قدمها في كارتاج مع رحمه محسن. كيف كيف اغنيه عراف اللي تجمعه احمد سعد وزعيم اللي هو بيدو، احمد زعيم هو اللي لحن اغنيه سر وقعنا. نوردو هو من الاسامي الاكثر تتعاود برشا لما نحكيهم على الفنانين حتى الاجانب اللي قابلوهم في تونس. شكون تعرفوا فنانين تونس مع شكون تحبوا تتعاملوا فيك؟ نوردو الاسم اللي اصبح متداول برشا اليوم. هو بيدو يتحدث على فيتات جدد مع ديزارتيست كبار في العالم، معناتها تواصلوا معاه كيما مساري كيما جول وغيرهم من الفنانين اللي ممكن نشوفوا نوردو يتعامل معهم. مسرح الحمامات عنده خصوصية، عنده حميمية أكثر، قرب من الجمهور، يعني تقريبا الجمهور لاصق للسان. دونك هذايا الجديد ممكن على نوردو اليوم في كارتاج، ممكن أبعد شوية لكن نتصور الإنرجي تكون أقوى ليلة في مهرجان الحمامات. البحر شوفيه قدامي هذا طريقة كبيرة برشا، ضوء الكاميرا كيما أجواء حمامات في كل سهرة من سهرات المهرجان اللي توصل حتى للخيز سكوت. بدينا في العادة التنازلي تحسنا إسماعيل في حمامات وفي مهرجاناتنا الصيفية، لكن مازالت يعني العروض والحفلات كلها تقريبا كاليبر كبير، أسماء كبيرة مازالت تستنى في جماهيرنا التونسية في مهرجاناتنا. هذا هو اللي نجم نحكي لك عليه الليلة، على نشوف في جمهور مختلف شوية على جمهور كارتاج، لاني شفت كبار اكثر من الصغار اللي في حمامات
0: بالرسمي تحكي
1: هيك كبار برشا كبار، معناتها عائلات كبار، معناتها لي زادولت موجودين اكثر من لي زادو لي جون هنا في حمامات بارابور كارتاج. يعني في كارتاج كان برشا حضور متنوع خاصه من لي جون. اليوم هذه سهره جديده، ما حتى نصور حمامات مهمه برشا النوردو في كارير، واكيد كيما كل فنان حمامات غنى عليها عليه غنى عليه برشا رابريت.
0: هو حمامات فيه شارم سبيسيال للامانه، القرب نتاعو والانتيميتي نتاعو وال وال وال وين موجود والموقع والبحر والقمرة وكل، معناتها فيه شارم سبيسيال.
1: كل ليله اسماعيل ليله القمرة تقريبا معناتها كبيره، شوف الريبلاي نتاعها على البحر، وقلت لك البحر هذا بطريقه يعني يتمناوها تكون هكا في الحفلات وفي العروض، على خاطر تعرف كيف هيج البحر ساعات يقلق يقلق خاصه في العروض.
0: حتى الريح زاده، عمل الريح يلعب يعني دور مهم برشا وينجم يقلق.
1: اليوم حتى الطقس ما فماش رطوبه، ما فماش سخانه، كل الاجواء تخلينا نستناو عرض كبير، عرض مميز النوردو على مسرح حمامات.
0: ميرسي بوكو واثق، نسلموا عليك صديقنا واثق اللي كان مباشره من مهرجان حمامات الدولي. للامانه اون سواري كي سانونس بنينه باش نبداو واضحين. داير خلينا نعطيكم فكره على البرمجه اللي ما زالت بالنسبه لمهرجان حمامات الدولي. فما سليف كيتا نهار 31 جويليا، ماريتزا غرت اوت من البرتغال، ماريو بيوندي من ايطاليا، عيتا مون امور نهار 30 جويليا، ذا بونافيستا اوركسترا نهار 28 جويليا. مازال كده دوليشة لبثينة نابولي دمواز نافور عرض نهار أربع أوت كل سنتر تراجيدي اللي هي مسرحية كين نزلت برشا على لونجلي تراجيدي أكثر من ليز وطوكا فما زيدا من الحمزي نهار ستة أوت دي دوبلومان من تركيا نهار سبع أوت نجي تعتيبو نهار ثمانية أوت سنتيلاتي نهار تسع أوت تستوستيرون هما مسرحية سيرين جنون باش تلقاو بحري الرحالي وعبد المنعم شوية نهار عشرة أوت إيدم نهار 11 أوت و لي جاردان دي زامون نهار 12 أوت والكلوتور باش تكون مع صوفيا الصادق وفي كل مرة نتابعوا مختلف المهرجانات ونعطيوكم لحظة بلحظة شنو قاعد يصير في المهرجانات هذوما.
2: مون لايف هابي أور من الاثنين للجمعة من 9 من 9 للنص الليل.
0: والله كواثق حكي على الكرسي بلاستيك قال الكرسي بلاستيك والله جيتني فكرة باش أحكيكم على أصل كرسي بلاستيك منين ظهر كالكرسي بلاستيك شهير برشا تلقاه أسمان في حنة في طور في باك في عشي في عيد ميلاد لازم فما كرسي بلاستيك وديما تسمع كل ليلة فما شكون تكسر بيه الكرسي بلاستيك هذيك تكون معناتها اللحظة المهمة من السهرية جارول وشانتي وقت اللي تقابلوا مع بعضهم اقترحوا علينا مكسوب منين برشا نومي.

0: وثق. تعال معنا بكري من مهرجان حمامات الدولي ويحكينا على السهرة كيفاش معبية ويحكينا كيفاش الناس تسامل في الكريسي الكلاسيك أخذت الجرادات عبي وكل شيء. دونك جيت في مخي فكرة باش نعمل لكم الروبريك هذه على الكرسي البلاستيك. تعرفوا الكرسي البلاستيك اللي تلقاه في البحر، تلقاه في الدار، تلقاه في الخدمة، تلقاه بارتو. نحكي على الكرسي البلاستيك هذيك اللي تكري ورخيص على الاخر، او الكرسي تلقاه في عشية، في حنة، في طور، في عيد ميلاد، موجود بكثرة. تلقاه في اثيوبيا، تلقاه في فنزويلا، تلقاه في فرنسا، تلقاه بارتو، تلقاه حتى زيدا في تونس. وعلى فكرة سامبول دو موند مودرن. السؤال المطروح، كيفاش ظهروا les chaises en plastique ذوما وعلاش عرفوا نجاح كبير برشا؟ نعم فاسكم كل شيء. علاش الكرسي هذا نعرف نجاح كبير؟ بروميرمون الكرسي هذا ان بلاستيك، اوكي ما جبت حتى شيء جديد، عندكم حق. اما البلاستيك متفاهمين اليوم واش مزيان، واضح ولا لا؟ مضر بالبيئه، اما عنده بعض ليزافونتاج. الكرسي هذا كي يبدا عندنا شيزون بلاستيك، الكرسي يكون على فوا ريزيستون ويكون زاد خفيف وما يتهلكش بالمطر وتنجم تنظفه بسهوله. اما اهم نقطه اللي دوزيامون، الشيزون بلاستيك هذه تتسمى مونوبلوك. شو معناتها مونوبلوك؟ معناتها متكونه من ان سول مورسو. البروسيس دو فابريكاسيون نتاعو كيفاش يصير؟ نذوبو البلاستيك، نحطوه في مول في شكل كرسي، من بعد نفي غفخوادير كل شيء، ومن بعد اوبلا بكل سهوله يبدا عندنا الكرسي ونجم نستعملوه ونجم نقعدوا بكل اريحيه. طلعت عنده رحله طويله الكرسي بلاستيك هذا او الكرسي بلاستيك. صنعوا بالطريقه هذه رجعوا بينا الى الستينات من القرن الماضي، او بلوتو سامحوني اون ريكتيفيكاسيون، الكوميرسياليزاسيون بلوتو صارت نتاعهم في الستينات من القرن الماضي. داير ظهروا عديد لي موديل، من الاشهر من لي بروتوتيب هذوما دو لاشيز مونوبلوك كيف ما نعرفوهم اليوم، بيذا ومع دي زاكودوار هو الموديل اللي تم تلاقو في سنه 1972 من طرف انجينيور فرنسي. هو انجينيور وديزاينر فرنسي اسمه هنري ماسوني، واسم الفوتوي اسمه فوتوي 300. اما للامانه كان غالي برشا الفوتوي هذا في الفتره ذيك، ما يعادل اليوم تقريبا 300 غو، معناتها يتسمى سوم خيالي بالنسبه للفتره ذيك. هنري على فكره صحيح كان وراء الكرسي هذا، اما حسن من البروسيدي نتاع المولاج لدرجه كونه شركته ستامب اللي هي موجوده الى حد الساعه هذه وصلت عملت فوتوي هذا 300 اللي تصنع في اقل من زوز دقائق. أما للأمانة التاريخية مش الموديل هذا اللي نجح. هذا التابيه متاع الأوسكار، وفي الأوسكار ما نقعدوش على كرسي بلاستيك للأمانة. أما الكرسي بلاستيك يستحق أوسكار، أوسكار على خاطر خلى الناس نجم تقعد وترتاح بأرخص الأسوام للأمانة. باركونتخ الموديل اللي نجح هو من الموديل اللي تم تصنيعه بنفس الطريقة كما موديل ليجندير اسمه The Garden Chair اللي تم تصنيعه من شركة غروفيكس في 1983. Garden Chair هذا الكرسي بلاستيك اللي تلقاه في كل جنينة، تلقاه زادة في البحر باش نبدو واضحين. أكلي كري لك باراسول ب15، بلي عليه تكريو في الباراسول ب15000، والكرسي بدرا قديتي حتى العمى واحد كرها، فبلي عليه بلي عليه. تقدر تكري لي باراسول ب30 دينار تعليه باراسول تبحر تبحر متاع ربي معناه، فهمتني؟ تكمل انت معناتها تكري لي باراسول ب30 دينار وكرسي ب15000، معناتها خرج عائلتي انا باش نعملوا عمى تكلف لي 100 دينار تعليه بلي عليه. انا حاجيت راهو في وخلي عادك الباركي أيزي، خلينا نكمل نحكي على الكرسي بلاستيك. أوتوكا الكرسي هذوما بلاستيك كيف ما نحكي لكم عليه، ولاو مصنوعين بكثرة لي شيزون بلاستيك، فيهم عديد الألوان، وفما زادة أفيك وسون أكودوار، وعلى كل لون يا كريمة، وتلقاهم بالأسوام الكل من أرخص ثمن إلى أسوام معناتها ريزونابل نوعا ما. أوتوكا مرة جاية وقت اللي تستعملوا الكرسي البلاستيك تعرفوا الأصل نتاعو والتاريخ نتاعو وشناهي حكايته. فازت إسماعيل Happy Hour من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل 49 دقيقة ثم لابو زي كافي ميديا بياور. ما تنسيوش بعد شوية فما نص مليون تنجم تربحهم انتي، 500 دينار تنجم تربحهم على 10 ونص متعليم طبعا زيد زوسي كيت غدوة بمهرجان كرتاج الدولي سهرية يسرى محنوش نجم تربحهم انت زيد. وعندي زوسي كيت لمهرجان بنسرت الدولي غدوة زيد سهرية اللي فيها كل من وائل جسار ورؤوف ماهر. معناتها يا ولد نجم تربح الفلوس ولا تربح تيكيت ولا تربح دعوة خير، هذا الكل موجود في الغد لا شانس. حق بالشارك سهل برشا، يسوفي تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 513 ألف، تبعثوا لي تصويرة ولا فيديو تبارتاجيو فيها الفرحة متاعكم اللحظة متاعكم. وبعد شوية مع العشرة نص متعليم نكتشفوا مساعد الحظ واحد بركة ما فما زوز يوم ينجموا يكونوا سعادة وينجموا يربحوا الاتيكية دوما ولا ينجموا يربحوا زيدا الكاش. هيا بقيت موزيكاي
1: Hot Selection by Dalib Ahmed.

تعرف قالتنا هات وذول يتسمع التنهيدة متاعي في الراديو خاطر الموسيقى والجروبة دي عندي معهم دي سوفنير وعشت معهم لحظات غير عادية. معناتها كن فرحان نسمع الموسيقى هذه، كن متغش نسمع الموسيقى هذه، كن حب نقعد وحدي نسمع زيدا بورتي سيد. باش نبدو واضحين هو جروب متاع تريبوب من الناس اللي ساهمت في خلينا نقولوا الليسور متاع تريبوب، ان جروب ليجندير بها تمعنا كام. هما باش ما نظلمهمش مسوا تريبوب اسونسيلمون حتى داون تيمبو زيدا الالكترونيكا وحتى الاكسبيريمونتال. ان توكا القصة نتاعهم غير عادية. من الاول كانت حلمة صغيرة، بعد بشوية بشوية خرجوا ديز البوم اللي يوليو ليجندير وموزيكا ولت ليجندير. نحبش نحكي برشا خاطر ما عنديش وقت، نحب نسمعكم برشا موزيكا ليلة سبيسيال بورتيس هيد.

0: رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. بلدية تونس تنفي اليوم الاثنين صحة ما تم تداوله على أحد القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور مؤكدة أنها ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. وأوضحت البلدية في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن هذه التصريحات جاءت وفق تقديرها كمحاولة للضغط والتأثير بهدف تعطيل الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز. وأكدت بلدية تونس تمسكها بإنفاذ القانون معلنة أنها ستحيل كامل الملف إلى القضاء مدعوما بجميع الوثائق والمؤيدات القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية. تفاعلا مع الفيديو الذي نشر عبر موقع موزايك فام أمس الجمعة الحملة التطوعية لأهالي بير الشباك بسوسة لاستعادة نظافة حيهم أدى سفيان التنفوري والي سوسة صباح اليوم الاثنين زيارة إلى الحي المذكور مرفوقا بمعتمد سيدي عبد الحميد والكاتب العام لبلدية سوسة حيث التقى بعدد من الأهالي وذلك في إطار تثمين هذه المبادرة. وثمن والي سوسة ما ذاروه أهالي بير الشباك من روح مواطنة عالية وحسن مدني ومسؤولية جماعية مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجا إيجابيا للعمل التطوعي والشراكة الفاعلة بين المواطن والهياكل العمومية. كما أكد تنفوري أن المحافظة على نظافة الأحياء والفضاءات العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع داعيا إلى مواصلة هذه المبادرات وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي بما يساهم في تحسين الإطار المعيشي وترسيخ قيم المواطنة والمحافظة على البيئة. النائب بالبرلمان عمار العيدودي ينتقد خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للتداول في شأن العام ما اعتبره تراجعا لدور المؤسسة البرلمانية متهما السلطة التنفيذية بعدم التفاعل مع مجلس نواب الشعب وعدم الأخذ بمقترحات النواب المتعلقة بمشاغل الجهات. وقال العيدودي أن النواب أصبحوا وفق تعبيره مهمشين معتبرا أن الحكومة لا تتعامل مع البرلمان بالقدر المطلوب، كما انتقد عدم الاستجابة إلى الدعوات الموجهة لرئيس الجمهورية لزيارة عدد من الجهات الداخلية والاطلاع على أوضاعها. كما اعتبر أن مخطط التنمية لم يستجب لتطلعات الجهات الداخلية مشيرا إلى أنه كرس وفق تقديره الحيف في توزيع المشاريع خاصة بولاية القصرين مضيفا أن عددا

0: من المشاريع المدرجة ضمن المخطط هي مشاريع سبق الإعلان عنها. تواصل حراق الغابات اجتياح مناطق واسعة غرب إسبانيا في ظل موجة حر وجفاف ورياح قوية أسهمت في تسارع انتشار النيران، وتشمل الخسائر مصادر رزق عائلات تعتمد كليا على الزراعة وتربية المواشي. ولم تترك النيران لسكان إقليم مدريد بإسبانيا وقتا كافيا لحماية ممتلكاتهم، بعضهم اضطر للمغادرة سريعا وحاول آخرون إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تصل فرق الطوارئ وتغلق الطرق المؤدية إلى المناطق الأكثر خطورة. الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد برئاسة أوزغور أوزيل يعيد رسم خارطة المعارضة التركية بعدما انتقل الحزب الوليد مباشرة إلى موقع المعارضة الرئيسية في البرلمان إثر انشقاق 91 نائبا عن حزب الشعب الجمهوري وانضمام إلى صفوفه في واحدة من أكبر الانشقاقات السياسية التي تشهدها تركيا خلال السنوات الأخيرة. وقال أوزغور أوزيل أن الحزب الجديد يبدأ مسيرته بوصفه حزب المعارضة الرئيسي، مؤكدا أنه سيؤدي هذا الدور حتى موعد الانتخابات المقبلة، وأنه سيشارك للمرة الأولى في مناقشات الموازنة العامة من موقع المعارضة الرئيسية داخل البرلمان. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا ثلاثاء 28 جويلية، سحب عابرة على كامل البلاد، البحر عامة مضطرب والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور أشيليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس،
6: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوي خلينا نحكيوا على اخبار الميركاتو في تونس، لكن نبداو باخر الاخبار وخاصه نحكيوا على الاتحاد المونستيري وتعيين جمال الدين السقا رئيس جديد لهيئه تسييريه جديده لجمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري. كما قلنا فما جلسه كانت مطوله تقريبا اليوم، فما مشاورات مكثفه وجهود باش يخرج في الاخر الاسم لرئيس هيئه تسييريه واعضاء موجودين في هيئه توافقيه. يقولوا في الاخير تم اسناد الهيئه التسييريه ذي الجديد الاتحاد المونستيري والمهام متاعها الى السيد جمال الدين السقا، نكون رئيس جديد للاتحاد المونستيري. ونحكيه على اعضاء زاد معاه موجودين: نزار الجمالي، كمال الهلال، ناجي السخيري، نبيل الترجمان، منير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزناتي، انيس المدب، وسفيان بشير. هذه التركيبه بالنسبه للهيئه التسييريه الجديده للاتحاد الرياضي المونستيري. في النجم الرياضي الساحلي، من اخر اخبار التعاقدات، نحكيه على ريكروتمون اليوم للاتوال، نحكيه على ملاعبي متوسط ميدان دفاعي ليبيري عمره 27 عام، عنده زاد الجنسيه الانجليزيه واسمه محمد سانغاري. مده التعاقد مع النجم الرياضي الساحلي اللاعب هذا زوز مواسم، لاعبي تكون في نيوكاسل الانجليزي. يوسف البلالي يبدو أنه محسمش نهائيا وجهته القادمة، خاصة بعد البلاغات الأخيرة وآخرها بلاغ المولدية للجزائر اللي يقول أنه توصل الاتفاق مع اللاعب هذا. علاش نقولوا الكلام هذا؟ خطر الملاعب يوصل لتونس اليوم العشية، منتظر باش يجتمع مع إدارة الترجي مجددا لحسم إمكانية بقائه مع الفريق. في وقت سابق نذكر إدارة الترجي أصدرت بلاغ أعلنت فيه غلق الملف. البلالي اتصل بالإدارة، طلب اجتماع أخير، وإدارة الترجي أعطته الفرصة هذه. الملاعب موجود في تونس لحسم الملف، ملف تعاقده من جديد مع الترجي الرياضي التونسي. عاد نذكر أنه المولدية كانت أعلنت أنه فما اتفاق صار مع البلالي، ما فماش عقود ممضات بين زوز أطراف. اليوم حتى إذا كان نحكيه على الظروف غادي بفريق المولدية مدية العاصمة الجزائري جمال بالعمري المدير الرياضي الجديد للفريق ونطق الرسمي زاد للفريق، استقال من منصبه دون الكشف عن الأسباب الحقيقية للاستقالة. وتوكا ملخص الحكاية أنه يوسف البلالي في تونس، اجتماع منتظر مع إدارة الترجي وعودة منتظرة العقود هذا منتظر ممكن في الساعات القادمة ليوسف البلالي مع الترجي. والترجي عنده زادة مقابلة ودية، برمج مقابلة ودية هي الثالثة بشكون مع سان بيدرو الإيفواري، الفريق بشكون موجود في تونس يلعب مقابلة ودية كما قلنا مع الترجي الرياضي التونسي نهار 6 أوت الجاي، المقابلة بشكون يا إما في البارك بي وإلا في ملعب الشادلي زويتنا. النادي الافريقي بدا اليوم تربص عين درام تحت اشراف المدرب الجديد ماهر الكنزاري، 34 ملاعب موجودين في التربص هذا بما فيهم المدافع البوركيني سليمان وترا اللي مازال يعمل في الاختبارات، كيف المهاجم المالي سليمان كوليبالي، زوز مقابلات مبرمجه في الاستاج هذا بالنسبه للكلوب، واحده مع النجم الخميري واحده مع فريق اخر في انتظار تاكيد اسم المنافس الاقرب شكون اتحاد المنستير. لاعبي النادي المنزرتي دخلوا اليوم زاده في تربص في عين درام، تربص يدوم اسبوع واحد في زوز مقابلات الاستاج هذا بالنسبه للسابي، وديه كانت بشكون مع نادي حملف وديه الثانيه مع شبيبه العمران. ترجي جرجيس أعلن اليوم انتداب 3 عناصر، حارس النادي الإفريقي سابقا وسيم المغزاوي لمدة 3 مواسم، مهاجم الترجي الرياضي التونسي سابقا زاد كيباسوي زوز مواسم، ومهاجم النادي الإفريقي زاد سابقا حمدي العبيدي اللي أمضى زوز مواسم مع ترجي جرجيس. مستقبل مرسى تعاقد مع المدافع الغاني عباس عبد الودود لمدة 3 مواسم، تعاقد مع مدافع عمره 19 عام لمستقبل مرسى كما قلنا غاني مدة 3 مواسم، قيمة مدة العقد نعرفه في استاج المستقبل الرياضي بالمرسى في حمام بورقيبة. كملوا بالنهار 6 أوت، نهار 6 أوت هو الموعد متاع القرعة، قرعة الأدوار التمهيدية بالنسبة لمقابلات الشامبيونز ليج وكاس الكاف، الكاف حدد الموعد هذا لإجراء القرعة، نذكروا عنا 4 فرق يلعبوا زوز في الشامبيونز ليج زوز في الكاف، الترجي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج والترجي يمشي مباشرة للدورة التمهيدي الثاني، دونك القرعة تاع الدورة التمهيدي الأول ما تشملوش. بالنسبة للكاف فما ترجي جرجيس والسي اس اس كيف نهار 6 أوت يتعرفوا على منافسيهم في أولى مقابلتهم التمهيدية إن شاء الله في كأس الكاف الموسم القادم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع إسماعيل وبقيت الكيب في هابي أور.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات،
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: هابي هاور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
1: اي عندي ديديكا سبيسيال اليوم الشاهد تحتفل بعد ميلاد 12 من عيد ميلاد ليها ان شاء الله يا ربي كل عام ويا حي بالف خير امها اروى بفيصل كشرودي يتمنوا لها كل الخير ان شاء الله يا ربي كل عام ويا حي بالف خير. ما تنسيش انت زيد تنجم تربح 500 دينار بعد شويه في الغود لا شانس نجم زيد تربح زوز سيكيت غدا صارت يسرى محنوش علما وهي السولد اوت وما فماش تسكر وتنجم زيد تربح زوز سيكيت غدا لمهرجان بنزرت الدولي السهريه باش تكون مع رؤوف ماهر ووائل جسار. دونك زوز سيكيت غدا لمهرجان كارتاج الدولي يسرى محنوش سولد اوت وغدا زيد زوز سيكر تنجم تربحهم لمهرجان بنزرت مع كل من وائل جسار ورؤوف ماهر. اذا كنت حاب تمشي غدا للسهريه هذوما ولا تربح 500 دينار علما وانه ما فهمش مسمع واحد ما فهم زوز مسمعين ينجموا يجربوا الحظ نتاعهم. يلزمكم تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 بارتاجي اللحظة الفرحة وين ما كنت في سهرية في عيد ميلاد في في في ربوخ في لمة في قاعدة وين ما في سالون دو تي في ثنيم اللي هو بارتاجي معنا اللحظة اللي تنجم تسوى برشا كادوات. تاي لقيت هذا لقيت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل شنو سامبلينغ هو تكنيك موسيقال كي كونسيست ان ناخذو مورسو ديجا اكزيستون موجود ناخذو منو ريف مثلا نتاع الجيتار ناخذو دي نوت ناخذو دي ميلودي ناخذو غفران ليني دو باس ولا اللي هو وبعدي كنحطوهم في اون كرياسيون جديده ولا كومبوزيسيون جديده. ترا كي تسمعوا المورسو هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه توي ترا نحكيو على مورسو إيكونيك من عام 1979 Never Gonna Stop من عند ليندا كليفورد. أما شكون اللي خذاه منه وهزه لونيفيري بوب؟
2: Big sight, new.

morceau iconique, on a de Tupac Shakur, un morceau légendaire, All Eyes on Me, حتى l'album زاد من غادي من légendaire, un morceau iconique, بأتمن الكلمة. أي نخدو في نفس الونيفير, ما نمشيو سامبليك واحد آخر.

من الألبوم اللي اسمه Dreams of Tomorrow، موصول يرجع بينا ل 1983، مسولو متاع بيانو رهيب جدا من عند لوني ليستن سميث، موسوك كنا ديكوفير في تومبك، بريود مهمة برشا من الموسيقى، وقت اللي فما ديفرسيتي و ديفرسيفيكاسيون كبيرة برشا باش نبدأ واضحين. موسولو مي Garden of Peace، من المقصود ذي كنهزوه ونحطوه في اليونيفيري بوب كيفاش يوليه

نحكيو على جاي زي والمغسول ليجندير نتاعو ديد بريزيدنت، مغسول اللي عرف نجاح كبير برشا باش نبداو الحين. اذا كان ذكرتي ما خانتنيش، عام 1996 بلي خنزيد نذكر، عام 1996 اكزاكتومون 20 فيفري عام 1996 الالبوم، اذا كان الالبوم ما نذكروش ريزونابل داوت فوالا اسم الالبوم، والموسوعه عرف نجاح كبير برشا. خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر.

نحكي على شيك الموسو نتاعهم اللي يرجع ل 1978. الموسو تشير اذا كان مانيش غلط، الموسو اللي تسمى ليجندير وايكونيك في البريود هذيك. اما شكون خذا منه وشكون سامبليه وهزوا لونيفر واحد اخر؟

بنين برشا للأمانة. اسمع زيد خلنا نسمعوها، خليه يمشي على روحه، خليه يمشي على روحه. بعد شوية نجم تربع 500 دينار، كلمونا وبعثونا مساج بيطولة واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. نجم تربح نص مليون، نجم تربح زوز سكر غدوة لسهرية يسرى محنوش في كارتاج، ونجم تربح زيدة زوز سكر لسهرية روف مهر ووائل جسار في مهرجان بنزرت الدولي. بعد لحظات نكتشفوا شكون سعيد الحظ، هما زوز، دونك زوز سعادة الحظ اللي بيش يربحوا الكاش ويربحوا تيكيات في الغدوة شانس.

0: كوين هاي وان تو بيك فري ناخذوا حتى للعشرة سبعة لموزيك اف ام.
1: روت دو لا شانس
0: يا وين الغود لاشانس موجود على ذمتكم. يا وين تنجموا تربحوا برشا كادوات والقرار اللي خديناه بالنسبه للسيزون هذه بالنسبه للسيف اللي ماهوش باش يكون فما مستمع واحد ماهوش باش يكون فما فيز واحد اما باش يكون فما يوميا زوز فيزين. دونك سهل برشا تبعثونا يوميا دي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13000 واتساب موزايك اف ام وبعديك تصير عمليه القرعه. القرعه اليوم اختارت كل من رحمه واحمد. خلي نبدا برحمه. مرحبا رحمه.
2: عافيه.
0: شو عملك رحمه؟
2: الحمد لله لله عليك.
0: 34 سنه من الحلمات. رحمه المطلوب منك هو التركيز.
2: باهي
0: اي خلينا نعطيك قواعد اللعبه. عندنا كادويت عندنا نص مليون نجم تربحوا انت. انا زوج سكيت غدوه لسهريه يسرى محنوش ب مهرجان كارتاج الدولي وعندنا زوج تذاكر لفيستيفال بن زرت. السهريه باش تكون مع كل من رؤوف ماهر ووائل جسار غدوه في بن زرت الدولي مهرجان بن زرت الدولي. وفما زاده بون شانس فما حظ موفق فما زاده ديديكاز فما تسمع الاغنيه اللي تحب عليها وفما كادويت اخرين تنجم تربحهم انت. كل ما عليك تعمل انك تحسب واحد اثنين ثلاثة والدور العجلة ونكتشفوا الكادو متاعك مع بعضنا. أوكي؟
2: أوكي
0: يلا عندك أنت.
2: واحد اثنين ثلاثة
0: العجلة قاعدة الدور شو باش تربح صديقتنا رحمة وسارة ولا رحمة؟
2: مش برشا
0: مش برشا باش نشوفوا اليوم اسكو القاعدة باش تتأكد وقال لي عندك حق حظ موافق باش تربح دونك فما حد شيء ماكش باش تربح حد شيء. اش كنت حاب تسلم رحمه؟
2: نسلم على موزايك اف ام ونسلم على دارنا وصحابي الكل.
0: بلي سامحني انت غدوه عندك ما تعمل؟
2: لا
0: ما عندك ما تعمل. اش قالك تمشي كارتاج؟
2: اي علاش؟
0: مبروك عليك زوز تذاكر اللي صارت يسرى محنوش. زوز تذاكر غدوه تمشي تحضر على السهره. في طلعت مزهره راهو خاطر حبيت نكسرها اليوم وكسرناها القاعده وك مزهره. نتمنى لك كل خير يا رحمه. لحظات ويسلوك لتيكي نتاعك على واتساب تمشي تحضر على روحك لا تقعد للجيلاني لا تهز تذاكر لحد شيء. سلموا عليك برشا برشا
2: يا رحمه. عليكم برشا برشا.
0: خلينا نمشيو صديقنا احمد نمشيو لحمام الشط 27 سنه. صديقنا احمد مرحبا.
3: عظيم اسماعيل
0: شعولك يا بيه
3: شعول
0: الصحة الأمور طيبة الحمد لله. هاي أحمد خنذكرك في قواعد اللعبة. بيه أنا زو سيكيت صارت أسرة محنوش خرجوا دونك ننسيهم هزتهم رحمة تويك قالك نص مليون وبقاولك زوز تيكيت تمشي ان شاء الله غدوة لمهرجان بنزارة الدولي وتحضر على كل من رؤوف ماهر ووائل جسار. فما زيادة حظ موفق فما زيادة ديدي كلاس فما تختار زيادة الغنية اللي تحب تسمعها وفما برشا كادوات اخرين. المطلوب منك هو تحسب 3 2 1 ونكتشف الكادو نتاعك. كاي
3: اوكي سيدي
0: عندك
3: 3 2 1
0: نكتشفوا العجلة الغود لاشونس بالنسبة لليوم. شاو بشتاتي إل صديقنا أحمد اسكو فلوس ولا تيكيات ولا حظ موافق ولا بون شانس ثواني ونعرفوا الكادو نتاعو. هو الفيديو لايف موجودة معناتها الناس اللي تتفرج على اللايف تعرف الكادو نتاعك شنو ديجا. أما أنت مازلت ما تعرفش. أما أنا باش نسألك أنت في مخك كلمتنا شنو في بالك؟ نتصور بس 500 دينار أول حاجة.
3: والله خممت يسرى محنوش.
0: خممت في يسرى محنوش.
3: يا اخي طارت يسرى محنوش.
0: يا اخي خويا باش تربح زوز سيكر الساريت وائل جسار و وائل جسار ورؤوف ماهر. مبروك عليك صديقي. دونك باش تمشي غدوه شي غدوه لمهرجان بنزرة الدولي. اسكو تحب تسلم احمد قول لي باب
3: اسماعيل انا البارح عند وائل جسار.
0: البارح عند وائل جسار من غدوه باش تعاود تحضر على وائل جسار. شو اللي صعب انت وائل جسار غدوه تمشي بنزرة تعاود تحضر على
3: وائل جسار.
0: قول لي
3: ابو مويل جسار
0: ايه معناتها كان زيد سبيكتاكل اخر تولي في الفرقه نتاعو انت معناتها كان زيد ساري اخرى معاه تولي في الفرقه. اش كنت عم تسلم يا احمد؟
3: نسلم على الكل والناس اللي تعرفني وصحابي وامي وبابا وخطيبتي والناس الكل.
0: نسلموا عليك برشا برشا يا صديقي. قديشك مزار يا غالي اما يا بلايولا انا كنا مش نمشي الاماره جايه بزرت الدولي وتعاود تعمل على وين جسار وتعاود تغني نط اوكا فرصه باش تكتشف اسكو باش يعاود نفس السبكتاكل ولا لا جوست امشي باش تشوف لنا اسكو عاود نفس السبكتاكل ولا لا هذيك هي غدوه وغدوه عندنا ميساج سلام عليك برشا برشا يا صديقي فوالا دونك زو سيكيت خرجوا سي بون احمد باش يمشي البزرت باش يمشي البزرت احمد وصديقتنا رحمه باش تمشي الى يسرى محنوش غدوة في مهرجان كارتاج الدولي دونك سير برشا يسوفي تبعثونا دي ميساج على واتساب موزايك فيم وان شاء الله يوميا فما زوز مستمعين يجربوا الحظ نتاعهم ويومين ينجموا يكونوا مرابحين
1: تفيق وحشي
4: روب دو لا شانس

راغب علامة مغرم يا ليل. السلام عليكم الاسكول سي بون كملنا لي جورا. واذا كان عندكم ديديكاس ولا اذا كان تحبوا تحكيوا معايا ولا تبعثوا لي ميساج ولا اللي هو واتساب موزايك اف ام 23513. فمن بعد شويه نقرا الميساج نتاعكم. واتساب موزايك اف ام 23513. نحكيوا شويه من بعد لحظات نشوف اموركم. عشكون تحب تسلم؟ وش عاملين؟ ذو مقصوص والا لين؟ قبلوا بعد شويه في دي جي نيوز.

0: كنا بما كاع مقسومي برشا من عند جيتا مقسوم كنا ديكوفيت في 2003 لعشاء 48 دقيقة توما لموزيك فين هدي أبي أور شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس وقاي دي جي نيوز
1: دي جي نيوز
0: كما العادة أنا نوتال على آخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك يون ديمار فيك مورسو مازال مخرجش في الفاز متاع البري أوردر في الفاز متاع البري كوموند مورسو اللي لوجيكمون باش يخرج نهار 14 أوت 2026 نبداو بالديب هاوس نبداو دهدي وحدة وحدة مورسو اللي باش يخرج في لابيل كراميل ريكوردز من عند أنت فولك إلى حد الساعة هذي نجهلوا الهوية متاعهم شكونهم ليدونتيتي متاع جو هذايا أما اللي نعرفوه متأكدين منه أنه في كل مرة يعملوا في موسيقى بنينة برشا هذا المورسو نتاعهم early in the morning

مخصوم باش يخرج بروشينمون من عند الاسبانيوري داندرا ساوند. هذا المخصوم تاعو يور نوت لاون لون عفوا لاون جي في مخي مكرم اللون مكرم سلم على مكرم عاش كنت ذكره غنيت فايبا هذيك نتاع تارار العريبه يقول مكرم اللون مكرم اللون عاش كنت ذكره للي هذا مخصوم باش يخرج في لابيل راديانت مخصوم بنين برشا

بورسوار هكا مسمور له مشارجي برشا جميع بنينيس الليفر هذي انا حكيو تيكا مخصو بريفو باش يخرج نهار 7 اوت 2026 خبير اينا من اسبانيا دي جي اللي نلقاوها ريزيدون في بريفيليج امنيس وحتى زيد سبيس هذا مخصو بنين برشا جور تيكا اسمه سي وات

رأينا مغسو بنين برشا للأمانة باش نبداو رايحين مغسو يظل يكون كور نتاعي بالنسبة للسيليكسيون نتاع ليلة وتوكا ديما نسمعكم مرسويت اللي مازالوا ما خرجوش ندخل مغسو باش يخرج نهار 14 أوت 2026 باش يخرج في لابيل لاست كالتشر نحكيو على جيمي لاتيفي هذا المغسو نتاعو نومي بويتش

بعد شوية موجز الأخبار مع صديقنا مراد إدريدي السنوي الميكس باي سليم الميكس الشرقي. بعد شوية بعد الحديث متاع ليل وسنوي جينيراسيون كل مرة نرجع بيكم العام ولا نسكم لونيفير موسيكال نزيل معاكم حتى نصف الليلة.

0: رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة النقل تفيد أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وأكدت الوزارة في بلاغ اليوم الاثنين حرصها على تأمين السفارات البحرية في أفضل ظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بالمستشفى الجامعي عزيز عثمان لمناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية شملت واقع المؤسسة الصحية وأبرز التحديات والإشكاليات المطروحة، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى. كما تناولت الجلسة التي أشرفت عليها المديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان السويسي وضعية الموارد البشرية بالمؤسسة، حيث تم تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، مع التأكيد على ضرورة دعم الأقسام ضغط المرتفع بالإطارات الطبية وشبه طبية بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية المرفق الصحي، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة بتونس على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري باجا شكر الدبجي يقول في تصريح لموزيك أن موسم الحصاد شارف على نهايته بنسبة تقدم بلغت 97% بتجميع 1,410,000 قنطار من الحبوب على مستوى ولاية باجا و10,640,000 قنطار على النطاق الوطني، وما يجعل ولاية باجا رائدة على مستوى الانتاج والتجميع خاصة في علاقة بالقمح الصلب. وشكري الدبجي يعتبر أن الأرقام المذكورة قد تجعل الأصابة دون المتوقع، فجهويا كان من المنتظر تجميع أكثر من 3,000,000 قنطار أي بزيادة ب200,000 قنطار عما تم تجميعه في نهاية الموسم الزراعي المقضي، وحتى وطنيا فقد عاشت بقية الولايات المنتجة الحبوب نفس النقص الملحوظ وفق قوله. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يقول اليوم الاثنين في تصريح لموزيك أن موسم جنة البطاطا الفصلية بولاية قفصة يشارف على نهايته ببلوغ نسبة 90% من مجمل المساحات التي شملتها عمليات الزراعة المقدرة ب 500 هكتار وسط توقعات بإنتاج 17,000 طن. وأضاف ذات المصدر أن العوامل المناخية الناتجة عن ارتفاع الحرارة قد ساهمت في تراجع سير عملية التقليل

0: خلال الفترة الأخيرة مذكرا بأن الحصة المخصصة لولاية قفصة من البطاطا التعديلية المجزاة إلى حد الآن تبلغ 1600 طن، وذلك بعد أن كانت محددة في البداية بنحو 500 طن، مضيفا بأنه تم تحديد السعر المرجعي للبطاطا المعدة للخزن والموجهة إلى المجمع المالي المشترك للخضار في حدود 1200 دينار للطن الواحد. في أخبار العالم، مقر قيادة خاتم الأنبياء في طهران يقول في بيان اليوم إن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية الإيرانية، وذلك في إطار مواصلات الأعمال العدائية وزعزعة الأمن وسعي لتنفيذ حصار بحري غير قانوني على إيران. ومقر قيادة خاتم الأنبياء يحذر من أن الإجراء الأمريكي سيعتبر توسيعا للحرب في المنطقة، مشددا على أن طهران لن تتهاون إزاء أي تهديد أو عمل عدائي من جانب الجيش الأمريكي، وسيكون التعامل معه بكل حزم. لازال إيبولا يحصد الأرواح في كونغو الديمقراطية التي سجلت 1000 حالة جديدة من هذا الفيروس، ليصل العدد الإجمالي المصابين إلى 3000 شخص، بينهم 1354 حالة وفاة منذ تفشي الوباء. من جهته وجه المدير الصحة العالمية تحذيرات من التفشي غير المسبوق لهذا الوباء في هذا البلد الإفريقي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل وزياد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 إلى 11 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزايك FM. الميكس.

لحدش 21 دقيقة ثم أنا موزاي كافي. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. ميرسي بوكو على ميساج متاعكم. خل نقرأ ميساجيركم. نحب نشارك في هابي أور غدوة إن شاء الله ابتداء من 9 متاع الليل. ديديكاس ليك إسماعيل بي. ميرسي بوكو ربي يخليك صديقنا وليد نسلموا عليه برشا. ميرسي بوكو إن شاء الله نجموا نربحوا مرة أخرى. هذا صديقنا حسام اللي ربح بكري تيكيت النوردو. شو خل نقرأ ميساجاتكم يوصلوني في كل مرة. لحظة بركة ميساج آخر. والله عز برنامج يعيشك فرحتنا إسماعيل نسكل. نسلم عليك برشا زينب عسامة إسماعيل حاتم الحمامات نسلم عليك برشا برشا. شو يخلي ميساج متاعكم برشا الحقيقة ساعات نضيع. وانتوكا نسلم عليكم الناس الكل. ميرسي بوكو شكرا دو فون دو كور. لقيت هذا وقيت جينيراسيون

سلمى ولا عادل ديدي كاس ليك سمعين. ديدي كاس قال لي اليوم نسلم على صديقنا الحق موش كتب اسمه اليوم انيفرسير متاع بنتي الجاتو جي وهي مجدش. نحب نقول لها كل عام وهي حية بالفخير خديجة حسين بليل تاكسين سلم عليك برشا برشا. وتوكا اليوم باش نرجعوا بكم ل 1996 او ميوزيك. في كل مرة نختاروا عام نختاروا ايبوك نختاروا مثلا جانر ميوزيكال معين ونحوسوا بكم. وتوكا نرجع بكم ل 1996 سيتي اون اني ريش اون ميوزيك. فما دي مورسو اللي ولاو كولت كيما ناس اف اي رود ذا وورلد كيما سبايس جيرل والليست مازلت طويلة. باش نرجع بكم ليبوك مزيانة برشا للأمانة. سامتوا راجعين من بعد شوية. On démarre avec Fujis, Killing Me Softly.

بيارو فيت كاوات أما غدوة نعودون تقابلو كالعادة من 9 حتى نصف الليل. ميرسي بوكو، شكرا ليك واللي تكونوا موجودين معنا كما كل ليلة. تبعثونا دي ميساج على واتساب موزايك فيم ولا لي كومنتير نتاعكم. كاو أنا نبقى لكم نقول لكم ليلتكم زينة. نقابلو إن شاء الله غدوة في نفس الرونديفو بعد شوية موجز الأخبار مع مورا الدريدي. تنساوش غدوة فما برشا تيكيات، فما برشا فلوس، فما برشا ربح، فما برشا موزيكا بنينة، فما برشا بون هومور. أون توكا كل ما تسحقوه باش تعديوه بن ساري. ليتكم زينة وإن شاء الله يا ربي تروحوا وتلقاو الضوء موجود.

0: بيسيتي.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
1: أكثر أخبار،
3: مصادر مطلعة لمزيك،
1: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات،
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعداد صادرات زيت الزيتون التونسي تبلغ 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفر جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة الاثنين، لا تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 18.2% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها الاثنين عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابطة viscolar.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على المستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ الفرص النافذة للخدمات. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على أمراض ذكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف تونس، قائلا من يهدد تونس نخلوه خيمة والديه. وقال تبون في حوار خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الذي بث مساء يوم الاثنين باللهجة الجزائرية أن من يقوم بجلب الإرهاب إلى تونس أو بجاور تونس خلوه خيمة والديه، في إشارة إلى أن الجزائر ستعقب كل من يخطط لاستهداف تونس بالإرهاب. وشدد تبون على أن ملف الغاز لم يكن يوما محل إشكال بين الجزائر ودول الجوار، داعيا المشككين إلى إدراك طبيعة العلاقات الإيجابية التي تربط بلاده بالدول المجاورة، مشددا على أن الجزائر تحرص على تعزيز التعاون وحسن الجوار. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو الاثنين في بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لكسب المعركة الطويلة الأمد ضد حريق الغابات الهائل في منطقة جيرادا الواقعة قرب هذه المدينة في جنوب غرب فرنسا، والذي يشهد حاليا تجددا في بؤر النيران. وقال الرئيس الفرنسي الذي زار غرفة إدارة الأزمات في مركز عمليات الإطفاء والإنقاذ في بوردو ليؤكد دعم الدولة الفرنسية للقوات المستنفرة لمواجهة الحرائق، قائلا ستكون الأسابيع المقبلة عصيبة وعلينا أن نصمد. وأضاف ماكرون أنه لا يقيم الأداء في خضم المعركة، وذلك ردا على انتقادات وجهتها المعارضة بشأن ما وصفته بأنه افتقار الدولة إلى الجاهزية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
7: الأولى في تونس.
9: Here we go.